0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا. بين أيدينا ما يشف من النغمات سنعزفها جميعا لنداليا الوحشة في المساء البعيد. نترك خلفنا بحر القصيد وهو يذوب على وتر الماء. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

راهنت قال لي الرهان ستربح، فلمحت في الأنواء ما لا يلمح. سفر وجودي وموسى طاعن في البحر والخضر البعيد يلوح. سفر شفاهي تقول نبوءة للنفرين إذا كتبت ستشطح. سفر بلا معنى فكيف تدفقت هذه الشروح وأنت ما لا يشرح. ضاقت بك اللغة القديمة مثلما بالمسرحية قد يضيق المسرح. عيناك ما أرجوحتان على المدى قالت لكل المتعبين تأرجحوا. المطلق الممتد في حزنيهما من كل أعراس الفصاحة أفصح. تختارني الأبواب كي أخلو بها والباب بعد الباب باسمك يفتح. لم أسأل الكهان عنك منحتهم ظلي ورحت إلى القداسة أسبح. ودخلت للثمر الحرام ألمه والسادن الأعمى ورائي ينبح. بايعت فيك فكيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترضح. كيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح. أنا آخر الشهداء جئتك قطرة من بعدها هذا الإناء سينضح. مطر القرابين استدار وقد جرى بدم الملائكة الصغار المذبح. صعد الحواريون خلف مسيحهم ورنوا إليك من السماء ولوحوا وتفتحوا في ضوء آخر نجمة. في العشق ما يكفي لكي يتفتحوا. جرحوا فقلت إلي قالوا لا تخف لن يكبر العشاق حتى يجرحوا. سنزحزح الليل المعلق ريثما نغتاله والليل قد يتزحزح. سنمر بالتاريخ مر غمامة سالت على الراعي الذي لا يسرح. سنكون أول ما نكون رصاصة بيضاء تومض في الجهات وتمرح. سنظل في جبل الرماد فخلفنا صوت النبي يهزنا.

والله لن أسلاكم حتى وإن سلوتم أو أنكم نسيتم عهدا لنا قطعتم أو الزمان قد طغى علي أو عليكم.

بات يحلم، فإن عهدي لم يزل على الوداد قيم، على السنين والمدى مجدد لا يهرم، دم الشباب والمنى تجري به فيسلم، يصارع الدهر فما وها كمن لا يسأم، تخشاه ذكرى وصلكم فيشتهي النغم، كأن ليلي بعدكم صار بنفسي يهدم، فبت ليلتي أسى وقد نساني النوم، حاشا فلن أشكو الهوى وليس شعري يندم، بل أنني أذكركم دوما بروحي عشتم، والله ما نسيتكم.

لا لغة تشد إلى الضلوع، إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. وأرقص خلف ذاكرة الصبايا، وأنصت لانتباهات الجذوع، وأرجف حين بيت في هدوء يمر، وأنتشي شعري وقوعي، وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. فأنت

في القانتين على شسوعي، وأني أيها الضوء المدلى، وأني أيها الضوء المدلى على وحي سأسرف في سطوعي، على رمق الكلام وأنت تحنو على ورقي فأورق من دموعي. تحركني المعاني في صلاةٍ

وكوكب، وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقي وجهي علي موائدا فأنا شبعت ولم تزل تتعجب. في كل طاولة حوار مرهق بالمتعبين ومقعد لا يتعب. في العين ترمش طفلتان وكوكب، وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقي وجهي علي موائدا فأنا شبعت ولم تزل تتعجب. في كل طاولة حوار مرهق بالمتعبين ومقعد لا يتعب. وفم وجودي وكأس صامت ويد تحن إلى الشعور فتكتب. صوتان في أذن الخيال.

انتباهي أهرب، لكنها الشمس العجولة في دمي شقت على ضوء الصعود فأهرب. يا آخر الصرخات في تكويننا، يا آخر الصرخات في تكويننا، إني غرقت ولم أزل أترسب، مجنونة قد فر عقلي هاربا مني إلى لغة تجيء وتذهب.

الشعور وربما في آخر المشوار أغفو أنطب. الأنثى تبقى أنثى وإن كتبت الشعر، أمتد أرواحا وأنجب شاعرا.

سيدي وجدتني أدنو وأقترف الضياع الثائرة وأسير نحو العاشقين وأهتدي للريح تستهدي الرياح السائرة للآخذين حقيقتي وملامحي. أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها. أنا وأنا أهيئ للوجود الحائرة للآخذين حقيقتي وملامحي. أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها. أنا وأنا أهيئ للوجود الحائرة. هيا اسقني يا أيها الوجد الإلهي انتباها للوجود وساهرا ومجادلا للضائعين وساحرا يخفي تألهه.

أطل كما يطل العاشق القلق، أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. نحن الشعراء نتحدث ونثرثر مع الجدران، مع النخلة، مع الجذوع، مع كل شيء. لسنا مجانين كما يقال، ولكننا نألف الأشياء بسرعة. هذا قلب الشعراء. أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. أرى لا أرى إلاك حالمة، تجلى في رؤاها العمق والغرق. أعيديني فإني قلب عاشق شاعرة، أعيديني فإني قلب شاعرة، تعلمها المنابع كيف تنبثق، تقاسمها العصافير الغناء سدى، وتجمعها القصائد حين تفترق.

غفير الغناء سدى وتجمعها القصائد حين تفترق ويأخذها الخيال إلى طفولتها ويسكنها هدوء الليل والفلق وتعرفها الوجوه الخضر أن لها جمال يختفي في خدرها الغسق مضيت وها طريقي جارح وعر مضيت وها سمائي طائر أرق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق رميت على سنين الدهر قافية وجفت لم تزل تروي وتحترق ومنذ كبرت في صحراء أخيلتي مددت رياح من ناموا ولم يفقوا ومن وجهي تنبأ والدي باسمي ومن وجهي تنبأ والدي باسمي يقول لي يحمليه ففيه نعتنق وأمي وحدها كانت لعائشة بلادا قد بدا من حسنها الأفق تعاند في حياتي الحزن كي أصغي إلى فرح وأصغي كيف أأتلق أطل كما يطل العاشق القلق.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: ست بدرية، نسيت الكلمة الأخرى. يا ربي يا ربي كنت حافظها. زعم الفنانة القوية ولا الفنانة اللي هي ما هيش دونية ولا هو؟
2: استعمل يا ولد حرام.
3: لا لا حد شيء، هني واقف واقف
2: واقف والفحمة في ديك. شنو اللي كتبته؟ ترى نثبت بدرية الفنانة بس خدت على راسي.
3: والله سمعني ما نقصد شيء.
2: شديتك بالكمسة يا زفت. يا حمادي يا حمادي يجي معايا.
3: سيبني سيبني يا رحم والديك.
4: اش بيه يا بابا؟ اش بيه هذا؟
2: البارح مبيذوا في الدار وكتب عليها بالفحم.
4: يسودوش لك ايامك يا وجه الغرام.
3: اودي سيبوني سامحوني، راهو قصدي صعيب.
4: نخسم وانا فحم نتاعك. تهزوا تهزوا معايا
3: يا بابا.
4: تهزوا خفصتوا بيه العيد.
3: تهزوا بيه العيد.

0: اي ما خايت حليلي
1: يسكت يزي بالكاسم خليني ندويك
0: هبدي وين باش تدويني هبدي راهو بعث لي واحد ولد عذروت راسه كثار هبنتي دي تقول ماص
1: وكيلك بالوافي
0: والله صالح كان تشوفك انطحني براس اسمها ولد حمرة راي البول يبتاعه وتوزن 10 كيلو وزيدي عفس فيي هك تروح وعصور هبنتي راو يضرب فيي تقول ناقت له بيو
1: همالة الفن مش سهل وحيوت الناس لها حرمة
0: الله يهلكك يا أستاذ الله يهلكك وحلتني الولد حب يقتلني والله كما جاش الشاي ببيو أراه وفسخ بي الحيط
1: فهمني فهمني اسكت هذه ما تكون لك كانت ريحة التوبة
0: لا لا يزي يزي ما عادش نكتف الحيوط ما عادش حاجتي بالنشار الواحد يلوج على خدمة أخرى يزي اللقطك عكبات سواقر ونبيحهم ويزي
1: آه
0: هي هبدت تتحسن.

0: يا سي علي يا جندوبي في بشوية تشبيك تزرق.
1: أنا بسي حسونة. هيا أخوي هيا هيا يزرب، ما عادش علينا وقت، الوقت ومن ذهب راب.
0: المفروض أنا اللي لازمني نزرب، عندي جلسة بالمحكمة وهاني نمشي بشوية.
1: وأنا يستنى فيها سي مستصفر، مفتاح المعهد الرشيدي عندي راو. هيا هيا
2: وما زالت في الاسبوع
0: بشوية بشوية. سالي شنو هالصوت؟
1: هذه دار بدرية، يمكن قاعدة تمرن في صوتها.
0: لا لا مش ممكن تكون بدرية، هذا صوت عجيب وحلو ياسر.
1: هاي هاد هاي يمشي شبيك وقفتي ولدي
0: بشوية تخليني نتمتع. الصوت هذا عمري ما سمعت كيفه. اسمع اسمع صافي وقوي ومليان.
1: هيا ولا نخليك واقف في الشارع والناس يغذرولك بروب المحاماة، واقف يتجسس على ديار الناس
0: بشوية تخليني نثبت من هالصوت.

0: والله يا سي مصطفى ما قلعته من هك البلاصه كان بالدزع.
1: عاد حسونا صاحب ذوق، تكون شي بدريه عامله مدرسه في دارها
0: حوك الليله عامله حفله. عاد المناسبه مناسبتين،
1: المهم نستحقوا في الراشديه صوت نسائي. كان ما لقيتوش عربيه جربوا يهوديه.
0: حتى انت يا ولدي ذهبت تلقاه وصوت نسائي في المستوى ما تلقاش. يا سي مصطفى مجتمعنا تقليدي راهو.
1: هذه مشكلة الفن في بلادنا.
0: صحيح، وزيد الفن سمعته طايحة. هاو حرام، هاو فسد الأخلاق، هاو الفنان الفلاني عمل، هاي الفنانة الفلانية عملت. الحاصل حتى الجرائد زادت التيم بلة. حقه نسيت باش نقول لك، ثم طفلة اسمها هناء من أصل لبناني، أما راهي مولودة في تونس. يا ولدي قالوا عندها صوت راكز ويرعب وتغني.

0: باسم صاحبة الدار الفنانة بدرية. نحيي شيخ الأدباء العرب الكباد، ونحيي المطربة القديرة والممثلة الشهيرة شافية رزق، والمطربة العظيمة فتحية خير، وهو الأستاذ شيخ الفنانين خميس ترنان وسلطو.
1: شكرا شكرا. سمحوني باش نقول كلمة برك.
0: الكلمة من بعد يا سي خميس، خلي نقدم الضيوف.
1: سمحوني مستعجل، أنا نحب نقول كلمة باسم شيخ المدينة ومدير المعهد الرشيدي السيد مصطفى صبر. السيد مصطفى صبر اللي يتعذر عليه الحضور لأسباب لا فايدة في ذكرها، لكن سي مصطفى يقدم لكم دعوة باش تشرفونا في الرشيدية. المعهد يا إخواني مكسب لبلادنا، المعهد حارس ثروتنا الفنية والأغاني، الموشحات، العتيق، التقطقات، الأشعار المنسية، أهازيج البدو. نحبوكم تحضروا الكل، تفيدونا بآرائكم وبأصواتكم وأشعاركم. ثروتنا الفنية في خطر، كل شيء يتعوض، لكن الفن إذا ضاع ما يتعوضش. إذن كونوا في الموعد.

0: الله عليك يا عفري.
1: سلوحة يا سلوحة وينك؟
2: هاني هني ست بدرية وحدي وبالقسم. وينه مستاجع؟ مشي للوكالة بحذا واحد من أولاد بلاده.
1: في ليلك في ما هذي؟ ايش علينا، اكبس روحك وكيف ما وصيتك كل ربع ساعة قدم للضيوف مشروب جاتو ولا حتى تيب البندق. ما تغزرش اللوجو ولي كلمك تبسم له. الكلام الزايد اللي سمعت
2: ست بدري، اخي الشيخ العفريت مازال حي؟
1: مات عنده عامين، اما الجماعة حابوا يترحموا عليه. حتى هو عطل الفن عمره كامل. هيا حد ازرب، ايش عليك في العفريت والعفريت؟
2: ايش عليك في العفريت والعفريت؟ والله مسكر علي نفس. والله لو كان جد عندي الشجاع إلا ما ندخل عليهم تو ونسمعهم صوتي.
3: بالليل أحلم بخيالك.
4: وقد بعد يا جندوبي
5: ماشي نسأل بدرية على الصوت اللي سمعناه.
4: ها فكرتني أنا اللي نسألها. أقعد أنت يا أعظم فنانة في تونس.
1: سحسونا حشتك عندي.
4: نحبوك تغني لنا غناية بصوتك الحلو.
1: من فمي وقلبي وعيني يا غالي. والاقتراح هذا زعما يكون من جماعة الرشيدية؟ لازم يحبوا يجربوني.
4: حاجة وحويجة،
1: تحبني نغني بالعود ولا بليش؟
4: هذا من مشمولاتي السادة الحضور، باش تغني لكم سيدة الطرب بدرية ويرافقها على آلة العود الفنان الموهوب محمد التريكي.

0: مالا السوق اللي شكون زعما؟ والله بالمجد مش هذا السوق اللي سمعناه يا ولدي. وين ماشي؟
1: خليني نقول لها اللي في بالي
0: يا ولدي. يزي حسونة خليها تكمل، أنا تأكدنا تو ومن بعد لي لكلام.
1: لا لا لا، شيء مقابل شيء، السوق هذه قصة الكرايم.
2: تعال واخطبني. أعجبك صوتي يا حسونة الفنانة؟
1: بصراحة سمعتك تغني خير من هك.
2: وقتاش؟
1: اليوم في الصباح تعدينا قدام دارك أنا وسالي الجندوبي، في هك الوقت كنت بلبل على حالك.
2: قلت لي في الصباحة؟
1: إيه نعم، الحاصل وقفنا قدام دارك اللي نحشمنا من الجيران. أما الليلة صوتك ما هوش هو، فيه البح، سبحان من غير الأحوال.
2: عملتها لي ما تتسميش الليلة يا أستاذ، صوتي أهم مش هو. المرة الجاية تلقى لي يعجبك. أهم
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صالحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيمة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

تطر النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

ما أجمل أن يحضن الهلال النجم، وما أجمل أن تدفئ الشمس الجبل، والأجمل أن يلتقي نجمان في سماء الأغنية في عمل رائع مشترك فيه من دفء الكلمة ما يأسر العقل، وفيه من سحر الغناء ما يأخذ بمجامع القلوب. وهل أمتع وأجمل وأحلى من كلمة الأب؟

0: المفتاح.
1: إيه، لقد دارت عجلة الزمان يا ابنتي، ومرت الأيام بحلوها ومرها وبأسها وفرحها، وتقدمت بي السنون وغيرت من ملامحي وبدلتني، أخذت الأيام الشباب مني فشابت سوالفي، وأحسست أني أضيع وسط هذا الخضم الهائل من الناس ووسط هذا الزحام المخيف، فأضحيت كبحار تائه تكسر مجدافه وسط المحيط. أفكاري مشتتة متذبذبة، راح مني التركيز والتدقيق. يا ويلتي يا ويلتي، لو تضيع المفاتيح مني. أحاسيسي قلقة، عيناي جفاهما النوم، أسهر الليل فأتيه وأحاول التذكر، فتمحي الصور وتكاد تمحي من ذاكرتي، وأراها أمامي متراكضة كأنها على عجلة من أمرها. بت وحيدا يا ابنتي، أخاف الظلمة وأخاف الضياء، ويزداد خوفي كلما نظرت في عينيك. فلا أنت سعيدة ولا أنا مرتاح، أحس بالهموم التي تحملينها في صدرك الصغير، وأخاف أن تأخذ منك الابتسامة وفرحة الحياة. يمكن أن أكون أنا غلطان، ويمكن أن تكوني أنت غلطانة.

إحساسك في محله يا أبي، وخوفك يشد من أزري ويزيدني صلابة وإصرارا على المضي في طريقي. وإن سرقت الأيام منك الشباب، فقد منحتني الجمال والصبا، فابنتك صارت صبية، وأنا مدركة أن الجمال جمال العقل والأخلاق. ولكن كلما كبرت إلا وأحسست بضيق المساحات وقصر المسافات، فكل الثنايا أمامي معطلة، وكل الدروب انتصبت عليها علامات قف، فأقف بدوري محاولة تذكر شريط حياتي، فأراك على كل الصفحات وفي كل المشاهد، خائفا لخوفي وفرحا لفرحي، ترشدني وتزرع في القيم المثلى، وتحدثني عن الدنيا وعن الشمس وعن القمر. وكم طلبت منك أن تجعل لي البدر في قفص حتى يكون لي وحدي. كنت صغيرة يا أبي، وكانت الدنيا في عيني كبيرة، كبر البحر وكبر السماء، وكم كنت أجهل معانيها، وكم كنت تبصرني لمخاطرها.

كنت صغيرة يا ابنتي لما كنت تختبئين تحت جناحي، وحين اشتد عودك صرت أنت جناحي اللذين أحلق بهما عاليا. أي كم خربشت على دفاتري صورا حلوة زاهية الألوان تفوح منها روائح عطر وورد وزنبق. كبرت يا بنيتي وصرت صبية في أعين الكل، وبقيت بعيني صغيرة صغيرة. ويا ليت الزمان توقف حيث أنا وحيث أنت. كبرنا سويا في اتجاهين متعاكسين، فأنت نحو الشباب تحلقين، وأنا نحو الأفول أهرول. كلما خطوت خطوة نحو الشباب والنظارة خطوت بدوري خطوة نحو المشيب، خطان متوازيان لا يلتقيان. وكيف لليل أن يدرك النهار؟ هكذا حكم علينا الزمان يا بنيتي. كبرنا ومعنا كبرت الأحلام وكبرت المسؤولية، ويشتد خوفي عليك أكثر فأكثر. يشتد خوفي عليك عندما أنظر في عينيك فأرتع من الحزن الساكن فيهما، لكن ما باليد حيلة. فلا أنا أضحيت أنا، ولا أنت صرت أنت. آه لو تدركين يا زهرتي عمق الحب الذي أكنه إليك، فأنت قطعة مني، حزنك حزني وخوفك خوفي.

متعبة يا أبي، أخذوا مني صوتي فارتعدت مني الشفاه، فكيف أغني ولمن أغني؟ أخمد روح الشباب في عيني وحرموهما من البكاء، فتجمد الدمع في المآق ملتاحا. أبي، لقد سرقوا مني ضحكتي، فماتت النبرات في حنجرتي حزينة يائسة، وخطفوا قلبي فماتت فيه النبضات ونزفت منه الدماء. أبي، أخاف أن يضيع مني الطريق الذي رسمته لي، وأخاف أن أتخلى عن المبادئ السامية التي تشبعت بها روحي. أبي، ساعدني حتى أكون أنا التي ربيت ورعيت وحضنت. ساعدني كي أخرج من هذا المضيق، ساعدني حتى لا أغرق في هذا المحيط. أبي، أنا ابنتك، فرد إلي الابتسامة والفرحة والأمل. ومن لغيرك أشتكي، ومن لغيرك أحكي؟ أنت الخيمة التي أستظل بها وأحتمي، أنت عماد البيت يا أبي. أفهمت خوفي؟ إني في مهب الريح تائها ولم أفهم بعد خوفي، فأرجوك أرجوك يا أبي، ساعدني ساعدني يا أبي.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى، كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم معه لحظات الاسترخاء.

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم تقديم برنامج الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولية. في صفاقس أيضا يوم علمي وتحسيسي للتعريف بأهمية أسماك القرش والمحافظة عليها. تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة. مجلس نواب الشعب ينظر اليوم في مشروعي قرضين لفائدة شركة تونسية للكهرباء والغاز. وفي العالم ضربات أمريكية جديدة عقب إبلاغ الكونغرس والحرس الثوري توعدوا بالرد. صواريخ إيرانية تستهدف قاعدة جوية في الأردن. وروسيا تقصف كييف عقب إنشاء تحالف أوروبي لدعم أوكرانيا. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع عائشة بيار. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

يق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام إنما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المباشرة ونوعدكم اليومية أحلى صباح تنطلق من الآن وتتواصل بإذن الله إلى حدود 9 من صباح هذا اليوم الجديد. هذا اليوم يحمل تاريخ ثلاثاء 14 جويلية 2026، موافق لعشرين محرم 1448 هجري، 46 يوم في فصل الصيف. صيف في الحقيقة حار وحار جدا، ربي يلطف بنا ويخفض أكيد من درجات الحرارة يعطينا على قد ما نطيقوا. أحلى الصباحات لكم جميعا على موجات إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما، تسمعوا النغمة التونسية وتسمعوا الإيقاع التونسي بامتياز إن شاء الله مع هذه الثلاث ساعات من البث المباشر في منوعتكم. أحلى صباح بين المتابعات الاستضافات وأيضا الورقات الصباحية. نحييكم طبعا، نحيي الأسرة الكل اللي تأنسكم اليوم في منوعة أحلى صباح. الإخراج الفني لطارق بكور والمرئي للدكتور منعم جمل. عبد المنعم جمل تحيتنا لكم زملائنا في هذا الصباح، وتحية السوقها طبعا لقسم الأخبار سهام شعور ونزهة الواتي، أمن لكم مختلف المواعيد الأخبارية، وذولي أكيد أن تكون معنا أنس في الأخبار الرياضية. عايشة ديما تمنى لكم أحلى الصباحات على موجاتنا، هذا هو موعدنا الأسبوعي نلتقي فيه كل صباح ثلاثاء مع منوعتكم أحلى صباح. نقول أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، لا إله إلا هو، عليه نتوكل وبه نستعين. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة،
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.

0: و19 دقيقة على موجاتنا. صباح الخير، نجدد تحية لكل ما التحق بنا لين في الاستماع، لكل من بدأ رحلته الصباحية على موجات إذاعة صفاقس. يوم جديد، هو يوم إن شاء الله يكون يوم سعيد، ويوم جديد يعني انطلاقة جديدة للحياة، وذلك علاش كل إنسان مع هذه الانطلاقة نتمنى ديما الخير والسلامة، ويكون صباح الخيرات لكم الناس الكل. بديوا نهاركم بالتفاؤل وبالأمل وبالطاقة الإيجابية، وقولوا إن شاء الله ربي نعمل على ربي ونعم بالله ما غيره حد، وأكيد إن شاء الله الآتي يجيكم جميل ويكون حسن، ويكون أيضا حاجات مزيانة تحبوها أنتم مع صباح جديد، يكون فما الأمل جديد ويكون فما زدان إن شاء الله الخير يجي بإذن الله، لأنه كل ما تحطوا ثقتكم في الله كبيرة كل ما كان فما الأمل أكبر، ويكون أيضا نتائج أحسن وأجمل إن شاء الله على جميع المستويات. تحييكم كل من استيقظ الآن على صوتنا وبدأ رحلته الصباحية معنا، شكرا لكم على الاختيار، وننطلق مع رسالة الصباح ككل صباح ثلاثاء. رسالة طبعا يأملها شيخنا عاطف الفتوي. اليوم نحكي على موضوع في الحقيقة الناس والإنسان بصفة عامة، وإحنا نبحث دائما على المعادن الجميلة وعلى المعادن الحسنة في الإنسان. اليوم مش يحكي لنا على الإنسان اللي قلبه صافي، ما يقولها بطريقته يبحث عليها أكيد الصدوق، اللي هو صادق في لسانه صحيح لكن مخموم القلب. شنو هو مخموم القلب؟ التفصيل أكيد والتفسير عنده هو شيخنا عاطف. صباح النور. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. صحة لباس بخير.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تحية لي لك أختي الغالية في أحلى صباح، وتحية لجميع مستمعين إذاعة صفاقس داخل وخارج الوطن الحبيب. شكرا. وشكرا للجميع على ولا يوصلنا كلام باهي، وبارك الله في الجميع.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: وأنت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. استفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أختي الغالية، موازين الفضل والكرم تتفاوت في أنظار الناس باختلاف الموازين التي يزنون بها الناس وأخلاقهم.
0: نعم.
1: لكن أصدق الموازين هي التي جاءت في الكتاب والسنة، فعليها ينبغي أن توزن الأخلاق ويوزن الناس. جاء في السنة النبوية أحاديث كثيرة تبين من هم أفضل الناس، ومن منا لا يريد أن يكون أفضل الناس. كلنا نحب نكون أفضل الناس، لكن موجود وين في السنة يكون أفضل الناس وأكرمهم عند الله تعالى وأرفعهم درجة؟ والله حديث يمس قلبي، هذا الحديث كل ما جاء أمامي. فهذا الحديث

0: شاء الله ربي يصفي قلوبنا بين بعض
1: يا رب. امين. يعطيك صحه شيخ بابا، ما شاء الله عليك. الله يبارك لك.
0: الله يبارك. لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: ربي يبارك لك.
0: ادمك الله في تالقك ان شاء الله.
1: شكرا شكرا شكرا شكرا.
0: في امان الله.
1: ربي يبارك لك. ربي يحفظك ويبارك لك. في امان الله. شيخنا عاد في الفتوى كان يحكي لنا على القلب الصدوق والقلب مخموم، القلب اللي هو نظيف جدا. هذه رسالة الصباح اليوم، راجعين لكم بعد مجلسة نص إن شاء الله. سبحان الله والحمد لله.

0: صباحكم سعيد. تعقد هيئة مهرجان صفاقس الدولي اليوم ندوة صحفية لتقديم برنامج الدورة 46 للمهرجان. ينتظم اليوم في صفاقس يوم علمي وتحسيسي للتعريف بأهمية أسماك القرش والمحافظة عليها. ينظر مجلس نواب الشعب اليوم في مشروعي قرضين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ينتظر أن يتم في غضون الأسابيع القليلة القادمة تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة. في العالم، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية وموقعا بقاعدة جوية في الأردن. شنت روسيا صباح اليوم هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، بعد وقت قصير من إعلان 9 دول أوروبية من باريس دعم أوكرانيا وإنشاء تحالف لتطوير قدرات مواجهة الصواريخ الباليستية في القارة. نلتقي إن شاء الله في تمام 7. إلى اللقاء ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. صباحكم
3: بألوان الصيف،
1: نسمة،
3: بهجة
1: وأمل جديد.
3: معكم نستقبل الصباح،
1: أحلى صباح
3: مع عيشة بيضاء.

الأمر هو إحساس قبل ما يكون تفكير. هو الإحساس هو اللي يمشي للعقل مباشرة والتفكير. يعني قد ما تشوف أنت الدنيا مشموم قد ما يكون إحساسك جميل واستقبالك لليوم يكون أجمل. وأكيد أنه كل يوم هو في الحقيقة في حياتنا هو راهو من الله سبحانه وتعالى، هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، وكل يوم نحمد ربي على هذه النعم اللي يجدد فينا كل صباح، يجدد فينا النبض، يجدد فينا تجدد فينا الحياة، يجدد فينا الأمل، ويجدد فينا الروح هذه من جديد. وذلك علاش نقول لكم هي من الله لابد أن نحمد ربي عليها. مشموم، وردة، اللي تحبوا تعبروا عليها وكيما تحبوا تعبروا عليها، هو اليوم الجديد راهو بركة ويجيب البركة متاعه، وإن شاء الله ربي يعطيكم من خيراته الكثير والكثير مع يوم جديد. إن شاء الله يوم سعيد عليكم الناس كل. نذكركم أنه طقسنا ليمة هذه الكل طقس حار في الحقيقة، مع موجة حارة تشمل العالم الكل تقريبا، وتونس مش بعيدة على الإطار هذية. الموجة الحرارية ممكن فما انخفاض أقل شوية من أمس بالنسبة لدرجة الحرارة، لكن فما عودة زادة للموجة هذه. أكيد إن شاء الله نأخذ تفاصيلها ونأخذ فكرة عليها مع المعهد الوطني للجو في حدود 7.25 إن شاء الله. لكن حسب التوقعات الأولية درجة الحرارة باش تتراوح ما بين 35 درجة إلى 40 درجة بالمناطق الساحلية، توصل حتى 46 درجة بالمرتفعات، خاصة ببقية الجهات المرتفعات، وما بين كما قلت 41-46 درجة ببقية الجهات باش يكون ظهور الشيلي. ربي يعطينا على قد منطق هذه التوقعات الأولية لنهار اليوم، لكن التفاصيل كما قلت لكم جينا إن شاء الله في حدود 7.25. باش نحكيو برشا اليوم على عناوين العودة المدرسية. صحيح وقت استراحة، وقت عطلة، وقت صيف، نستمتع بالجمال للبحر وين موجود بالطبيعة على سواحلنا التونسية، تحير وين تمشي لأنه كلها جميلة وكلها مزيانة وكلها أكيد ملاذ العديد من التوانسة سواء كان داخل تونس وإلا خارج تونس. برشا يجيونا من جيلتنا التونسية ويكونوا في المناطق هذه كما قلت الساحلية، يختاروا منها كلها جميلة. لكن على إيقاع عودة فما تحذير واستعداد، لأنه البارح بركة الوزارة، وزارة التربية هبطت في المناشير متاعها الأخيرة على صفحتها الفيسبوك الكراسات خاصة للسنوات الابتدائي وأيضا للأعدادي، وعطت فكرة على أبرز العناوين وأبرز أيضا الملامح خليني نقول للسنة الدراسية 2026-2027. إن شاء الله تكون موافقة للجميع على إيقاع أيضا سنة 2025-26 اللي كملناها واللي كملناها خاصة بنتائج بكالوريا المراقبة. إن شاء الله بالتوفيق كما قلت للباقي المستويات. كما قلت لكم تقريبا أصدرت يعني نقولوا احنا كومنيكي على الفيسبوك قائمة الكراسات المطلوبة حسب المستويات بالمرحلة الأعدادية للسنة الدراسية 2026-2027. تدخلوا على صفحة الإذاعة وإلا صفحة وزارة التربية وباش تلقاو القائمة هذه مطولة أكيد ومهمة أيضا بالنسبة للأعدادي، نقصد بها السابعة والثامنة والتاسعة أساسي، وبالنسبة أيضا للابتدائي من السنة أولى حتى للسنة السادسة موجود عدد كبير كيف كيف من الكراسات المطلوبة حسب المستويات بالمرحلة الابتدائية أيضا للموسم الدراسي 26-27. إن شاء الله من نجاح وتوفيق به واحد يأخذ فكرة على الأقل. لكن خليه خليهم يتمتعوا شوية بالصيف ومصروف الصيف تحب له، وبعده مصروف عودة مدرسية. إن شاء الله ربي يقدر كل العائلات التونسية على هذه الاهتمامات أكيد اللي هي ديما استثمار كبير في العائلة، يكون خاصة في الأجواء المدرسة وفي القراية وفي أيضا طلب العلم. وصلنا ل 46 دقيقة تبعني نبني الدنيا زينة هكا، باش نقول لكم الهادي جويني وبعدها راجعين مع حلي باش تولي والشيف هادي.

0: غير زوجينا قريبة على موجتنا. نجد لكم التحية والترحاب كل ما التحق بنا الآن في الاستماع. فما حاجة حبيت بعد نودكم به من بين المقالات الجديدة ومن فما مقال هكا يشدني أكيد مش نودكم به, وهو يحكي على التواصل الاجتماعي. وحنا ديما هذيك شفنا تقريبا التواصل الاجتماعي في وسط المجتمع, ما نجموش نعيشه كما يقول ابن خلدون. الإنسان ما يجمش يعيش وحده, الإنسان مدني بطبع للتواصل الاجتماعي الفعال اللي يعني فيه برشا فائدة وفيه برشا إلهام. فما درس ملهم في الذكاء العاطفي نحكي عليه بعد شوية إن شاء الله, بعد ما نسمع رسالة اليوم مع الشيف هادية اللي تودنا بها كما كل أسبوع كما كل نهار ثلاث بتبيع الحلويات. تحبنا ديما نزيدوا في الميزان, هذيك هدفها معناتها, هيك الهدف نتاعها. شيف هادية صباح النور.
1: صباح الخير. صباح النور.
0: شنو حوالك؟ لاباس؟
1: صح بخير. والله ما بينا بناكلوا.
0: اسمع, هي تحب تزيدنا في الميزان ويتبارك الله عليها, معناتها نقولوا احنا زفيلدة معناتها ما شاء الله عليها.
1: عايشك.
0: اليوم كيفاش باش نحكيو على الرسالة اللي اخترتها لنا؟ تفضل لك المقادير وطريقة الاحداد او التحضير. نعم,
1: اخترنا دونت. تعرف شي صغيرة في الكل يحبوها ويحبوا يشريوها من الشارع, هما يجموا يعملوها في الدار سهلة. هي راهي بين الفطاير وبين اليايو التونسي. المقادير اللي هما 500 غرام فرينة, زوز عظمات, ساشي ولا 12 غرام خميرة خبز, سكر 3 ملاعق معناها شوية, رشة ملح وسكر فاني باش نكوها, 200 مللتر حليب للعجن. وفي الأخير مش نزيدو 50 غرام زبدة.
0: أوكي.
1: طريقة التحضير اللي هي ناخذ زوز عظمات نبسبسو مع الفارينة والسكر العادي والسكر فاني. الخميرة متاعنا ديما ماذا بينا نخمروها شوية قبل ما نرميها في الخليط.
0: خميرة قطو بتبيعتها؟
1: لا, خميرة خبز.
0: خميرة خبز
1: 12 غرام ساشي.
0: نظام نخليها تخمر.
1: نخليها مع شوية حليب ونزيدو شوية سكر مغرفة قهوة, خليها تتخمر دريجين هكيك توا صيفي صار تتخمر راهي. احنا ما حضرنا الانجريديون لاخرين. نكملوا مع بعضها ونعجنوا بالحليب في الأخير بعد ما نعجنوها, وإحنا نزيدو 50 غرام الزبدة ندخلوها في العجنة.
0: رشة الملح. رشة الملح لازم منها. الحليب 200 مليلتر حليب هكا. السكر الفانيليا, الخميرة الخبز على الأقل شوية, و500 غرام يعني رطل فرينة.
1: رطل فرينة. زوز بيضات. تقينا 200 مليلتر حليب شوية نزيدو عليه.
0: نزيدو شوية.
1: البات نكونوها لجير شدة روحها.
0: مش يبسة برشا. كانك باش تعمل جاتو معناتها, كانك باش تعمل جاتو هكا نقولوا احنا جاتو سوابع, انت باش تعملها طريقه اخرى باهي.
1: اي ديما الفات هذه كيما الفريكاسي والكل معناتها تشدها روحها, خاطرها باش تخمر بعد ربع ساعه نعاودوا نطيحوا لها الهواء ونعاودوا نخليوها
0: نعاودوا نحطوها تخمر باهي.
1: ثاني مره وقت تخمر لنا نحلوها بالقلقال بالديك بوار ولا حتى كاس ولا حاجه, ناخذوا هكا دائرات
0: باش نقيسوا معناتها باش نقيسوا الدائره
1: يجونا الكعيبات يشبوا بعضها
0: متساويين.
1: متساويين.
0: كعبه اكبر من كعبه, نحبهم قد قد مرقلين باهي. كيما نعمل اليايو هكا شويه قلت انت
1: كيما اليايو بين اليايو ولا
0: يظل يخلط لنا الحلو على المالح معناتها اما منظرها
1: هي رسيت امريكان. اما تو اللي برشا صغيرات يحبوها خطره خفيفه وتتاكل على الحلاوه اكثر
0: باهي,
1: ما فيهاش عسل.
0: تجمل زينها شوية وقت بالحلويات بي
1: بالحلويات نحلوها بالقلقال, ناخذ الشكل اللي حسنا به نزيد من الوسط نقبوها نخليها تعود تخمر ما بين على بابيه حتى كويسون ونحضر الزيت متاعنا. ثم اللي يطيبها في الفوق راهي بنينة زادة, وثم اللي يحبها مقلية على الغاز.
0: تقلي اللي يحب مقلي واللي يحب اللي في الغاز بتبيعها في الفور ماهوش قليان باهي اصح.
1: هي في الفور اصح, اما في القليان ابدا
0: الحاجه المقليه. ومن بعد ديك تزينها تخرجها من الفور قداش تقعد في الفور؟
1: تخرجها في الفور بريسك ربع ساعه,
0: ربع ساعة.
1: حتى لين تنفج وتزيد تخمر. نخرجوها يا نلفوها في السكر
0: باه
1: تقعد بنينة
0: نزينها.
1: نزينوها بالكريمة ترتيني بأي حاجة
0: شوكولاي برك الله عليك حتي تنوير معناتها
1: أيوة ويأكلوا بالشفاء.
0: حاجة جديدة هذه حاجة جديدة ماهيش أيو ماهيش فريكاسي فيها العجين متاع هذا وهذا أما فيها الحلو بعد تمزينا بالحلو أكثر معناتها تعطي على الحلاوة أكثر. روسيت جديدة حبت تودنا بها شيف هادية نحب نحييك شيف على اختياراتك
1: الله يخليك.
0: جربوا برشا يقول لك نجربوا ونصح معناتها نجربوا نعرف يجيب صحة
1: عبيد جربت وقالوا لي حاجة ياسر بنينة ويعطيهم الصحة
0: يعني هم قاعدين يحاولوا
1: أي قاعدين يحاولوا بالحق
0: يعطيك صحة لك أنت نحب نحييك شيف هادية على اللي اخترتونا اليوم في روسيت اليوم في حليب باش تولي إن شاء الله نهونكم كله عسل إن شاء الله ديما الحلويات نهاركم خيرات ونهاركم في برشا حلاوة أيضا كما نقولوا راهو إحساس قبل ما يكون مذاق وهذا في الأخير إحساسنا بالحلاوة قبل ما يكون فما مذاق في اللسان. تحيتنا لكم الناس كل عطر صباحكم ببرشا كلام مزيان وكلام حلو شيف هادية شكرا جزيلا لك وهذه نغمتنا لكم انتم توصلنا لعناوين النشرة من بعد راجعين نكمل معكم أكيد رحلتنا ضمن منوعة أحلى صباح كي صبحت عليك ضحكت لي عينيك.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. اليوم تقديم برنامج الدورة 46 مهرجان صفاقس الدولي. في صفاقس أيضا يوم علمي وتحسيسي للتعريف بأهمية أسماك القرش والمحافظة عليها. تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة. مجلس نواب الشعب ينظر اليوم في مشروعي قرضين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وفي العالم ضربات أمريكية جديدة عقب إبلاغ الكونغرس والحرس الثوري يتوعد بالرد. وروسيا تقصف كييف عقب إنشاء تحالف أوروبي لدعم أوكرانيا. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
2: صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحا.
0: صباحكم شمس
3: تنير الوجوه
0: وأمل
3: يملأ القلوب.
0: أحلى صباح
3: مع عيشة بيار.

0: ورد هدية منا لكم في هذا الصباح الجديد 7:09. نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين، صباح الخيرات لكم الكل. ووقت طبعا وقت الميتيو الآن مع المعهد الوطني رز الجوي. ميتيو سليمت هذية طبعا مع هالحرارة هذية مزيت متواصلة وإلا لا، فما انخفاض وإلا لا، هذا الكل مع المعهد الوطني رز الجوي. سي سليم بن ميلاد يحضر معنا هذا الصباح، صباح النور.
1: صباح خير عائشة، وصباح خير كيف مستمعين ذات فاق.
0: شكرا جزيلا. الموجة هذه مازلت متواصلة ولا فما انخفاض؟ التفاصيل عندك سي سليم.
1: هو بعد نهاية الأسبوع كانت حارة، البارح انخفضت نسبيا درجة الحرارة خاصة بالجهة الشرقية، هذا نتيجة وصول نسائم شرقية بحرية ساهمت في تلطيف الأجواء. أما بينما قعدت سخونة خاصة بالجنوب الغربي. بالنسبة اليوم باش تنقل الرياح من القطاع الجنوبي، وبالتالي ننتظر ارتفاع في درجة الحرارة. الارتفاع هذا باش يتواصل حتى نهاية الأسبوع، وباش نكونوا الأيامات هذه تحت موجة حر بداية من اليوم، وبالتالي أزدادنا لون البرتقالي في خريطة اليقظة لولايات تونس، بنزرت، باجة، جندوبة، زغوان، كيف وسليانة. هوني الحرارة باش تكون مرتفعة، وين باش تتجاوز المعادلات العادية بحوالي 7 إلى 11 درجة. ونحن كما عودناكم باش نصدروا بعد قليل نشرة متابعة في الغرض، نحدوا فيها الولايات والحرارة المنتظرة.
0: نعم، يعني تقريبا هذه مش متعودين عليه، معناتها الموجة هذه أكثر من العادة.
1: هو المرة اللي فاتت كانت موجة بنهاري، ماهيش المشكلة المرة دي، هو طول المدة، طول المدة
0: مطولة،
1: ثلاثة أربعة خميس بتطويل شوية المدة، وبالتالي باش تكون صعيبة شوية.
0: معناتها يلزمها برشا صبر، برشا تحمل.
1: ربي يعطينا خدمة لأخر.
0: أكيد إن شاء الله ربي يخلينا نتحملوا بإذن الله. هاي
1: بينما صفاقس ماهيش باش تسخن برشا، تكون فيها 35 درجة اليوم، هي تتجاوز المعادلات العادية لهذه الفترة بقليل. جابس 33 درجة، سيدي بوزيد 43 درجة، بينما قرقنا 30 درجة. بالنسبة للبحر اليوم مش كون قليل الاضطراب، أما تدريجيا مضطرب خاصة بالشمال وخليج الحمامات. كما قلنا الأربعاء والخميس والجمعة العنصر الأساسي هو الحرارة اللي ماشية وترتفع. البحر مش كون قليل الاضطراب، نشيخوا بالبحر مع السخانة ذي وربي يعطينا
0: هو السخون شوية صحيح، ما على الأقل متنفس بالحقيقة كما قلت قدام الحرارة هذه والموجة هذه. إن شاء الله ربي يلطف بينا وتقريبا العالم الكل في نفس الإطار هذي، منش وحدنا هكا ولا سي سليم؟
1: صحيح، نحن منش منقع على التغيرات المناخية. كما شفنا في أوروبا كيف موجة حرارة جاتهم قوية، عن التأثير متاعها جايوس لنا. أما كل مناخ وكيفاش يتأقلم مع الحرارة هذي
0: إن شاء الله ربي يلطف. شكرا جزيلا ليك، إذا ديما نقول التوعية والإرشاد مهم جدا باش نجمو نتعاملوا مع الحرارة هذي. شكرا جزيلا سي سليم بن ميلاد من المعهد الوطني الرصد الجوي. راجعين بعد شوية بعد ما نسمعوا النغمة هذي، راجعين نكملوا معكم وجهات تونسية، أكيد ما تنساوش موعدكم بعد شوية.

يجيزي عبدو والناس الملائحة كي تمنيات الناس الكل تبدأ بخير وصحة جيدة. هذا اللي كان يقولكم فيه جمال الشابي الرائع على الدوام اللي مجهول تحية صباحيا هارك زين سي جمال فنان التونسي الأنيق والمتألق 17 دقيقة وصلنا بالنغمة هذه بعدش نسمعها سلطانة نبيل بوذينا نكمل مع الأصوات التونسية مع الشباب أيضا نسمعه نبيل بعد شوية. نذكركم إن شاء الله قبل النشرة يكون فما وجهات تونسية كما العادة مع الرحلات ومع أيضا الاستجمام والاستياف على شواطئنا التونسية كما قلت لكم لما تخير فيها حد شيء لأنه كلهم تبارك الله كلها تهبل تونس في كل مكان في سواحلنا كلها ما شاء الله تبدأ تحتار وين باش تمشي وين باش تصيف فقط جيبك وإمكانياتك وشنو تجم توفر أكيد ليك وللعائلة متاعك. نحب نحييكم الكل واللي مشيين ومتوجهين دوا للبحر صحة وفرحة وردوا بالكم فما برشا نصائح خاصة باش نتوقعوا من درجة الحرارة الكبيرة الفترة هذه وخاصة للمسنين والأطفال أيضا مراعاة ظرفهم وعمرهم أيضا ومهم جدا شرب الماء دائما وأبدا. ذكركم ديما في شرب الماء والتوقي خاصة من ضربات الشمس القبعة لازم منها أكيد للصغير والكبير وأكيد حتى الناس كل مهم هالوقاية هذه و توخي مثل هذه النصائح. طبعا باش نرجع بعد شوية للنصائح هذه ذكركم اليوم في منوعتكم أحلى صباح باش نهتموا بزوز عناوين كبيرة أبرزها وأولها معرض الجامعي اللي هو الحدث السنوي للطلبة وللمتخرجين جدد وخاصة الناجحين جدد إذا في البكالوريا إنه فضاءات مفتوحة للتوجيه الجامعي باش تفسر أكثر وباش تقرب أكثر للتوجيه الجامعي وباش تخليهم أيضا قراب من المسارات متاعهم الجامعية واختياراتهم تكون جيدة ومتقنة. هذا المعرض باش ينطلق غدوة 15 جويلية وأكيد حدث كبير لابد نقفوا عنده اليوم زادة في إطار متابعتنا للاستعدادات هذه وأيضا للأحداث خاصة الحدث هذه التظاهرة كما قلت كبيرة بالنسبة للخريجين وللجامعة وللطلبة بصفة عامة. تحكيوا لي على المهرجان مهرجان السياق الدولي اليوم صحيح ندوة صحفية بعد شوية نعطيكم فكرة على أبرز العناوين لأنه تسربت ربما المعلومات لأنه موجودة قبل الندوة الصحفية موجود برنامج المهرجان وباش نحكيو شوية على بعض العناوين للمهرجان خاصة الافتتاح اللي باش يكون مع صوت نبيها كراولي والاختتام اللي باش يكون نهار 17 أوت مع نجم طبعا صابر الرباعي. نذكركم الافتتاح يكون نهار 21 جويلية دورة جديدة والاختتام يكون نهار 17 أوت. هذا ما يهم مهرجان صفاقس الدولي الصيفي طبعا الصيفي والمعرض وباش نمشيو زادة للقمة الإفريقية السيبرنية للأمن السيبرني نحكيو عليها اليوم زادة في إطار استضافتنا الصباحية في منوعتكم أحلى صباح وما تنسيوش موعدكم مع إيمان في السلم والميزان وموضوع اليوم إن شاء الله تاخذونا بعد الثمانية بإذن الله. هذه بعض العناوين إن شاء الله إذا فما وقت نرجع للوجهة التونسية ونحكيو شوي على الرحلات والتخييم والاستياف بالنسبة لشبابنا وين يجم يكون موجود في بعض المراكز التخييم والاستياف اللي موجودة في العديد من ولاية الجمهورية واللي مهم أن الشاب يعرفها ويتمتع بهذه الخدمات اللي تقدمها هذه المراكز للاستياف والتخييم السبعة وتلف قريبة على موجاتنا في منوعتكم أحلى صباح على موجات إذاعة صفاقس بانوراما. هذه سلطانة نبيل بوذينا ورجعينا.

شكرا لميا الحفيز. في الحقيقة صباحك أنت زادة صباحك الفل. والياسمين شكرا لكم، تقول ربي يجعل لنا من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ومن كل دعاء قبولا، ورزقنا راحة في القلب وسعة في الرزق وبركة في العمر والعمل. محلاه الدعاء، وشكون ما يحبش هكا. إن شاء الله صباح الخيرات لك أنت ولكل الأصدقاء، مرشد خريفش، مروة الكسيبي، زينب الكتاري، نور الدين يحيى، سامح اليوسفي، هند عبد الناظر، أحلام المعالج، سيدة ترودي من الدمام الجزائر، أحلى دمام السعودية، يا ناري دمام السعودية، أحلى صباح ليك. وشكرا لصديقنا زير الجزائر أكا، مرحبا بيك، إن شاء الله نهارك أنت طيب زيدا. ندو العيادي، أحلى صباحات ليك. عبستار ملولي، شكرا لكم الكل. نور الدين القطي، حمودة مسمودي ثوري، أحلى صباحات ليك. وسمية كيف كيف، ساسو مسمودي ثوري ذكرتني بزميلتنا ثوري الميلادي المسمودي، أحلى تحية ليك مدام ثوري، كانت تسمع فينا، صباحاتك جميلة إن شاء الله، صباح الخيرات ليك أنت والكل زملائنا طبعا اللي خرجوا على التقاعد وحيدوا على شرف المهنة. إن شاء الله صحتهم لاباس، ان شاء الله بخير وصحه جيده كيما زاد حسنا من صالح تبعنا زاد كيف كيف، وتكونوا معنا في صباحات وفي البرامج الصباحيه. احلى صباحات لكم الناس الكل، احنا راجعين لكم ان شاء الله بعد 7:30 طبعا، عندكم موعد النشر الرئيسي للاخبار بعد الاخبار الرياضيه، ومن بعد نرجع لكم في حدود 8. عندنا برشا مواعيد صباحيه وعندنا برشا ورقات زاد تم كيما قلت ابرز التظاهرات والاحداث اللي نحبها تكون اجتماعيه اكثر منها ومهمه زاد للناس، باش نحاول نقدموها الخدمة المناسبة للمواطن الكريم. تحياتنا لكم، توصلنا صوتكم وتوصلنا ملاحظاتكم زادة سواء على صفحتنا على الفيسبوك، أيضا كيف كيف تسمعونا على الويب، تلقونا على موقعنا www.radiosfix، تلقونا على صفحة الفيسبوك، تلقونا زادة على اليوتيوب، بعض ادخلوا شوفوا زادة اليوتيوب تلقوا برشا بعض الومضات وخاصة بعض الأخبار، ونأخذوا هكا بعض البرامجية تلقاها موجودة زادة على صفحتنا على اليوتيوب. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة، ولحظاتكم صوتكم يوصلنا أكيد 100%. شكرا لكم الكل، نرجع لكم كما قلت في حدود 8 إن شاء الله. هذه إغاثتنا وأنغامنا، وأحلى صباح.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم تقديم برنامج الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. في صفاقس أيضا يوم علمي وتحسيسي للتعريف بأهمية أسماك القرش والمحافظة عليها. تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة. مجلس نواب الشعب ينظر اليوم في مشروعي قرضين لفائدة شركة تونسية للكهرباء والغاز. وفي العالم ضربات أمريكية جديدة بعد إبلاغ الكونغرس والحرس الثوري توعدوا بالرد. وروسيا تقصف كييف عقب إنشاء تحالف أوروبي لدعم أوكرانيا. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سهام شعور
1: صباحكم سعيد
0: ونزهل الواتي. بعد أسبوع ستتحول منطقة سيدي منصور إلى فضاء ثقافي وترفيهي يستقبل آلاف المواطنين من خلال احتضان مسرحها الصيفي فعاليات مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. ومساء اليوم ستقدم هيئة المهرجان برنامج السهرات وأبرز الأسماء الفنية والعروض الغنائية والموسيقية.
1: صفاقس تحتضن اليوم أيضا حدثا بيئيا وعلميا، هو اليوم العلمي والتحسيسي للتعريف بأهمية أسماك القرش والمحافظة عليها في البحر الأبيض المتوسط وتونس. رتبت له جمعية المحافظة على التنوع البيولوجي بجابس ومركز الأنشطة الإقليمية بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق العلمي للطبيعة بشمال إفريقيا، وذلك بمقر كلية العلوم بصفاقس.
0: هذا اليوم يشارك فيه باحثون وخبراء وأساتذة جامعيون ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني وطلبة لتبادل المعارف وعرض أحدث نتائج الأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية أسماك القرش والأسماك الغضروفية وتأكيدها على أهمية المحافظة على توازن النظم البيئية البحرية بعد أن أصبحت مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر والصيد العرضي وتدهور المواطن الطبيعية

0: والتغيرات المناخية.
1: نبقى في صفاقس، حيث بحث معتمد منزل شاكر مع مدير الاستغلال بالشركة الجهوية لنقل بصفاقس جملة من المقترحات لتمديد مسار بعض الخطوط بين مركز المدينة وبعض العمادات قصد تطوير شبكة النقل العمومي بالمعتمدية، ومن المنتظر الإعلان عن تفعيلها فور استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة.
0: نبقى في معتمدية منزل شاكر، حيث نظمت الدائرة الصحية قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية مجل الدرهج، شملت اختصاصات الطب العام وطب العائلة وطب النساء والتوليد والصحة الإنجابية وطب الأطفال وطب الأمراض الجلدية وطب المفاصل والعظام وطب القلب والشرايين وطب الأسنان، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر والتثقيف الصحي بما يساهم في الارتقاء بصحة الفرد والمجتمع.
1: نبقى مع الشأن الصحي، حيث كان تقييم تنفيذ مشروع اعتماد المعرف الوطني للصحة محور اجتماع لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى، وقد تم تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة، وهو ما يعكس وفق ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الذي خصص للغرض نجاح الجهود المبذولة والتنسيق بين مختلف المتدخلين في إنجاز هذا المشروع.
0: الاجتماع بحث أيضا الأهداف المقبلة للمشروع، وفي مقدمتها توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي للحد من حالات التسجيل المزدوج وتحسين دقة وجودة قواعد البيانات الصحية بما يساهم في إرساء هوية صحية رقمية موحدة لكل مريض.
1: ووسط توقعات أن تتواصل موجة الحر، تتواصل أيضا التشكيات من الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء، وفي هذا الإطار سجل المرصد الوطني المياه 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان الماضي، أي ما يعادل زيادة بنسبة 33% مقارنة بشهر مايو الماضي، وهو ما يعكس الدخول في موسم ذروة استهلاك المياه وبالتالي الدخول في مرحلة الأعطاب والإصلاحات.
0: الخبير بالمرصد حسين الرحيلي اعتبر أن المسألة لم تعد مرتبطة بمدى توفر الماء، لأن وضعية السدود مريحة نسبيا وفق تعبيره، وإنما مرتبطة بأسباب أخرى بينها ضعف البنية التحتية.
1: انقطاع الماء والكهرباء ونقائص أخرى تسببت في حالة غليان بعديد الجهات، ووفق المرصد الاجتماعي التونسي فإن الحق في التشغيل تصدر مطالب التحركات الاحتجاجية التي شهدتها تونس خلال الثلاثية الثانية من السنة الجارية، حيث مثلت أكثر من 64% من إجمالي التحركات الموثقة.
0: وبالنسبة لأغلب التحركات فقد تركزت في تونس العاصمة تلتها ولاية قفصة ثم القيروان، مع تسجيل تحركات احتجاجية في مختلف ولايات الجمهورية.
1: والتشكيات تختلف في الشكل والنوع، حيث تتواصل في صفاقس التشكيات من خدمات التاكسي الفردي، إذ يفرض السواق تعريفة مشحفة ووجهة محددة دون تقييد بالتعريفة المعلنة وكراسة الشروط، ليجد المواطن نفسه مجبرا على التعامل مع هذا الواقع دون رقيب أو حسيب. روبورتاج زهور الحبيب.
2: النقل العمومي مش ديما في الوقت، بالرغم ما شفناها وكيران جدد مصروف وكيران وا وا وا، مرينا شيء على أرض الواقع مازال ما تبدلش حاجة كبيرة.
3: كرها بكثر، والبنية هي بنفسها ما خممناش في البنية التحتية الأساسية.
4: ضغط كبير، هاي ضغط كبير على البلاد، لأنها بيوصل البلاد برشا كريه بيسر مبوتيار.
5: مفهميش النقل العمومي قد بالساعة وبالساعة غير بون، مفهميش.
2: احنا لا شفنا تحسن لا في العطل لا شفنا تحسن في وسط العام. النقل العمومي مش بريق، الناس تولي تحب تاخذ تاكسيات والتاكسيات هاك تشوف في تشمتو في العباد.
4: هذا قال لي شهور تاع الكيران رغم اللي موش عليهم بصراحة.
3: الكيران مشكلة هي في كل فوز ويقف امبوتياج كبير، يعني ملوموش برشا على سوري تراس، وحسب ما نعرف طريق سيدي منصور ما ينقصش العدد نتاع الكيران.
5: تلقاش الكار وتتلز باش تاخذ تاكسي والتاكسي بدا يتشرط عليك.
2: فردي عنده كونتور يمشي به، البقيه كيفاش باش نعملوا؟ لان باش تمشي لريانا مثلا يقول لك خلص للمول، باش تمشي مثلا كيلومتر واحد في قرمده يقول لك لا خلصني كيلومتر 9، عنده على شنو يتشرط وانت ما عندكش حل.
6: غادي تطلعوا برا
4: بلاصه المحطه راكي ولا ملك رهب
3: التاكسي برشا مجاوزات يخدموا كيما يحبوا هما. تقولوا ماشي لسيدي منصور الشقاف لا يقول لك انا طالع الولي. تقولوا ماشي الولي يقول لك انا ماشي كيلومتر 12 اش خلص اكثر فهمتني يخدموا كيما يحبوا هما.
5: التاكسيات توا ولات كلها تجيب بالتليفونات ماشي يقول لك لا ما نطلعش مثلا سيدي منصور الفوق كيلومتر 12 انا حد حمزه حي بورقيبه ولا حد الفات فوت السته نتاع العشيه تكون بلاصه ب 2000 يقول لك لا ب 3000 هيك مو مع تاكسيستي هكاك مشكله كبيره
3: لازم حلول أخرى.
0: في أخبار العالم تجددت الضربات الأمريكية على إيران عقب إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطار رسميا إلى الكونغرس يفيد باستئناف الحرب زعما أن ذلك يأتي تماشيا مع مسؤوليته في حماية الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح سياستها الخارجية.
1: الحرس الثوري الإيراني توعد بالرد على الضربات الأمريكية وأعلن صباح اليوم استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية فيما أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني التزام طهران بالدفاع عن إدارة مضيق هرمز الذي توقفت فيه حركة الملاحة بشكل شبه كامل اليوم.
0: ومع تصاعد وتيرة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم فيما واصلت الأسهم الأسيوية تراجعها لليوم الثاني على التوالي مع انخفاض أسهم شركة الذكاء الاصطناعي.
1: وفي لبنان تعقد اليوم وغدا في روما جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو الصهيوني على مستوى السفراء لبحث الوضع في الجنوب اللبناني في ضوء استمرار العدوان الصهيوني على بلدات وقرى بالجنوب.
0: إلى قطاع غزة حيث شهدت عدة مناطق في القطاع قصفا مدفعيا عنيفا بعد ساعات من استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين جراء استمرار الهجمات والاعتداءات الصهيونية.
1: شنت روسيا صباح اليوم هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف بعد وقت قصير من إعلان 9 دول أوروبية من باريس دعم أوكرانيا وإنشاء تحالف لتطوير قدرات مواجهة الصواريخ الباليستية في القارة.
0: نهاية نشرتنا وهذا تذكير بأبرز عناوينها اليوم. تقديم برنامج الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. في صفاقس أيضا يوم علمي وتحسيسي للتعريف بأهمية أسماك القرش والمحافظة عليها. تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعارف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة. مجلس نواب الشعب ينظر اليوم في مشروعي قرضين لفائدة شركة تونسية للكهرباء والغاز. وفي العالم ضربات أمريكية جديدة بعد إبلاغ الكونغرس. والحرس الثوري يتوعد بالرد وروسيا تقصف كييف عقب إنشاء تحالف أوروبي لدعم أوكرانيا.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام أجمل تحيات نزلواتي وسيام شعور نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع فتح صامت وأخبار الرياضة. إلى اللقاء.
8: إذاعة صفاقس
9: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة.
10: ثنية زينة.
11: سلامتك في احترامك القوانين.
12: سبور نيوز.
13: 44 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا حبيب رضا في كل مكان. صباح الخير الأسئلة بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بمونديال 2026 قمة أوروبية من نوع خاص يستضيفها ملعب دالاس في 8 من مساء اليوم بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم في لقاء يجمع اثنين من أبرز المرشحين لحصد اللقب بعد مشوار مميز لكلا المنتخبين في هذه البطولة. نذكر الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا كان عين الحكم السلفادوري إيفان بارتون في إدارة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الفرنسي والإسباني بمساعدة كل من دافيد موران من السلفادور كمساعد أول وأنطونيو بوبيرو من نيكاراغوا كمساعد ثاني، بينما يكون السويدي غلين نيبرغ الحكم الرابع لهذه المباراة. ذكر دور نصف النهائي الثاني المونديال سيجمع بين منتخبي الأرجنتين وأنجلترا غدا الأربعاء على ملعب أتلانتا أيضا انطلاقا من الساعة 8 ليلا. 11 لاعب من برشلونة موجودين في النصف النهائي في منتخب إسبانيا، نقاو لامين يامال، غارسيا، بيدري، جافي، كوبارسي، أولمو، فيران توريس وخوان غارسيا. بالنسبة لفرنسا جول كوندي، بالنسبة لإنجلترا نقاو أنتوني جوردون وماركوس راشفورد. الاتحاد الكرواتي لكرة القدم كان أعلن بالأمس عن تعيين سلافن بيليتش مدرب جديد لمنتخب الأكابر. بيليتش يعود إلى منصبه السابق اللي كان تولاه بين عامي 2006 و2012 باش يخلف المدرب الجديد في تدريب زملاء بيرسيتش اللي طبعا باش يخلف سلفه زلاتكو داليتش اللي قاد منتخب كرواتيا لمدة 9 سنوات. دائما مع أخبار المونديال، حيث أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن وفاة الحكم روب ديبرينك عن عمر 38 عام. الحكم ذلك كان متواجد ضمن قائمة حكام تقنية الفيديو في المونديال قبل ما يتم استبعاده في أواخر شهر ماي على خلفية قضية لدى الشرطة البريطانية، حيث كان متواجد هنالك بمناسبة مباراة كريستال بالاس وفيرونتينا في دوري المؤتمر الأوروبي. على الصعيد الوطني الآن نبدأ بأخبار نادي الصفاقسي. فريق أكابر نادي الصفاقسي ينطلق اليوم في التحضيرات للموسم الكروي الجديد تحت إشراف المدرب الجديد القديم نبيل الكوكي، وسط تطلعات كبيرة للتحضير الجيد للمنافسات المحلية والقارية القادمة. نذكر نادي الصفاقسي كان أعلن البارح عن تعاقده مع مزود جديد للأزياء الرياضية، وتم يوم أمس إمضاء العقود بين هيئة الفريق والشركة الراعية الجديدة بعد نهاية التعاقد مع المزود القديم. كذلك نادي الصفاقسي كان أصدر بلاغ توضيحي توجه فيه بالشكر لكافة الأحباء اللي انخرطوا في حملات الدعم المالي للجمعية وثمن روح الانتماء والتضامن اللي كانوا أظهروها، وأشاد بالمجهودات المبذولة لمساندة النادي خلال هذه المرحلة. نادي الصفاقسي كان دعا كافة الأحباء والمجموعات الراغبة في تنظيم حملات لجمع تبرعات إلى التنسيق المسبق مع إدارة النادي كذلك الأمن قبل الإعلان عنها أو إطلاقها، حتى يتسنى استكمال الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة. أحمد جبير الناطق الرسمي الجديد لفريق النادي الصفاقسي في تصريح للصفحة الرسمية للنادي كان وضح هذه الإجراءات.
6: معناتها الهبة خلقوله جماهيرية متاع الجمهور متاع الناس عاديين متاع ديزانفلونسور، هذية ما تجم تكون كان حاجة تفرح، بالعكس هذية رأي حاجة ما نجمه كان نباركوها وحاجة نجمه كان إن يعني ندعموها، لكن كيف كيف في إطار الشفافية وفي إطار القانون. معناتها هو كان ثم تذكير انه بالنسبه لقانون الجمعيات راهو بالنسبه للمساهمات نقدا، نحكيو كان عن سبيس، هذا قانون الجمعيات معناتها موجود في جمعيات الكل كسوا رياضيه ولا مش رياضيه، يعني 500 دينار سبيس بار بيرسون، يعني كل شخص يزمو قيد البطاقه التعريف نتاعو اذا المبلغ يكون يزمو يكون اقل من 500 دينار. وهذه كانت نقطه في البلاغ، وكل انسان يحب يلم الفلوس مرحبا به ياخذ ترخيص من نادي الصفاقسي بالامن ويلم الفلوس في الحملة. لكن وقت يجيك انت اشعار انه ثم امور تنظيمية وثم امور قانونية، ويجبك كنادي كبير كما نادي الصفاقسي انك توضح للرأي العام، وهذه كانت مسؤولية الهيئة المديرة لنادي الصفاقسي، وصار التوضيح صحيح ما صار تفسير خلينا نقولوا للبيان هذايا. دونك انا على ذمة الناس الكل اذا ثم اي استفسار اذا ثم اي تساؤل احنا هوني موجودين باش نوضحوا احنا احباء قبل ما نكونوا مسؤولين.
13: أحمد جبير إذا نطق رسمي لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. دائما مع أخبار نادي الصفاقسي، ملف خلاص مستحقات اللاعبين على الصعيد المحلي، حيث من المنتظر أن يسوي الفريق اليوم ملف مستحقات لاعب السابق وضاح الزيدي بقيمة 262 ألف دينار تقريبا بعد موقع تسويت مستحقات لاعب السابق أمان الله الحبوبي اللي كان يقضي بخلاص مستحقات تبلغ قيمتها 164 ألف دينار تقريبا عبر نظام التقسيط. نذكر نادي الصفاقسي يبقى له ملف وحيد من نزاعاته الرياضية المحلية اللي صدرت بشأنها أحكام بيت تتعلق بمستحقات نادي سيكاك الحديد الصفاقسي بعنوان منابه من صفقة انتقال على غرام إلى شختار دونيتسك الأوكراني. كذلك بدأنا مع أخبار السي اس اس. بعض وسائل الإعلام الأجنبية أكدت مساء أمس أن تجربة اللاعب الكاميروني ويليونانا مع النادي الصفاقسي انتهت بعد ما تم فسخ عقد اللاعب الطرازي بين الطرفين. مع أخبار الأندية دائما، الترجي الرياضي التونسي تقدم بعرض جديد من أجل انتداب المدافع الدولي رائد الشيخاوي. العرض الجديد ينص على انتداب رائد الشيخاوي من الاتحاد المونستيري بقيمة 900,000 دينار مع التفريط النهائي في المهاجم أحمد بوعصيدة. الهيئة المديرة للنادي الإفريقي أتمت اتفاقها رسميا مع الظهير الأيسر غسان المحرسي لمدة 3 مواسم. نذكر غسان المحرسي ابن الترجي الرياضي التونسي وانتقل لمستقبل سليمان في نطاق الإعارة ثم لعب مع ترجي جرجيس لمدة 2 موسم. مستقبل مرسى كذلك يواصل تحقيق المدرب عماد بن يونس تدعيم رصيده البشري، وأعلن البارح عن تعاقده مع المدافع عامر العمراني لمدة 2 موسم قادما من نادي صباح الليبي. على مستوى القاري، لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم أوصت المكتب التنفيذي برفض المقترح المصري بالزيادة في عدد الأندية في دور الأبطال وكأس الكونفدرالية للموسم الرياضي الجديد، أكيد موضوع للمتابعة. تمشي رياضة القاعات على مستوى كرة السلة، تصفية المؤهلة لنهاية أفرو باسكيت أقل من 18 عام بالكوت ديفوار، 3 انتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام الجزائر 67-70، هي حصيلة المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة ذكور واللي تأهل قبل جولة من نهاية مشوار التصفيات. بالنسبة للفتيات المنتخب الوطني، كنا حققنا الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 74-48 ويحسمنا رسميا بطاقة التأهل لنهاية أفرو باسكيت تحت 18 عام بالكوت ديفوار. شنو قال محمد إسلام الهدار مدرب منتخب الفتيات بعد الانتصار على المنتخب المغربي؟
10: الحمد لله يا ربي. أول حاجة اليوم في جمعتين عملنا 8-8 اللي هي حاجة مشرفة برشا. البنيات تعبوا عن غيتما فغنال باركونتر ستاف خدم معنا والبنيات ما وخروش بخونت لتابلسمان ريهام عمري. إن شاء الله يا ربي ترجع على بيس، إن شاء الله يا ربي ونبغى نعود نرجعوا ملاك إذن الله. حظوظنا وافرة وعندنا جمعتين خدمة وربي معنا إن شاء الله.
13: برافو إذن للمنتخب التونسي للأكابر الذكور والإناث على مستوى أقل من 18 عام والتأهل طبعا للنهائي الإفريقية اللي باش تقام بالكوت ديفوار. باش نختم على المستوى الأوروبي، لأن نادي روما الإيطالي أعلن رسميا عن تجديد عقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لمدة 1 موسم إضافي، ومصادر صحفية إيطالية أكدت أن ديبالا كان قرر تقليص راتبه بنسبة 65%، إذن باش قضى 2 مليون يورو خلال الموسم القادم. مقلص هذا في المداخيل نتاعو 2 مليون يورو فقط. ذكروا ديبالا كان انتقل الى روما منذ سنة 2022 قادما من جوانتس. 51 دقيقة على الساعة 7 صباحا، اشارة توقيت على موجة صفاقس وقت النهائي السبور نيوز. اجمل تحية طارق بكور على مستوى الاخراج الفني، كذلك يوسف الغربي على مستوى الاخراج الرقمي. عايشة باش ترجع لكم بعد قليل في احلى صباح، الى اللقاء.
12: سبور نيوز. Sport News.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.

إشهار إشهار سيف سنين عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة

0: مد وجزر. تذكرة عبور إلى الجزر التونسية مع الدكتور رضا القلال. زيارة الجزر التونسية تجربة للإثراء والذاكرة. على بعد 36 ميل من مدينة طبرقة يقع أرخبيل جالطة الذي يضم 6 جزر صغيرة، وهو يمثل ملاذ المولعين بالرحلات البحرية. من ضاحية جمارت بقرب قرطاج يمكنك القيام برحلات بحرية نحو المواقع الشاطئية الخلابة بالوطن القبلي أو إلى جزيرة زمبرا، وهي من المحمية الطبيعية الرائعة. على نفس الامتداد من الشريط الساحلي لمدينة سوسة يكون اللقاء مع أرخبيل قوريا، وتتواصل الرحلة نحو الجزر التونسية بجنوب البلاد أين يلتقي الزوار بأرخبيل قرقنا وبجزيرة جربة، لقاء مع جمال الطبيعة وصفاء المياه أين تتمازج الألوان المتعددة والأضواء الساطعة وتمايل الأشجار النخيل ورطوبة الرمال الذهبية. من أشهر الجزر التونسية جزيرة جربة، وهي تمثل موقعا سياحيا متميزا بجمال الطبيعة وهدوئها وعاداتها الأصيلة والمتجذرة، فضلا عن المنشآت الفندقية الراقية والإقامات المتميزة والتظاهرات التنشيطية والثقافية المحلية والعالمية التي توفرها هذه الجزيرة. الحياة في الجزر التونسية قصة رائعة تروي أسطورة تاريخية عريقة وتقاليد وعادات ضاربة في القدم والتجذر. زيارة هذه الجزر هي تجربة فريدة للإثراء والذاكرة. مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: ونرجع لكم من جديد لمشواركم الصباحي المنوح لصباح في مد وجزر. هزتكم شادية وزميلنا رضا القليل، هزوكم من جربة ومن نغمة، هزيناكم القرقنة وراجعين طبعا لأجواء منوعتكم. أحلى صباح في التحويسة هذه الصيفية على شواطئنا وسواحلنا المزيانة، أكيد إن شاء الله تكونوا مستمتعين بالصيف، خاصة اللي برمج وخرج ويستمتع توا على الشواطئ المزيانة. صحة ليه ولي مزيان، إن شاء الله القادم أجمل، وإن شاء الله قريب تخرجوا وتصيفوا زادة وتستمتعوا بالبحورات نتاعنا المزيانة وتعملوا تبحيرة تعمل الكيف. 7 دقائق بعد 8 نرجع من جديد المشوارنا الصباحي. أحلى صباح، نجد لكم من تحية، صباح الخيرات لكم الناس الكل، وتوا بتبيعة وقاية السلم والميزان مع إيمان.
1: السلم والميزان مع إيمان.
0: إيمان طبعا كل مرة، الأسبوع الماضي حكينا على السعادة، اليوم يظل مش نحكيه على الصيف وتجاربه والعبرة ربما أيضا من تجارب الآخرين. صباح الخير ومرحبا.
2: صباح الخير، صباح المحبة والأمل والعمل ليك عايشة وكل السادة المستمعين مرحبا. كل من يصدم صوت إذاعة الساقف إذاعة بانوراما، برشا قالوا لي راهو نسمعوا في إذاعة الساقف في تونس. محلها
0: وانتي انتي انا كنت نحكي عن الناس اللي تبحر، انتي بديت اخترت تكون على البحر اليوم. طقس مزيان
2: في كل مكان،
0: طقس مزيان.
2: سمح. هو برود يعمل كيف.
0: صحة وفرحة للي موجودين كل في المناطق الساحلية، خليني نقول في البحر وين موجودين. انتي اخترت قرقنة وحنا كنا نغني وعلى قرقنة على طريقة سعد القدي. توا باش نحكيو في سلم الميزان، اخترت تجارب في الصيف تقريبا ولا ناخذ العبرة من بعض الحكايات صيفية؟
2: اي والله عايشة، هي من الواقع. احنا توكي تشوف الفترة الصيف كثرة اللقاءات وكثرة التواصل ما بين العباد وتكثر الحكايات، واكيد ما نحبوش الوقت متاعنا متاع صيف كامل يتعدى جيس نحكيه فقط، لكن يلزم استثمار الحكايات هذيك والاستفادة من التجارب متاع الناس اللي باش نتلاقاو بيهم ولا اللي باش نجمو حتى نشوفوهم حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني
0: نعم، نشوفوا الحكايات. اي صحيح، نشوفوا تجارب الناس.
2: اكيد. دونك هي في قاعدة من قواعد التطوير الاستراتيجي هي التعلم المستمر. إذا نحن راهو ديما نتعلمو قد ما نعيش ونتعلمو، ثم التعليم الأكاديمي، ثم المطالعة والتكوين الذاتي، ثم الممارسات الحياتية اللي هو يجرب ويعيش، ثم زيدا نجمو نتعلمو من تجارب الآخرين. دونك كي قلنا الصيف هو لقاءات وفرص باش نتعلمو، دونك نجمو برك نسمعو سلام ذات البكالوريا واللي هما يحكيو على تجربتهم، راهم فيهم برشا دروس وعبر للتلامذة اللي قاعدة مقبلة إن شاء الله على البكالوريا. نجمو نسمعو تجارب التصيف والبرامج وكيفاش عملنا، نجمو التصرف المالي في الصيف ونعرفو كثرة المصروف اللي يخلق خلل ولا يخلق اضطرابات للعائلة، تجارب اللمات والمصايف الجماعية كيفاش نجم تكون متعة وإلا مجال معناها لبعض معناها نقولوا احنا صعوبات في الفترة هذه. أيضا تجارب العلاقات الإنسانية وما أدراك ما العلاقات الإنسانية. دونك يعيش احنا نعديو تقريبا 70% من الوقت متاعنا نحكي وراوة تواصل. دونك 70% هذوكم السؤال اللي يلزمنا ديما نسألوه هو فيش قاعدين نحكيو. واحنا سبق حكينا قلنا السلم، على مستوى السلم ثم مستويات، والمستويات بتاعنا ماذا بينا ديما نتعديه من مستوى المستوى. نعرفوا للعقول فيش تحكي، ثم عقول تتكلم في الأشخاص وعقول أحسن شوية تتكلم في الأحداث، والعقول اللي نتمحوا لها احنا هي اللي تتكلم في الأفكار. تنقش الأفكار وتدخل في معناها تقييم للأفكار هذيك، ونشوفوا ديما روحنا احنا فيش قاعدين نحكيه.
0: نعم.
2: فيش نحاولوا ديما
0: نتطور ديما
2: حيث نتقيه في السلم اللي هو كما قلنا القاعدة بتاعه هو أنه نصنع نسخة أفضل ذواتنا معك في كل يوم. يعني هذيك هو الغاية متاعنا.
0: جميل.
2: دونك على مستوى السلم ثم ناس تحكي وتغلي، تحكي وتتعدى معناها في الأخر تقول
0: وانتهى
2: ياك الصحة الحكاية، ثم شكون يحكي بالطبيعة ويسمع ويأخذ منها العبرة. وهنا نتذكر عايشة جدنا كانت تذكر التربية بالحكاية وبالخرافة
0: كانت مهمة جدا، مهمة جدا أسلوب من أساليب التربية مهم جدا في المعرفة.
2: أكيد.
0: نعم.
2: أكيد، وفيها تشويق وفيها تأثير وفيها خاصة العبرة. احنا اليوم نتشوق ونتأثر، ولكن العبرة نقطة استفهام هل أنه احنا قاعدين بالحق نوصل ونأخذها وإلا نسمع ونتعدي.
0: صحيح، تستفزنا حكاية الناس وأسرارهم وما وبعدك ما تاخذش العبرة منها، أنت في الأخر شنو المعنى؟ أي شنو الإفادة؟
2: صحيح، هي معناها نقطة في حياتنا مهمة ياسر، لو أنه نحسن استثمارها أكيد باش نلقاو روحنا نستفيدوا منها برشا. كيفاش نجبوا احنا نستثمروا التجارب هذه؟ اول حاجه تحديد المجال والجوانب نتاع التجربه نتاع الشخص الاخر، لان نراو تجربه الشخص الاخر ماهيش هي تجربتنا احنا بالضبط، لازمنا نكونوا هنا منتبهين للنقطه هذه. تحديد الاطار والظروف الخاصه بالتجربه نتاعو هو، يعني هو
0: عليه كل واحد عنده ظرفه
2: بالضبط، نحطوها في اطارها، خاصه ربط العلاقه بين الظروف والنتائج. دونك هو حكينا على ظروف وحكينا على نتائج، احنا نحاولوا نربطوا ما بيناتهم باش هما يربطوا لنا بعد احنا الصيله بشنو نجمو احنا نعملو. تو تنزيل الظروف على الواقع نتاعنا، تو هو مثلا عدى بكالوريا، انا اليوم مثلا نقولوا ثامن اساسي ولا تاسع اساسي ولا
0: يمكن تصير لنفس اي
2: انا وين فرافور للوضع اللي نحب نوصله. تحديد ظروفي الخاصه، انا شنو ناقصني، شنو زيدني، شنو عندي نقاط قوه ونقاط ضعف، كما يقولوا العاده عباره تشخيص. ثم تحديد الظروف الملائمه، دونك شي زمني نعمل احنا كان كتركز لمحه شويه على تلامذة البكالوريا، كلهم يبتمروا من اللغات، يقول لك اللغات تعبتني شويه من المواد الاساسيه تبالك اللغات. دونك احنا اليوم في صيف دونك عندنا عطله، عندنا وقت متاح باش نجمو نحسنوا على الاقل اللغات نتاعنا، باش ان شاء الله نحضروا روحنا للبكالوريا امنه.
0: والله للباك ولغير الباك مهمه جدا في الحياه اللغات، للباك ولغير الباك.
2: احنا لو كان نقربوها للتلميذ على خاطر يحب نتيجه مباشره
0: يلزمهم يحسنوا اللغات،
2: صحيح يحسوها معناها بهن اعداد برنامج تطوير للحصول على نتائج افضل بالطبيعه، باش ياخذ قرارات وياخذ اجراءات باش ينجم يبدا يحسن من روحه ويطلع شويه في درجات السلم، باش كل مره نلقاو روحنا ان شاء الله في وضعيه افضل
0: احسن.
2: صحيح. بالنسبه صحيح. للسلم صحيح. الميزان نتعداو للميزان
0: يلا
2: الميزان بالطبيعه نعرفوا لا تستقيم الحياه الا بالتوازن بين الحق والواجب والحريه والمسؤوليه والاخذ والعطاء. دونك ما ثمش حاجه، ما ثمش نتيجه، ما ثمش تجربه الا ما يكون فيها توازن ما بين معطيات ونتائج. اذا وكيف كيف نعرف لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. دونك في تقاسمك لتجاربك مع الاخرين راك انت تنجم تقدم له الاضافه، انت وقت تحكي له على تجربتك بكل موضوعيه تنجم تعاون الطرف الاخر باش هو ما يقعش. دونك من ناحيه
0: تقدم له
2: نصيحه،
0: نعم.
2: من ناحيه ثم ثقافه الوقايه، لانه انا حصلت ولا انا صارت لي مشاكل في التجربه هذيك، راني كي باش نقول لك راك انت باش تقي نفسك. دونك انت باش تعتمد الوقايه باش ان شاء الله ما تقعش في نفس الوضعيه اللي وقعت فيها انا.
0: صحيح.
2: وخاصه تطوير الاخر، محاوله لتطوير الاخر، لانه احنا بكلنا مع بعضنا في نفس المركب، والمركب هذه راهي قد ما احنا نعاونوا بعضنا انه نكونوا خير قد ما احنا نوصلوا لمستويات افضل،
0: وننجي الكل ان شاء الله الخير باذن الله. وفي الحقيقه فما حتى بعض المواقع على التواصل الاجتماعي ولا تمشي في الاطار هذايا، تعطي تجربتها تقول لك باش انت تتعذ بها باش انت تاخذ العبره. مهم جدا والله، محلى محتوى مميز وهذا شيء ما انت نجم نثمنوه، مهم جدا. حاب نشكرك استاذ ايمان، يعطيك الصحه.
2: نختموا بانه انت كي تحكي لشخص راك انت تاخذ مرتبه المثقف النظير، انت قريب له في العمر، انت وياه نفس الوضعيه، انتم قاعدين تحكيوا بهكاك القاعده المحلاها، راهو باش يسمع منك، راهو باش يكون عندك تاثير اكبر على المجتمع هذاك، واكيد راهو باش يستفيد منك. لانه انا سهل اني نجي لصغير مثلا نقول له راهو
0: يزمك شك
2: لوالديك مثلا باش تكون ديما لاباس، وبين واحد صغير كيف هو يقول له راهو انا تفاصيل حياتي وقت نحكيها لماما ولا بابا راهو نلقى روحي ديما لاباس. معناها
0: قد ما يكونوا قراب من العمر اخير اي بالحق ياخذوا العبره وياخذوا منه خير. اي صحيح، مثقف انا ذير محلاها.
2: كما قلنا نحاولوا نصنعوا من الصيف فرصه لتطوير وتعديل المواصفات نتاعنا، باش ان شاء الله وقت نرجعوا للقرايه، وقت نرجعوا نواصلوا مسارنا في الحياه اليوميه، نلقاو روحنا ديما ان شاء الله في دي كونديسيون خير وفي ظروف افضل ان شاء الله.
0: احسن وخلينا نصيفوا شويه ما نحكيلهمش على القرايه.
2: اي
0: والله العظيم ترجعنا للقرايه، قلت لهم قبيله على الكراسي الزعماء. يعطيك صحة أستاذة إيمان، نشكرك جزيل الشكر اللي كنتي في رسالتنا اليوم من خلال السلم والميزان مع إيمان. شكرا، حكينا على التجارب الآخرين. يوم طيب، إلى اللقاء، استجمام طيب زادة اللي كنتي. وصلنا للثمانية وربع على موجاتنا، وإحنا مواصلين معكم ونوال.

0: صباحكم الناس كل على موجاتي على تفاقس وذاعة بانوراما. نجد لكم التحية وترحب شاء الله صباح الخيرات لكم اللي يسمعوا فينا واللي التحقوا بنا واللي بدأوا مشوارهم توا معنا 8:24 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا، مواصلين معكم حتى للتسعة. قلت اليوم نحكي في البداية، حكينا شوية على مهرجان الفقس الدولي الصيفي طبعا اللي بشي تحتضن فعاليته دورة 46 طبعا المسرح الصيفي سيدي منصور اللي على أهبة الاستعداد شاء الله تغير فيه برشا. نقول احنا ملامحها وايضا اذا خاصة وكل ما يهم الإنارة الليلية مهم جدا بالنسبة للمسرح وغيره من الاستراتيجية اللي تخلينا نحتضنوا اجواء فرحية في الحقيقة في الصيف. دورة 46 تنطلق نهار 21 جويليا وتختتم ان شاء الله نهار 17 اوت. تاخذوا التفاصيل وباقي العناوين ان شاء الله في باقي الفضاءات البرامجية باعتبار اليوم فما الندوة الصحفية. لكن الحدث الابرز زادة اللي سنويا تحتضنوا صفاقس وتستعد لي احسن استعداد يهم التوجيه من جامعة، يهم الخريجين الجدد، يهم النجاحات ويهم المسارات الجامعية القادمة. هذه عهدت في الحقيقة جامعة صفاقس اللي كل عام تتحفنا بدورة مميزة جدا إلى أبعد حد بالنسبة للأقبال وبالنسبة أيضا لتفاصيل الموجود داخل هذه الدورة. سنة دورة جديدة، دورة كيف تحمل علامات كبيرة، تحمل تميز أيضا من طراز خاص وتحمل خصوصية أكيد باش نتعرفوا عليها أكثر لأنه غدوة الحدث ينطلق. حبينا قبل الانطلاق التحذير ليه ونزيدوا نذكروكم باش تستعدوا تكونوا موجودين، خاصة من الخريجين السنة والنشحوا السنة في البكالوريا وتبارك الله ما شاء الله يعني مسارات جامعية تستنى فيهم كبيرة برشا، يهم يعرفوا شو فما في المعرض هذايا ويزم يعرفوا أيضا وين هما باش يمشيو بالنسبة لمسارهم الجامعي. ذاك علاش حاضرين وحاضر بحضرنا عن جامعة صفاقس يانيس الجربوعي نائب رئيس الجامعة. مرحبا، نهارك زين.
1: مرحبا بك أستاذة عائشة وكافة مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس، وشكرا على الاستضافة. ونحب نحيي السيدة المديرة اللي أقمنا الأسبوع اللي فات معناتها حصة عمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جامعة صفاقس وإذاعة صفاقس لإذاعة الجامعة.
0: شكرا، نحن نسعد بهذه الشراكة في إطار التعريف بكل ما يهم جامعة صفاقس. بالطبيعة يقول جامعة صفاقس يقول صفاقس لأنها قلت بجامعة قبل كل شيء.
1: نعم
0: بامتياز.
1: نعم جامعة صفاقس، وصفاقس هي مدينة جامعية بامتياز. احنا من الوليدات اليوم يقرأوا الصغار في الابتدائي يقولوا صفاقس مدينة صناعية مدينة تجارية.
0: قولهم لا
1: هي أيضا هي مدينة جامعية بامتياز، والحمد لله عندنا 35 ألف طالب في جامعة صفاقس تقريبا.
0: عدد كبير،
1: عدد كبير وتقريبا هذا يا أستاذة هو نجم نقول جامعة صفاقس من حيث العدد الطلبة هي من أكبر، نجم نقول احنا أكبر جامعة في صحيح. في صفاقس من عدد الطلبة.
0: وذلك علاش قلنا قطب جامعي معناتها
1: العنوان بامتياز بيسير معنا اللي كما قلت في حي الأنس عندنا لي سونتر معناتها نتاع التكنوبول والمخابر والكل معناتها الحمد لله.
0: جميل، ذكر 19 جامعة مع زوز مخابر مهم جدا يعني
1: مع زوز مخابر ما شاء الله ما شاء الله.
0: باهي تستعدوا لاحتضان دورة جديدة أكيد. كما الدورة اللي فاتت كانت ناجحة على جميع المستويات أكيد هذه فيها زادة ريان آخر وجديد.
1: بطبيعة هو شوف الأول حاجة نحب نشكر الناس الكل اللي خدمت على البرنامج هذايا مش متاع السنة من البرنامج خاطر هذه الدورة 28 ويعني كيف تعمل 28 دورة كيما كتسيتك تحكي على المعرض على المهرجان صفاقس ولا مهرجان قرطاج. وساعات النقد يكثر على المهرجانات بصفة عامة علاش على خاطر توصل ساعات للقمة لكن البقاء في القمة صعب. هو صعيب. نفس الشيء في الـ في الـ في المعرض الجامعي عملناه كان تحدي كبير وحتى في السنوات الفايتة معناتها في العهدة متاع رئاسة الجامعة السابقة كيف كانت ثم خدمة كبيرة لكن ديما احنا يزمنا نجد ويزمنا النوع. التوجه اللي خذيناه السنة جديد خلاف اللي هو المعرض الكلاسيكي يعني نحب نفسر الأولياء وللطلبة شنو مش يلقى يعني كي تدخل للمعرض الصفاقس مش تلقى معناتها 19 مؤسسة جامعية اللي تابعة متاع جامعة صفاقس يعني في كل الاختصاصات ما ثماش اختصاص ماكش مش تلقى فيه يا اما تلقى فيه السيد المدير او السيد

0: ذات التعريفية لكل مؤسسة معناتها في دي سبوت معناتها كي دي باسبا دقيقة دقيقة ونص وهذاك هو كيما في الترا كيما المعمول بيه كيما تعانا في الفيسبوك كيف كيف الريلز معناتها موجودين الكل. لكن أنا ديما نشوف أنه الكونتاكت المباشر راهو مهم ومهم جدا
1: مباشر وقريب زاد
0: وقريب تيراتير. وخاصة ماكش مش تقابل أي شخص، مش تقابل راك عميد كلية، مش تقابل كاتب عام كلية، مش تقابل أساتذة، مش تقابل ناس عندها خطط معناتها كيما مديري الأقسام مديري الدراسات إكسيتيرا. اثنين يا مدام مع ال 19 مؤسسة اللي تابعتنا احنا بطبيعة الحال راي ليزات المعهد العالي للدراسات التكنولوجية هي صحيح ما هيش تابعة الجامعة على خاطر هي تابعة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية في تونس، لكن هي مادام موقعها الجغرافي في صفاقس احنا بارك الله في السيد المدير سي بسام انه مش يشارك في المعرض الجامعي خاطر عندنا نعرف اللي ثم برشا وليدات
1: يحبوا
0: يقرا في الليزات، يقول لك انا اخويا نحب نقرا في الليزات وكذا
1: في الطريق المهدي
0: اللي هي في الطريق المهدي
1: أكثر.
0: مع هذه يا مادام شوف احنا توا في عصر العولمة وفي عصر الانفتاح، تجمش انت تقول انا صحيحنا جامعة عمومية واحنا مع المدرسة العمومية ومع الجامعة العمومية ومع الدولة ومع كل شيء، لكن ثم قطاع اخر اللي هو القطاع الخاص. احنا اش قلنا؟ قلنا خويا شوف صحيح احنا هذا معرض جامعة صفاقس هو معرض يهم التوجيه الجامعي، لكن انا ما نجمش نفرض على وليداتنا وصغيراتنا اللي نشحوا في البكالوريا انه بالضرورة يقرأ
1: العمومي
0: في العمومي.
1: نعم. خليل الحريه
0: خليل الحريه شوف هذا راهو برينسيب احنا تفهمنا فيه احنا كديريكتوار انا ومعناته سي حمد وسي حسان وسي لطفي، يعني ما تجمش يا مدام بعد 28 سنه والدنيا تطورت راهو 20 سنه ما كانش التعليم
1: نفس الصوره النمطيه
0: حاليا اللي مش نقولوا انه مش تلقاو حوالي 12 مؤسسه جامعيه خاصه
1: موجوده.
0: بون هنا ديبا كبير كيفاش ضر التعليم الخاص كذا كذا، تجب تعمل له مدام حصة انت
1: حكينا فيه قبله وقلنا
0: اعمل له
1: احنا نعطيه الامكانيات
0: كل واحد وامكانياته فهمت ولا يعطيك الصحة ولا والولي هو اللي يقرر والتلميذ ولا الطالب هو اللي يقرر وفما بعدة اعتبارات، لكن احنا المهم فتحنا ببالنا الخطر هذه صفاقس الكل وراه على فكرة للزايرين يا مدام مش كان من ولاية صفاقس بالعكس زايرين من الولايات المجاورة مع تنجم نقول لك نعرفهم الكل عنا يجيونا من جابس برشا تحية شكر الجوابسية من ولاية سيدي المهدية من سيدي بوزيد كيف كيف تحية ليهم مدينة القيروان والله البعض منهم يجي حتى من قفص ومن شو اسمه من قصرين
1: شفناهم
0: يجي ومعناتها ناس معناتها ما تعرف المعرض مش بعيدة لي محطة
1: اللواجات
0: يجي وناس فسخانة وكذا يعطيهم الصحة
1: نحب نعرف
0: وعندك زادة شوف هذا يزن نقوله
1: كل يعطيك
0: الصحة خذيت الفكرة بتاعي شكرا معناتها استبقتها شوف احناش تو هنا مش نشكروا بعضنا ولا كذا، لكن جامعة صفاقس اسمها كبير برشا والاولياء اللي في الولايات المجاوره مرحبا بهم الكل مرحبا بهم ولا اللي فوايا اللي عاملين ما هنا واللي سونتر هذوما الواش عاملين ما احنا والمطاعم الجامعيه. وهنا نحب نشكر خويا وصاحبي وصديقي سي ذاك الربيعي المدير العام للديوان الخدمات الجامعيه اللي قاعد يوفر لهم في خدمات باللي يقدر معناتها خاطر
1: ثم امكانيات
0: بالامكانيات الموجوده نتاع الدوله ما شاء الله تويكا ما ثماش بلاصه ما فيهاش مبيت جامعي واحنا مرحبا. هي جامعة صفاقس صحيح صفاقس ما يميش للصفاقسية للناس الكل، واحنا بالعكس نحسينا انه واحد كيجي من ولاية مجاورة يحس بالفخر الانتماء ويحس يقول لك ولدي نتمناه ياخذ ديبلوم من جامعة صفاقس خاطر صفاقس عبر التاريخ وعبر العشريات اللي فاتت الكل قعدت عندها كل الرمزية متاع ناس قراية ناس متاع علم دي ناس سيريو ناس كذا ناس كذا ما تبدلتش الصورة وهذا الحمد لله. دونك نرجع استاذة للمعرض خلافها 19 والعشرين مؤسسة اللي باش يلقاها مشيقة كيف كيف حالية القوس متاع التعليم الخاص بطبيعة هذا موجود، وأيضا أسسنا المعرض بعديد والعديد من الفضاءات والورشات. يعني ايش معناتها؟ معناتها أنا بالنسبة لي الطالب ينجم يشوف الورشات هذه قبل ما يعمل دورته ولا ينجم يعمل دورته وين هو مثلا هو مثلا فور اكزامبل عمل باك ايكونومي جيستيون مثلا ناخذ اقتصاد عنده ديجا ما شاء الله ماشي يلقى أربع خمسة كليات مهتمة بالقطاعات هذه ومهتمة بالطلبة هذه ومش يشوف كل الاختصاصات ينجم يعمل طلع على مثلا الخطاع على القطاع الخاص. ما عندناش حتى احنا قلت لك اليوم راني انا ما عنديش حتى مشكل صحيح انا معناتها نمثل جامعة صفاقس ما عندنا حتى مشكل, لكن من بعديك مثلا يمشي يحضر مثلا دورة ولا يشوف ناس اللي

0: مؤسسة كبار مش يقدموها، مثلا نقاش حول مفاتيح التوجيه الجامعي، يسمع مش يلقى ناس تعطي في دي كونفرنس على مثلا مثلا كي مثلا سي العيادي مثلا مش يعمل لنا معناتها انترفونسيون معناتها حول المهن المستقبل، مثلا كيف كيف الستاف اللي عندنا اللي هو عليه بالكوبيراسيون انترناسيونال
1: مهم جدا
0: مثلا، وخاطر سيرتو الطلبه جدد تويكا ولا اول سؤال اسمع زعما نقرا عام والعامين
1: ونخرج
0: نخرج بعد ما ناخذ الليسانس فما امكانيه بعد ما ناخذ دبلوم دانجينيور كذا توا مدام ولا الظاهره جديده زاد اللي هي حتى في كليه الطب العاده كليه الطب يكملوا يقراوا السنوات الخمس سنوات نتاعهم وبعد يبدا يخمم في الريزيدنا وفي سبيسياليتي وبوتيتريل في معناتها لا سبيسياليتي ايور اكسترا. ولات هذيا راهو هذوما الناس يجيونا لكل الجامعه سنه ثانيه سنه ثالثه سنه رابعه يقول لك فمشي موبيليتي فمشي خروج فمشي كذا يا ودي ما زلت صغير ما زيد كمل كذا يقول لك يعني. لا والله سمعت انه مثلا نجم نعمل ستاج لبرا نجم نقرا سمستر لبرا هو صحيح راهو
1: موجود
0: هو موجود معناتها خاطر ما فماش كان كليه الطب في صفاقس فما كليه الطب بسوسه وكليه الطب بالمنستير وبالمونتونس معناتها كل كليه عندها توجهات نتاعها والكل والعالم هو الكل راهو مادام شوفوا راهو هما الوليدات هذوما راهو اللي خذاوا الفكره هذه ما هيش جديده على خاطر احنا بصفتنا عندنا كونتاكت مباشر مع كل الجامعات في العالم، احنا معناتها بيرونا مفتوح وكم تتبعوا في الباج نتاعنا مثلا ما فماش اسبوع ما استقبلناش جامعه
1: وفود اجنبيه.
0: التوجه مادام في العالم الكل توا اللي هو اللي كو ديبلوماسيون يعني يعطيك دبلوم مزدوج ولا يعطيك دوبل دبلوم مش معناتها معناتها تاخذ اختصاص وتزيد تاخذ اختصاص اخر. وتوا ثم جامعات اوروبيه الخروج من الجامعه يعني مثلا ناخذ المانيا، المانيا تفرض على الطالب انه مش يدرس يا سمستر يا عام خارج خارج الجامعه وماذا بهم خارج الجامعه خارج المانيا. فرنسا مثلا بار اكزومبل سورتو في القطاع الهندسه وفي البزنس يعني بريسك اوبليغاتوار الخروج لمده سمستر او معناتها سداسي او سنه كامله خارج فرنسا كومبليتوم. قال لك امشي للصين امشي لليابان امشي للولايات المتحده الامريكيه
1: مشوف التجارب
0: وامشي وحتى مثلا حتى الدول الافريقيه قال لهم ميسالش حتى مثلا نجم نقول اقل منا امكانيات شوف كيفاش يقراو شوف كيفاش يتعلموا بتتر انت كيف تشوف واحد اقل منك راك ممكن تجم تتعلم منه حوايج اخرى. دونك احنا ما نلوموش على الطلبه نتاعنا انهم يسالوا الاسئله هذه وهذاك علاش وفرنا فريق كامل متكون مثلا سي نجيب بوثلج اللي هو مدير الشؤون الاكاديميه والشراكه العلميه مدام فاطمه غربال رئيسه المصلحه التعاون الدعوي والدولي مدام نسرين البقلوتي مش يجينا من تونس اللي هي المكلفة بالبرامج الإيراسموس هذوما مش يجيونا
1: يعطيك أفاق التعاون
0: كيف كيف فما الطلبة زي مدام اللي خرجت خطر احنا في العام نخرجوا مئات الطلبة مئات مش ما نقولش أكثر معناتها كي تحسب ما بين اللي إجازة والهندسة والماجستير والدكتوراه والتربصات مئات هذوما زاد كيف كيف الطلبة اللي خرجت تجي تحكي لهم وتبه كيف كيف كيما قلت لك عندنا محاضرة حول مهن المستقبل وعندنا محاضرة زاد في النهار الأول مهمة جدا أنا نشوفها اللي هي خلية الإصغاء. هذه خلية الإصغاء والمرافقة من أجل نجاح الانتقال الحياة الجامعية. شوف راهو يا مدام يجيونا وليدات وبنيات اللي هما صغيرات عمرهم 18 ونص حتى 17 ونص هذا يجي راهو معه بوه وامه وانا راني هنا مانيش مش نحي القفازات يعني بدون قندوات كيما
1: نقول تشير الى ظاهره معينه
0: لا ظاهره اجتماعيه الوليد هذا ولا البنيه هذه تجي ترعش ترعش ترعش وما يحبوش يتكلموا قدام بوهم وامهم ويقول لك راهو بابا ماما فارضين عليا كذا كذا كذا كذا
1: للأسف ينجح في الباك ويفرض علي شيء
0: يفضلي هذوما مادام عملنا لهم معناتها
1: اصغاء
0: خلية كامله ما شاء الله متكونه من مدام ويا ام معلول واستاذه كبيره ياسر كيما مدام سوليف الفريخه وعندنا مدام ايناس التومي اللي هي الاخصائيه النفسيه بجامعه صفاقس معناتها هذه هيك خدمتها عندنا احنا ولكن هي مش تجي تحضر معنا الدكتوره كيف كيف داليا العشري اللي تعرفوها استاذه باحثه وخبيره دوليه في الاتصال وعلوم الاعصاب كيف كيف السيده صفيه كمونه وبحذاك هنا في المعهد العالي لعلوم التمريض وهذوما ناس مش يسمعوا هالصغيرات انا نقول صغيرات راه مدام شوف 18 ونص وماذا وشباب وماذا به يجي يحكي معاك يحكي معاك يوشوش لك في وضنك يقول لك راهو كذا وفما ناس زاد كيف كيف يحكيون على تجربهم المريرة. شنية تجربة المريرة انه اللي ما يجوناش في التوجيه هذا في المعرض استاذه ما يجوناش كان اللي نشحوا في الباكستان، يجونا ناس اليوم دوبل معناتها العام الاول ما مشاش
1: نشحوا ما مشاوش في التوجيه
0: ما مشاوش في التوجيه هذيك
1: العدد نتاعهم قاعد يكثر سنه
0: كبير وكبير يعني جدا حوالي 1500 انا في جامعه صفاقس وانا بالنسبه لي راسي غراف خطير وخطير جدا.
1: تعرف أول سبب بشنو لك التأثير متاع الأولياء؟
0: التأثير متاع الأولياء.
1: يقولوا اختار
0: عنا مدام شعبة والله صدقني لا نزيد عليك مرسم فيها على الأورديناتور على السيستم 100 طالب قداش يجي رسم ريال ما يجيو 70 طالب وفي التالي يجيو يقراو كان 50 طالب هذا راهو مؤشر ماهوش باهي. بون ينجم يكون انسان سيفري ما مشاتش البكالوريا ما مشاتش كذا
1: سكور
0: اوكي هذا الكل نتفهموه اما لكن احنا يلزمنا نعمل لهم اكومبانيمون ونعمل لهم كيما قلت
1: لك الاحاطه مهمه جدا
0: الاحاطه مهمه جدا.
1: حبيبي انه برشا مش يلقاو في المعرض تفاصيل تسمعوا غدوه وبعد غدوه تفاصيل برشا
0: عندنا كيف كيف مدام فضاء لرياده الاعمال مش يشوفوا الشبابك الشعله اللي عملوا مشاريع عندنا كيف كيف فضاء لختم الدروس معناتها مش يجي اللي يحضر يفهم برشا عباد يعرفوا PFE شنو هي PFE مش يارا ناس اللي هي قاعدة تعمل في ديز إكسبوزي وفما جوري قاعد ينظم في اللي PFE ومش نعطيهم إن شاء الله نهار الثانية جوز حاصل هو البرنامج ثري وثري جدا قد ما مدام نجم نحكي
1: نقول كلمة بركة عمني والقدش جيو
0: 30,000
1: وقعت ورقم وجاء أكثر منه 30,000 زير
0: 30,000
1: سنة إن شاء الله تتوقعوا رقم
0: والله ان شاء الله اكثر كوك شنو نقول احنا على الاقل اول حاجه ان شاء الله نحافظوا على 30,000 ان شاء الله
1: نحافظوا على 30,000 خاطر تبارك الله العدد
0: ان شاء الله نحافظوا على 30,000 واذا كان جات اكثر من 30,000 بطبيعه الحال بالنسبه للتوقيت نقولوا راهو يبدا هو الافتتاح الرسمي هو ما بين 9:30 تحت اشراف السيد ولي متاع صفاقس مختار ثم بروتوكول لكن احنا ابارتين من 9:30 مش تلقى كيما خلايا النحل المعرض الكل مفتوح ونقعدوا حتى الثلاثه متاع العشيه يعني كيف يجي حتى جروب متاع الشباب هكاك ضر مثلا حتى قام مخر ما يسالش
1: ما تخافش قوموا مخر
0: هيك قلت لك حتى قاموا مخر ما يسالش والله يراو عكس
1: عندكم المعرض كل يوم للثلاثه
0: كل يوم للثلاثه والنهار الثاني ماذا بينا يشرفونا هذا
1: المحاضرات والندوات
0: في المحاضرات والكل والندوات ويشرفونا في حفل توزيع الجوائز اللي مش يكون تحت اشراف معناتها هو ضيف شرف اللي هو تعرفوا الناس كل هو سي محمد نزار يعيش اللي عاوننا برشا خذينا معناتها التدويج نتاع جينيس دونك احنا مش نكرموه ولكن هو سي نزار يعيش مش حكينا زاد على تجربته اللي هي ما كانش سهلة كيف كيف وصل لأعلى المراتب
1: وخريج جامعة صفاقس كيف
0: هو ولد صفاقس قرأ شوي في صفاقس ولكن من بعد مع تقرأ دراسات الكل في فرنسا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وبالعكس لكن هو يعاون في برشا صفاقسية ويعاون في حلل في بيبان يدبر له في ديستاج معناتها إنشاء إنسان ما شاء الله عليه منين الدور يدور اللي هو معناتها خبير دولي عالمي وإحنا يشرفنا حضوره ولكن أنا هذاك الوجه جبناه مدام هو مش يعطي مساج لك الشباب كيما ينجم يكون خرجت تونس العديد والعديد من الكفاءات يقول انا نجم نقرا في جامعه صفاقس نكمل قرايتي في جامعه صفاقس وبعديك صفاقس تحل البيبان ونعمل الكاريير ونولي كيما السيد هذاك
1: مهم جدا وعندنا برشا خريجي صفاقس تبارك الله معناتها وصلوا لاعلى مستوى في العالم معناتها ما شاء الله
0: مدام شوف نجم نقول لك معناتها كانت تحب نار نعملوا حصه
1: لا تو نجيبوهم
0: الكل عندنا يا سيدي نقول لك
1: بارك الله ما شاء الله
0: في ثواني عندنا في الولايات المتحده الامريكيه في اقوى الجامعات واقوى الشركات العمل العالميه في الدول الاتحاد الاوروبي هذيك ما تحكيش كل حتى من النرويج والبي الفوق هذوك الكلهم سكانديناف الكلهم موجودين وعنا توا مدام خلف هذا عنا توا بداوا عباد يقعدوا في الصين وفي اليابان بدات عنا خيوط وبارك الله فيهم عنا توا كانت تحب نجبدوا نهار على الاجازه ذي في الكوانتيك قاعده جماعه الصين تعاون فيها لكن بكفاءات تونسيه اللي هي في الصين وعنا زاده راهو ما ننساوش دول الخليج راهو كي نقولوا الرياض المملكة العربية السعودية وما أدراك من الرياض راهي الرياض قطب ومرفأ مالي كبير وكبير جدا فيه أكبر الشركات العالمية اللي مايش موجودة في دول الاتحاد الأوروبي ثم شركات سياج متاحة المركز الرسمي هو موجود في الرياض
1: فما تويسة يخدموا فيه
0: وهو كذلك يا اوكي هيكي افكاري ديما عندك
1: ما شاء الله ما تشوف يعني عدد كبير
0: والوليدات متاعنا عندنا ناس تخدم في الرياض في القرية او المرفأ المالي هذا الكبير والكبير جدا كيف عندنا دبي عندها مرفأ لكن هنا نجم نقول لك اللي السعودية في المرفأ المالي أكبر برشا من دبي وجي في المرحلة الثالثة بيسير قطر شكرا ما شاء الله عليك يا مدام مثقفة جدا
1: اخويا صحة ليهم توينسا ما شاء الله عليهم من سمعتنا سبقتنا ما شاء الله والحمد لله وذي أكيد شرف فخر الجامعة التونسية جامعة فخر
0: احنا ما حناش نشجع على الخروج لا لا راه عمره ما كان
1: هذا كفايتنا ترجع
0: كفايتنا هذا ولكن انا ما تعطيني في 30 ثانية نداء الى اعلى السلطات في اعلى السلطات
1: حافظ على كفايتنا
0: سير ياسر حتى حب يخرج ميسالش يا اخويا انا نعمل كما قال الاخر كراسه قدامي ميسالش نعمل كراسه نجي نعطيك الدول اللي راهو الكل مش عاملين عاملين كراسه فيهم اسماء الشخصيات هذه فيها ارقام الهاتف نتاعهم وحتى ارقام
1: يستحقك تجي معناتها
0: يعطيك الصحه ارقام الهواتف وكيفاش يستحقوا يا مدام وقت احنا تونس عندها مشروع كبير وتحب تلوج على ماتير بريمير تحب تلوج على فورنيسور كذا يقول له عندنا سي انيس في الشركه الفلانيه اما احسن انا نكلم سي انيس ولا نكلم واحد فرنسي ولا واحد الماني
1: ودي ابجل عليك والتونس
0: والتونس ابجل ويعاونك ويسهل لك كل الكذا هذا يا مدام اكتشفناه في في في نسالش خلينا نسمو العباد
1: فما مدام حديث على الجامعة وعلى البحث العلمي
0: لا لا يلزمني يلزمني نقولها هذه شوف يا مدام ثم معناتها لواسي معناتها انسان خذا جائزة جائزة معناتها جائزة كبيرة برشا في الرياضيات اللي هو ولد ولد صفاقس اللي هو سين مصمودي نادر اللي هو بون واخذ ميدالي خاطر ما تعرف في الرياضيات ما فيهاش جائزة نوبل لكن فيها جائزة كيما جائزة
1: مرموقة
0: نوبل
1: يتسمى مرموقة يتسمى
0: الماء إبا هذا السيد هو قرأ في فرنسا من فرنسا مشى الولايات المتحدة الأمريكية وتويك هو انستالي في دبي في أكبر جامعة أمريكية في دبي ربي يعينه ربي يفتحه بالعكس وعاوننا وشكرا ومرافع راية تونس يعني كي تقول أنت اسمه اللي سميتك اللقب بتاعه
1: تحكي على المصمودي
0: مصمودي نادر تقول نادر المصمودي راه في العالم
1: معروف اسم
0: مش عطيك حكاية انه السيد هذا وقت نقل حسب رايك شكون كلم والدي كيف نقل من بلاصة لبلاصة كلموا رئيس الجمهورية الفرنسية كلموا العائلة بتاعه قالوا هذا علاش مشى للبلاد هذيك وعلاش كذا وعلاش كذا حتى حشتم به شوف يا مدام هذا اش تفهم ولكن نادر وغير نادر الكلهم قاعدين يعطيوا في في ديكوت بوس للطلبه بطبيعه الحال مش اللي يجي للطلبه
1: المميزين
0: اللي الطلبه المميزين معناتها ناخذ نجم نقول لك انا في الرياضيات اليوم متميز جدا جدا جدا جدا في الرياضيات اذا كان يكونتاكتي سي نادر المصمودي انا ناكد لك يستقبله في اقوى جامعه امريكيه
1: هنيئا لتونس بكفاءتها
0: نعم.
1: ان شاء الله هالكفاءات
0: وان شاء الله نستحفظ عليهم
1: منها تونس
0: ان شاء الله نستحفظ عليهم
1: ونستحفظ اكيد وتستفيد منها تونس اللي هي بلادنا
0: هذاك قلت لك لازم نستحفظ عليهم
1: شكرا سينيس يعطيك الصحه
0: حديث معك حلو مدام في احلى صباح
1: يعطيك الصحه لك انت
0: ربي يفضلك وشكرا لاذاعه صفاقس
1: برشا ملفات لازم
0: برشا ملفات
1: شكرا نائب رئيس جامعه صفاقس سينيس مره اخرى شكرا جزيلا لك احنا راجعين بعد شويه مع ضيف اخير نختموا به القمه السيبرنيه اللي موجوده في الحمامات نحكيوا عليها بعد شويه شكرا

0: برشا وقت كنا نسمع في الهيدي جربي لله نور العين. شكرا لكل من تفاعل مع النغمة هذه ومع منوعتنا الصباحية. أحلى صباح نسمع فيها النغمة التونسية والصوت التونسي بامتياز. نختموها بالجزائر ضيفتنا في هذه الندوة, ضيفتنا طبعا في الحمامات في إطار فعاليات في الحقيقة ندوة إفريقية أو ملتقى أو قمة إفريقية على الأمن السيبرني. تحضر معنا دكتورة مريوة حفيظة عن جامعة وهران اثنين الجزائر, وهي نائبة المدير لمجلس التعاون العلمي العربي المكلفة بالعلاقات الخارجية والإعلام, وأيضا منسقة القمة الإفريقية الأولى للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. في دقيقتين أهم ربما خصوصية وتفاصيل هل الملتقى هذا العلمي وهذه الندوة العلمية. صباح النور أستاذة دكتورة مريوة.
1: صباح الخير, أهلا وسهلا, تحية صباحية للأثير الإذاعي إذاعة الصفاقس.
0: شكرا
1: لكم على الاستضافة.
0: شكرا جزيلا, مرحبا مرحبا. إذن ربما أبرز التفاصيل القمة في دقيقتين خاصة خصوصية هذه الدورة.
1: نعم, إذن تونس تستضيف القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني نحو رؤية إفريقية مشتركة لتعزيز الحوكمة الرقمية وبناء فضاء سيبراني آمن. إذن في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات وفرص أمام الدول, احتضنت تونس الحمامات بالجمهورية التونسية احتضان هذه القمة للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني خلال الفترة الممتدة ما بين 13 جويلية إلى 15 جويلية.
0: نعم.
1: اليوم نحن من المباشر من الفندق ومن القاعة مباشرة لتقديم هذه المبادرة.
0: نعم.
1: التي أصبحت فيه اليوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية والإدارية وأبرز معايير جاهزية الدول لمواكبة الاقتصاد الرقمي العالمي. كما تعكس إدراكا متزايدا لدى المؤسسات الأكاديمية والعلمية الإفريقية بأهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الرقمية التي تتجاوز الحدود الوطنية. إذن ينظم مجلس التعاون العلمي العربي بالتعاون مع جامعة صفاقس, جامعة القيروان بالجمهورية التونسية, جامعة الجفرة الليبية, وبمشاركة مسؤولين وأكاديميين وخبراء وباحثين ومتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي الذي أصبح رهانا استراتيجيا يشهده العالم.
0: جميل.
1: إذا تسعى هذه نعم.
0: نعم. جميل جدا هو كموضوع يعني تقريبا أبرز هدف لهذه القمة أو لهذا الملتقى هو يعني تقريبا هو كما قلنا يعني تجميع الجهود الكلها من أجل أمن سيبراني معناتها واحد في إطار هالقمة الذكية ذي أبرز هدف لكم أنتما سيدة دكتورة مريوة؟
1: نعم, إذن تسعى القمة إلى أن تكون منصة إفريقية للحوار وتبادل الخبرات.
0: نعم.
1: ونساهم بها في تقريب وجهات النظر بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية وكذا المؤسسات الشريكة معنا والمؤسسات الأخرى, وندعم التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا بما يواكب التطورات العالمية ويعزز مكانة القارة في الاقتصاد الرقمي. إذن هي منصة للتعاون العلمي وبناء الشراكات, ولا تقتصر أهداف القمة على مناقشة القضايا التقنية فقط, بل تمتد إلى تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات وفتح آفاق جديدة للشراكات في مجال البحث العلمي وكذا الكفاءات ومجال التطوير والتبادل وتشجيع المشاريع المشتركة بين الدول العربية في ظل التحولات الرقمية.
0: نعم, مهم جدا هذا الرهان, مهم جدا هذا الهدف اللي رسمتوه لهذه القمة الإفريقية من أجل أمن سيبراني رقمية تقريبا نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة مع الجامعات اللي حاضرة كما قلنا من القيروان من الجزائر من ليبيا ومن تونس. شكرا جزيلا لك دكتورة مريوة, سعدنا باستضافتك هذا الصباح, إن شاء الله الفعاليات القمة ونتائجها تخرج بنتائج كما رسمتوها تكلل بالنجاح قمتكم بإذن الله. شكرا دكتورة مريوة. دكتورة حفيظة مريوة من الجزائر جامعة وهران اثنين, شكرا جزيلا لك, بالتوفيق والنجاح لأشغال هذه القمة العالمية كما قلنا أو الإفريقية حول الأمن السيبراني. 8:56 دقيقة احنا وصلنا لنهاية رحلتنا ضمن منوعات أحلى صباح. نشكركم جزيل الشكر كل متابعينا أينما كانوا وصلهم صوتنا. لكم الناس الكل تحياتي, طبعا تحية طارق ومنعم الجمل ويسرى الغربي عايشة ديما. أتمنى لكم أحلى الأوقات على موجات إذاعة فاقس. نختموها محمد الهادي وهادية ولا محمد الهادي وحده الكوكتيل محمد الهادي دنيا غنوة. نختموا معكم أجواء منوعتنا أحلى صباح, تحياتي للجميع, إلى اللقاء.

صباحكم سعيد. تنعقد مساء اليوم الندوة الصحفية لتقديم فعاليات مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46، والتي تنطلق يوم 21 جويلية الجاري على أن تختتم في 17 من أوت القادم. تحتضن كلية العلوم بصفاقس اليوم يوما علميا وتحسيسيا للتعريف بأهمية أسماك القرش والمحافظة عليها في البحر الأبيض المتوسط، وعرض أحدث نتائج الأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية أسماك القرش والأسماك الخضروفية، والتأكيد على أهمية المحافظة على توازن النظم البيئية البحرية بعد أن أصبحت مهددة بالانقراض نتيجة للصيد الجائر والصيد العرضي وتدهور المواطن الطبيعية والتغيرات المناخية. في العالم، وردا على الضربات الأمريكية الجديدة على إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية اليوم، وحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأمريكية من أراضيها. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب ما زال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الجديدة على إيران وإعادة فرض حصار على الموالي الإيرانية. تعقد اليوم وغدا في روما جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو الصهيوني على مستوى السفراء لبحث الوضع في الجنوب اللبناني في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على بلدات وقرى بالجنوب. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة. أترككم الآن مع سرور الهدار. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: في الخدمة.
3: الو
4: الو
3: في الخدمة.

صباح النور مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في برنامج في الخدمة. ما تقولوليش كيف السبة طلع علينا الصباح كيما مخرجنا طارق بكور، كيف السبة كهو الصيف، صيف معروف على الكونجيات، الصيف معروف على الترهيد والخلاعة، دونك هذاك علاش حنان الحشيشة نقولوا لها ان شاء الله عطلة طيبة. معكم في الخدمة سرور الهدار، مانيش وحدي، معايا فريد عبد الجواد، طارق بكور، منعم جمال ويسرى الغربي، أمن لكم البرنامج في المرئي وفي السمعي. مرحبا بكم الناس الكل، نهتم برشا أنه نسمع شواغلكم اهتماماتكم، عندي برشا على الفضاء هذا، ولكن ما تغيبش عليا بعض النقاط، حتى هذه نقطة مشتركة ما بين كل الزملاء، معناها حتى يبدأهم في دارهم هكا ولا عايشة، جيك تليفون والله عنا المشكل الفلاني، والله عنا الضوء ما يمشيش، عنا الماء مقصوص، عنا الضوء مقصوص، انقطاعات متكررة، برشا مشاغل نعيشوها حتى ولو كان ما نبداوش معاكم في المباشر، أما في الكواليس أكيد نسمعوكم ونحاولوا نخدموكم، وإن شاء الله هالمسؤولين يتجاوبوا مع مختلف المشاغل اللي تطرحوها. تخلطنا كالعادة على 70-164-280 70-164-280، إذا عتصفقس تفرح بيكم، الناس كل تفرح بأصواتكم، بالمشاغل هذين نوصلوها أكيد ونخدموا عليها إن شاء الله ونجيبوا لكم الحلول باش نكون حاضر معكم في الفضاء هذي بقدرة ربي اليوم ونهار الخميس، حتى إذا كان فما مشاغل اليوم طرحت إن شاء الله نهار الخميس نحاولوا نخدموا عليها ونقربوا وجهات النظر ونحاولوا نكونوا في خدمتكم الناس الكل. مرحبا بكم، ان شاء الله ثنية زينة كنكم من مستعملي الطرقات. اليوم طقس سخون في التسعة متاع الصباح، في الكهرباء ماركية 32 درجة، معناها تعرفوا النهار كيفاش باش يتعدى، خذوا احتياطاتكم ان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر، كهو الصيف ما تقولوش لعلاش ولا كيفاش، الحمد لله على نعمة الصيف في كل تفاصيله، متعب مرهق، في برشا حرارة، في برشا سهريات، في برشا قيمان بكري، في برشا ريتم ولا إيقاع هكا يتعب يتعب، أما به هيك هو الصيف، موش جديد علينا، معناها كل صيف بمتطلباته نعيشوه بتفاصيله الجميلة، نقول التفاصيل الجميلة على خاطر هيبة من الرحمن، كان مشيش فما صيف ما فماش اللي تراو فيه الكل من بحر، من لمات عائلية، من قاعدة على الفيراندا، من هكا النظام الحصة الواحدة بالنسبة للناس اللي تخدم، فما برشا حاجات باهية راه في الصيف، حاولوا تركزوا عليها تنسيكم في السخانة وفي الطقس السخون. احنا باش نلطفوا الأجواء هذية بأصواتكم، خطر واحد كي يحكي راهو يرتاح، هذه لا شك ولا اختلاف، وكي شارك حديثه فما مشكل يبدأ كبير يشاركوا مع الناس المشكل هذيك ينقص، وهذه بالتجربة وبالخبرة وبالعلم زادة. فباش نبدأ بحسين الجسمي، فرصة باش نتمنيه باب رزق إن شاء الله للناس كل الصناعية، نتمنيت إن شاء الله ثنية زينة للناس اللي في الثنية، إن شاء الله ثنية زينة توصلوا سالمين وين مقصدتوا ربي، صناعية واللي عندهم باب رزق في الصيف، ويقول لك أنا خدمتي كان في الصيف، كان ما جيش الصيف ندرش نعمل، راني على طول العام فما كساد، الحمد لله ان شاء الله باب رزق كبير لكم الناس الكل، واللي في الدار صحة لكم، نهاير اليوم بالحق متاع واحد يشد الدار ويرتاح ويتفرهد. مرحبا بكم في سوعة من زمان حتى للعشرة على 70-164-280، نستقبلوا كل تفاعلاتكم، ما كيشي كان تحبوا تكتبونا تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك ونتقاو أكثر أخبار تهمنا تعليقكم، أهلا وسهلا، نهاركم زين. لا لا لا، اختياراتنا من نبدأ باليسار يا طارق، يسار المتفرج باب رزق حسين الجسمي، اي ومن بعد نمشيو للبحر بعد مش نمشيو للبحر ونسايبو

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم صوت اذاعه صفاقس. يا سناء، نزلت للبحر ولا ما زلت؟ صباح النور صديقتنا سناء، اول وحده تطلبنا في الخدمه. صباح الفل، مرحبا بك.
1: عايشك، نهارك زين.
0: نهارك طيب يا لله، مرحبا بك. مشيت للبحر ولا ما زلت؟
1: مشينا مره بالطبيعه.
0: بالطبيعه هذه بالطبيعه ليلك انت، راه فما برشا ناس ما فهميش الامكانيه لاعتبارات عديده، الاسباب تتعدد ولكن النتيجه واحده.
1: الحمد لله، ربي سهل لنا صعيب
0: يا رب. هكا وقيت وين مشيت سنه؟
1: مشيت للشابه.
0: مشيت للشابه، فماشي ملاحظه معينه هكا شفتها ولا كل شيء كيف ما حبيت؟
1: الحقيقه البحر مزيان ويهب، لما كان سميه لي دودان ياسر جرافيك، اما البقيه كل سمح.
0: في بالي نقصوا منهم مقارنه باللي كانوا ولا لا؟
1: لا، في بالي لا ما نقصوش.
0: في بالي نقصوا شويه باعتبار انه فما وقتها الحفلات الجديده اللي جات وهكا نقصوا شويه وكاو، معناتها مش الكل.
1: يمكن
0: هي تقعد ديما هيك ثنيه، معناها الثنيه العربي نقولوا احنا هيك هي معناها. الحمد لله محليها وكل واحد يتعدى العامرة جبنيانه المساتريه وكي اولاد بوسميره كشوف البر كامل صحيت. تبدا انت متعديه حتى انت والاولاد، فرصه باش يكتشفوا معناها وين جبنيانه، وين العامرة، اولاد بوسمير. انت تمشي وانت تكتشف ملولش، ومن بعد توصل للشابة، وان شاء الله ثنية زينة لكم الناس الكل، وان شاء الله استماع طيب، وكاو محليها بلادنا، محليها تونس، ومحليها الصيف، ومحليها كي خلينا نكتشفوا برشا أجواء أخرى.
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله.
0: أو كراني عطيت الأسامي مش بالترتيب هكا، جوست اعتباطيا على الهامش شنو تنجم ترى وقت اللي انت تبدا ماشي للشابه صحيت، والاماكن المجاوره لها، بعد تمشي للرجيش وسلقطه والخماره والغضابنا والشعابنا والاجواء والعاليه اي هي والاجواء ذيك الكل والرجيش، وحصيل وصولا لولايه المهديه اللي برشا يصيفوا فيها. اي سنه، انت ما طلبتنيش ان شاء الله يا ربي، انت ما طلبتنيش على خاطر مشيت للشابه باش تحكي لي، طلبتني على حاجة أخرى.
1: والله أنا طلبتك على خطر عندنا شجرة الصفصافة، كانت تسمع شي بها في طريق السلطنية كيلومتر 3.5،
0: نسمع بها وأنا
1: بن عامر تحديدا
0: بالضبط، وسبق وأنك حكيت فيه الموضوع هذية، وأنا على أساس راهو الموضوع منتهي، معناتها راك اتصلت مصالح بلدية الربط نورمالمون. بلدية الربط
1: برشا بلديات، ومشينا لمركز الضبط في البلدية نتاع بحار، ومشيت لبلدية حي بورقيبة، هناك شو اسمه بين سيدي منصور وحبينا، ومشيت لبلدية الربط، وكل مرة يقولوا لي راهو مريقل، توا عندي قريب العام الدوسي من اللي أنا نخبط عليه، وأنا كل مرة يقولوا لي مريقل، ومن بعد كما يصير حتى نعاود نروح، يقولوا لي توا نهار الاثنين نجيوك، قعد تلقى 3-4 سمانات ونعاود نمشي لهم، يقولوا لي توا نجيوك، وبعد ما يصير حتى شيء.
0: المسألة شجرة كبيرة برشا في طريق السلطنية كيلومتر 3.5، مركز بن عامر. معروفة برشا الصفصافة ديجا روبير، معناتها يقول لك بعد الصفصافة ولا قبل الصفصافة، دونك الصفصافة هذه الكبيرة هي مظللة على برشا حوانت هذيك. باه،
1: أما هي أخصانها تفرعت برشا، والأخصان نتاعها كي تتفرع طيح برشا خمج، ديجا بدات تقرب للخيوط نتاع الضوء، يعني لازمها حل. احنا ما قلناش إن مش نحيوها، احنا جست حبينا أن نصبروها، يعني نصفوا شوية بالحق، خطها ياسر عامل ديجا حتى خمج في الكيس، ياسر اوراق طايحه.
0: شنو قالوا لك
1: ولا درا شنو هكا؟
0: يعني يا سنة شنو قالوا لك مصالح البلديه وقت اللي تواصلت مع بلديه سيدي منصور وقالوا لك مرجع النظر راهي بلديه الربض، مشيت شنو قالوا لك؟
1: كل مره يقولوا لي بقدره الاله كل شيء مريقل، نحكيو مع ستيك ونحكيو مع الشرطه البلديه، ونهار الاثنين نجيوك بقدره ربي تو نكلموك ونجيوك، على خاطر انا جيت الحانوت اللي تحتها بالضبط. معناتها انا اكثر واحده مصطره فيهم، كيف نقول لهم راني هالبوتيك نتاعي تغطى وراني ما قاش النجم، معناتها بالحق ياسر ضرتني وبرشا اوساخ وبرشا وشويش وفضلات وكل شيء، كل شيء ولا فيها هي. قولوا لي بقدره ربي نهار الاثنين نجيو، كيف ما قلت لك نرجع دوسمان ونرجع لهم
0: ديما نهار الاثنين.
1: خاطر انا كي نمشي لها مثلا 3 ولا 4 يقولوا لي الاثنين الجاي كل شيء يصير مريقل، أو نرى كيفاش نخدموها بالحد بالويكند ولا نخدموها في الليل باش ما نعطلوش السيركيلاسيون. معناتها تقول لي الموفمون بعد ما يصير حتى شيء، بعد يقول لي تو نكلمك، بعد ما يكلمونيش نعاود نروح انا ما نلقى حتى حل.
0: واضح واضح يا سناء، هذا موضوع المتابعه نجاوبك عليه وان شاء الله نلقاو حل نهار الخميس بقدره ربي في مثل لقيت هذايا في مثل الفضاء هذايا
1: باذن الله. عايشك
0: شكرا يا سناء، ان شاء الله نهارك طيب يا للا في الامان وبسلامه. وشكرا على تدخلك معنا وعلى ثقتك في اذاعه صفاقس انه نقربوا وجهه نظرك. تشوفوا عندها اكثر من عام، خلينا نقولوا اشهر، نفس الموضوع يطرح نفسه رغم اللي فما برشا حملات تقوم بها البلديات في ازاله اما الشجر العالية وإلا يحاولوا ينظفوها، لأنه فما مشاكل مع معناتها مشاكل متاع إنارة وقت اللي يدخلوا في الخيوط متاع ستيج، فما مشاكل أخرى، فما برشة بلديات نسقط. خنشوفوا علاش بلدية ربض مازال هالإشكال هذا قائم. ناخذ التليفون من بعد. ألو صباح النور.
2: صحيح السلامة،
0: نهارك طيب، مرحبا،
2: حالك مدام سرور؟
0: أنا لاباس،
2: عذرني على الصوت شوي راني مريضه.
0: لطف عليك، شكون معنا؟
2: عايشة كيف تبيك ربي، معك ناجيه.
0: ناجيه مرحبا يا ناجيه
2: بيك،
0: تفضلي يا ناجيه.
2: الله فيك. احسن يا مدام سرور، انا عندي موضوع وسع بالك معايا شوي نحب نحكيه لك.
0: تفضل.
2: انا عندي موضوع مع السينسيس، انا كنت نخدم في مؤسسه.
0: اي
2: المؤسسه سكرت وطردتنا طرد تعصفي عام 2004.
0: باه
2: كي طردتنا انا عندي 10 سنين برك صبي. قلت انا شويه على 10 سنين نمشي نعمل حاجه باش نقوي شريتي شويه نارخ.
0: اي
2: عملت باتيندا
0: باه،
2: قعدت هيك الباتيندا نصب كيما نصب، وصل للوقت نتاعي نتاع الريتريت مشيت باش نقدم اوراقي. قدمت اوراقي انا وقتها عندي 5 سنين برك في الباتيندا.
0: باه
2: قالوا لي اسمع، راهو الخمس سنين هذوما يا تلغيهم جمله يا خليهم على شيره وكمل صب عليهم 5 سنين اخرين وبعد يخصوا لك على شريتك تولي لك شهريه قويه شوي. قلت لي حتى ذا عادش بيه خير. مشيت خذيت العشر سنين هذوكم اللي صبهم اللي ناخذ فيها، وهيك الخمس سنين مديت نصب عليها.
0: ايه
2: نصب نصب نصب. نهار انا مشيت باش نجبد لقيت 140 دينار زايدين. وهما وقتها زادوا الناس الريتريتي كل، انا ما زادنيش. قلت انا زعما هذا زادوني الزياده نتاعي ولا ربطيل ولا حاجه، ما عطيتهاش اهميه.
0: ايه
2: طلعت نمشي نسال ما سالتش، خليته مسكت برا برا برا. انا نسمع ديما نتابع البرنامج هذا في مدام حنين.
0: ايه؟
2: نسمع في راجل قال لها كيما نفس حكايتي.
0: ايه؟
2: قال لها بعد كي وصل عمري وكل شيء نحو لي شهريه، لو خلوا لي كانت ثانيه. يا اخي نخف. قلت خليه مش نستنى اساس نثبت. مشيت نستنى اساس. قلت له انا اسمها راني عامله هكا وهكا ما في بالكم. قال لي وتوميني قاعد نصب توا. قال لي لا مريض لامورك بحول الله تكمل 10 سنين اخرين تخدم على ولينك. استنى تذكرني تثبت لك. زيارة كل يوم مدام انت سكروا لك من 2024 عليها. قلت ثم لهاني كل تريمستر نصب وحتى كنوخر بالنهار يعطوني يعملوا لي خطيه. ملي كتبت وهو عاون كيضرب على الاورديناتور ما يظهرلوش كل شيء. قل يا مدام لا سينتي مع
0: مفروض اي
2: النورمال ما هكايا. يا اخي مالش نعمل يا اخي. الله يرحم والديك ووالدي هيك العون علي جا نفهم فلان الفلانيه في اللي تجسيه الكذا امشي اطلع لها تريقي لك وظايفك.
0: باه
2: مشيت طلعت للسيده هذه قالت لي اسمعني غلطة والله ديما تصير والغالب تصير الحاجات هذه الغالب بري جيب لي التواصل اللي صبيت بيهم الكل وعمل معاهم مطلب وجيبهم لي والله يبارك حقيقتك يرجع لك. جيت عملت اللي قالت لي عليه الكل، صورتهم تصور خليتهم عندي ولا وصلين عطيتهم لك. قالت لي جماعة 10 ايام هتعطيني النمرو 3 تعب لتجيني انا نكلمك. قلت لها يرحم والدي. خذيت استنيت 20 يوم مشيت قالت لي نزلت وانا نكلمك. ماني قلت ما تتعبش انا نكلمك. استنيت شهر اخر انا دوم ما طليت من الباب ضحكت في وجهي قالت لي يا مدام انا راني نتابع في وضعيتك وراني عملت لهم ربطيل بعثت لتونس وعملت لهم ربطيل ونستنى اول ما تجيني اللي فما وين نكلمك يرحم والديك. روح زدت استنيت شهر مشيت قالوا لي في كونجي. مرة الاخرى انا مرضت بعثت بنتي قالوا لا لا هي لا هي ما حبيتش تعرف بها بالكل. بعثت لواحد اخر مشات للسيد الاخر قال لها ضرب منا عمل تليفونات واتصالات ودينته. قال لا يا بنيتي لي وليلك ربي هذا مرأة ما عاش يرجع لكم عليه. قال ما نعرفش ما عاش يرجع ما لاش نوال حل. قالت وعطيني انت حل. قالت حبي تشكي يشكي يصير هو نشكي مؤسسة ويصير ما فهمت ما نعملك.
0: باه واضح يا للا. باه يا ناجية انا هل. فهمت شوية من وضعيتك هو الثابت والاكيد على خطر عندك مفروض زوز ارقام معناتها رقم الاولاني
2: رقم واحد. لا
0: رقم واحد
2: على رقمي الاول انا
0: رقمك الاول. باه فما تفاصيل أكيد تخفى عليك وعلي أنا، هذا ثابت. ما نتصورش إنه فما معنتها فما نيت إنه ما يخدموكش، كان فما أمور سهلة ويسيرة راهم يسروها لك وراهو معنتها قدموا لك الخدمة المطلوبة. أنا باش ناخذ رقمك في الكواليس. أنت ما سبقش طلبت زميلتي حنانة؟
2: لا
0: لا
2: بيه. طلبتها مرة وما عدونيش،
0: بيه معنتها موضوعك مازال ما تطرحش.
2: لا
0: أنا في الكواليس نعاود ناخذ رقمك ونزيدوا نحكيه أكثر ونتواصلوا مع مصالح السينة ساس. مع شكر كبير اليوم على خدمتهم، والحقيقة خدمة مظنية متعبة مرهقة، لأنه مشاكل العباد كل كيف ما هكا كيما وضعية ناجية وفما اللي أكثر تعقيدا. ربي يكون في عونهم، وإحنا إن شاء الله نعاونوك.
2: باش ما حكيت لك
0: أي.
2: أنت كان بعد تعاود تطلبني نعطيك تفاصيل أخرى.
0: به حاضر يا لله
2: المباشر.
0: به به يا ناجية، نتواصل مع بعضنا في الكواليس. مع شكر ليك، شكرا لك. ناخذ تليفوني بعد. ألو،
3: أهلا وسهلا، عسلام،
0: نهارك طيب، مرحبا.
3: مع الخير، أشحالك، لباس؟
0: الحمد لله لباس.
3: والله نشكركم إذا تشفاقص وبارك الله فيكم، ياسر ياسر على خاطر وأنه تربوكم الحق تأخذوا بخاطرنا وتأخذوا المكالمة نتاعنا.
0: العفو يا سيدي،
3: عندي موضوع نيمان مصدية منزل شاك.
0: أيوة،
3: ولاية الشقر.
0: أيوة،
3: فهمت. المنطقة أولاد سعادة قصر الريح، عندنا مشكلة المياه هذه، الجمعية المائية هذه مشكلة فيها، نعانوا فيها من 2009 وإحنا نعانوا، أو مرة مقصوص مرة يمشي، مرة مقصوص مرة يمشي. وشاد رئيس جمعية عمل قصاص جديد قدام داري، عمل قصاص جديد قدام داري، يا ولدي قلت له ماش قانوني هذا، وما عملش المقاول هذا، يعملت أنت وحدك باش يقص علي أنا ويقص على الجيران نتاعي اللي يدخل داخل اللينيا كاملة يقص عليها. تو جيت نكلم فيه في القهوة قال لك لا أنا عندي حق. يا ولدي ماش حق، ما عندكش حق باش تقص علي، مين مقصوص علينا؟ عندنا شهر وخمس أيام، شهر وخمس أيام وحنين عام. تمشي للعمدة يقول لك برا السيد معتمد، تمشي لرئيس الجمعية يقول لك برا السيد معتمد. أمس مشيت للسيد المعتمد قالوا لي لا غير موجود، ما هوش موجود. احنا نشكر السيد الرئيس اللي قال لهم المواطن ما تقصوش عليه المياه، نشكر السيد الرئيس قيس سعيد اللي قال لهم المواطن ما تقصوش عليه، ما تقصوش عليه لا مياه ولا ضوء. احنا مقصوص علينا المياه، مقصوص، ما عرفنا كيف ايش نعمل. طبعا عندنا شهر وخمس ايام المياه مقصوص علينا.
0: اي وف
3: الجمعيه هذه انفرعت، الجمعيه نتاعنا احنا انفرعت، جمعيه قصر الريح هذه انفرعت داخله بعض. اللي واتي يحل البورن هذه يحلها على هذا وسكر على هذا، ما تصير شكه، هي البورنات تقعد كما خلاها المقاول، كما خلاها المقاول يمشي المياه ضعيف، ضعيف على الناس الكل، يمشي قوي للناس الكل،
0: للناس الكل.
3: هو يعمل يقص على هذا ويمشي لهذا، يقص على هذا ويمشي لهذا، ما تصير شك.
0: واضح. شو اسم خويا؟
3: الهادي السعداوي. عاونا نمروا عندكم ولا سموا اللقب عندكم لاي منطقه اولاد سعاده قاس الريح المعتمديه منزل شك.
0: واضح يا سي الهادي، نجاوبك نجاوبك نهار الخميس قدرة ربي، وإذا كان فما إشكال ينجم يتفضل اليوم. هذا ما معناتها ما فماش كلام.
3: إيه ما فماش، هذا
0: ما فماش، ما فماش، ما فماش كلام. أنا مع الماء والضوء ما عنديش نقاش، ماذا بيه معناتها مشكل يتفض في دقائق، معناها في ثواني، ماذا بيه أنت تتكلم والمصالح المعنية تخدم على روحها. أنا ماذا بيه هكا
3: ما حبوش يفضوا، ما حبوش. عندنا جمعية فرس، هذه جمعية قلت لك من 2009 فرس، مرة يمشي مرة ما يمشيش، وقصها وطنبها وزمارة، حديث ما حديث حديث فارغ.
0: باهي سي الهادي نجاوبك.
3: رئيس الجمعية خويا قلت له هذه القصاص اللي عملته أنت وحدك، ما عندناش المقاول، لو عمله هو وحده، جاب خدام
0: تو تو نزيدو
3: سيمان وجاب الياجور وعمل القصاص، القصاص هذينا أنت عايش قص علينا
0: تو نتبعوا الموضوع يا سي الهادي.
3: ما خلصتش، ما خلصتش قص علي.
0: باهي سي الهادي، موضوع موضوع للمتابعة، تو نتبعوا الموضوع ونجيبوك نهار الخميس.
3: الله يبارك لك،
0: يعيشك، يعيشك يا سي الهادي، بارك الله فيك، إن شاء الله نهارك طيب. تليفون آخر تليفون. ألو،
4: صباح الخير،
0: نهارك طيب، مرحبا.
4: نهارك اسعد لي،
0: يعيشك. شكون اللي معنا؟
4: معك صابر جلاس من عقارب.
0: مرحبا يا سي صابر،
4: وبيك يعيشك. يقول شاكر كيلومتر 5 بالضبط
0: من عقارب،
4: كيلومتر 5 بالضبط هيك من شاكر.
0: مرحبا بك يا سي صابر،
4: وبيك يعيشك. اختي بالله احنا عندنا 100 قصرين، عندنا 20 يوم، 20 يوم، مش نهار مش اثنين مش ثلاثة. اللي بعدنا باربع كيلومتر يشرب، واللي قبلنا في عقارب يشرب، واحنا قفلنا الماء.
0: وكي تسالوا مصالح السناد شنو يقولوا لكم؟
4: قال لك يا خويا في بلاصه عاليه انتم. قلت لهم العالي يموت معناها، العالي ربي.
0: نفس المشكل الجمعه اللي فاتت حكيت مدام امال من منزل شاكر معتمديه بير علي، مش منزل شاكر، من بير علي، نفس المشكل. يعني تقول لي عندنا شهر و20 يوم ما غير ما
4: عم نول في الصيف، عدينا ثلاثة شهور مشيت للمعتمد والعمدة قلت لهم اني عشت ثلاثة شهور عشت عمي ثلاثة ايام وتنجموا همش اني ثلاثة شهور السنية تو 20 يوم سكسيف سمح لي كلمة على بعضهم كان ما عندك الحق في العيشة في البلد نسالش ابسط حاجة ابسط حاجة المية بعد الهواء بعد الهواء اللي يعطيه ربي المية احنا 20 يوم غير مية
0: ما غير ما نناقشوا معناتها موضوع ما
4: لا لا لا ما تناقشيش عشان يمحى طول على شرب عشر بعضهم
0: اي اي لا معناتها نقصد ما غير ما الواحد يزيد يتوسع اكثر معناتها تتخيلوا انسان 20 يوم ما غير ما في الصيف وفي الشتاء وفي كل وقت شو 20 يوم

0: ومن بعد نكملوا المشوار في الخدمة نص ساعة أخرى حتى العشرة. مرحبا بكم على 70-164-280. فريد يستقبلكم، أهلا وسهلا بالناس الكل، نهاركم طيب.
1: إشهار. أخواتنا، ناسنا، أصحابنا وأحبابنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفشيكنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بنك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بنك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: أنتم على موجات إذاعة صفاقس.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. 49 دقيقة بعد ما سمعنا الهادي جويني نرجع نسمعكم انتم ونسمع أصواتكم. احنا في الأثناء في تواصل مع بلدي تربض وكيف كيف سيد مدير إقليم صفاقس الجنوبية لمصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نرجع من جديد لتليفوناتكم، شكون اللي معنا؟ صباح الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: ألو، مرحبا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح النور،
0: نهارك طيب. مرحبا، نهارك زين.
1: والله أنا من متساكنين منطقة كذالات، موجودة بين طريق مزر شاكر وطريق المطار على الركاد.
0: سامحني، عاود ذكرني في المنطقة.
1: على منطقة كذالات، نسكن بين طريق المطار ومنزل شاكر على الركاد متاع قصة حزامية كيلومتر 11.
0: واضح واضح.
1: عندنا موضوع وقت تدخل فيه معكم في البرنامج مع السيد كاتب عام بلدية العوض الخزانات.
0: أيوة،
1: وقت هو في المباشرة معكم، لأن كنت تستدعاه الكتاب العامين متاع البلدية. دخلت معه مباشرة على موضوع فضاء مفتوح. أيوة، إقامة حفلات.
0: أيوة،
1: الفضاء ده يسر الثلاثة متاع أسباح والأربع متاع أسباح. كلموا الحرس، نكلموا كذا، يجيوا يعملوا معاينات، والأغلبية ما عادش هذي عراس متاع أفراح، ولا قاعة متاع فضاء معنا مفتوح للتوديع العزوبية وللخمر وللموبقات الكل. ضرينا منهم، شكينا أمس برق قبل سيد معتمد الساقة الجنوبية مشكور، معناه ما خسماش تقريبا المدخلين في الصلاة الكل. مشيت لهم أمس، مشيت للمنطقة متاع الحرس، مشيت الرئيس مركز الحرس الجنوبية.
0: سامحني سامحني، شنو اسمك؟
1: يوسف.
0: يس يوسف، شنو نوعية الضرر؟ لأنه هو مؤكد أنهم يأخذوا تراخيص لإقامة الحفلات هذه، ومؤكد أنه الفضاء هذه مرخص له باش يقيم مثل هذه الحفلات. شنو المقلق؟ معناه هو من التسعة الماضي ساعة
1: لا، هو يسر الثلاثة متاع صباح والأربعة متاع صباح، والترخيص متاع الفضاء متاع توديع العزوبية مستحيل إذا كانت الدولة حتى مصلحة في الجمهورية كاملة أنك تعطيك ترخيص متاع حفلة كما هكا في فضاء مفتوح باش تتلم العباد وشرب وكذا ومن الانواع هذه الكل. هذا متاكدين منه، اي ترخيص يكون الحفله نتاع عريس وعرجو، حتى فرقه موسيقيه ما تدخل الحفله كما هكا.
0: هو ما فماش يس يوسف، ما فماش يعني رخصه مخصصه لتوديع عزوبيه والا لاستقبال حياه جديده، ولا معناها هي رخصه لاقامه حفل، يبقى يودعوا عزوبية ولا يستقبلوا حياة أخرى، هذاك أمر آخر. ولكن هي الرخصة موجودة، المفروض إذا كان نحكيه راهو الرخصة موجودة معناه لإقامة الحفل، فيما عدا ذلك يعتبر متجاوز. احنا باش انت باش كون اتصلت؟
1: اتصلت بصلة الكل سيد كتب عام بلدية،
0: لأنه الفضاء هذا يتجاوز الوقت القانوني المسموح به،
1: يتجاوز الوقت القانوني، استعمل مكثف للشماريخ درجة نارية كبيرة الحجم.
0: واضح.
1: الثلاثة متاع صباح ما أكثرش من ثلاثة متاع صباح، تكلم الحراس ثلاثة غير ثلاثة وثلاثة غير أربعة وثلاثة متاع صباح، ما أكثرش من هكا.
0: واضح يا يوسف.
1: ناس تعبنا، رانا ناس تعبنا، تعبنا نفسانيا تعبنا، لا عاد خادمين لا عاد عاملين حتى شيء، تصل ثلاثة لأربعة متاع صباح تسمع صباح راكب ما تمشيش.
0: واضح واضح يا يوسف.
1: موضوع جاوبنا فيه في اقرب وقت، وماذا بينا السلطات المعنيه وسيد الوالي كانوا يسمع فينا توي، كي رانا ضرينا، رانا ناس ضررنا برشا.
0: واضح يا يوسف، مع شكر ليك، شكرا ليك، وان شاء الله نهارك طيب سي يوسف. شكرا على ثقتك في ذات صفاقس اللي توصل فيها صوتك وتوصلوا فيها اصواتكم الكل، واحنا اكيد ان شاء الله نكونوا همزه توصل. ناخذ تليفوني بعد. الو
2: الو عسلمة،
0: نهارك طيب، مرحبا بك.
2: والله سي بوخي حنان، السلام عليكم.
0: يعيشك. انا اليوم سرور،
2: سرور في
0: الجمعه هذه، سرور الجمعه الجايه حنان.
2: مرحبا سي سرور،
0: مرحبا بك. شكون اللي معنا؟
2: شفتي وليد بوخي.
0: مرحبا يا سي وليد.
2: انا زادك العاده، ديما نفسي ديما نفسي خلى الراجل كيما ايوه المواطنين والسوريين، خلى الراجل ولا حياته اللي من تونس. احنا تابعين بلديه خزانه العوابد منطقه ليفيليا، صدقني اختي تخيل عندي تو شوف درجه الحراره، نقولوا احنا 43 44 وحاشا اختي الزبله مطيشه تضرب بالجماعتين بثلاثه جماع، لا حياه المدينه دي. مشيت للبلديه كلمت اذاعه صفاقس، كلمت الصلاه الكل، لا حياه المدينه دي.
0: وين بالضبط يا سي وليد؟ وين بالضبط؟
2: لا طريق قرمده كيلومتر 11 حي ليفيليا، ما فهمناش شنو المشكله. السيم مش قاعدين نخلصوا ولا بنتي احنا قلبين البلاد قال هذه، ولا مانيش تابعين بلدية العوابد، ولا مانيش عارف من المغضوبين عليهم. اختي تعرف شو يعمل جيل كالبريس كميون الكبير نتاع حجاج الزبله، مره في الشهر يتعدى يعبي الكيسونات ويمشي، هذا باش يخدم لك بورتا، بورتا ما يخدم لك.
0: شو معناه؟ معناه الحي كامل؟
2: الحي كامل اختي.
0: معناه انتم
2: تشوف
0: اي
2: جي تشوف الزبله المطيشه والعباد تعرق بالزبله، تخيل انت معناتها لا تنجم تحل الشباك في الليل، ولا تنجم معناتها تخيل انت رجال مرض بالفدة وباللازماتيك ربني ما مانيش عارف، انا مانيش عارف اقسم بالله مخي يحبس.
0: بي يا سي وليد انتم كيفاش يتم
2: 70 تونس ولا مش 70 تونس؟ ما فهمتيش.
0: شوف يا سي وليد، معناه انتم مضطرين الفضلات تخرجوهم تجمعوهم في منطقه واحده؟
2: يا لله تعرف اللي هذا يطيش في شيره، رانا عرب احنا يا سيدي العربي ما تحكمش علي. تخيل انت كاميون كان يخدم بورتا بورتا ما عادش يجي. مشيت انا 100 مره للكاتب العام ما نلقاش الا في العوابد، نلقى شكون يا اخويا يعطيني الكنترولور؟ مو انت عامل بلديه ولا نورمال؟ مو انا خادم فيها الزبله حاجه ولا تشرف خدم فيها مع المقاولين؟ نقول تجي تقول له يا اخويا وين الكنترولور؟ يقول لك ما فهمش يا اخويا، ايش الكنترول عليه المقاول؟ هو ينبت في جورنيه واحنا نطيشوا في الزبل. علاش يا رسول الله ما فهمناش الى متى؟ تخيل انت تسي بالفرشه قالوا لي، قال لي يا اخي كان انت تحكي على الحي هذا يا ودي. انا نحكي على حي يا رسول الله، علاش تقعد الزبله؟ تخيل انت والله خرجت الصباح كل النهار، تخيل انت على شنو؟ قبل ما نشرب القهوه نمشي نخرج نشوف الزبله هذا ولا تو تفسك 10 ايام. تخيل انت 10 ايام وليت انا نهز في التشييات. تخيل عندي انا دارنا، نحكي على دارنا ثلاثه ديار. تخيل انت نقول لك 20 فشي.
0: واضح يا سي وليد
2: ما فهمناش الا ما زادوا عاملوا لنا كياس. تخيل عندي كياس مش كياس معناتها ريتها عاملوا لنا صرف قريبي فهمني وعملوا عليه ضربتين وضربه كيما هكا ومشاو على روحهم. ما فهمناش اسكو بالمزيه ولا احنا ما دافعين فلوس ولا من 70 تونس ولا جايين من المريخ. والله لا تفهم شيء، اقسم بالله انا ريتها اي اسم البلاد هذه ورحمه بويا بوك اي اسم. والله لا على حياتي لما تنادي ريش السيد اللي كان يحكي تو يوسف هذا واضحه العمليه، العمليه واضحه. انا لبس عليه وعامل فضاء كيما هكا راهو اسمع الله يلعن الريش والمر تشي عباد ما يحشمش. يلقى مليون يلقى 200 و300 تحت الطاوله يطفي الضوء. انا نعطيك من الاخر انا اختي ويخدم الثلاثه والاربعه نتاع الصباح وموتورات يعملهم الكل ولا حياه المدينه دي. تمشي انت تشكي يقول لك باهي يا مريقه لا انت تخرج يقول لك برا يا ربي معك. انا نعطيك انا من الاخر الشيء اللي صاير في تونس راهو شيء يعمل العار راهو. قول اقسم بالله بلاد سلمنا فيها راهو راه تمشي الواحد معناتها موظف مش تشكيله همك اقسم بالله يحسك اللي عندي جاي معناتها نقول احنا جاي من المريخ يدخلك من باب يخرجك من خوف. ما فهمتش انا العباد كيفاش يحط راسه على الخده وياخذ فلوس من عند تونس. قال الراجل اللي صرفت عليه وقرات وكل شيء ويرقد وضميره عادي وياخذ رشوه هذا شيء قذر. صدقني ريتا يا اختي وكان نحلوا موضوع ريتا والله برشا ادارات حاش اختي حاش ما يسال بتركه سوى سلك التعليم سوى سلك الرياضه يولينا ضحكه في العالم احنا ضحكه.
0: يا سي وليد انت خليتك تحكي باش تعرف
2: اللي قلبي معدي انا اقسم بالله قلبي معدي انا كي نشوف العوج مخي يغف نتحلق.
0: يا سي وليد احنا ديما نحكموا على الوعي الجماعي ديما. هو انت البيه في كلامك انك قاعد تستثني تقول مش الناس الكل البعض البعض خاطر صحيت مش الناس الكل. احنا باش نتبعوا ساعه الموضوع هذا على خاطر عندي زوز نقاط متعلقه ببلديه الخزانات العوابد. نهار الخميس بقدرة ربي في مثل الوقت هذا نجاوبك هذا اذا ما جاوبتكش في الكواليس.
2: نقول لك اختي باهي اوصل صوتي انا غدوة حي ولا بعد غدوة توجيه وجوه الزبلة عشيك وليتها وكالعادة ترجع الريبيلو ترجع كالعادة.
0: احنا بحذاك
2: وكالعادة
0: يا سي وليد احنا بحذاك احنا بحذاك اذا كان يتم مش يتم هو رفع الفضلات اذا عاودة تراكمت مرة اخرى احنا بحذاك احنا نطلبوك ونخليوك توصل صوتك.
2: حتى غادي انا بفتخت ونصور
0: يا سيدي مرحبا بيك
2: نصور الشيء المجري شيء يعمل مش حاجه اختي العال اقسم بالله حسنا اعتبارا نسكن مش في الادغال والله غادي من الادغال.
0: واضح
2: والله
0: يا سي وليد واضح واضح وسع لي بالك يا سي وليد شنو تعمل في الدنيا يا سي وليد
2: يا مدام يا مدام سرور والله بالي واسع اما انا ريت قلبي يوجعني.
0: لا ماني ما هو صباح يا سي وليد
2: اسمع لك شوف تونس معناتها بالرسمي تونس ولا تسخف والله يتسخف والله
0: على خاطر على خاطر تعرف فوالا يا سي وليد يا سي وليد هو انا راني مقدره معناتها حماسك على خاطر انت تقول معناها احنا في 2026 مفروض نخمو في مواضيع حاجه اخرى معناها هذيا كيما نقولوا هذه حقوق نتاع النظافه والبيئه والعيش في محيط سليم
2: تربينا لبريك اختي لبريك تربينا ما نحكيوش على الدول العربيه بي. انا نعمل التيلي راه
0: لابس لابس
2: ولينا ضحكه في العالم
0: لابس يا سي وليد
2: وين لابس وين
0: يا سي وليد يا سي وليد
2: على
0: الله على شكون صبحت اليوم يا سي وليد صبحت على اذاعه صفاقس
2: صبحت لي بعد فيخت
0: صاحي
2: سبعة ونص كلمت
0: يا سيدي
2: سمينك السندريس
0: سي فريد افرح بيك ولا سي فريد
2: لا افرح بيه كلمني قال كلمني قال لي جا عمل قهوة
0: هكا ريت كيفاش ولا يا سيدي مرحبا بيك
2: الله يرحم والديك
0: يعيشك
2: طيب والله يكثر منك منا
0: يعيشك يعيشك يعيشك يا سي وليد ان شاء الله نهارك طيب ونجاوبوك ان شاء الله شكرا جزيلا لك في تونس نلقاو كل شيء كيما سي وليد متحمس على بلاده يحب بلاده يراها خير ونلقاه اللي يجري ويحب يوصل صوته ما بهدوء ونلقاه اللي برشا هكا تفاعل ونلقاه كل شيء ان شاء الله هنا نقول التجاوب يكون مسؤولين انا مذهبيه كيف نكمل البرنامج مذهبيه من هز تليفون على حد من المسؤولين اللي حكى على مشكله الماء متعلق بسوناد الجنوبيه ماذا بيا سي أمين جلنزة وحده قل لي مدام سرور المشكل هذية في طريق عقارب كيلومتر 5 الواد الكبير ماذا بيا راهو المشكل متاعهم متفض ماذا بيا شكون من دائرة البض مش تقعد المرأة بالشهور كل نهار الاثنين يقول للاثنين الجايين نجي ونقوموا بالشجرة هذية ننقصوا الأخصان الزايدة بالشاكي كما تعمليش مشاكل مع ستيج ماذا بيا راني بالحق ماذا بيا وواحد معك بجر التليفون باش نكون أمينة راو فما تجاوب وراو فما تفاعل أما احنا نحبوه ديما مش في لحظته يتم رفع الفضليات وكما قال سي وليد من بعد لحياة اللي من تنادي إن شاء الله فما استمرارية وانتوما عينينا والمسؤولين راهم ما نجموش يدوروها البلاد كاملة معناها زنقة انتوما عينينا انتوما المواطنين احنا عينين الاخرين عينين المسؤولين فهما يقوموا بواجبهم وإحنا زادا وجبنا نوصلوا هالمشاغل هذه فما تليفونة ألو
3: أهلا
0: وسهلا نهارك طيب
3: صباح خير
0: وعسلامة ونهارك طيب ومرحبا بك
3: يعيشك يا مدام ليلى نسكن في طريق منزل شاكل كيلومتر 8
0: أيوة
3: كيلومتر 18 بيه أختي أنا نحب نحكي على كار كيلومتر 18
0: أيوة
3: صدقني رانا ملي تخلص سونسينيك وإحنا في مأساة كبيرة أنا ملي شعرت عليش كار كيلومتر 18 متى الخمسة نحوها وكار التسعة نحوها وقت اللي نجيو نحكيو معهم يقول لك السيرفيس سكر إندرا تقول لي أنت السيرفيس سكر إندرا إحنا ناس كي نخدمه فيش نروحه
0: بيه شوف يا ليلى سامحني انت تبعني باش انا نفهمك معناها الخمسة متاع الصباح الكار ما فماش
3: لا خمسة متاع العشية
0: الكار اللي من الانطلاقة متاعها من محطة متاع باب حر وين جردان دكار الكيلومتر 18 بيه قولي
3: ما تخرش
0: كار الخمسة متاع العشية ما تخرش
3: ايه اختي مشي نسأل في الاعوان هل يراهي موجودة لكن ما نضمنكش تخرج شو معناتها موجودة ما يضمنكش تخرج معناتها صدقني اختي كان جاء مثلا عاون يحب يخدم على روحه يخرجها مرة في الجمعة كان ما سميش نقعد والله العظيم رانا في مأساة العشية
0: على خاطر التاكسي ما يوصلش والكار مش على كيفه راهو يوصل ولا ما يوصلش اذا كانوا موجود
3: كلمت المسؤولين قبل الحق قبل الوقت القرايه وكل حق تيجي الكار وملي جات الكيران الجديده نظمت الامور ما ننكروش ولا تمشي وكل شيء لكن ملي تخلي السونسيني صدقني تعذبنا احنا كله في نفس المشكل عليه احنا رانا قديش من شخص يخدم مش الناس يكون تخدم سانسينيك راهو ثم الناس تخرج الاربع متاع العشيه وتخرج فهمتش كيفاش معناتها عليه يا رسول الله احنا في نمر 18 انا كي ناخذ نقل لواس 2500 اذا كان انا باش نقعد مش كل
0: ياسر عليك ياسر عليك
3: على الناس الكل ياسر. انا نحكي بصفه عامه
0: على الناس الكل ياسر 2500 برشا
3: ياسر ولي هذا من فضلك عايش شختي
0: تفضل يا ليلى
3: انما المسؤول بارك الله فيك ونعرف انا راه سيد المسؤول حكيت معاه قبل على الكاد قبل دخول المكتب وتريجيوت الحق وتنظمت وجيت كيرين جديدة وأمورنا واضحة
0: وإحنا إن شاء الله الموضوع ذي للمتابعة يعيشك يا ليلى إن شاء الله ربي يعينك وان شاء الله نهارك طيب يعيشك في لمان وبسامة يعيشك. ناخذ تليفون لي من بعد. الو الو نهارك طيب مرحبا بيك.
4: الو صباح النور.
0: نهارك سعيد مرحبا بيك.
4: انا مواطن من عين فلات القبليه.
0: مواطن
4: من عين فلات القبليه علي شرمي.
0: من عين فلات؟
4: ايوه.
0: مرحبا يا سيدي.
4: كيف كانت عين فلات؟
0: كيف كانت؟
4: علاش كيف كانت؟ على خاطر كيف كانت في مجلس الولايه كيف ولات بلديه ومعتمديه ولات تحت الصفر.
0: باه علاش شنو اللي خليها تحت الصفر؟ شنو اكثر حاجه تقلق؟
4: اكثر حاجه انخلطوا في القبضه والزبله والزبله والحكايه دي كل ما ثمش.
0: ما يتمش رفع الفضلات في وقتها؟
4: ما يتمش لا لا في وقتها لا غير وقتها. تو من 2010 احنا قاعدين نضف.
0: من 2000 من 2010
4: الزبله نحرقها حرقها. الثاني موضوع
0: اي
4: الموضوع الثاني الطريق الساحلي هذايا
0: اي
4: خذوه من طالبين أملاك الدولة تونس
0: اي الأراضي
4: باش تسرحنا في الاختبار في الاختبار تقييم الاختبار تعطي لأملاك الدولة هنا في السقف
0: اي
4: لا ما ثماش ما هيش مسرحة أملاك الدولة تونس مش عاطي التقارير. الموضوع الثاني الثالث هو طريق سيدي سالم. كانت فيه كارثة متاع طريق سيدي سالم الكياس مكسر وما ثماش انجاز متاع تصليح الطريق. وطالبوا زادا كيف كيف تصليح الطريق والكار
0: نجاوبك
4: طالبوا كل وطالبوا ورقنا باش يدرجلوا باش الناس نتاعنا.
0: باه حاضر يا سيدي. شو اسم خويا؟
4: علي شرمي.
0: مرحبا يا سي علي. نجاوبك قلت تربي نهار الخميس في مجموعة النقاط هذه. شكرا وإن شاء الله نهارك طيب. ما نعرفش كان فما تليفون آخر. قديش في تليفون تليفونك هاو نختموا به اللقاء. ألو
5: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهارك طيب
5: يا مدام سرور. يرحم الوالد يا بنيتي يستر حالك. أنا حماد العوين.
0: مرحبا يا سي حمادي.
5: الله يرحم حماد.
0: مرحبا يا سي حماد.
5: بالله يرحم الوالد ويثبت أجرك. عندنا قدام الجامعة الضغم يمشيش متاع البلدية عن طبيعي الساقل الجنوبية بلدية العوابت.
0: بلدية العوابت
5: الله يثبت أجرك. والله رجل كبار يجوا يصلوا الصباح الصبح في 3:30 ما عادش يخرجوا قطع عديش قد كيس ظلم.
0: هو ما فماش ضو ولا بشتعمل؟
5: لا ثم ضو
0: أما ما يخدم.
5: لا ثم ضو أما لنبطل حرقين.
0: شنو اسمه الجامعة؟
5: جامعة النصر بالعويات. جامعة النصر بالعويات.
0: النصر بالعويات
5: نعم.
0: طريق جرمدة كيلومتر؟
5: لا لا لا لا طريق من شكر.
0: منزل شكر كيلومتر؟
5: 8.
0: جامع الرضوان عاد؟
5: لا بعد جامع الرضوان ضد عليه صار طريق العويات.
0: فما جامع في وسط الزنقة؟
5: داخل نعم.
0: بحذا الواد.
5: بالله يرحم الوالد الله يثبت أجرك.
0: كيلومتر 8 قلت لي.
5: نعم
0: كيلومتر 8 باه.
5: زنقة العويات.
0: كيفاش قلت لي سي حماد؟
5: زنقة العويات هي
0: قبل السوق البلدي.
5: لا قبل الصحراء قصد الدار.
0: وصلت وصلت للدار ما مازلت الجامعة ما عرفتوش.
5: مرحبا بك
0: يعيشك. يعيشك يا سي يفضلك يعيشك من كبر قلبك يا سي حماد. تدلل يا سيدي. مرحبا بك. انتم تتبعوا في ذولي بلدية العين مش للعوابد؟
5: لا بلدية العوابد
0: العوابد الخزانات واضح. وبرشا خدمة على بلدية العوابد الخزانات اليوم برشا خدمة برشا في مستوى الإنارة في مستوى النظافة. نحاولوا نجاوبوك نهار الخميس قدر تربي سي حماد تلقى الإجابة في نفس الفضاء هذايا. شكرا من هنا هيك الوقيت لنهار الخميس نقعدوا ديما مع بعضنا إن شاء الله. شكرا ليك طارق بكور. أنور بوجلبين اللي كمل معاكم المشوار. تحيات يسرى الغربي منعم الجمل سمسوم سامي عروس نورتنا في الخدمة. أهلا وسهلا ومرحبا سرور لهالدار نحييكم. شكرا فريد عبد الجواد. يومكم سعيد في لمان.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تسجيل موجة حر مع ظهور الشيلي، حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة اليوم خاصة بالشمال، وتتراوح القصوى بين 42 و 47 درجة، وتكون بين 39 و 43 درجة بالوسط والجنوب مع ظهور الشيلي ما عدا قرب السواحل الشرقية. ويشمل الارتفاع الملحوظ في الحرارة أغلب الجهات بداية من يوم غد، ويتواصل إلى نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة. تعقد هيئة مهرجان صفاقس الدولي في 7 من مساء اليوم ندوة صحفية للكشف عن برنامج الدورة 46 للمهرجان صفاقس الدولي المقررة من 21 جويلية الحالي إلى 17 من أوت القادم. تحتضن كلية العلوم بصفاقس اليوم يوما علميا وتحسيسيا للتعريف بأهمية أسماك القرش والمحافظة عليها في البحر الأبيض المتوسط، وعرض أحدث نتائج الأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية أسماك القرش والأسماك الغضروفية، وللتأكيد على أهمية المحافظة على توازن النظم البيئية البحرية بعد أن أصبحت مهددة بالانقراض نتيجة الصيد الجائر والصيد العرضي وتدهور المواطن الطبيعية والتغيرات المناخية. نبقى في صفاقس، حيث ينقطع التيار الكهربائي اليوم إلى 3 مساء على القاصة رقم 9 بين طريق تنيور وبادي القراوة. نيابيا يواصل مجلس نواب الشعب اليوم في جلسة عامة النظرة بمشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على القرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين النجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. في العالم، أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم أن قواته أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران في عملية استمرت 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية، في حين ردت إيران بهجمات على أهداف في البحرين والأردن وسفينتين في مضيق هرمز. تنطلق اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة 6 من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان المحتل برعاية أمريكية، في محاولة لترجمة اتفاق الإطار الموقع في واشنطن أواخر جوان الماضي إلى خطوات ميدانية أبرزها إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان تنسحب منها قوة الاحتلال تدريجيا مقابل انتشار الجيش اللبناني تحت إشراف أمريكي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تونس بعينينا،
2: تونس بعينينا. تونس،
4: تونس بعينينا،
2: بعينينا.
5: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحاني يزين جيد الفتاة، انظر إلى الشاشية في يد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا.

سبعينينا العشرة ودرج إشارة التوقيت. حصة جديدة بتاريخ نهار اليوم 3/14 جويلية 2026، 29 محرم 1448 هجري. حصة جديدة تنطلق معاكم الآن، تتواصل إن شاء الله على مدى ساعتين من الزمن، فيها برشة أخبار، فيها برشة معلومات، فيها ضحكة إن شاء الله، فيها الانرجي المزيانة اللي تلقاوها إن شاء الله في تونس سبعينينا كل نهار ثلاث، مع ألفة زميد في الأعداد والتقديم. تحية للكيب الكل اللي يعمل معايا في صبحية نهار اليوم: طارق بكور، أنور بوجلبين، يسرى الغربي، فريد عبد الجواد، توت الكيب اللي موانسينا في الاستوديو. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل. حصتنا اللي تعرفوا في كل مرة ناخذوكم في رحلة عبر الأثير إلى ولاية من ولايات الجمهورية، وين نحاولوا نمشي ونتفرهدوا نجموا نلقاه وين نحاوسوا دون شك. هذية كل ولاية ما شاء الله زاخرة بالمناطق الطبيعية، زاخرة بالأثر، زاخرة برشا موروث أكيد متنوع، خليني نقول مادي وغير مادي، اللي نجموا نمشي ونجموا نكتشفوا ونجموا نعيشوا معاه حاجات مزيانة وذكريات جميلة نجموا نخليوها ونزيدوا نعرفوا بلادنا أكثر وأكثر. زعم اليوم حصتنا وين مش تكون اليوم لقائنا، وين باش نمشي وزيارتنا لوين، الوين باش نمشي وزعم للشمال ولا للجنوب، للشرق ولا للغرب ولا في الوسط. أنا يكفي أني باش نقولكم اللي الولاية هذه تقع بين ولاية تونس، منوبة، بنعروس، زيدوا حق طلعوا لي شوية، نابل، سليانة، القيروان وسوسة. تخيلوا ما شاء الله قديش من ولاية محاطة بالولاية هذه، يظهر لي عرفتوها سيكي تغزروا هكا حتى بالميموار فيزيوال، نتخيل تنجموا تعرفوا اللي هي ولاية زغوان هكا، ولا الكعك النسري ولا ومعبد المياه وبرشا جو مزيان اليوم باش نحكيوا عليه، برشا طرايف حلوة باش نمشيوا مع الموروث كما قلنا التقليدي الشعبي أكيد، مع مجموعة من الضيوف اللي مش يكونوا حاضرين معنا سواء في الاستوديو وإلا بالتليفون مباشرة من ولاية زغوان. دوك سعيدة جدا بلقائي بالمختلف ضيوف، بلقائي بكم انتوما مستمعينا اللي مأنسينا ومشرفينا إن شاء الله. كما تعرفوا في الجزء الثاني والأخير من الحصة، يعني تقريبا مع 11:30، نبدأ ناخذوا تليفوناتكم اللي دخلتنا على 70164 280 70164 280، وين تشاركوا معنا. أنا المطلوب منكم أنكم تركزوا معنا من توا وحتى الوقت التليفون، سؤال من الأسئلة باش يكون موجود في الحصة، الإجابة متاعه موجودة في الحصة. دونك أنا باش نسأل على حاجات طرحت في الحصة مع مختلف الضيوف، وهكا نضمن التركيز متاعكم والمتعة أكيد اللي باش تكون عبر أثير إذاعة صفاقس إلى ولاية زغوان. أن بون كادو قيمته 200 دينار، هدية لمستمعينا للفائز أو الفائزة اللي باش تكون معنا من مايورا كوكوبيتش مباشرة من غار الملح. نعم غار الملح. دونك اللي يحب يعمل تحويسة مزيانة ويمشي هو والعائلة عنده بون كادو قيمته 200 دينار من اهداء مايورا كوكو بيش، تعدي اون جورني انوبليابل الحقيقة، تنجم تعدي نهير يعمل 66 كيف جو وفطور وتفرهيدة وتحويس. طبعا نعطيكم اكثر تفاصيل، الحجز 52 730 780 اذا كان تحبوا تبرمجوا من توا، خاطر نعرفوا فما برشا البلايس وتحيروا شنو مش تختاروا وشنو المكان اللي باش تختاروا. انا نقول لكم اختاروا مايورا كوكوبيتش. هات نمشيو للموسيقى والايقاعات في بدايه حصتنا لنهار اليوم وراجعين مع ضيوفنا. اهلا وسهلا ومرحبا، اللي ناكدوا لكم ان شاء الله مش تكون حصه ممتعه للناس الكل.

العشرة وربع. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل. جونا إن شاء الله يكون أحلى جو، وإحنا في رحلة مزيانة تعمل 66 كيف إلى ولاية زغوين نهار اليوم، ومميزات ولاية زغوين، واللي من زغوين يقول لك أنا زغويني، تحس برشة فخرة، برشة محبة، برشة محبة انتماء. خليني نقول هذاك علاش إحنا كي نسمو جو هذا والغناء هذية يكونوا كان فرحانين مع ناس هذوما اللي سواء ولاد زغوين تولدوا فيها ولا عاشوا فيها، حتى كان هما مش من زغوين، كيما الفنان التونسي سفيان الزايدي ولد صفاقس أما تولد وعاش

0: مش نرجعولها باش نرجعول الغنية هذية وباش نسمعوها من بعد معاكم مستمعينا. جوست حبيت نذكركم مرة أخرى اللي ان بون كادو قيمته 200 دينار من اهداء مايورا كوكو بيتش اللي موجودة في غار الملح من ولاية بنزرت على ذمة مستمعينا الكرام. اللي باش يفوز معانا ولا تفوز معانا باش تعدي هي وعائلتها جورني تعمل يعمل الكيف تتفرهيدة مع فطور مع تحويسة بالباتو. دونك جوكم أحلى جو وهنا نقولكم عندكم ما تختاروا مع مايورا كوكو بيتش اون ديستيناسيون اللي كونوا متأكدين تعمل الكيف. دونك إن شاء الله تكونوا متفرهدين وهذه هديتنا اليوم في برنامج تونس. بعينينا بعد نذكركم مرة أخرى برقم التليفون اللي حبي ريزيرفي يسمع فينا وحبي برمج باش يطلع البنزرت وما يعرفش وحتار وين الديستيناسيون نقولوا له عليك بمايورا كوكو بيتش. سينو توا توت سويت وين فرحانة برشا محاطة ببنات زغوين خليني نقول أو سيبا فاسيل أنك أنت معناها تبدأ تلوج وتلقى ناس اللي هي عاشت في ولاية من الولايات اللي تخدم عليها وباش تزورها ويكونوا بحدي كوني في الأستوديو. نعرفوا ما شاء الله غزارة ضيوف اللي تكون موجودة من المكان بيدو معناها من الولاية بيدها ما شاء الله. بعد شوية عنا مجموعة من الضيوف اللي باش يحكينا على الموروث المادي اللي باش يحكينا على العادات والتقاليد والذاكرة الشعبية خاصة مع عم قدور كان تسمعوا بيه ويسمعوا بيه بنات زغوين اللي بحذية سي عبد العزيز بن عبد القادر اللي باش يحدثنا على تراث جراد ومدينة جراد والبربرية وهكا يعملي هكا براسهم هكا تطأتئاني برأسيهما إن شاء الله يربي تطلع نونة مصيحة مكسورة برأسيهما حرف جر
1: أي صحي
0: خاطر معايا زي بلتسية مشعور راهو. أهلا وسهلا بنت زغوين ولا بنت قرقنة ولا بتسويق تفسر لنا زميلتي سيها مشاور
1: زغوين زغوين مولودة وتربيت في زغوين وتحديدا حمام الزريبة اللي هناك نحكيه على حمام الزريبة المياه المعدنية المياه السخونة المياه اللي تطلع من العين سخونة ونستعون فيها مركز استشفائي تطور يعني احنا كي تربينا صغار تربينا في عين قاعدة معناها في معناها كل حفرة كل بيسين
0: والماء
1: والماء ما شاء الله معناها توا حسب معناها اخر زيارات الماء ماشي وقعد درجه الحراره ترتفع توا يمكن يوصل حتى ال 50 درجه معناها بالحق
0: استشفائي تسمى
1: استشفائي اي هو ولا مركب استشفائي كان قبل معناها عادي جدا توا بطبيعه معناها كل شيء يتطور ولا مركز استشفائي
0: باهي كله العنايه اللازمه باش بالحق يتم حسن توظيفه.
1: وملي انا صغيره معناها استقطب كل الناس من تونس الكل يجوا حتى من الجزائر حتى من ليبيا ملي انا صغيره راهو معروف برشا يداويو فيه يعملوا مساجات عندهم حاجات بالطفل بك نوع من الطين توا
0: موجه طبيعيه هذيك ولا نبقاو ديما نرجعوا له الطفل موجود وكل ماده طبيعيه اللي تفرهد اكيد. دونك مرحبا بك سي هشام زميلتي من قسم الاخبار اللي ديك سمعت على زغوين قالت لي ألفة اوكي انا معاك انا معاك ونزيد نقعد ونعرف تخدم اليوم فجر هكا ولا اليوم صباح بكري يعطيك الصحة نعرفوا تتعب شوية ما لاباس توا الانرجي ترجع لك مادام مش تحكي
1: حاليا انت بقدر مش اليوم مش تفرحني بقدر مش فيا برشا مشاعر فيها معناها كم كبير من الحنين من الذكريات الجميلة من الناس اللي حبيتهم وفقدتهم
0: بوكو ديموسيون
1: حق
0: اي برشا مشاعر حلوه مختلطه ربما مع الطفوله اللي انت عشتها يعني في صغرك شفت اكيد طفولتنا والحمد لله شفنا الحاجه اللي
1: فينا جيراننا محلاهم المنطقه كامله معناها حمام الزريبه وبعد معناها وزغوين كيف كيف من اطيب الناس من اكرم الناس ناس عفويين نفس عاشوا على البساطة ومن البساطة طوروا وتقدموا وقراوا ونجحوا ما شاء الله. أنا راني كي نحكي لك معناها أنا بنت السبعينات وبابا الله يرحمه كان يخدم في المناجم المناجم متاع حمام الزريبة تاع الفوسفات وهي هذيك الطريقة اللي معناها تحولنا بها الزغوين الحمام الزريبه وعشنا غاديكا معناها طولت انا وبون احنا ثلاثه تولدوا في بين تونس وصفاقس وثلاثه وزوز انا واختي اللي اصغر مني في حمام الزريبه شنو اللي بابا بابا كي حول للمنطقه هذه عطوه دار عطوه كل شيء معناها ما شاء الله الحمد لله يقولوا لي انت وجهك باهي على داركم خاطر بابا كي تحول الحمام الزريبه معناها بترقيه وتيتر مهندس دار بلاش عز الحمد لله معناها علاش قلت البقعة هذيك
0: معناها جبت الخيرة معاك يا سيهاء.
1: يقولوا لي
0: أكيد
1: يقولوا لي ما هي أمي الله يرحمها كي ترضى عليا كي ترضى عليا وقت كنت أنا صغيرة تقول لي يا بنيتي والله وجهك باهي شفنا معاك العز وجيتنا البقعة هذه حبتها خاطر أمي وحبت ناسها ناسها كانوا يقدرونا برشا ويحترمونا فهمت. وبعد كي تغش عليا تقول لي يا بنيتي جبتني بعتني على اهلي وجبتني لهنا نقول لها يا ثبت اكاهو اما
0: هذه الطرفه ما بين الطرايف
1: تبقى أيه. امي بدليل انه بابا الله يرحمه كي توفى كانت عنده وصايه كنا نعتقد انه واحد كي يجي يموت شي وصي يقول لك رجعني لارضي مثلا قرقنا ولا لصفاقس. بابا تولد وعاش في صفاقس اما معناه جدوده من قرقنا معناه بابا وصانا الله يرحمه قال نت تدفن كان في حمام الزريبة
0: وبالفعل
1: بابا تدفن في حمام الزريبة امي الله يرحمها
0: ذكريات حلوه دونك خذيتك منذ الطفوله وقعدت تعيش بها
1: الحمد لله ديما في تواصل
0: اكثر حاجه تعرفها في زغوين زرتها وخليني ما مشيتش الاماكن الاثريه مشيتش
1: اكيد راهو كي نقولوا زغوين مش فقط زغوين سنتر راهي ولايه زغوين ثريه جدا معناها منطقه اثريه جدا ثم مثلا في حمام زريبة فما الزريبة العليا الزريبة العليا اللي هي كجرادو تعرفها ولا الزريبة العليا اللي توا ولاو يعملوا فيها الأغاني ولاو يعملوا فيها مسلسلات شباب الجهة معناها تبارك الله عليه التلها بيها وطورها معناها كي نقولوا الزريبة العليا راهي مدينة كاملة بربرية قعدت بأثارها قعدت بمساكنها قعدت بجماليتها تشبه ياسر لجرادو والحاجة الباهية انه الشباب اليوم رجع لها عمل فيها مشاريع افكار جديدة ولات منطقة سياحية تستقطب تستقطبت مثلا كان تاع الرالي تاع سباقات السيارات سباقات الدراجات مسابقات ملكات الجمال معناها منطقة مزيانة برشا برشا معناها بالحق تحلو فيها العيشة
0: يطيبوا فيها العيش هذه حاجة شهيدة مزيانة
1: فما مناطق اخرى مناطق ريفية والله رغم انها مناطق بسيطة لكنها كالصبغة الجمالية وديما انا نلوج على البساطة في حياة الناس في حياة الناس قديش كل ما تلقى البساطة تلقى الطيبة تلقى الكرم نتذكر خبز الطابونة نتذكر أنا الشكشوكة الزريبية الشكشوكة الزريبية اللي فيها سحر غير عادي تعرفش معناتها الشكشوكة الزريبية وزغوانية راهي بالبصل والطماطم ألا بنتها ما تلقاهاش تو بعديك المختص يحكي لكم عليها
0: تعرفش بروز بروج الزهر انا تو هكا عملت خاطر البحث نتاعي
1: برج اي برج الزهر
0: بروج الزهر هذاك وقت شي يتقدم هذاك
1: يعطيوه للمرضى بالقلب
0: تزغوانية على قاعدة ولا
1: لا الناس اللي مرضى بالقلب
0: اي
1: معناها هو في شكله ككعبة المقروض نتاعنا لكن البنة تطغى عليها كالنسري ويقولوا انه يعطيه خاصه للمرضى بالقلب
0: أي.
1: فيه منافع صحيه كبيره برشا
0: هو يتعطى في الحمام نتاع العروسه مثلا بالنسبه هذه بيخلينا احنا نرحبوا بضيفتنا اللي بحذينا زيده في الاستوديو واللي هي كان نقول لكم على معناها تشاء صدف ان هي تكون راهو من بين الاسماء اللي خدمت في الاذاعه قبل مع زملاء اخرين مش في اذاعه صفاقس
2: اي في اذاعه تونس
0: في اذاعه تونس في الوطن في اذاعه الوطنيه واللي هي من زغوين لكن عندها 18 سنة
1: في صفاقس
0: عندها 18 سنة تعيش في صفاقس ومتزوجة من صفاقسي مدام فوراتي لكن هي اسمها مريم كافية
2: مريم
0: كافية مريم كافية جيس كان هكا شوية الميكرو طلعوا شوية بالسياسة أكهو فوالا
2: صباح النور صباح الورد صباح النسري
0: صباح النسري فوالا ومحليه امس قالت لي مساء النسري وانا نحكي انا وياها بعثت لي مساج
2: تلك المدينة اللي
0: قلت لي مساء النسري والورد
2: والياسمين
0: حاجه كي هكا ان توكا ياسر شخت عليها الحقيقه ومحلاها
2: نو
0: تيبيكمون زغوانيه التحيه هذيا مرحبا بك مريم
2: يعيشك
0: بنت زغوان اللي عندك 18 سنه تعيش في صفاقس
2: تعيش في صفاقس بنت زغوان اب عن جد افتخر اللي انا نقول مسقط قلبي زغوان مش مسقط راسي معناها بالحق انا توا والله معناها وانا انا فرحت برشا وعيني دمعت خاطر انا كانوا قبل لي يقولوا لي ياسر تحب زغوان وتلمو كنت كي كنت نخدم في الاذاعه وكل انترفونس نحكي على زغوين ونقول الطقس ونقول زغوين قعدوا يعلقوا انا قلت تلك المدينه التي ادان بعشقي لها اما توا كي لقيت مدام سهام تحكي ونعرف برشا فما معلمين خدموا في زغوين وجيت لقيتهم لنا فريمون اللمعه اللي في عينيهم وهما يحكيوا على زغوين بالحق تفرحني برشا وتخليني افتخر برشا بالحق الحمد لله يا ربي معناها اللي حتى اللي يعيش فيها واللي يقعد فيها فما كان شكون يقول لي زغوان العظيمه اللي يجيها ويعيش فيها ويحبها بالحق خاطر كما قالت طيبه ناسها المناخ الطبيعي الجميل برشا الهواء الماء الخضرة بالحق معناها الماء. تشوف أنا حتى كي حبيت نسكن وقلت له أنا معناها حتى كي قلت له أنا بنت جبل نحب الخضرة ما نسكنش في عمارة نحب الراد الدنيا قدامي نحب يبدأ عندي جنة عندي
0: جنة وين حليت عيني
2: وين حليت عيني وين نمشي أصلا حتى كي نحب نخرج نقول له ما نحبش قهوة ولا خرجة نحب نمشي لبلاصة وفيغ معناها ديما ترى فيها شوية باش ترجعني للحنين وترجعني للزهوان اللي سمحني بالمناسبة نحب نهدي لها ونهدي للأهالي متاحة مقطع صغير أنا خطر كنت قبل نكتب الشعر وكنت قبل في الصحافة
0: تعرف اليوم عن ثلاثة باش يقدمونا الشعر على زهوان ضيفتي مريم وعندي زوزو يفخرين الاثنين باش يقدمونا يعني هدية شعرية على زهوان
2: كنت قبل حتى مع قبل في ليزيميسيون اللي جوا على زهوان معناها كنت ديما نعمل مع هنا ركبي مدام أليبوك كي تحكي على البلدان مع في الإذاعة كل قبل معناها
0: معناها الحب الانتماء الموجود المتجذر هذا هو اللي ديما احنا نحبوا نحكيوا عليه ما هيش هويات وانما حب انتماء
2: لا حب انتماء مش هويات خاطر احنا نقولوا اللي ما عندوش خير في اهله معناها انا كيفاش باش يكون عندي خير في اهلي جديد ولا
0: تعشق مدينتك وزادة فما بصراحه زغوي
2: وتغير عليها سمح
0: تغير عليها برشا
2: وقت اللي نغير عليها نغير على تاريخها نغير على تكون باهيه كما قلت تو تطورت نغير الغيره لازمها تكون موجوده معنا
0: اما الغيره انا هوني نحكي انا وياها في عددنا الحصه قلت لها سامحني مدام معناتها 18 سنه في صفاق دونك طيب في شرمولتنا حتى احنا نحبوا نتعلموا كعك النسري
2: اي اكيد بلا لا تتعلموا اما ايش نقول لك يمكن
0: ولا متعلمت الحلو صفاقسي راهو زيد
2: تعلمت الحلو صفاقسي
0: تحضر الحلو صفاقسي وتقول لك انا معناها مجديه فيه توا دونك خيط منا ومنا محظوظه تعتبر روحك
2: اي لا الحمد لله انا محظوظه معناها انا ماني في بحكم الصحافه قبل وبحكم كنت نشارك برشا في ملتقيات مشيت لبرشا ولايات وناخذ برشا من برشا تقاليد والحمد لله التوى معناها بعد 22 خاطر انا خرجت معناها من الدومين هذا برشا بعد 22 و24 سنه ديما يبدا عندي برشا اصحاب وبرشا معناها تاريخ مزيان مع برشا ولايات مع برشا
0: علاقات طيبه بيتره نسمعوا الشعر اللي انت حضرته سبيسيال مون زهوان
2: لها في ساحات الوغى تحد ونجاحات لها في سجلات التاريخ تحد ومعجزات لها صورة المجد وعظمة التاريخ فإذا ما حجب قمر هذه الليالي أضاءت زيكا الرومان
0: زيكا
2: الرومان جست مقطع هو معناها
0: يعطيك الف صحة هاو زيدا حتى احنا جونا هوني مباشرة في سيدو إذاعة صفاقس في رحلتنا الأخيرة إلى ولاية زغوان

0: تونس بعينينا،
1: تونس بعينينا.
2: تونس
3: تونس بعينينا
2: بعينينا.

0: 10:33. مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا، إن شاء الله عاملين معانا كيف في حصتنا اليوم من تونس بعينينا، ونحبوا في كل حصة كل حصة تكون أحلى من اللي قبلها. إيه سيختون اليوم مش نحكيه على ولاية زغوين القريبة بارشة من ماليها، وإحنا اليوم بعينينا ماليها جيستما بش نحكيه على ولاية زغوين. هذك علاش بالإضافة إلى زميلتي سيام شعوري تحضر بحذية في الأستوديو اللي مولودة وعاشت وترعرعت في ولاية زغوين، وكيف كيف المستمعة الوفية والصديقة مريم كيفية اللي متزوجة من عائلة صفاقسية، ف يعني عندها أكثر من 18 سنة هوني في صفاقس. ينضم لينا بالتليفون سي حمدة غليب مدير جمعية مهرجان النسري بزغوين، أهلا وسهلا سي حمدة.
1: مرحبا بكم، مرحبا مستمعين إذاعة صفاقس.
0: مرحبا بك سي حمدة، فرحانة برشا بتواصلي معاك الحقيقة، وأفدتني برشا في الحصة وعطيتني برشا معلومات، ربي بارك لك. سي حمدة اللي كي تحكي ما تحكيش على كان جمعية مهرجان النسر ومهرجان النسر، بالنسبة لك زغوين الكل.
1: هي زغوين، هي مدينة زغوين ولا ولاية زغوين، هالمدينة ولا هالولاية هذه اللي تحدها سبع ولايات. أيوة. متنفس في سبع ولايات، في كل سبع ولايات راهي تونس، كروان، نابل، باجة، سليانة، بن عروس، وريانة، راهم كلهم يجيوا لزغوان. راهي زغوان قبلة للزوار المناطق هذه، فهمني. وزغوان جات في وقت من الأوقات هي تحظى ما يقارب على 80% من السياحة الداخلية في جمهورية تونسية. زغوان طعنا بالمعالم الأثرية زاخرة، فيها معلم تيبور ماجيوس بالفحص، فيها مدينة أثرية كبيرة برشا اللي ما عرفوش العباد، اللي هي مدينة أم الأبواب، هي ما تتبع منطقة الفحص. عندنا مدينة سوار كذلك مدينة أثرية، سجرماس اللي هي تتبع بلدية الزريبة، مع ذلك معبد المياه اللي هو المعبد اللي تبنت كله على حوله الحضارة الرومانية، وانطلقت من غاليكايا وصولا حتى للهجرة الأندلسية والتعايش في مدينة زغوان. هدايا معناتها بالنسبه للزوان. بالنسبه للمدينه، المدينه هي مدينه جميله عائليه يستطب فيها العيش بهواها وماها، وزيد معها زهرة النسري. زهرة النسري هذه اللي تبنت عليها اساطير وحكايات وروايات، وتبنت عليها برشا حوايج على في مدينه زغوان. قبل كانت النسري تزرع على مجاري نتاع الماء.
0: أي النسري اللي هي بلانت، اللي هي نبتة،
1: هي نبتة
0: اللي تم تقطيرها،
1: هي البلانت سوفاج، موجودة في زغوان حكم طبيعة الماء وطبيعة الهواء. معناتها مشيت في قدام النبتة هذه، وهي أصلها جاية من الهلال اللي كيشغل فيها المشرقي، معناتها سوريا، تركيا، العراق، هذيك الأكثرية، معناتها الأكثرية توا في منطقة تركيا، موجودة برشا في تركيا، ويحتفلوا بها زاد كيف احنا في زغوان.
0: هذه نبتة النسر
1: بالضبط، لكن في تركيا يحتفلوا بالغلة نتاعهم، مش يحتفلوا بالنوار. احنا في زغوان، بما انه موجوده هي في زغوان، وتزرع بين سيبراسيون بين السواني، كاين بلونت سوفاج. كي جاو لندلس جابوا تقنيه التلقيم والتركيب والعنايه بالنبته هذه، وليت خرجوا منها نقولوا احنا النبته الهجينه اللي احنا تويك نسموها الورد النسي العربي.

0: اللي هو ما عملش الغلة، يبقى كان القوة متاعه في النوار. معناتها كي تجي وقت النوار متاعه اللي من 15 ماي، معناتها ممتد على شهر ماي، الأكثرية البلوغ متاعه من 15 ماي لآخر ماي.
1: وهذاك علاش مهرجان النسري في الفترة هذيك ديجا؟
0: بالضبط كي قطرها الزهرة هذيك كي قطرها تعطينا ماء عطر قوي برشا وله طيبة. يستعملوه العتة شيء يستعملوه للعتق، معناتها يتفوفوا به رجال
1: كبطر
0: الجامع. نهار الجامع يرش بالمرش، ولا في افراح ومناسبات انتقنا فما شكون مع عنده المرش ويرش على بيت في النسر سواء في لماتنا في افراحنا، ولا نفوفوا به زاد المحلبين نفوفوا به الحلويات
1: نتاعنا. الحلويات
0: كعك الورقه
1: وهذاك علاش كعك
2: الورقه
0: صغير كعك النسري يداوي به المريض زاد عنده خاصه. وش يداوي به المريض؟ راهو معناتها الناس كبراتنا ما كانوش يعرفوا راهو الامان كما الزهر كما الواحد قبل كي
1: يروح للعطشيه ناحيه السخانه بتاعه
0: الحمام والحاجه يعطوه كويس
1: للقلب
0: يعطوه كويس نسري كيف مروح من الحمام تعب وكذا يشوف امراه راجل تعب شويه تعمل كاس نسري، لكن ماهيش ما تعرفش اللي كونه راهو ذكاء ما تقوي بانريشي ما تعمل فيتامين سي ونشط عضلات القلب. هذا تو معناتها واقع كشاف في المده الاخيره في العمر الاخيره اللي كونه فما ينجو منه طويله في دويات فهمني معناتها لتنشيط عضلات القلب.
1: جاء
0: مره احنا في دوره من دورات مرجان نسري جبنا الدواء هذا يتباع في سويسرا في نوع كبسول فهمني يتباع في سويسرا معناتها دواء لتنشيط عضلات القلب والدوره الدمويه.
1: اي معناتها جوستومون معناتها ريت معناتها من نبته طبيعيه كيفاش استخرجوا الادويه وهذا هو معناها الحقيقه. دونك
0: اهل قبل
1: ومالينا قبل الصحيح اللي يعملوا فيه
0: اي هاي بتبيعها لك معناتها يعني في حوايج احنا معناتها هما بالخبره نتاعهم وكذلك احنا نتويت تطور العلم ولا اكتشفت الشفات وعلاش قلت لك انا في تركيا يستعملوا في الغله نتاعه الغله الكعبه هذه كيما في شكل كعبه كاكاويه كي شويه من نفس اللون ونفس الكبر ومن الحجم يستعملوا ويستخرجوا منها الزيوت زيوت عطريه وزيوت معناتها طبيه في تركيا هذه صناعه كامله على الشيء هذا.
1: وفي تونس الهدف نتاعو معناها ماهيش الحبه وانما
2: الزهره نتاعو.
0: احنا في زغوان نستعملوا كلمه في تونس نستعملوا كلمه الاكثريه فهمنا خاطر علاش بالنسبه للزيت باش نستخرجوا الزيت تحب لنا كميه كبيره برشا نتاع نسري والنوعيه اللي تخرج
2: مرحبا بك سي حمده معك سيام مشعور تولدت وتربيت في حمام الزريبة ورجعت لصفاقس سيعيشك ويشرفني برشا اني نحكي معاكم واني نكون معاكم واني نكون ان شاء الله نكون ناطقة وكل باسم ولاية زغوان وان شاء الله
1: من القلب
2: بالحق العزيزة على قلبي هي وجميع معتمدياتها وعماداتها وأريافها وسكانها بالحق احسن فترة حياتي عديتها وقديش تو تعرف قيمتها تعرف المكان تعرف قيمته وقت اللي تغادروا بالحق
0: أكيد.
2: انا توا نتمنى نقعد في داري نقولوا ماذا بيا شكون يطير بيا نقعد شويه
0: في الفتره اللي قعدت فيها بالزوال من وقتاش
2: احنا بابا الله يرحمه قعدنا من عام 70 ولتوا اختي معناها ما زالت مقيمه غاديك امي وبابا
0: احسن فترات
2: فعلا احسن الفترات قريت غاديك كملت قرايتي في معهد سليمان بن سليمان خذيت البكالوريا من غاد وقريت في الجامعه بعد الجامعه رجعت لصفاقس باش نشتغل معناها اما اختي قعدت غاديك
0: اللي عشتها انت هذيك السبعينات او الثمانينات
2: بالفعل وكنت راني ناشطه في دار الثقافه في زغوين وكنت ننشط ونشارك في المهرجانات
1: وكانت تغني وتاخذ جوائز
2: برشا جوائز ومعني حب لا اما سؤالي اليوم الراء انه النسري معناها مهدد بالحق اول حاجه انت حكيت على الماء انه مرتبط اساسا بالمياه العذبه والمياه المعدنيه اليوم زغوين ككل الولايات تعاني معناها ازمه مياه ونقص كبير في المياه بعد ما كانت تجينا ما شاء الله المياه من هذوكم لي زاركاد معناها كيفاش تحولوا نقصوا الكل وفما كيف معناها نوعية تهرم شجرة هذية فمش اليوم معناها عمل ومساعي أو ابتكارات جديدة ونعرفوا الشاب ما شاء الله اللي قارين بعدكم غاديك مع هاد الفلاحة متاع مقر فمش اليوم دراسات معناها باش تحافظ على الموروث هذية وتحافظ على الكنز هذية اللي بالحق معناها كالكسواس طبيا أو جماليا أو معناها على مستوى
1: اقتصاديا
2: اقتصاديا فمش المساعي
0: هو تصديق قولك اختي كلامك صحيح بجانب جنازيه لان الموضوع باش نطرق له. انت سبقتني وبالحق علاش قلت لك انا الفتره الزيه اللي عشتها انت اللي كانت السبعينات او الثمانينات كانت السواني كلها كانت السواني كلها خضراء وكانت الماء كلها يهرهر في السواني. كانت كل سنه عندها الفانه نتاعها باش تسقي الثانيه نتاعها فهمني. لكن للاسف تويكا
2: يقص الماء ويقعد بالايامات الخساره.
0: بالضبط بالضبط عندنا عايق كبير نتاع الماء. بالنسبه للعبيد اللي احنا كنا قبل كانوا ديار احنا كنا الناس اللي خدوا من عند كنا عند كنت اخو نسري من عند دار فلان عند دار فلتان عند سنت فلان من سنت فلتان كنا نقول اسمه السفني هذوما اللي كنا نحكي عليهم كنا نعتزوا بهم اندثوا. لكن توا قاعد طلع جيل جديد اللي هي منطقه العيسى
2: نعرفها
0: في الحواز نتاع مدينه زغوان قاعد فما مشاريع هذا فما شكون عامل تبينير نتاع النسري قاعد يزرع وقاعد يسوق يسوق النبت النسري حق طويكه موجود
1: معناها تثمينها يعني ماشيين نحو تثمين النبته هذيا
0: والله حافظ عليها والله للامانه حاجه طويكه احنا طويكه كجمعيه كدوله جمعيه مقطع جمعيه ماناش معناتها جمعيه ثقافيه لكن ماشي مختصين معناتها مش منحصرين على فكره المهرجان قاعدين نحاولوا طويكه قاعدين نحاولوا احنا مشينا في خطوه أو اول معناتها اول 26 خطوه في تعاون مع عمليه توم مع منطقه في تركيا لكن للاسف ما تعب شويه ان شاء الله باش نعاودوا نحيوها عمليه توم
1: هذه مهم برشا تادي تنجم
0: باش يقع التبادل هذايا
1: مع التبادل مهم برشا
0: مع التبادل الثقافي ما نجموش نلقاو حلول من النوع هذايا لتثمين النبته هذه ولزراعه وسنا نحن كبادره منا حبينا
1: كجمعية مهرجان النسرية
0: كجمعية مهرجان النسرية احنا مبادرة صغيرة لمحالة هي العملية صارت قبل في دورة 2012-2013 فما الجمعية الأعضاء السابقين في الجمعية حلوا مشروع نتاع زراعة نبت نسفي في المعتمدين تزوان لكن الأسف لم يقع الاعتناء بها تعاملوا مات
2: حساسة
0: في الدورة بالضبط سنة حاولنا عودنا رجعنا وزعنا في التخلين تاع نسري وإن شاء الله نحافظ عليهم وكل مرة كل دورة إن شاء الله نحافظوا منطقة كما كي نزرع فيها نسريات على الأقل باش تبقى ديما موجود النسري والرمزية تاع النسري
1: في الديار موجودة في الديار يعني كنبتة ما تنجحش في الديار
0: لا لا لا لا فما الناس اللي عنده جردة عنده جردة واسعة شوية نجم يزرع فيها النسري خاطر الناس هي انت تحاول انت تحكم فيها تحب تكبر ما تكبرش يعني نجم تعملها تخرجها كيما الياسمين كيما في باش نقرب الصورة ريت العنب نتاع قرنبالي العنب نتاع قرنبالي اللي يزرع ما تسميها علاش النسرية تنجم تعملها بالطريقة هذيك تعملها في الشريط
1: نعم عليها هاي حكا اي سهلونا
0: تنظفها وتلها بها وشبك نتري مزيان برش تجمعها فهمني مليان ما تبقى تخليها تهمل وتكبر على العصور ولا حاجة
1: يعطيك صحة يا سي حمدة احنا باش نرجع نحكيو على نسري من بعد مع اختنا هدى بالحاج عثمان ان شاء الله بعد الحديش وباش نحكيو على كعك النسري وعلى سر زيدة مع مريم النس كعبة كعك النسري اللي كعبة كبيرة عادة تو اللي توزع كعبة ظريفة باش ممكن يكون اكثر معناتها عدد في الكيلوغرام اما راهي وهرتوا فيك الكعبة الكبيرة اللي وراها سر تو نحكيو عليه من بعد شنو تشوفوا به السادة المستمعين
0: نقول لك معلومة قبل نحن احنا الكعكة ما يتباعش
1: اي
0: الكعك والنسي كان يتهادى حاجة نوب بالنسبة لنا فهمني انسان كيف شابت من زقوان تجي الحاضرة العاصمة سموها قبل الحاضرة فهمني اي يهبط باش يهبط عنده مشكلة عنده قضية عنده حاجة عنده أي حاجة فهمني يهز مع الدبوز الناس كيلو كعك باش يتهادى بيه معناتها حاجة نوبل حاجة ذات قيمة
1: ما يتباعش معناها قيمته أكبر من أنه يتود
2: بها العزاز
0: كي عندنا فرحنا ولا مسرات نتاعنا يتلموا العائلات يقولوا مثلا اليوم مش نمشوا الدار فينا عندها العرس وطية نتاع بنتها يحلوها ثانية كعك فهمني يتلموا في الديار ويحلوا كعك
1: هو باش نرجعوا نحكيوا عليه مع ضيفتنا يا سي حمدة باش تخلينا شويه الهدى
0: لا برك وكان نتاع الكعك 33 كعبه يجوا كيلو 50 غرام كيلو 10 غرامات
2: بالقياس بالحساب
0: 33 كعبه بالضبط
1: هذوما كعبات كبار
0: بالضبط هذا الكعك اللي نعرفه نحن
2: الكعك العادي نتاعنا
1: الكعك العادي
2: كعكه كبيره
1: كعكه كبيره فوالا يا سي حمدة انا نشكرك برشا برشا يعطيك الف صحه ان شاء الله مزيد من العطاء سواء للولايه ولا لمدينه زغوان والا لمهرجان النسري اللي مستحق منكم كل الدعم اكيد وان شاء الله في دورات اخرى ناجحه اكيد كما الدوره اللي مازالت كي تعديت سي حمدة نحيوك برشا
2: وان شاء الله نمشي لزغوان ونزور
1: ونزوركم اكيد مش نعملوا زياره انا وسهام مش نعملوا اقامه مطوله في زغوان انا شخصيا زرتها مره واحده زغوان معبد مشيت لها في الربيع جيستمون كنا حتى في الشتاء الحقيقه محليه حتى في الشتاء محليه
2: برد برد
1: برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد
2: برد انا كنت جميع البطاطا نحطهم عليا نفك لهم الكل.
1: يعطيك الصحة يا سي حمدة, نشكرك برشا.
2: قبل ما يغادرنا سي حمدة,
1: احنا عنا ضيف اخر انضم لينا
2: سي حمدة, وقبل ما نغلقوا مادام احنا تو حكينا على الماكلة ونتصورك مش تكون معايا 100%, انا لليوم عمري ما نفت الخمسين ما ريتش ألذ من اللحم العلوش متاع زغوان. بالحق انا ريت انا كي يمشي حد الزغوان ويجي جاي نقول له انا نقول له نوصيكم على زوز حاجات, كعك الورقة والحم العلوش.
1: البنة
3: ما شاء الله كان يرعى في الجبل ويرعى الكليل والزعتر ويرعى حاجة طبيعية, معناها ما ياخذش حاجة لكلها حاجة طبيعية
2: عادي. بالحق
3: خذاني الحنين إلى زهوان ومهرجان النسري وجمعية نحوالك صباح النور. لباس
1: أختنا مريم اللي هي بنت زهوان وتعيش في صفاقس, طبعا عندها 18 سنة متزوجة من صفاقس.
3: أي أنا كنت في دار ثقافة ناشطة ملي سي حمدة, معناها كنت في في
1: كنت في جمعية
3: مهرجان النسري, كنت أنا والوالد الأربع خمسة سنين كنا في جمعية المهرجان ناشطين. كنت فما غيره
0: بكره بفضله من عاشت ناس اللي كانوا في
1: المهرجان. عارفك شكون
3: يعيشك يعيشك يعيشك بارك الله فيك. اكيد بطبيعة احنا ولاد البلاد, الحاجه الباهيه في زهوان كنا نعرفوا بعضنا وكنا نقربوا لبعضنا, معني ديما فما خيط نتاع قرابه كنا نقربوا لبعضنا.
2: عرفت طريقه البني هيك فما الانتيميتي, معناها الكل العربي لاصقين لبعضهم هيك الريدو هيك الاشكال الهندسيه اللي على باب الدار. والله قدامي قاعده الراحه سامحني انا فيك اسقاق ضيق البقعه هيك الطلعه
3: برشا عادات وتقاليد. سامحني مدام سهام ويعرفها سي حمده, برشا عادات وتقاليد كانوا قبل. المراه في زهوان كانت قبل ما تخرج وتبدا في الدار كي تعمل خبزه, ما كانوش عندنا الفور وفي الدار كي تعمل خبزه باش تهجها الكوشه تحط الطبق قدام باب الدار, المتعدي يهز الخبزه للكوشه وبعد يرشح لها, يعرفها دار شكون ولا هي تكتب عليها دار شكون, تطيب وترجع لها قدام باب الدار.
0: كل دار عند الجميله نتاعها, فما ديار بالحمص والاخرى بالفولة والاخرى بالفولوكيتا والاخرى بالفيرة والاخرى بالفرشيتا,
1: محلية بساطة ومحلية معادات جميلة جدا.
2: حاجة, حاجة اخرى ألفة, راهي المرأة الزغوانية معروفة بالشطارة متاعها. بالحق معروفة بالشطارة, كل شيء تعمله وحدها وعندها ذوق, معناها حتى كي كنا احنا صغار المرأة الزغوانية عندها البصمة متاعها. بالحق هي كي نقولوا رئيسة العائلة, رئيسة العائلة
1: معناتك اللي تحسها حكي وحريري, معناتك
2: ما شاء الله وفما هكا الذوق كي تدخل لدارها فما الجمالية
3: بالبساطة, رغم اللي كما كنت تحكي على البساطة وعلى هكا
2: الريدوات محليهم هكا الفرش كيفاش مفرش. والله
1: انا على جميل احنا حاسين نحكي على الفرش من بعد
0: بالحق نحكي
1: يا سي حمدة ما شاء الله تيمو فما حب اليوم وطاقة حب كبيرة برشا في الاستوديو يروق مشيت عدى برشا الغناء.
2: خليني نوجه تحية للمرأة الزغوانية بالحق, معناها ان شاء الله توصلهم تحيتي
1: نحيوهم اترافيركم انتوما الاثنين سهام ومريم, يعطيكم الف صحه. وبحذينا هوني في الاستوديو نشكرك برشا سي حمدة غلاب انسنا,
0: يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وان شاء الله تعدوا امسيه طيبه ان شاء الله.
1: يعيشك يا سيدي انسنا برشا, وبطبيعه تلقى من بعد ان شاء الله الباساج نتاعك موجود على صفحه رسميه الخاصه باذاعه صفاقس. ونذكركم اللي راهو البرنامج يتعدى في المباشر الكل على السيت اوفيسيال دو راديو تونيزيان راديو صفاقس, تلقاو البث المباشر للبرنامج وضيوفنا اللي تراوهم قدامكم. سينو احنا حكينا مش نحكيه على ميت زغوين موسيقيا, لكن قبلها باش نحكيه على انت قلت السقاق وعليك الصعدة ويعرضنا
2: وكالقوسي
1: صالح
2: سيدي علي عزوز وسيدي زكري وسيدي مراهو برشا
3: سيدي مجلن اللي في سيدي
2: زكري سيدي زكري في حمام الزريبة, فما سيدي عبد السلام, فما برشا أولياء صالحين ناس معروفين انهم كانوا أتقياء كانوا متقربين سبحان من ربي برشا يحفظوا القرآن يحفظوا. أنا كي كنت صغيرة نتذكر معناها ناس راهو تقوم فجر من قبل, معناها تقوم فجر تصلي وكان جمع
3: حلقات متاع قراءة القرآن
2: وكان ذكر شوف متاع في المولد في رمضان, معناها حاجة أخرى ابدأ ناس بالحق معناها كانوا ناس المعروف عليهم متقربين برشا ربي وفيهم برشا أسماء لامعة في الشؤون الدينية متضلعين يفسروا القرآن شيوخ كبار. كنا أنا صغيرة كنا نمشي لهم معناها مع أمي كنا نقرأ خاطر في الكتاب يبدأوا نبدأوا نتعاركوا شكون يدخل قبل, معناها سيدي المد معروفة أسماء كبيرة باش يعلمنا القرآن وباش يعطينا كل الأخلاق الحميدة ويبدأ ينصح فينا.
1: انت حيرنا فيك برشا
2: مش شوية
1: بكيني برشا حيرنا فيك برشا ضيوف ما شاء الله معناها يا سي مقعد معانا راه متزلنا عنا ما نحكي.
2: انا قلت فتار قلت لها قلت لها رجعتني راني نخدم فجر معني عندي قضيتي رجعتني
3: وخذيك الحنين ما خايبكش على خاطر
2: هذا ما نروحش بالحق
1: هو ديجا ماكش مروحه ديجا الفطور بحضينا هونية احنا مع سيد علي عزوز والعزوزيه ومجموعه وفرقه العزوزيه وموسيقى العزوزيه هذا الموروث الجميل الزغواني. تعرف على برشا ناس وبرشا ناس زاد هزت الموسيقى هذه وزادت
3: طورتها
1: ونشرتها اكثر ونشحتها اكثر. منهم سي محمد فريد اهلا وسهلا ومرحبا.
4: صباح النور.
1: صباح الخير وان شاء الله نهارك اسعد الايام.
4: سمعتوا بيا غدوة في السقف كلمتوني اليوم.
1: احنا نفيقوا بيك احنا نفيقوا بيك. العصفورة تقول لنا العصفورة الجميلة مريومة هي اللي قالت لنا راهو
4: مريومة ربي يفضل الله فيك
1: انسنا برشا يا سيدي
4: نوارة من نوارات ونساء زهوين ونساء تونس ان شاء الله ربي يفضلكم ومحلاها لما ومحلاها قاعدة ومحلاها سقف ومحلها إذاعة إن شاء الله ديما ثم ملمومين في الخير يا رب.
1: باش نوضحوا الصورة شوية للسادة المستمعين شكون سي محمد فريد مريم كيفاش نجم الناس تعرفوا ديريكتومون توا
3: هي
1: تتذكر تصويرته كيفاش تذكروا في مخها
2: لا ولا رمز معناها رمز من رموز أي. العزوزية أي كل عزوزية يقول هو معناها معناها
1: احنا عرفناه في التلفز عرفناه في برنامج مسابقاتي
2: عمل مزج بين معناها الموروث وبين الحاجة الحديثة
1: يعطي ألف صحة
2: ما شاء الله معناها عنده هذا إشارة وكالغدوة صحيح الغدوة كان عندك بالحق معناها ممتعة جدا. أنا شخصيا معناها ما نعرفوش راهو شخصيا احقق الحق اكتشفته في التلفزة خاطر عندي فكرة على العزوزية نعرفها قبل كيفاش كانت بطبعها القديم راهي جميلة جدا وهو زاد أعطاها كالروح ما شاء الله وخدمها إشهريا وزاد وسعها أكثر وعرفها أكثر بشكل حديث بشكل مزيان بشكل خفيف هكيك مكمل هو ضعف ما شاء الله عليه ولا أكثر
1: ولا أنستيل تولينا ما قدش نعرفوك عاد
4: ربي يطولك
1: يعطيك صحة
4: يعيشك والله معناها طريقة العزوزية هي طريقة من طرق الصوفية معناها وموروث اللي معروف به ولاية زغوان نسبة للولي صالح سيدي علي عزوز. العزوزية احنا تعلمنا على كباراتنا الله يرحمهم معناها بارتير من من من من من الشيخ بشير البواب للعمر البواب الله يرحمهم العمر شيد عباس الوالدي فريد معناها التوى موجود معناها اللي نشم عليه في الريحة وإن شاء الله ربي يطول في عمره معناها قد معناها مسؤولين بتاع الناس هذيك العظيمة والعظمة لله سبحانه هو عم نور الدين كحيل إن شاء الله ربي يطول في عمره إن شاء الله ربي يفضله معناها وصولا للجيل اللي موجود توى تورثنا الموروث هذا والطريقة هذه العزوزية معناها أجيال ومع أجيال معناها تشوف زغوين وتشوف الشباب زغوين يقول لك عندك نشاط في زغوين كيما الأنشطة موجودة في الولاية الكلية كشافة ومصايف كذا وزيد العزوزية يقول لك أنا موجود في العزوزية معناه يحضر في الميعاد ويمشي ويحفظ ويتعلم ما نكذبش عليك طوى قبل أكثر من طوى ما نعرفش التوجه نتاع الشباب لكن الحمد لله احنا ديما قدام نبقى ونسعى وديما نغرموا في العباد ونغرموا في الناس راهو بارتور مش كان على في زغوان ولا على العزوزيه مي تحس قبل معناها الناس الكل معناها كبار ولا صغار ولا رجال ولا نساء ديما يحضروا للميعاد ويمشيوا للعزوزيه معناها الشباب يمكن قبل مغروم اكثر فما توا مي اكثر قبل اكثر راهو اسمعني الحياه تبدلت وديجيتال تغي
1: اما نجمو نحن توظيفه كمان نجمو نحن توظيفه هو هي التلفزة هي الراديو هي ديجيتال يزيد يساهم زادا في نشر الطريقة هذه الصوفية العزوزية
4: معناها يزمك انت تحبوا فيها تحبوا فيها حتى ولو معناها فما انت زادا الديجيتال والدنيا تبدلك يزمك تتبدل معها بتبيع مش تتبدل
1: تطور معها والمحافظة اكيد في نفس الوقت
4: على الموروث من غير ما تدخل انك معناها كيفاش يقولوها سابحين انه في الكلمة انك تفزدوا لا خليه كما هو متطور وكهو كما قلت لك العزوزية معناها طريقة من الطرق الصوفية اللي تورثناها على اجيال على ناسنا وكباراتنا ان شاء الله ان شاء الله نكونوا عطينا ولو 1% باش نفعنا ولا وصلنا ولا عرفنا بالموروث هذا وما عندناش حتى ربع عمزيه ومواصلين ان نغرموا الناس بها.
1: هو الحقيقه انت نجحت انك غرمت الناس بها وانك نشرتها محمد فريد احقاقا الحق هذايا ربما زاد الفرص سبحان الله تجي للانسان
2: بالحق
1: فهو احسن استغلال الفرص هذيا باش اعاد معناها جوستومون رجع الروح للعزوزيه على طريقتك الخاصه وذين حيوك في غدوة حيوين في صفاقس ان شاء الله
4: ولا ان شاء الله ما ما ما ما ما
1: سهرة خاصة ان شاء الله
4: سهرة خاصة ان
1: شاء الله في المهرجانات زيد علاش
4: نقول لك هذا ولاية صفاقس معناها ولاية صفاقس بكل انا كلموني معناها في برشا مهرجانات في صفاقس مش كان في مهرجان صفاقس دولي مي الله غالب ماك تعرف نرجعوا لنفس النقطة اللي الناس كل نحكيوا فيها الفنانين اللي البرامج البرمجة متاع العروض متاع الصيفية
1: تتبرمج مع
4: الجمهورية تتبرمج في آخر لحظات معناها
1: معناها ما تنجمش انت تكون عطيت ديجا
4: هذوما سهرات خاصة ناس تريزيرفي قبل بعام قبل بثمانية شهور
1: معقول
4: لكن أمنيتي
1: بينما مهرجين الحقيقة وتلقاه دولي وريزيرفي قبل نصف شهر وشهر صحيح كلامك صحيح سي محمد فريد أنا نحييك ونقول لك أنسنا برشا في برنامج تونس عينينا وشرفنا بيك انت زاده بوجودك بيننا
4: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير محلاها اذاعه محلاها اصوات
1: محلاها
2: بريق قبل ما يغادرنا نحب نسالوا على لا على مقام سيدي علي عزوز
3: يعيشك مرحبا بيك وصباح النور
4: عايش.
3: انا ولاد بلادي ونقول بالحق معني نفرح برشا لنجاحات ولاد بلادي كي يتطوروا في اي مجال معناها بالعكس خاطر هذيك الغيره اللي انت تحسها على بلادك احنا خرجنا بها احنا تو دجا والحمد لله عنا مثال اللي هي عاشت فيها مش ترعرعت وولدت وأب عن جد وتحكي بالحميمية هذه معناها فما بالك أنت معناها أب عن جد في وسطها ترعرعت وعشت وفيها أنا والله
2: قبل ما يغادرنا أنا حبيت نسأله على مقام سيد علي عزوز تلهو شي بيه قاعد شي كيف ما العادة في هيك الحركية كالفورة كشمع
1: العروسة اللي تنشيله في
3: الحنة في الحنة
1: تو باتش نحكي وعليه هذه الجزء الثاني من الحصة إن شاء الله
2: وهيك القراءات كانت فيه محلة
4: سيد علي عزوز ديما يبقى المقام والبلاصة هي الأولى في الزيارة في زروين معناها أنك تزورها معناها عروساتنا كما تحكي لك مريم معناها خرجاتنا في الخرجة في التي طالعة سيد علي عزوز معناها سيد علي عزوز ربي يحفظه قبل كل شيء كمقام ربي هو اللي يحفظه ربي هو اللي بعناية الله سبحانه والناس كل معناها ديما تزوره ديما معتنية به وحتى معناها إدارة شؤون دينية في زغوين قائمة بواجبها والحمد لله معناها من الصيانة من كل شيء
1: هذه حاجة طبعا سي محمد
4: فريد والناس اللي موجودة غاديك كيف دايما تعتني به إن شاء الله ديما ربي بقي سترة على تونس من بنزرة بن قدان وإن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير وإن شاء الله نشوفكم بخير مريوم لها وحشة كبيرة
1: هكي اليوم تلقاها في راديو سفاكسي سيدي واك بحضينا غدوة إن شاء الله
4: نحن
3: بالحق خاطر كل واحد شد
4: الطريق الأشغال والحياه
3: واخته كانت صاحبتي وكلنا نقربوا لبعضنا
4: ربي يستر ان شاء الله
1: يعطيك الف صحه احنا باش نرجعوا نحكي
4: وتشرفت اليوم اللي كنت موجود على
1: مويدا
4: والله تشرفت
1: يعيشك ياسر سعداء وان شاء الله مرجيه تكون بحلينا ضيفنا هوني في الاستوديو
4: وريحه الناس اللي فيها وحاول كعك الورقه في التليفون
1: ياسر الريحه بنينه برشا هوني في تونس 70 شكرا لك احنا باش نرجعوا نحكيوا على سيدي علي عزوز من بعد شويه ونحكيوا على جو الحنه مع يعني العروسه اللي ترافقها العزوزيه بالمدائح وبالاذكار فجو ياسر مزيان ان شاء الله باش نحكيوا عليه من بعد في جزء ثاني من الحصه بقاو معنا نذكركم 70 164 280 بركة دعي وشالله نلقاو الوقت للتليفونات سينو باش تكون نعطيكم مسابقة على الفيسبوك شكرا لكم نمشيو مع الموجز وراجعين

أهلا بكم. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تسجيل موجة حر مع ظهور شهيلي، وأسند اللون البرتقالي لعشر ولايات هي تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة وباجة وبنزرت وجندوبة وزغوان والكاف وسليانة، مع الترفيع في درجة اليقظة على أن يشمل الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة أغلب الجهات بداية من يوم غد ويتواصل إلى نهاية الأسبوع لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة حسب ما أفادنا المهندس بالمعهد سليم بن ميلاد. وفي ظل موجة الحر الشديدة أوصت وزارة الصحة المواطنين باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية، بينها تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة من 11 صباحا إلى 4 مساء، وحسن اختيار واقي الشمس وارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية. دعا المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج المصطفين إلى الأبلاغ عن أي تجاوزات على الشواطئ تهم استغلال غير القانوني للشواطئ والملك العمومي البحري أو الترفيع في الأسعار أو التلوث عبر الرقم المجاني 1820 لمنصة الجسر التابعة لوزارة البيئة، معلنا عن الشرع قريبا في تطبيق القانون الخاص بارتكاب تجاوزات تتعلق بالتلوث مع تسليط عقوبات تتراوح بين الخطايا المالية والسجن. أفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس باستشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم القادسية، كما استشهد شاب آخر برصاص الاحتلال في حي تل الهوى بمدينة غزة. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الإيران لن تتراجع عن الإطلاق بشأن مضيق هرمز، أن السبيل الوحيد لإعادة فتحه هو احترام حقوق الشعب الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.

الله أكبر، البقاء لله وحده. انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى، المنجي ولها، زوج المرحومة بإذن الله آسيا ولها، ووالد لمية وسلمى ووسام وليلى وشقيق وداد ونصاف، والمغفور لهما بإذن الله التوفيق وآسيا. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع البدر طريق العين كيلومتر 2. تغمده الله بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

0: بعينينا،
1: تونس بعينينا.
0: تونس بعينينا.
1: بعينينا.

0: لحديش ودرجيل ومرحبا بكم من جديد معنا في جو تونس سبعينينا لنهار اليوم الثلاث، وين رحلتنا باش تكون وقاعدة تكون ديجا ونحوسوا في مدينة زغوان وفي ولاية زغوان بمختلف معتمديتها.
1: قالوا عليها الخضرة أرض الجود وأهل الكرم.
2: احنا الجود.

0: احنا الجود احنا الكرم. اي والله التوانسة وين تمشي تلقاهم يحكيوا بحب على التوانسة الكل وعلى تونس الكل، وهذا واقع نعيشوه ونحسوه. واليوم بعينين مالي زغوان نزيد ونحكيه على زغوان. يحضر معنا في الحقيقة هو رسام، هو كاتب وكاتب كتاب جميل جدا، تو يعطينا بعد عنوانه والحقيقة ملفت هكا يوصل ويدخل القلب العنوان. وهو أيضا شاعر ابن مدينة جرادو الزغوانية البربرية، هو سي عبد العزيز عبد القادر اللي ونسنا الآن عبر الهاتف. أهلا وسهلا ومرحبا بك شاعرنا.
1: مرحبا بكم يا قوس يا روماني يا تونسي زغواني، واقف على الباب مدينة هي مسكني وعنواني، هي مسكن الأصالة والعز والرجالة، تعرم ذراع خصالة تصفن عليه تواني، تكب كد فيه دلالة عن قوته هومتانه، يهش التراب اللانه يقطر العرق الباني، يدر خيرها في جنانه من تحت للفوقاني، وانت كبير الهالة مرسوم فيها مهاني، عالي شامخ الهامة لصدر الوطن الهاني، مرسوم رسم الخلة في صدرها الحناني، مختوم خاتم حلقة في خلالها الدخلاني، وخل خالها والردة ولباسها المرساني، والباب عامل حلقة أندلسية طرقة، وشرفة جميلة خلقة وقنديل زمني غالي، وسطية تشرق نظرة قدام الصبايا تعاني، على الخد خوخة حرة فلو ياسمين سواني، قداش واقف ترجى في عهد فيه بياني، يا قوس يا روماني يا قوس مد ذراعك تحكم والناس تهاب صواعك، تحت الجبل معبد مياه متاعك، هز المياه للحاضرة وغناني، شربة قرطاج بايعت لشراعك، لا حد من الملوك شراك ولا باعك، انت السوق بداعك واقف عليه باعك، انت جميل العز لي وبرهاني، يا قوس يا روماني يا قوس. حاني ظهرة طايع للنسر وزهرة، وطايع لما هو عطرة، حاني الظهر لجناني في عشام وفي وترة، في صحر جايب فجره، وفي شروق نهاره دره، وفي غروب عشق هداني، تحرث زغوان الحره وصيفك مهاب هيباني، يا قوس يا روماني تفتح عليها عتيقه، زغوان كرم وثيقه، ثيقه معاها وثيقه تثبت قديم زماني، توري التاريخ حقيقه اللي فيه جميع معاني، تحن الصدور صديقه للضيف والبراني، يا قوس يا روماني. القصيدة مازالت طويلة برشا،
0: ما محليها
1: 10 صفحات، أما نقصت شوية للوقت.
0: يعطيك الصحة سي عبد العزيز عبد القادر اللي جمعت كيما جمعت زغوان، وانت جمعت في قراءتك الشعرية وفي قصيدتك بين التاريخ الروماني وبين الطبيعة الجبلية والتراث التونسي الجميل لولاية زغوان اللي خليها من أحلى الولايات، وخليها قريبة برشا من الحاضرة كيما تقولوا اللي هي العاصمة، وفما قرب جغرافي خلى زادة برشا قرب آخر بين تونس وزغوان حتى على المستوى والعادات والتقاليد. وين هذا باش نرجع له مع اختنا هدى ان شاء الله من بعد شويه، لكن مع سي عبد العزيز عبد القادر، ونجم نقول لك عبد العزيز جرادي انا
1: معروف بيه عبد العزيز عبد القادر، معروف هي عبد العزيز جرادي
0: الجرادي
1: حتى في تونس زاد حتى في كتابي
0: نسبه الى جرادو ومدينه جرادو البربريه.
1: نعم
0: تحكيوا بربري
1: الكلمات قعدت راسها في جرادو، لكن تزامنت مع التمدن برشا كلمات تزامنت مع التمدن، ما قعدناش محافظين على اللغة الأمازيغية البربرية كيما الجنوب والشلحة وغيرها، لأن احنا في, في, في, في, في وسط في قلب تونس في قلب بعيد سوسة في السنتر، احنا سوسة وسوسة وتونس ونابل وزغوان، احنا في السنتر في السنتر.
0: ما شاء الله انت تحير منين تشب، معناها تبدا في زغوان كل هذه كلمه
2: زغوانيه تشب
0: المهم عليها والله صدقا بالحق، معناها والحمد لله على القليله زرتها مره معناها، ونفرح برشا كي نخدم على ولايه وانا ديجا نعرفها، وانا ساعات نستغرب توا كي فما شكون يقول لي انا راني عمري ما زرت صفاقس، ولا فما شكون عندنا من صفاقس عمره ما مشى لبنزرت،
2: فما ظروف
0: هي الظروف تحكم، ولكن ساعات تقول بلادنا معناها في التالي مش كبيره برشا، بلادنا صغيره معناها راهي تجي معناها على المستوى الترابي ماهيش كبيره برشا بقدر ما هي غزاره على مستوى الثقافي والتاريخي والحضاري لبلادنا، فمحلينك تكون ولايه تزورها وتحكي عليها ولما ليها كي يحكيوا عليها، اي سورتو الفقره هذه اللي هي بعينين وماليها.
1: الحمد لله
3: بعينين ماليها.
0: اي هذيك هي بعيني نمي لها. مرسي مراد التحق بينا توا. مراد مونسنا على الكونسوليت بعيني نمي لها باش تحكي لنا على اجراده تحديدا. نجمو نحكيوا على الفحص ونجمو نحكيوا على حمام الزريبه وعلى الناظور وعلى بير المشيرقه وسويت وجبال الوسط، ولكن احنا باش نحكيوا عندها خصوصيه والحقيقه البرنامج ما نجموش نحكيوا في كل شيء، وهذيك علاش نجمو ان شاء الله في اوقات اخرى نركزوا كل مره على معتمديه معينه وخصوصياتها. هيتا ونحكيوا على الولايه عموما، ولكن باش نحكيوا مع سي عبد العزيز جرادي على جرادو اللي كيف حكيت معاك سي عبد العزيز قلت لي راهو كلغه الحقيقه من ما احناش نمارسوا فيها، مش كيما في الجنوب تو تمشي الجربه وجرجيس يحكيوا الامازيغي، بينما في زغوان معناها في مدينه جرادو ما يحكيوش امازيغي بربري، ولكن العادات موجوده قاعده، فما عادات متوارثه وموجوده بربريه هكا ولا
1: ان شاء الله. ما بقات برشا عادات موجوده، بقات برشا كلمات موجوده اللي مش موجوده في مناطق اخرى. حاولنا هي اسمها جرادو، هي قريه معلقه كما الوصف نتاعها في الجوجل والفيسبوك الواحد تواصل، قريه معلقه كما قريه الزريبه عليا وقريه تكرونه، هذوما ثلاثة جدود واختهم هرقله على البحر على الساحل. والله ما دام مرينا على الفحص وسواه في واحد، خلينا ندمج شويه باش نسريو البرنامج شويه باش نقول لك شويه على كلمات على المنطقه نتاع وجهه زغوان كامله مثال.
0: اي تفضل.
1: تبرب ماجيس فحص في القصيد نقول مايوس من تبرب ماجيس هداك سنابل جوبتر قال هي حلالك، حطيتها في ميزانك رجح خيرها لهدريان هناني، الفحص هي سرك مطمور القموح تهز من مواني، والناظور فيه الخضر تصرك، وسد بير مشارقه صواني، وصواف هي عشيره عمرك، وجبل الوسط مقاطع سيمانها طوفاني، وحمام الزريبه حجر حمامها من حجرك، ما يشفي العليل يجري على الكبريت يجاني، مقرن فلاحه دارس على سطرك، اتبع قلم الخير فيه معاني، وظفيرة جرادو حافل على درعك، وناجحات أولادها بطبعها لصلاني، يا قوس صحة لأمك خلطت على عهد تونس عرين زماني، عرفت الخير لين كساك وغمك ونا زي ما كساك الخير كساني، يا قوس يا روماني.
3: احنا حطنا نقولوا قوس باب القوس بحرف الجاء مش بحرف القاقوس، باب القوس
0: يا روماني
3: هو في الاصل في زغوان يتكلم.
0: لا لا نتكلموا بالجاء، اي نتكلموا بالجاء
1: العين الجميله اللي في برنامجك واللي تدخل في عمق تونس
0: اي
1: وفي اواصر المحبه نتاع تونس وتاريخها وقراها، هالبرنامج الثري هذايا اللي زور انتني ولا كل الاغصان من جذورها الى اغصانها الى ثمارها في تونس الخضراء، نشكرك عليه برنامج رائع جدا
0: يا سيدي. انت منورنا. هاي زميلتي سي مشعور معاك اللي هي زميلتنا من قسم الاخبار، وتربيت وتولدت وترعرعت في مدينه زغوان، هاي معاك
3: في حمام الزريبه تحديدا والزريبه العليا، معناها كي نقولوا حمام الزريبه هي في الاصل كانت زريبه العليا وبعدك المتساكنين هبطوا وسط البلاد فهمت. اما سي عبد العزيز مرحبا بك اولا في ذا سفيرس، ومرحبا بك ابن ولايه زغوان. فما حاجه ما قلتهاش وانا ديما نتذكرها، جمال بنات جرادو معروفين جمال. لا لا
0: يبقى جيت من عندك انت خير عادي
3: سي معروفه كي نقولوا ولايه زغوان نقولوا جمال بنات جرادو وجمال حمام الزريبه. علاش؟ على خاطرهم في الاصل ما هم بربر، معناها سبحان الله عندهم العينين الزرقاء، عندهم شعر الاصفر، وعندهم القشره البيضاء، وعندهم الخدود الاحمر. متميزات بجمال فتان بالحق، احنا قراو معانا وعشنا فيها وراهو تاريخيا هذه الناس تقولها مش انا قاعده
0: نقولها. حتى لهجتهم تتبدل شويه
1: صحيح. او نقول لكم معلومه اللي الجمال هذاك منين جاء. هو امازيغي في الاصل. لكن بعد في الهجره فهمتني ولا العميقه اللي جات نتاع الاندلسيين والموريسكيين، وقع نسب كبير ياسر بين زغوان وجرادو. النسب هذاك الجدود كانوا ياخذوا من بعضهم ياسر. اكثر العائلات في زغوان تو نسميهم لك دار كحيل ودار شعبان ودار الصوفي ودار هذوما الكل ودار قاسم هذوما كلهم ماخذين نساء من جرادو، حنواتهم كل مجرديات. كيف وقع كل الادماج كل معناتها ايديولوجي وولوجي وكيف تحب انت فهمتني ولا الاندلسيين خذاو اللي يزرعوا الورود ويصنعوا الأطعمة المعروفة الأندلسية وكعك الورقة وغيرها فهمتي ولا والمتنوعات راه حكاو لكم عليهم.
0: اي
1: فما أرهات منهم يبعثوهم إلى القرى البعيدة للزراعة الكبرى وللزيتين، وروس الورد والثمار المشماش والعناب والعوينة وغيرها قعدت في المدن اللي فيها الماء هي جرادو هي زغوان
0: هي جرادو
1: هي زغوان.
0: خلنا نحكيو شوية نوزدو احنا حكينا على الزراعة
1: كزرق سامحني كزرقة العين والخد الأحمر هو ذاك مزيج ما بين الأمازيغية ما بين الأندلسيين
0: مزيج أخلاق خرجنا حاجة حلوة برشا ما شاء الله.
1: طبعا رجعة العادة الشباب تويكا يأخذوا بعض برشا في زغوان وزغوان وجرادو والنسب ما بين جرادو والزريبة وزغوان نسب كبير ياسر مع عائلات الزريبي وعائلات المدي وعائلات كلها بنتي ولا أسمع قرية رائعة جدا الناس عليكم بشيء
0: تستحق الزيارة منا تستحق الزيارة تويسة اللي تسمع فينا توا نتصور شوقناه باش يمشيوا لقرية جرادو هكا ولا
1: نصفها شوية
0: كيفية
1: نصفها شوية
0: أي ماذا بينا ماذا بينا كيفاش ما زيد شرهنا عليها احنا نحب نمشيو لها توا نشوف تبدا قرية مزيغية نحب الحقيقة نكتشف
3: يعني توا تقول يمكن منطقة جبلية بالك شي مش تكون درجة الحرارة مرتفعة خاصة في الصيف نحب نقول لك طمان
0: طمني
3: راهو بحذاك ولاية نابل وبحذاك بحر بوفيشة اللي هو من أجمل البحار في تونس معناها تنجم تعمل طلة لجرادو تطلع الجبل تحوس وتتفرهد صحيح مش تسخن تمشي حكيت 10 كيلومتر
0: تعمل غسل مزيانة تتفرهد
3: تمشي البوفيشة تتفرهد
0: صراحة موقع معناها مزيان برشا لزغوان عموما وحتى الجرادو زيدا يعطيك ألف صحة أنت سي عبد العزيز. أنا حب فقط توا نواصل معك في حديثتنا احنا حكينا على برشا حاجات حكينا على الديرة حكينا على الديرة هكا ولا الفرس اللي يلبسوه يروح بيه المطهر هذي قلت نحب نحكي عليها الديرة أنت
1: جرادو هي قرية معلقة
0: أي.
1: كما زريبة عليا كما تكون إذن هالقرية المعلقة هذه فيها زقة الفوق عتيقة وقديمة فيها جامع المبني في سنة 730 لكني بعض المراجع الحديثة يقولوا في 1612 متزامن مع سوق مع المسجد متاع السوق متاع الزغوان اللي بناه سيدي إبراهيم بن عبد العزيز الأندلسي في 1612 لكن هو راه قبل هو جمع الزليب قبل وبحذاه زاوية قبة
0: زاوية سيدي عبد القادر
1: زاوية سيدي عبد القادر تبنيت بعده هو يقولوا سنة كيف هو بالضبط في 1600 لا تبنيت بعده هو ب 221 سنة في 1831 في عهد حسين البي 1831 مع منزل بوزلفة ومع قبصة وقصرين وصفاقس
0: احكينا توا على الديرة احكينا على الديرة بعد شو نحكيه على حاجة أخرى نحب نختم بها لقاءنا بي.
1: من العادات متاعنا هي الديرة هي وقت الطور
0: تعرفها مريم
1: الفرس
0: اسمع بها
3: اي نعرف يركبوا على الفرس اما الديرة
0: الديرة في حد ذاتها اي الديرة
1: الديرة يحطوا الخمس الذهب من عند النسال كل من جراده كل واحد يتطوع بالخمس بالشركة متاحة اللي فيها الخمسة الذهب والريحانة نحطوا هالم في تكرمتها واللي بيت زمانها تولي هي العروسة
0: هي العروسة تولي الفرسة هي العروسة
1: صح عليها ويحطوا لها الفط المطروزة من ذهب من فوق ما فوقهاش بردعة احتراما لها لأن في عرس ويحطوا فوق منها المطهر ويهزوها زوز في رق يهزها الطبال وزكار متهزة فرقة سلمية يتناوبوا مرة فرقة سلمية مرة تبر وزكار وتبدأ الرشيقة يحطوه في الكبوس نتاع كانوا ليه ذاك المشي طهر كل واحد يمد الفلوس يحط الورق 20 دون أوراق نقدية في الواحد مين يتعبى فندي ولا من هنا ومن هنا ويعملوا شركة بفلوس وبالريحانات بعدها هي عند كيف يوصلوا الحاجة الأمازيغية اللي قاعدة موجودة في تونس كاملة هي من شمالها جنوبها الوسطها الشرقها الغربها هي كالقلة اللي عبيها بالحلوى وبالزبيب وبالحمص وبالفاكهة وباللوز وكيف يطهر الصغير يتهنوا عليه يكسروها ويدور الصغار
0: عنا العادة هذه زيادة أما بالفاكهة
1: هذيك عادة بربرية قديمة
0: ديجا بقى فيها الفخار والفخار معناها البربر معناتها رمز ليلهم نحكيو توا بين الرميلة والرحبة
1: بين الرميلة والرحبة تاريخ الرحبة هي الأزقة القديمة جدا وكان فيها سور كبير فهمتي ولا فيه 80 زناد اللي يقول لك راه يزرادوا وزريبة وتكرونا بداوا في 1600 واش مع الأندلسيين. لا نقول لهم راهي بدأت من من من 400 واش ومن 300 واش حتى لين جاء الزحف الهلالي في القرن الحادي عشر. عملوا هما سور باش يحميوا رواحهم لأن الزحف الهلالي فهمتي واللي قبلهم هما سورة ذي فيه 50 زناد. الزناد هي اللي فيه شباك يضرب على اليمين وعلى اليسار بالمكاحل باش ما يخريش اللي الناس اللي يجي باش تغزو البلاد ولا حاجه ولا يفكوا فيها
0: دفاعا على المكان معناتها
1: فك الدروج اللي طالعه بعد الصوره ذكايا تلقى المطامر هذه مبنيه بالحجر محفوره لوطه عمق 4 و5 متر ويحطوا فيها القمح ويحطوا فيها الشعير
0: يخبيوا فيها المؤونه معناها
1: مؤونه مطامر مطمور
0: اي مطمور حفاظا عليها من اشعه الشمس
3: ولا حتى من البر ولا
4: تبرد معناها تقعد البر موجود
1: خاطر الحجر يبرد وما وين يخزنوها غاديكا واللي يحتاج باش يزرع وقت الزريعه يمشي ما غير ما يشاور جاره يهبط في وسطه
0: ياخذ
1: يهز القمح ويهز الشعير ويقول له قداش خيات من قلبه وقت اللي يحصد يرجع الضعف نتاعها
0: محليها
1: يرجع الضعف نتاعها الحسنة عنده حسنات هو هز قلبه يرجع برشا
0: والخير ديما موجود. انا نشكرك برشا سي عبد العزيز ياسر الحديث ممتع معاك وشيق جدا
1: نحلى بركة في هذه فما عندنا فجوة غاديكة كنطلوا منها نشوفوا الزربة عليا ونشوفوا تكرونا وقت الفرح ووقت الطرح يشعلوا دخان اذا كان طلع الدخان الابيض الفوق راهو فما فرح يفزعوا من غادي
0: بالاستدعاء اللي حضر يززي معناها الناس كل إيجا
1: يسميوها الفزعة يجيوا على حصننا ويجيبوا الخيرات الكل
0: اسمعوا
1: دخان أكحل وإذا كان حشاكم دخان أسود أكحل يعرفوا اللي فما طرح يجيبوا فنتي ولا الحاجات فنتي ولا بعد معونة والواحد
0: حصيل ثراء كبير برشا الحقيقة تاريخي حضاري ليكم يعطيك ألف صحة سي عبد العزيز بن عبد القادر ولا سي عبد العزيز جرادي كما يحلو لك أنت الشعر الرسمين الكاليغراف زادة كيف والكاتب نحيوك برشا وكون متأكد مش نتعاود وتكون لينا عودة معك مرة أخرى إن شاء الله في برامج تونس بعينينا تحياتي ليك أنا منك أنت باش نواصلوا الآن مع زادة بنت زغوين اللي زادة كيف خذيت على عاتقها المحبة هذه الكبيرة ووصفتها هي أحسن توظيف من خلال الصنعة التقليدية من خلال معناها كسيدة مجتمع كيف كناشطة جمعيتية عندها برشا ما تحكي أختنا هدى بالحاج عثمان تنضم لنا ومش تحكينا على التراث المادي خاصة أي نعم هاي معنا
1: هدى خليل إبداعات ثقافية وهي إبداعات في ما يخص زوان كلها
0: والله ما شاء الله قالوا لي عليك وعلى هدى بالحاج عثمان وهي معانا هدى بالحاج عثمان نشكرك سي عبد العزيز بارك الله فيك تحياتي لك
1: مرحبا بكم
0: تنضم لينا هدى عسلامه هدى اهلا وسهلا
5: صباح النور صباح النسري
0: اي فوالا النسري والقوم بكري
5: يربخ النسري كما نعرفوا احنا ديما نقولوا صباح النسري والخير يسري من زوين ونحب ندخل بربي اسمعني نحب ندخل مداخله شعريه
0: محظوظة أنا اليوم مع الشعراء شعراء والله من مريم سي عبد القادر
4: جمال زغوين وطبيعتها المزيانة ويخلي كلهم معناها شعري بطبعه معناها شعري بطبعه
0: أي لله متعنا يا هدى وإحنا اللي بيناتنا سهام شعور اللي هي مولودة في ولاية زغوين تمشي شكون ما سمعش توا الناس كل سمعت سيء توا الناس كل سيء ومعانا زادة مريم كيف بن زغوين واللي تعيش في صفاقس عندها مديدك ما شاء الله
4: تقريبا أصلا أنا معروفة الزغوانية حتى كيكون مريم مشكول الزغوانية اللي
0: مريم
4: في
0: الزغوانية اللي في صفاقس وموحدين هودة الزغوانية كيف واللي باش تحدثنا تو على برشا جو مزيان عطينا دخلتك الشعرية هودة
5: زرقة شمسك يا غالية وحبك في القلب مدفون شمخة في السماء عالية يا معذبتهم يا سالبة العقول أش عملتي لي يا ساحرة أش عملتي لي يا ساحرة العقل بيك هايم والقلب بزينك مفتون لا نقدر نفارقك تايها غارقة في حبك مغروم دنعي على خدي نازل لو فارقتك يوم ولا عاد نغمض عين ولا عاد يجيني النوم دفيني وفي حضانك ضميني ولا تخليني محروم يا صيحة بالنسري يا راوية العطشان يا منسية الهموم
0: يا نصفقوا لها شنو نعملوا لها، نعطيوها بوسه مزيانه بحذينا
5: صحت
0: لبدين. يعطيك الف صحه هدى. هدى اللي عندك برشا ما تحكي. هدى باش مش نبداو، خليني نقول احنا اخترنا قلنا باش نبداو في نقاط الاشتراك بين زغوان ولا حاضره، بين زغوان وتونس العاصمه في برشا قرب جغرافي وحتى على المستوى العادات والتقاليد.
5: مستوى العادات والتقاليد صحيح، احنا زغوين مش باش تتلخص في صوره او في كلمات شعريه او ابيات، زغوين اكبر من هكا. زغوين تعدت عليها برشا حضارات، عقبت عليها برشا حضارات اللي خلتها

0: لك سؤال اخر توا، خلينا نسالك سؤال اخر، وقتاش يبدا العرس في زغوي؟
1: العرس احنا نقولوا 7 أيام و7 ليالي، لكن العروسه ما تحضرش للصلاه، نقولوا احنا ثم تحضيرات تقبل
0: بل بشهر وشهرين. قلت لي
1: بشهر وشهرين، وقتاش بتبيعها باش تجبد جهازها وتجبد فروشاتها تعمل نهاير غسل فرش.
0: اي بنات توا بنات قدام نشوف فيكم وتفكروا هكا قاعدين يتفكروا في الجو هذايا. خذيت منهم العادات هذوما سهام، خذيت منهم شويه،
2: خلت شويه شويه. انا والله ما نكذبش عليك،
0: عرفت في سفيق نعرف
2: صحيت ودارنا الكل هنا.
0: اي سهام نعرفها اللي هي معناها خطيبه،
2: هي ولا صغيره قول بل حتى ما نكون خطيبه ملي احنا
0: صحيح صحيح ديكوراجات للسفيق بعد التخرج
1: نتاعي. انا نقول لك العائله وين تنزل لها طفله ملي هي صغيره ما
0: تبدا تحضر لها،
2: خاصه الحاجات التقليديه كما المنسج اللي عندنا
1: معناها البنت هذه يعني خصتها كذا تخرج الفرج الشبكه. يقولوا احنا حتى من الالوان فما الوان نقولوا فرش شبكه غبره
2: وازرق بالشيء اللي كان جبت بنيه ولا وليت تفرش
0: بنيه
2: وقت وليت
1: وتعمل فرش تبني بالشيء كان جاب الطفله تفرش ولا تفول يمشي للزوق يبدا مطرات غرفة تحساء
0: حتى الغرزه زاده. اي سي بيان باهي. العروسه عندها غسلين الفرش اللي تسمى هذية تبدا تحضر تحضيرات ما قبل بدايه العرس وبعد عنا البدايه. أم هاني باش نعطيهم سؤال، خنا رام زغوينيات بالفم والملا ولا استنى عليا شويه هدى، كي نقول لكم العروسه تلم السول
2: تقعدي ما تخرجش
0: تقعد ما تخرجش
2: ديما بال تعمل حتى شيء معناها
0: تلم النور. نقولوا احنا في صفاقه تلم النور
2: اكثر من شهر ما يراها
0: ما يراها حتى حد تقريبا.
1: محجوبة العروسه محجوبه
0: اي
2: وإحنا في العادة ما العروس ما كانش يجيك اللوطية، اللوطية اللي هي نزول لها كانت تكون كان لنسى معناها وقت اللي يجي العروس باش يجيب لها الصياغة ويدخل معناها جوست ساعات ما يدخل شوها، فمع عائلات معناها مسألة شادة والمحافظة قبل يدخلوا لأمه وأخته وأخواته ويجيبوا الصياغة ويلبسوا هو وهو ما يدخلش
0: ويقعديما ما يشوفيش كانش
2: نهار كتبين الصداق يجي للدار يكتب الصداق في الدار يتصحح هي الطفلة في الدار وبعد يمشي للجامعة معناها
0: اللي تطورت الإنسية ولا على سواغي جون تو.
2: لا أنا خليني نحكي على حمام الزريبة، نتذكر حمام العروسة نتذكر في العباد الكل تعرس في الصيف، ما فماش عريس في الشتاء وفي الربيع والكل، العباد الكل معناها تعرس جويليا
0: وقوت
2: معناها يبدأوا الاستدعاء معناها المرأة تتزين بأحسن ما عندها اللي مش تمشي تستدعى تبدأ من دار لدار معناها ما تنسى حتى حد راهو، فماش لقريب لبعيد يلزم من أول ساكن نحكي على حمام الزريبة من أول ما يقول لك من بداية حمام الزريبة حتى الآخر واحد فيه اللي هي وين فما الحمام كلك سواء أنت ساكنة جديدة ولا كل يستدعوهم. وفي غرغور القايلة ألفة والله هذه أنا صغيرة نتذكرها في بيراندة دارنا نقعد ديش نقول يا رب كيفاش فك القايلة وفك السخانة متاع قرب تصل لـ40 نقول لك نبدأ 40-50 طفلة نبدأ بالدربوكة من دار العروسة حكيت 2 كيلومتر على سقينا وإحنا الدربوكة الدربوكة الدربوكة الدربوكة زغر زغر غني غني نوصلوا للحمام وبعد هيك السخانة بتاع ربي بتاع الشمس نرميو رويحنا في سخانة
0: سخانة الحمام
2: اسمع ولن عايتوا ولن حسوا ولن مرضوا بضربة شمس ولن تأسفوا تشم العرق تبدأ تحسها كان ألذ العطور العالمية
0: هو أصلا
2: تبدأ في الدونتي شيخة يعني بالحق هذه فيها شيء
0: فما متعة فما متعة مزيانة
2: في عرسنا في حمام الزريبة
1: مع اندثارها أو لكن ما زالت موجودة نقصت شوية توا حتى ولو بالكيمو اللي تعمل لي بعض انفيتاسيون بالفيسبوك
0: هي توا الحقيقة هو ورا نستسهلوها ما نقولوش لا أما ديما حاجة تقبل أكيد معناتها ديما عندها لمستها. وحتى نحكيه على الحصارة ونحكيه على الرقبوج
1: اي احنا نقولوا مثلا
0: هيقولوا مع عملتش غشيخ شو الفترة
1: طرقنا ووصلنا الفرش واستدعينا وعشينا البنات السبية والنساء توا باش واش نعملوا احنا باش نقربتو هز هذاك نحطوا في السيلوفان اللي باش يتحدد ويتحط في الفديجات ويتحط في الناسترويت الكلهم
2: حاسينه
1: ما شاء الله
2: لازم العباد كل شيء تتفرج
0: العباد كل شيء تتفرج
2: وكي تبدا المكان قريب يهزوها على تيلو بعد ولات شويه في معناها في الكراهب
0: وبشويه تطور شويه
2: بشويه بشويه
1: الرقبوش توا باش نقولوا 7 ايام و7 ليالي نستعمل باش نبداو احنا توا نقولوا بعد ما حلينا الحلو عملنا قبل بعد الفرشات

0: مع الفرش وبعد مش فرش بليتو بعد ما كسرنا الفرش والكل زاد باش نحضروا الحلو لهنا باش نحلو كعك الورقه كعك الورقه ما يتشريش كعك الورقه تتلم العائله
1: تتلم العائله الكل
2: ويتحل على الميده
0: حلو اللي يعرق
1: والكسكسي العوله باش يطيبوا
2: به وصلنا لكعك الورقه
0: قبل وتقطير النسري باش نخدموا به الكعك وباش نحطوا
1: في باش العروسه تهز فاشك فيهم النسري والعطرشيه والزهر
2: باش العروسه تعمل فيها حكمه زياده
1: العروسه تهز
0: سامحني في الجامعة ولا في الدار إذا كان باش تكتب الصيغة العروسة لهنا نفرقوا في كتب الصيغة مع كعك الورقة احنا نقولوا شربات اللي هي شنية الشربات اللي هو ماء ماء
2: شوقتي فيه هذه الحقيقة
0: وفيها السكر شربات ماء ونسري وسكر يتفرق في كتب الصيغة مع كعك الورقة
1: قد نهك هكا
0: ويبدا الماء بارد والدنيا سخونة شنو باش نحكي لك يرد الروح حسيلو
2: يرد الروح عندك زادة معجون بروج الزهر اللي قلت عليه في الحمامات في الحمام بليتو وحكينا عليه احنا قبيلة
1: يطير الدوخة هذيك يطير
0: باش تخرج باش تتسفر باش تمشي محجوبة مسفرة عاملة الغمبوس تمشي مع الصبية للحمام على ساقها ولا إذا كان بعيد شوية هاكا في الترهب ولا بالكاسيت والكل تلبس لبس تفساني وشنو الرقب بوش. احنا رقبوش هو القبقاء اما فضة ومحرج بالمبر فهمتني بالوهرة والكار
2: صحة صحة صحة
0: الحصارة شنية الحصارة هي نوع من البلوزة البلوزة هي تتسكر تتحل وتتسكر البلوزة لكن الحصارة تلبس لبسين وفيها تتكك من تالي تتكك من لوتا وتتجبد احنا بالقيت تتكك وتتجبد معناتها باش نحصروا
2: اياك علاش اسمها حصاره معناها اسمها على جسمها
0: نحصروا هذيك باش تعطي وحره للمراه
2: صح
0: فوق المريول الفضيله
2: اي
0: تبدا متروزه فما حصاره عاديه تبدا عاديه وتتلبس مع البلوزه
2: فما اللي تشرجيها اكثر وتكون
0: تبدا مع البلوزه تبدا بالعباس والكونتيلي هذيك ضخموني معناها
2: انا توا باش نقز بك ديريكتومون من العادات والتقاليد نتاع العرس الزغواني الى الاكله الزغوانيه ونحكيو على المقرفطه اي تعرفوش شنو المقرفطه خليني نعرف عاد مريم وسهام المقرفطه شنو هي سهام سهام
1: لا نسترجع شوية الذكريات برشا حاجات
2: هي النواصر
1: هي النواصر والله أنا تذكرتها معناها ما قاعدة نتذكر في الصورة تعديت قدامي أما قاعدة نلوج على الاسم
3: تتعمل في الدار راهو المقرفطة كل شيء في الدار
0: احنا شو نقوله هون المرأة الزغوانية هي حللة الورقة وطيبة المرقة الدار في الدار
1: شاطرة برشا
0: قد ورتبة وفيانا وفي أي. كل شيء تمنينا وين تدورها تقول لكتانا نرجع على كلمة
2: هذا اللي حكيت وانت قبيلة سيها على المرازة غوانية
1: فنينة
0: فنينة حللت الورقة تحل ورقة كعك الورقة
2: أي.
0: تحل زيدا
3: الورقة متاع الوسط
0: تخدم في الدار المرأة الزغوانية تعمل لحلالم تحل الورقة
2: ما شاء الله كل شيء كل شيء بكل شيء مقضية
0: الورقه نتاع اسمها لسيني البقلاوه معناتها راهو كله
2: حليت الورقه وطيبت المرقه المرأة الزغوانيه المجديه ما شاء الله عليها
1: الفه المرقه راهو مش بسفيقس
3: يعني مش
1: مرقه معناها اي حاجه فيها مرق
2: الجبنه الحلوه عندكم المرقه الحلوه
1: بخلاف معناها المرقه نقولوا احنا بسفيق شكشوكه حاجه تختص بالخبز
0: أي وهي المرقة بصفة عامة تسكي حاجة اللي كيد نعديها بالخبز
2: احنا
0: للضرورة احنا شو نقول
2: ما وحنا في دار تبادل المرقة معناها حوت احنا عنا المرقة هي الحوت المرقة نتاع الحوت
0: هي عزيزي تجيب وقت اللي تفرش ما تفصل الفرش تعاهم تعملها مرقة لحلوة وإلا باش تعملها في اللوبية وإلا تيروحوا من الحمام العروسة تضيفهم طيبتها من المرقة الحلوة ولا تعمل الملوخية مع طاجي مع سلايطة المرقة الحلوة هو مزيج من اللحم علوش
1: مش
0: يتيب مع الحشيك البسوم ويتفوح تجي زهرة وإلا مستحمرة شوية فيها شوية تختوخ طماطم نحطوا لها المشمش نحطوا لها العوينه
2: الشايحه اي والزبيب
0: الدوز
2: شويه فيكيا فوالا
3: قصل زاد قبل كنا نحطوا فيها القصل
0: هو السرج السرج اللي مثلا مش طاوله احنا نقولوا الخشاف السرج اللي يبدا حي من شجرته وقت الخريف السرج
2: في المرقه الحلوه
0: باش انت اي
2: لا لازمتنا زيارة أنا وياك سهام الزغوين أنت تستحضر وتتذكر ذكرياتك ولا نمشي نروح ونكتشف.
3: مرحبا بكم أنا متطوة ماشي الزغوين مش تهزنا
2: معها مريم غدوة ماشي الزغوين مش تهزنا معها سيئة.
3: مرحبا بالعكس مرحبا أصلا جاوني أنا برشا سفقسية وضيفوا بحياة في
0: زغوين بالنسبة للخشيف نوع الخشيف احنا توا في سيزون مانيش في سيزون تاع السرج
2: اي
0: نعمل وش نطيبوا مرقة
2: شيخة
0: دونك اللي نجب دو أكل حقيقة اللي طيبناها وقت السفرجل اللي هو السفرجل يطيب في التيرو مع شوية قرفة
2: معجون عليها سفرجل
0: خشيف براد سفرجل يطيبوا في التيرو مع شوية قرفة ويستحفظوا به في الدبوزة وقت اللي حاشتنا بالمرقة الحلوة
2: المدو والنزازيو
0: الواحدة هي ذكر طرف الحمد اللي منها قرطاس للواحد للمرقة الحلوة نجبدو
2: حسن التدبير لهنا
0: نجبدو الشطارة ونحطوه مع القاستل مع ومنكتب تعليك حاجة أخرى اللي هي قطرة النتري الموجودة الباز في مرقة الحلوة متاعنا
2: معناها كل ملح لي ما غيب على طعام حسيت النسري محلي ويرافقك في
3: كل دار كيفتكم لازم يكون
2: على مناسباتكم
0: إن نعم ونحطوا فيها مرقة الحلوة بنتها احنا الزغاونية نحطوا فيها الفلخر بعد ما تجيب وتقص الحم وسيبان نحطوا لها القطير النسري هذيك اللي التوش الزغوانية هذيك هي البصمة متاعها
2: وين نحييك على التوش المزيانة اللي قدمت لنا بيها أحلى صورة على زغوان يعطيك ألف صحة هدى بالحاج عثمان محليك محليك محليك أنا نحبك تقعد معانا بالتليفون
0: سامحني نحب نعطي لمحة على الأوكلات في تك تك معنا تفيسة فيسة
2: أنا نستسمحك يا هدى ما زلت معانا يا هدى ما زلت معانا ما أنا نحب مش ناخذ التليفونات تبقى شوية أنت معايا الحقيقة أنا هكا نعم استراحة قصيرة موسيقية وبعد نرجعوا احنا بيتنا هكا ونسغلاش الناس الكل وحتى المستمعين وقعد أنت معانا وبش ناخذوا تليفونات ما بعضنا الناس الكل داكوردو وتليفونات على 70-164-680 راهو الأسئلة مستقات من الحصة وما قيل في الحصة من معلومات على ولاية زغوان هكا نحبوا التركيز 100% في الحصة يلي تحبونا بصوت لطيفة ونور شيبه

0: يلي تحبونا اهلا وسهلا ومرحبا بيكم. حتى احنا ياسر نحبوكم وياسر فرحانين اللي احنا مع بعضنا في الوقيت هذايا في تونس. 70 وصل قيمته 200 دينار من اهداء مايورا كوكوبيتش الموجوده في غار الملح في ولايه بنزرت للعائلات اللي تحب تطلع الكوكوبيتش. ونعرفوا لي ديستيناسيون ما شاء الله موجودين, اما تحيروا باش تكونوا مطمئنين ما عليكم كير مايورا كوكوبيتش. نجمو تريزيرفيو من توا على 52 730 780 وان شاء الله مبروك مسبقا للربح ولا الربحه. معانا احنا باش ناخذوا التليفونات توت سويت, بحدينا سهام ومريم, ومعانا بالتليفون هدى. هدى ما زلت معانا؟
1: اي ما زلت معايا.
0: لا اقعد معايا خاطر باش تحكي كلمتين على بقيه على الاكله الزغوانيه. وانا اللي حبيت نسالك ونقول لك كعك الورقه زعما علاش الكعبه كعك الورقه نسري كبيره, خلي الاجابه عندك, هات ناخذ تليفونه لاني نرى وين نجمش يجاوبنا, سينو نعطيوا سؤال اخر. الو الو عسلامه. مرحبا.
2: وي عسلامه.
0: عسلامه سيدي, مرحبا بيك, شكون معنا؟
2: اسامه الزغل.
0: اسامه الزغل, مرحبا بيك يا اسامه. شنو هي الامور يا اسامه؟ تسمع فينا من الاول؟
2: والله يبا حيتني في الخدمه فما فترات كيف تحكي
0: شويه شويه شويه شويه.
2: ما سمعت معناتها حاولت الجرامات
0: اي جينيرالمون استفدت ولا ما استفدتش الحقيقه؟
2: صراحه يشجع انه الواحد في الكونجي يطلع يطل معناتها
0: يعمل طلع على زغوين, علاش لا بالحق في التالي ماشي بعيده. اي تمشي لسوسه دونك تنجم تمشي لزغوين راهو هكا ولا
3: ولا العاصمه
0: ولا العاصمه كيف كيف معناتها تحكي فيها سورتو اذا كي تبدا من تونس العاصمه بالحق موقع استراتيجي
3: اقل من 50 كيلومتر
0: اي في الدوره هذيك. اي اسامه عندك شي فكره علاش كعك الورقه النسري كعبته كبيره؟ خاطر تو في صفاقس عندنا كعك الورقه نتاعنا ظريفه, وحتى تو لينا نشوف في كعك الورقه بالنسري ظريفه, لكن هي العاده القديمه نتاعها ولا في الاصل نتاعها كعبه كبيره ما شاء الله كي تراها تدوخ. عندك شي فكره علاش كبيره؟
2: لا والله
0: ما عندكش فكره.
2: فكره لا
0: باهي نخليو الاجابه عند هدى من بعد ميسج
2: منه معناتها نفس الموديل اما صحيح زي الكعبه اكبر من
0: اي الكعك العادي. باهي قل لي ما دامك تسمع فينا من الاول, سهام شعوب في انا ولايه ولدت وعاشت؟ ها في انا معتمديه نقصد من ولايه زغوي ذكرتها برشا مرات.
2: حمام الزريبه.
0: حمام الزريبه وي وي جبتك صحيحه. اقعد معانا يا اسامه اسمع على الاخر ان شاء الله تكون فايز على الشلا. ناخذ تليفوني من بعد. الو
4: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا بيك.
4: يعيشك بارك الله فيك.
0: شكون معانا؟
4: محمد تريكي.
0: محمد التريكي.
4: تريكي بالكاف.
0: التريكي تريكي قل لي تريكي تو نفهمك انا.
4: تريكي
0: يا سيدي. اي مرحبا بك يا سي محمد, تسمع فينا من الاول زيدا ولا؟
4: والله اسمع نسمع ونخدم نسمع ونخدم
0: ماني اسمع وتخدم ما نطولوش. هو هيك هي هو الراديو شنو برينسيبالمون؟ نجم انت تسمع الراديو على عكس التلفزه بطبيعه, تسمع الراديو في نفس الوقت تخدم خدمتك هكا ولا؟ فما بالك تو تنجم تتفرج فينا زيدا وتسمعنا على السيت اوفيسيال خاص بينا.
4: لا فيك نبدا في الدار نتفرج فيكم والله.
0: تتفرج فينا باهي يا سيدي. اي سي محمد قل لي القريه البربريه شنو هي اسمها اللي موجوده في ولايه زغوي؟
4: تكلفه.
0: لا ها هيا هيا فيسا فيسا فيسا ثلاثة سي يسمعوا فيك توا ويحبوا يجاوبوا.
4: يا رسول الله يا رسول الله
0: ضعت عليك.
4: اللي منها الشعر هو شي
0: اي اللي منها الشعر صحيح بالضبط.
4: راني نسيت لها ألف مرة زغبة.
0: هو هو هو الشاعر اسمه عبد العزيز جرادي.
4: ايه جرادو
0: صحيح هكا ما عاونتك شينا انا ما قلت شيء.
4: اسمعني زغوان زغوان نعرفها بالملي بالملي
0: والله ما سبق معانا يا سي محمد.
4: خدمت على شوفير شوفير كاميون ديما الفحص وجبل جبل ديما غادي معدل مرتين في الجمعة راني نجي في النسري ونجي اسمع عندهم سبالة فوق
3: زغوين معبد فيه الماء
0: معبد المياه اللي ما حكيناش عليه كما يجب
3: زغوين فما سبالة للعموم.
0: اي اي اي
4: في رمضان نجي صدقني بالخمسة بادر بو 10 لتر وفرقنا
0: محليها محليها اي تمشي تشرب وانت في الثنية تبدأ تشرب محليها
4: فيها ماء عالمي سبالة
0: مياه عذبة. اي سي محمد يعطيك الصحة قد معانا نزيدو تليفون اخر. الو عسلامة.
5: أهلا
0: أهلا وسهلا صوت نسائي مرحبا
5: تحية ليك الفريق العمل معك الكل.
0: يعيشك سيدي شكون للا شكون معنا؟
5: معك شدلية العاشق من سوسة.
0: شدلية العاشق واحنا اليوم عندنا شعراء معانا وانت شاد ليا العاشق معنا ماشي مع بعض الجو الصوره كلها مزيانه ومن سوسه انت قلت لي
5: اي
0: من سوسه تمشي لزغوان ولا
5: اي كانت عندي صديقه من فحص ومشيت لها قبل وتوسفت للخارج ربي معها
0: قلت هزك ملا مع الخرش ويقول له وين انا وين انت وين انت وين انا
5: كنت نقولها معلمتي يعني قبل
0: اي شادلية طو انت عندك صاحبتك من الفحص وهكا ومن سوسة اقرب لنا لزغوين وغيره القبقاب شي سميوه قبقاب العروسة الحص
5: حطاره
0: اي على القليله تو زميلي مرتاح مع البقيه الحقيقه راني حقيه برشا باش نكون مطمئنه انسنا برشا شدليه محليكم مستمعينا خذينا ثلاثه مكالمات نعتذروا من البقيه كيف العاده باه نكملوا تليفون ميسالش ما ناخذوا بالخاطر ما نوفيوش بالغناء ونوفيو مع هدى الو الو عسلامه المكالمه الاخيره ترى وي عسلامه باه
6: عسلامه
0: هاي خلطت مرحبا شكون معنا؟
6: آسيا معك
0: آسيا آسيا شكون؟
6: عايشة
0: آسيا؟
6: لا آسيا وبرا
0: باهي نكتفيو آسيا وبرا من المفروض بالاسم واللقب يا آسيا عطيني
6: نشرك على البرنامج ياسر راني كنت في البلاد جيت نجري بس نسمعه خاطر كل مرة تجيب ولاية بارك الله فيكم
0: يعيشك يا لالا العفو يا مدام آسيا العفو ان شاء الله ديما نفيدوكم وفرصة باش تمشوا تزوروا الأماكن اللي احنا نهزوكم ليها
6: زغوان ونعرفها وبالكدا
0: أشهر ولي صالح ولا أكثر ولي صالح يشد زيارة كبيرة شنو اسمه؟
6: سيدي علي عزوز
0: اوفا اجابه صحيحه شكرا لك
6: يعني نحب نجاوبك على الكعك المسلى
0: باهي باهي جاوب
6: يا ايسي هربوا فيه قبل الاندلس الديامون هربوا فيه
0: صحيت لك علاش برافو هاو للتاكيد يا مريم
7: اي صحيح كانوا الاندلسيين ما وجابوا معاهم برشا حضارات منها الحضاره التقليديه نتاع الاكلات التقليديه كانوا يهربوا في الديامون في
0: الهب
7: في الكعكه الكبيره كبيرة. يخليوها في وسط اللوز
0: ويحكي هدى معك انت
6: تو مش
0: لا لا يا اسيا انت اسيا يعطيك الصحة نقولوا لك باي باي مش تدخل في التيراج وسورتو سويت في الاثناء في ثلاثة دقائق اللي تبقاو معك يا هدى انت باش تحكي لنا على كعك الورقة وباش تخدم لنا بكلمتين مع دقيقة ما نفوتوهاش على الأكلة التقليدية الزغوانية
8: بالنسبة لكعك الورقة مش الوحيد اللي هربوا فيه الموريسكيين اللي جاوا مطرودين من إسبانيا الواحد المظاهرات زادا وصاجبوا معاهم البنادج اللي هو مخدوم بالحم مفروم احنا الكعبة كانت كبيرة في عود يعملوها يعملوا بالحم مفروم هو توا احنا نقولوا بسنة إجابة بريد دانوني أما ما هو في نفس الفات يا ذي كنا بالنوم في الزيتونة بعد العيد الكبير نعملوا هدايا ثم المجامع اللي هي قبعة كي القبعة كبعة فهمتني البعض من اللوطة يتحط الحم المفروم وتتسكر عليه وفي بلاس الحم المفروم احنا شو مش نعمل مش نحط المجوهرات
0: فهمتني يا ميلة فكرة هذه فكرة واحد ما جاتش البالوة
8: يتسكرها الدورة هذيك بالحم المفروم يحطوا كعبة العظم ويحطوا كرواء بالعجين من فوق فهمتني احنا نقولوا لها المجامع هذو ما كثيرين نعملوا في عيد الكبير عندنا زادة المحكوكة اللي هي ما تغيبش علينا في أفراحنا وفي المحكوكة هي مزيج من السميد يتبسس في الزيتونة ويتهرس بالمهراس يتيب الفور يتهرس بالمهراس ونحكوها على الغربيل على اسمها محكوكة نحكوها على الغربيل نسقلها بطاية شحور بالعصر شيا ونحطو لها الدقلة والفواكه الجافة من فوق ونرصفوها في الصحن تتفرق فيها على جمعة في الأرض الكل
0: ملزينة كيفاش الفطور اليوم يا سهام احنا تو كيفاش الفطور تو نحب نفهم حكينا على الجمال هذا الكل وعلى الثراء هذا الكل حقيقة من جوانب الكل ما شاء الله أما من جانب زادة موروث شعبي واجتماعي تقليدي محليكم قداش متجذر فيكم هذية في ولاية زغوان انت تحكي وانا استغليت الفرصة الفرصة واللي يشوف فيها في المباشر دونك يعرف اللي ألفة قاعدة تعمل تحضر للتيراج أو سور. أسامة، محمد، شادلية وإلا آسيا، شكون اللي باش يربح البون كادو اللي قيمته 200 دينار من إهداء مايورا كوكو بيتش الموجودة في غار الملح مايورا 52 730 780. للحجز سهام ولا مريم اللي باش تختار؟
3: مريم، تيك تاك تيك تاك.
0: مريومة ضيفتنا، ياس قدرك يا سهام، نقدر برشا. هيا مريومة تفضل هكا، انا باش نحطهم لك قدام، كنت باش تزن الاسم هاي
3: بكل شفافيه وبكل
0: خلط كيما تحب. خلط خلط خلط، هيا قل من دقيقه مزيان
3: خلط خلط.
0: هاي باش تزن وريقه، بسم الله. هي راهي مسؤوليه، حلها حلها.
3: شوفوا الاسم،
0: انا حطيت كل اسم. اسامه، محمد، شدي،
3: اسيا
0: اسيا اسيا. انت اللي سلكتها، خلط في الاخر وفي نفس الوقت ربحت انت الجائزه. مبروك عليك مدام اسيا. بعد نرجو ناخذ التفاصيل الكل باش تجي تاخذ الكادو نتاعك. مبروك عليك. احنا هكا نوصل لنقطه الختام. سهام العزيزه الجميلة سهام، نشكرك برشا برشا برشا.
3: وانا ايضا نستغل في الثواني ثواني مادام نحكيو على زغوين، تحيه لكل اصحابي في زغوين، في الفحص، في مقري، في مقرن، في حمام الزريبه، في شو اسمه عيثة، في
0: جوف، في كل في زغوين. نشوفوك من بعد
3: من القلب، نحبكم برشا، توحشتكم برشا، وان شاء الله نتلقى معاكم
0: في ساعه سعيده. استمتعت بالحصه هذه يا سهام،
3: ومحلاها الحصه ومحلاها الحديث. على
0: حسيتوا بالساعتين؟
3: والله لا حسيت،
0: ما حسيت باش
3: تقعد ربع ساعه
0: بس معش عندي اجا بركه تو تحصل. عرفتك اللي ذوق تحصل والله. مريم انسنا برشا،
7: يعيشك يعطيكم الصحه.
0: هدى قعد معايا لحظه، هدى
7: يعطيكم الصحه وشكرا على الاستضافه. انا زغوين الناس كل تعرفني لي، انا نقول مسقط قلبي ونبض القلب، اما زيدا ما نحبش ما نحبش نظلم خاطر حتى صفاقس ولات جزء مني.
0: ليه ليك
7: من الاخر انا راجلي صفاقتي ولادي صفاقسيه، واحنا تعلمنا في زغوين وعلموني دارنا اللي معناها الراو بالجميل، مش جميلة ما الراو معناها بالعشرة. انا توا عشرة 18 سنة، معناها اكيد انا برشا اللي يسمعوني يقولي وليت عندك شوية اكسنس فاكسين، وليت شوية
0: طيب
7: كي نمشي لزغوين كي يسمعوني. اما ديما حتى ولدي
0: ربي معناها لك ولدك
7: يعيشك يعيشك
3: عجا جماعة الاخبار
0: جاو الاخبار. دبرنا بقيقة من زميلتك يا سهام، دبرنا بقيقة من رشيدة هدى بالحاج عثمان. نشكرك برشا برشا من الاعمال.
9: انت بنقول كلمة كيسة، هذه الأسباق كلها مخدومة من شنو؟ مخدومة من من السميد مثلا، السميد نتاع بيجا وزيت الزيتون نتاع صفاقس والدقمون نتاع
0: معناها ما شاء الله. هذا التفاعل الايجابي المزيان. نشكرك يا سامحني يا هدى، نعتذر منك سامحني.
9: نقول لك حاجه بربي تسمعك، معناها مدام ريتنا بيها الخمره
0: اي
9: حبها في كنين يشعل جمره، خيرها ودتني هالثمره زيت وقمح وعرجون ثمره، ريتنا نجمه.
0: هذه تونس بعينينا، يعطيكم ألف صحة، فرحانة برشا بالحصة، نتلقى بكم في الحصة الجاية في ديستيناسيون أخرى. شكرا لكم من الأعماق، كنت معكم ألفة زميت في تونس بعينينا. شكرا للفريق الكل اللي كان معايا اليوم في الحصة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. ينقطع التيار الكهربائي يوم غد من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بالقاصة رقم 9 بين طريق تنيور وواد القرا وبصفاقس. صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية قطاع الطاقة في بلادنا. أعلن مركز بحوث وتكنولوجيات المياه أمس عن الانطلاق الرسمي لمشروع بحثي جديد لدراسة تقنية مبتكرة للحد من تبخر المياه وتعزيز الأمن المائي في تونس. أكد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلية أن الدولة تعتمد اليوم على مقاربة جديدة لدفع الاستثمار تقوم على إصلاح المنظومة القانونية وإرساء الحوكمة الرشيدة ورقمنة الرصيد العقاري بما يضمن توفير مناخ استثمارية أكثر شفافية ونجاعة. دعا المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج المصطفين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات على الشواطئ تهم الاستغلال غير القانوني للشواطئ وللملك العمومي البحري أو الترفيع في الأسعار أو التلوث. في العالم واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم عدوانها على قطاع غزة واستهدفت منذ قليل خيمة في خان يونس مما أدى إلى استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم أن 4 نقاط في مدينة بوشهر التي تضم المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران تعرضت لقصف أمريكي في إطار عملية عسكرية واسعة تستهدف شل القدرات الهجومية الإيرانية على طول الساحل الجنوبي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: زوم زوم زوم اليوم،
6: اخبار
5: زوم اليوم،
6: خدمات
5: حوارات زوم اليوم.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في زوم اليوم، تسليط الأضواء على أهم الأحداث على الساحة الوطنية وكذلك أيضا على الساحة الدولية. باش نرجع للمشروع، هو في الأصل مشروع قانون لكن اليوم في اللحظة هذه أصبح قانون، قانون عدد 039-2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمج بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين جمهورية تونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، باختصار هو القرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج حسن نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة. باش نحكيو في الطاقة مع الخبير المختص في الطاقة شوية آخر السيد شكيب بن مصطفى، في من نصف النهار ونصف بعد الأذان يكون معنا زميلنا الصحفي المختص في العلاقات الدولية سيد كمال بن يونس اللي مازال كيف رجع من إيران في زيارة ميدانية لإيران، شاهد على كل التفاصيل داخل إيران ويعرف حقيقة الوضع، لأنه حبينا ولا كرهنا فما واقع أحيانا كثيرا يناقض حتى الواقع اللي نشاهدوه في الإعلام ونشاهدوه في القنوات العربية، باش تكون المشاهدات على الوضع وكذلك أيضا في ظل تسارع الأحداث بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وعودة من جديد إلى الضربات العسكرية، وحديث تراب على أنه بشي أمن مضيق هرمز وفرض لضريبة جديدة 20% معلوم الأمن معناها، وحتى أنه الرئيس البرازيلي قال هذايا الولايات المتحدة اللي قضت سنوات وهي تقاوم في القرصنة اليوم باش تولي قرصان بحر جديد. نرجع للتفاصيل وللأحداث في إيران وتأثيرها على الطاقة وعلى المحروقات، معناها حبينا ولا كرهنا لأنه الأسعار تنخفض وترتفع حسب ما يجري في إيران وفي مضيق هرمز. فاصل موسيقي ثم ننطلق في الحوار، فأهلا وسهلا مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لزوم اليوم. تحيات كامل زملائنا لأمنوا هذا البث الإذاعي مراد الحاج قاسم والمرئي يسرى الغربي، أهلا وسهلا مرحبا بكم مع فيصل جيبسي لحدود الساعة الواحدة ظهرا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر زوم. اليوم كما قلت إذن البرلمان صادق منذ قليل على القرض المسند إلى شركة التونسية للكهرباء والغاز، ولكن شنية قيمة القرض هذا، شنية أهميته، وشنية الخدمات اللي مخصصة للقرض، شنو شرح أسباب معناها، وفي الأثناء كان فما ردود أفعال، لأنه الجلسة هذه انطلقت الأسبوع الماضي وقع الاستماع إلى عدد كبير من النواب. العدد الكبير كي نسمعوهم تقريبا نقولوا سيء، معنى انتهى المسألة، القانون هذا مش بش يتعدى بعد في أسرع وقت ممكن، معنى وقع تمرير القانون. على كل حال علاش الجدل، شنية قيمة الوظيفة لهذا القرض؟ سعيد باستضافة الخبير المختص في الطاقة سيد شكيب بن مصفى. سي شكيب أهلا وسهلا، نهارك طيب، مرحبا بك.
1: عسيبا سي فيصل، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة.
0: في كل ما فما موضوع طاقة نرجع لك، معناها أنت حتى البرلمان بيدو يرجع لك ويستمع ليك في يوم دراسي، في اللجان، في العديد من المناسبات، فبالتالي معناها أكثر إلمام واطلاع على كل التفاصيل خاصة بالانتقال الطاقي. مرحبا بك سي شكيب. وقع المصادقة هو على المشروع ب 67 نعم، 5 احتفاظ و 25 رفض، وحتى الرقم في حد ذاته في طريقة التصويت لاحظوا أن الفترة الأخيرة الأصوات الرافضة ترتفع نسبيا، العادة ديما تكون معناها 4-5-7 سواء القانون هذا وإلا المخطط أيضا وقت التعرض تقريبا 24-25 رافضين القانون. كيفاش انت ترى القانون هذا، شنية اهميته في البداية، شنية الاضافة اللي باش تصير لشركة الكهرباء والغاز؟
1: هو من المشاكل جستمان تاع تعديته هو الاكسبوزي دي موتيف، وشنو اللي باش نعملوا به. هو فما تيتر شامل اللي هو الحوكمة تاع الستيغ وتحسين الخدمات تاع الستيغ، وفيه برشا حاجات اللي حاطينهم فرض وقتهم، راهو كي تاخذهم واحده واحده راهو بكلهم باهين، مي الفات اللي محطوطين الكل مع بعضهم، الفات اللي كي تقدمت ما عطاوش التفاصيل كما يلزم، الفات اللي ما جاوبوش لكل الاسئله بتاع السادة النواب، خلت لي فما اشكاليه بتاع ناس يقول لك كأنهم حاجة تتخبى ولا حاجة هكيكة. وراهو نفكر 25 راهو تحسب في ما يخص الطاقة، يظهر لي المرة اللي فاتت كي تعداو اللزمات كان فما 32 ضد المشروع، دونك تعبت ال 25 فما تحسن طفيف،
0: معناها فما ولا جدل في ملف الطاقة،
1: اي فما مشكلة متاع ثقة بين مجلس النواب ووزارة الطاقة في كل ما يخص استراتيجية متاعهم وسميزهم. دونك مثلا اللي توكي ناخذهم واحدة واحدة اللي محطوطين في تشريح
0: شرح الأسباب.
1: شرح الأسباب لولا يقول لك ان نصلحوا شوية من الوضعية المالية متاع ستيك، اللي هو من نجم كان كله حاجة باهية، وإذا كان نرجع احنا قداش مرة قلناها مع بعضنا في الإذاعة مع بعضنا سي فيصل على اللي راهو استراتيجية الوطنية اللي خرجت في 23، فما دي بريالاب المحطوطين في استراتيجية، حاجات اللي لازمهم يتعملوا قبل ما نبداو في الباقي، ومن هاللي بريالاب هو فما جوستما تصليح الوضعية المالية متاع الستيك. دونك كي يجيوا اليوم في 26 ويقولوا باش نخدموا عليها، هذه حاجة باهية ومنجمو كان نقولوا حاجة باهية. مين من جهة الأخرى كما قال سي عصام اللي كان معكم البارح، سي عصام شوشين وقت يخذ الكلمة في المجلس قال بربي كيش نشوف الوضعية المالية نلقى واللي استيك عندها ديون بقيمة 7000 مليار، أما من جهة الأخرى عندها دي كريونس ما تتسال الناس أكثر من 6000 مليار. دونك شنية هالوضعية وشنو اللي باش تبدل؟
0: معناها منطقيا الميزانية في توازن، لو يقع تسديد الديون فتصبح ما عادش عجز.
1: بالضبط. أما شكون المدين من عند الستيك؟ هو تلقى اللي سمع أكثر من 3000 مليار جايين من الدعم اللي الدولة نورمال ما تعطيه الستيك واللي ما تطولهاش حتى لتو أكثر من 3000 مليار. ما هو كما تعرف التكلفة نتاع الكيلواتر تقريبا 300 فرنك التكلفة في الانتاج، معناتها كي يخرج من المعمل نتاع غنوش ولا كي يخرج معمل سوسة ولا كي
0: بنعروس
1: لما ينمتاحهم 300 فرنك. وزيد بار لا سويت النقل نتاعو والتوزيع نتاعو ياخذ 500 فرنك. دونك بار كونتر وقت يجي
0: يتباع الاقل للمواطن
1: فوالا عنده اون موين مينيموم عنده 100 بالضبط 180 فرنك على كل كيلواتر تبيعوا
0: ويرتفع طبعا اذا ارتفعت نسبه معينه من الاستهلاك تولي شركه تولي صناعه تولي
1: ولذا يقول لك السيد النواب شي يقولوا على الحكايه هذه، يقولوا اي ما بهذايا داكوردو نجم نحسنوا شويه بصفه وقتيه، اي ما الى متى باش تقعد الدوله ما تخلش الدوله
0: هذيك بوردوناج. معناها المشكل هذاك مش كان في ستاك، في الشركات العموميه الكل
1: بالضبط. دونك يقول لك اذا كنتم حليتوها بكريدي المره هذه اي عام جاي باش تعاودوا ترجعونا باش تقولوا لنا 1200 مليار اخرى انسيت شويت. اور احنا كمبدا خذيناه في مجلس النواب اللي ما ناخذوش كريديات للمستقبل باش يدفعوهم ولادنا اللي ما يمشيوش للاستثمار. اذا كان ماشيين للاستهلاك البحت احنا مانيش موافقين على المبدا هذا اللي ناخذوا كريديات للاستهلاك البحت. واذا كان يلزم اصلاحات اعمل اصلاحات مش تمشيو للحل السهل اللي هما الكريديات. دونك الفكره باهيه والبزوان اللي قاعدين يجربوا يجاوبوا له موجود حقيقيا. اما شو يقول لك؟ يقول لك 1200 مليار راهم ما يصلحوش الوضعيه اولا خاطر الحاجيات اكثر برشا من هذايا، ومن الناحيه الاخرى ايوش باش نعملوا عام الجاي باش تعاودوا ترجعوا عام الجاي وناخذوا كي. دونك هذه الحاجه. الحاجه الثانيه هو اللي جبدوا على الاستثمارات في ميدان البنيه التحتيه نتاع النقل نتاع الستيك. اي ما تقول لي باش نصلح البنيه التحتيه باش نزيد نستثمر في البنيه التحتيه في شنو بالضبط؟ بالاخص اللي هذا الكريدي جاي من عند البيرد. دونك يمكن اللي ماشيله هو اللي تو سامبلمون اكل حاجيات نتاع لزمات وحسب حاجياتهم هما شنو باش نعملوا استثمارات، ومش للحاجيات نتاع المواطن اللي التوا قاعد يجري ورا كونتور وفما اللي يقعدوا بالعام يستناو اتسترا اتسترا. ولذا يقولوا لهم ماهيش واضحه الحكايه هذه، وكان ماشيين انتم في استراتيجيا ما اعطينا التفاصيل نتاع استراتيجيا هذي. علاش يجبدوا هما الحكايه هذي؟ على خاطر جبناها داير مره في الحديث نتاعنا في القانون نتاع 2015 اللي يجبد على الانتقال الطاقي والاطار العام التشريعي للانتقال الطاقي. يقول يلزم الدوله تقدم قبل 2020 مخطط نتاعها نتاع الانتقال الطاقي اللي
0: معناها اليوم نحكيه على ضرورة تنقيح 2015 قانون 2015
1: مش تنقيح. هو يقول لك يلزم الدولة تقدم
0: المخطط الطاقي
1: فوالا المخطط نتاعها. اور هالمخطط هذايا عمره ما تقدم. دونك جبدوا سادة النواب،
0: هل هو موجود ولا
1: لا؟ مش موجود
0: فوالا
1: لا مش موجود وما تقدمش الوركو يلزمو يتقدم. دونك هما يقول لك فما ان فيد جوريديك، معناتها اللي قاعد يصير هذا راهو فما مشكل قانوني فيه ويلزمنا نحلو. اور انتوما ما كومش قاعدين تعطيونا على خاطر فما غموض في الاستراتيجيه اللي قاعدين تعملوا فيها، واحنا ماذا بينا شاركونا في هذه الاستراتيجيه وفي حتى لها الاستراتيجيه هذه باش نبداو نعرفوا وين ماشيين بالضبط. الحاجه الاخرى اللي تجبدت اللي هي حاجه باهيه زاده كيف كيف هو العدادات. دونك باش يشريو عدادات،
0: العداد الالكتروني، العداد الذكي
1: الالكتروني اللي هو حاجه هايله. راهو عندنا اكثر شويه من 4 مليون عداد في تونس نتاع الستيك. اما اذا كان نحبوا نمشيو في الانتقال الطاقي راهو فما البنيه التحتيه، فما نسب اللي تنجم تخلط لها وبعد ما عادش رنتابل باش تزيد في الانفستيسمون هذاك. احنا اللي قاعدين نراو اللي في اوروبا مثلا خلطوا براتيكمون للماكسيموم فاتوا ال 20%. دونك يجيو في البريود هذه نتاع الصيف البنيه التحتيه نتاعهم ما تسمح لهمش باش تستوعب الطاقه اللي جايه من كل ما هو فوتوفولتائي اتسترا اتسترا. دونك قاعدين يصيروا مشاكل عندهم. دونك يلزم الترشيد المستهلك على الاستهلاك في الطاقة في الأوقات اللي تبدأ موجودة أكثر يولي يستهلك أكثر، في الأوقات اللي مش موجودة يستهلك أقل. إما إذا كانت تحب تخدم في هذه الناحية يلزم يكون فما العداد الذكي. علاش؟ على خاطر كنت تقول له مثلا تحب تشجع المواطن باش يستهلك بين العشرة متاع الصباح للأربعة متاع العشاء، هذيك الذروة متاع الانتاج متاع كل ما هو طاقة شمسية. اي باش تعملوا هكاك كيفاش نجم تشجعوا؟ هو اللي تعطيه تعريفة جوستمون تكون اقل شوية في الفترة هذيك باش هو يولي يستهلك وقته. اذا كان باش يخدم ماشينة لافي في الدار يخدمها وقته، اذا كان باش يخدم فور الكتريك يخدمه وقته.
0: ولكن الاشكال وقته هو لا اذا كان موظف يقول لك انا نقري ولا انا نخدم في العشرة انا نلقاو حل يعني.
1: تعطيه الفرصة اما باش تعمل هذا يلزمك العداد الذكي، والعداد الذكي راهو إذا كان نحكيه على 4 مليون دو كونتور راهو سي مونطون كي امبورطون.
0: كل قايل معناها رفاهية ولا ضرورة العداد؟ إذا كان أنت في عجز مالي وعندك ضغوطات وين الأولوية تمشي؟
1: هذه الحاجة الثالثة الرابعة اللي قالوها سادة النواب، هو يقول لهم على الأقل كي تجيو وتقدمونا الاتجاه نتاع الحكومة في هذا الموضوع نتاع الانتقال الطاقي ما تجيوش تبدلوا بعد شهرين الكلام نتاعكم. هم على شنو يحكيوا؟ يحكيوا على شهرين التالي كي تقدم
0: في اللزمات الجلسه الشهيره
1: يعني. لا هذيك هي. دونك في اللزمات جاء وقتها الحكومه واشتاق قالوا راهو خدخلوهم. علاش مش اشتاق تعملها؟ علاش تخليوا الاجنبي
0: ولا منهجيه؟ باش نختصر معناها انا كيف نقرا في المعطيات قلت علاش القرض هذا ما ازداوش للستاج قبل اسناد اللزمات للقطاع الخاص؟
1: هذاك اش قالوا سيد النواب؟ هذاك اش قالوا؟ قالوا لهم جيتونا شهرين تالي وقتونا اللي ستاج ما تنجمش تعمل الاستثمارات هذوما على خاطر ما عندهاش الامكانيات باش تاخذ كريديات، وتجيونا توا بعد شهرين بالضبط تجي تقول لنا لا لا لا فما حتى مشكل كي نعطيوها الجرانتي بتاع الدوله يوليو ينجموا ياخذوا الكريديات. ومانيش نحكيو على قرض صغير، نحكيو على 1200 مليار على 40 سنه. دونك فما الامكانيه، كان فما الامكانيه. اما انتم الديسكور نتاعكم
0: لانه لهنا ارتباط بالكلام هذا الفكره اللي خرجت انه تحسين شبكه الكهرباء هي الغاية منها للمساهمة في استيعاب انتاج المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة.
1: بالضبط، هو هذيك هي الحاجة زادة اللي خلت برشا مثلا اللي قالوا المرة اللي فاتت. أنا الحقيقة كنت منتظر أكثر من 31 صوت ضد المشروع هذا. يتعدى المشروع صحيح، أما يكونوا أكثر من 30 اللي تعدوا المرة اللي فاتت على خاطر ثم بنود أبرامان موجود. احنا ماريناش
0: التفاصيل
1: فوالا. اما سمعت لي انترفونسيون تاع سيد النواب يقولوا لهم اللي في النص هذايا ثم اتجاهات محطوطين على كيفاش باش يستعمل هالقرض هذا وكيفاش بارتي امبورطونت منه ماشي للمستثمرين الاجانب. انا يظهر لي اللي قاعدين يحكيوا عليه حسب ما فهمت هو اللي ذكرك اللي في قانون تسريع المشاريع الكبرى في القطاع العام والخاص 22 اللي خرج في اكتوبر 22 المرسوم حل الإمكانية باش الدولة تعمل استثمارات متاع الربط بين المشاريع متاع اللزمات والشبكة الكهربائية متاع الشتاك اللي هي نورمالمون معناتها في الكونترات اللي صحوه على حساب المستثمر الأجنبي.
0: فما مجموعة من النقاط نعطيهم لك وانت علق عليهم. مسألة أيضا فما عروض أخرى في الانتظار لشركات خواص وما يلزمش تتعدى للبرلمان والمصادقة عليها قبل ما تتحسن الشبكة. وفما أيضا أمس ولو لامس خرج الأرقام الخاصة من معهد الوطني للإحصاء وتقريبا ميزان تجاري فما عجز ونصف العجز متأتي من الطاقة، وعدنا كذلك عجز تجاه الجزائر لأنه الطاقة نسبة كبيرة منها تعتمد على الكهرباء.
1: نبدأ باللولة. لولة تتفكر عم يقول في جوان وقت اللي عملوا الروندا نتاع ما يسمى بالتراخيص، اليوم مشاريع نتاع انتاج كهرباء اللي بالاسويت يبيعوه للستيج، اما مشاريع صغرى معناتها على مستوى محلي، فما الصغار تقريبا 2 مليار دويت اللي نتاع 1 ميجا ويمشيوا حتى للدي ميجا اللي هما نحكيوا على 22 مليار دو ولا حاجه كيما هكاك. هذاكم تتفكر قلنا اللي سيتي ان فري سوكسي، وقت اللي خاطر برشا ناس جاوا صبوا ملفات وقلنا ان شاء الله يتعملوا، او قلت وقتها علاش ان شاء الله يتعملوا، خاطر قلت ينجم يكونوا فما مشاكل تعتقد استيعاب
0: صحيح.
1: شبكة متاع ستيك ويلزمها ستيك تعمل استثمارات في هذا الميدان باش تنجم تستوعب الانتاج متاعهم كما عملتهم للزمات من الجهة الاخرى. اذا هذا اللي صار، العديد من المستثمرين اللي في هذا الميدان عندهم مشكلة انت عربت مع شبكة الستيك بل أسويت، جزء كبير من الشبكة متاع ستيك في الجنوب اليوم ساتوري، اذا فيك ساتوري هذاكم خذوا الرخصة متاعهم، اما العديد منهم مش بش يكون عندهم الامكانية بش يعملوا الاستثمار على خاطر ستيك ما عملتش الاستثمارات لازمة في هذا الميدان، وهذا حكاية توجه.
0: نعم، وهي في الاخر حتى كي تعمل الاستثمار رابحة، معناها كي توسع الشبكة وتعطيها للخواص بالكراء بمقابل، مش مجاني معناها
1: بتبيع بمقابل، وزاد كيف كيف في الجهة ذيك بتاع الجنوبي واللي معناتها يقوي الشبكة متاعه على خاطر مش يقعد يصنع الضوء في رادس ويبعثه حتى للجندوبة، إذا لا. كان المشروع هذا في جندوبة يولي ديركت مام غاديك أقل تكلفة متاع نقل ستيرات
0: مع تعميم أيضا المحطات، فما شبكة فما برشا عدد من المحطات اللي بيش يدخل تور إنجاز، فبالتالي لازم شبكة تتطور. من عرش مسألة الجزائر
1: مسألة الطاقة بصفة عامة والوزن متاعها في
0: الميزان التجاري 52% اللي هي تقريبا مستقرة منذ سنوات، نصف العجز متأتي
1: من سعر البترول يطلع وسعر الغاز يطلع، راهو نحكي عمناول صحيح 50%، أما ولت عمناول راهو الثلثين متاع العجز كان جاي من الطاقة، من العجز التجاري جاي من العجز الطاقي. وقتها وقلناها قداش مرة مع بعضنا سي فيصل، راهو الحل ما هوش في الانتقال الطاقي، الانتقال الطاقي يمثل وميغ ديكا إذا كان يخلطوا لل 35% من حاجيات الستيك في 2030 كما محطوط في المخطط، راهو يمثل هذا 10% من الاستهلاك الوطني تاع الطاقة، على خاطر فما المازوت وفما ليسانس هذاك بالكل ما يتعداوش من
0: يلزم النقل العمومي، تشجيع النقل العمومي، فما خيارات أخرى لازم تصير بالتوازي.
1: ولذا يزمك تخدم على الانتاج متاع البترول وعلى الانتاج متاع الغاز
0: واسناد الرخص، فتح المجال ايضا لاسناد وتسهيل اسناد الرخص
1: صحيح، وهذوما تسهيل اسناد الرخص متاع الحفر والاستكشاف البترولي. ليه يلزم تصير من بروموسيون معناتها متاع الانتاج التونسي، نمشيو في نحضروا في المعارض الدوليه نشكروا رانا اون اكزيست دوليه نشكروا رانا اكزيست هاو شنو اللي عنا هاو شنو اللي بلوك.
0: هو يبدو أنه فما مشكل حتى تشريعي، معناها الفصل 13 والتعديل من بعد اللي صار وغيره ما حلش المشكل.
1: هو الحقيقة أنا منيش قادر اللي هالموضوع متاع لامون بتروليه قاعد ياخو في اهتمام كبير من عند وزارة الطاقة،
0: هو كأنه ما نعرفش الانتباع ما فما شركات قاعدة تاخذ في رخص استكشاف، معناها في العام في وقت ما كانوا 6 فقط سنوي اللي هو رقم ضعيف جدا،
1: والحفر كيف كيف زاد ما عادش فما حفر استكشاف،
0: لانه يمكن حتى الضغط الخارجي الضغط الشعبي وين البترول وين وكذا، فالناس كلها ولات تخاف سواء شركات سواء
1: ماناش وحدنا في العالم، معناتها فما بلدان اخرين اللي عندهم كيف دونك هو يقول لك انا نمشي
0: دقيقه في دقيقه اش نجم نقول معناها في الموضوع باختصار سي شكيب.
1: اذا ما نعاودوا نرجعوا الاستكشاف وباش نعاودوا نرجعوا الاستكشاف نتاع البترول، راهو أول حاجة هي الضغط الجبائي، نقصوا على الضغط الجبائي في هذا الميدان، والحاجة الثانية يلزمنا تتروبوزي نقعدوا من غير تشنج أوتور دو تابل ونحكيه على كل ما هو الغاز دو شيست والبترول دو شيست. شنو ما الامكانيات الوطنيه وشنو ما الحلول التكنولوجيه الجديده اللي حطوهم باش نحافظوا على بيئتنا، على خاطر بالطبيعه ماناش باش نعملوا استثمار وحشي ونعاودوا ندوروا على البيئه.
0: للحديث بقيه ان شاء الله نتواصلوا معك في قادم المواعيد. كل الشكر وتقدير لك سيد شكيب بن مصفى الخبير في الطاق. شكرا.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في زوم اليوم. ما زلنا مواصلين معكم إلى الواحدة، نحكيه على الأحداث على الساحة الدولية وعودة التوتر من جديد إلى الشرق الأوسط، والحديث على استهداف لبعض المناطق الإيرانية، تبادل ومحاولات معناها التأثير على مضيق هرمز، عدد كبير من التصريحات بشكل تقريبا حيني. معناها حبينا نفهم آخر المستجدات وحقيقة الأوضاع في الميدان في إيران مع زميلنا الصحفي مختص في العلاقات الدولية اللي قضى تقريبا أسبوع أو أكثر شوية في إيران. سي كمال، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا، تحياتنا سي فيصل، وتحية لكل المتابعين والمشاهدين لإذاعة فاقس ولكل جمهور.
0: شكرا على الحضور. في البداية يعني من باب الفضول، كيفاش وجدت إيران؟ هل هي تقريبا الصورة مطابقة كما نشاهدها في وسائل الإعلام، وألا واقع آخر مغاير على الميدان؟
1: والله الواقع مغاير على الميدان طبعا. أنا بين قوسين في آخر مسيرتي الصحفية زرت عشرات الدول بما في ذلك وقت الحروب في أمريكا وأوروبا وفي إيران. هذه زيارة السادسة مرة الأولى كانت عام 2000 وقت تمهيد لأول لجنة عليا مشتركة فيها وزير الأول ووزراء تونس برغادي، وزرت في مناسبة عديدة في الانتفاضة بتاع 2009 في السنوات الماضية وعامين التالي وقت الانتخابات الرئاسية. الحقيقة في كل زيارة نلقى إيران تغيرت، قادة تتقدم بنسق سريع جدا من عامين وطوى، ثم تقدم سريع. في المرة الماضية كانت من المفاجآت ذاك البرج العملاق اللي هو كما برج دبي. المرة هذه زورونا أمبراطور مول كبير ياسر، هم يقولوا أكبر مول في الشرق الأوسط، اللي هي بقصيم المصطلح هذا تسمعه في جدة وفي دبي وفي
0: في كل مكان،
1: مول عملاق جدا. ثم تقدم، ثم مناطق سياحية جميلة جدا في شمال طهران، مطاعم. احنا رغب لأسباب أمنية كنا ما نغادروش الفندق إلا مرفوع، من مرافقين ومنظمين، لكن عملونا لقاءات برا طبعا. والزيارة هذه كانت رمزية لأنها تزامنت مع التحضيرات اللي عندها 4 أشهر منذ بدء حرب رمضان، العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، ولتشييع علي خامنئي الله يرحمه، واللي من بين المفاجآت قرية إيران فيها أثار محدودة للضربات، مثلا بحذا مقر القائد القيادة، يعني هم رئاسة الجمهورية ومؤسسة القيادة، نقول المرشد كان هم يقولوا القيادة، اللي فيها أكثر مؤسسة دولة. وقع قصة في الدقائق الأولى اللي غدروه في نصف الليل تراب وزير خارجية
0: أثناء المفاوضات وانطلقت
1: الضربة، قالوا نجحت كل شيء، 9 اجتمعوا باش يشوفوا الوثيقة، قصفوهم وقالوا أنه علي خامنئي ما حبش يهرب، قالوا تمشي عندهم، لأنه هي مدينة في جبل فيها 700 متر وارتفاعات الجبال، كما عندهم الصواريخ مخزنة لمدة سنوات، قالوا له أماكن أخرى سرية، قال أنا ما نهربش. وهذا خلوه حتى يشبهوه الآن، هي زامت بالظهر مع ذكرى عاشوراء وكربلاء والحسين وكلاش الاستقبال التوديع وقع الامبراطور في العراق وفي سوريا وفي إيران في عدة مدن، من بينها مشهد بلاده هو وبلاد الرئيس رئيسي وبلاد الإمام الرضا اللي فيها معالم اقتصادية، اللي عاصمة اقتصادية كذلك. قال من 5 شهور فهم نشبوه بالحسين، كيف وقت اللي تحاصر هو وأفراد عائلته ومجموعة قليلة من أنصاره، قالوا له أنت حب وحمي أخت أخواتك وولادك، ما حبش، قالوا خاميني كيف خلنا نخلي الشعب ينهار. فالحقيقة بغض النظر العدد كما يقولوا هم من يقدروا أن يشاركوا في التظاهرات والأسبوع أو أكثر، وخاصة في التشيع الكبير في طهران وفي قم وفي مشهد وفي العراق، أنه حوالي 45 مليون و 50 مليون، حتى إذا 3-4 ملايين عدد كبير، لأنه نحضرت في طهران نهار تشييع كبير وبسينا في حطنا في إدارة عالية، بسينا شوية في الشارع ونشوفه من فوق، عندهم شارع فيه أكثر من 30 كيلومتر أو 50 كيلومتر في طهران، يشق طهران شرقا وغربا.

0: القديم ومن هذا الشيء هم زادوا طوروه مليان بالعباد إلى جانب الشوارع الموازية، طبعا إلى جانب رمزية الملايين اللي هبطوا في النجف وفي كربلاء ومشهد. ومن بين المعلومات اللي أكدوا هنا المنظمين، خطرة وجهة واحدة نظمت التظاهرات، أنه ثم ألاف عشرات ألاف من المثقفين والفنانين والمساندين للحريات معارضين الحروب جاءوا من كل دول العالم على نفقة خاصة وسكنوا على نفقة خاصة، إلى جانب معناها طبعا الملايين من العراقيين والإيرانيين اللي تنقلوا من هنا وغدا على نفقتهم. هذه تظاهر الوضع الاقتصادي عموما، الحياة مستقرة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، أما نتيجة 50 سنة من الحصار وربما النفقات العسكرية وضعهم يشبه لتركيا. أنا نعرف تركيا في التسعينات كان الدولار بليرة تقريبا، من بعد وصل 3 ليرات، تطور ليرة الدولار 42 ليرة، هم من الدولار كان راس براس تقريبا في عام 2000، تو الدولار وصل ل 170 ليرة بتاعهم. دونك صرنا تضخم، وهذا يجر على الوضع الاقتصادي صعب، ربما هذا من يفسر الأحداث اللي وقعت،
1: خروج الناس للشارع في بداية قبل الحرب قبل الضربة
0: الأحداث. وكان صدنا قلق، وهم بيدوا اعترفوا قالوا رفض مطالب اقتصادية واجتماعية معقولة فيها سبب الحصار، وسبب أنه الأمريكان حاصرين وبعض الدول الغربية فكينا لهم فلوسهم بما في ذلك صفقات بتاع نفط عملوها في عهد الشاه، كما عندهم أكثر من 150 مليار من فلوس ليبيا من عهد القذافي، ومئات المليارات من فلوس عدة الدول العربية والإسلامية. والشيء بشيء يذكر علاش نوري المالكي وقت تعين عينوه بعد انتخابات رئيس حكومة العراق قال ترامب أنا قبلوه شو العراقيين يرخوا، لأنه واختاروا هذا الزيدي على الزيدي، لأنه ترامب قال لهم دائما نطلبوا البنوك الأمريكية ما تخلصش العراقيين في الفلوس اللي عندهم هنا بتاع مبيعات بتاع النفط. فهذه مشكلة التبعية بتاع الدول العربية والإسلامية، الدول اللي ما عندها السيادة، هم حققوا خطوات كبيرة في الجانب الاقتصادي العسكري العلمي، عندهم أكبر نسبة بتاع مهندسين في العالم، ولا ثاني أكبر نسبة بتاع مهندسين زرنا.
1: هذا الوجه الإيجابي للحصار،
0: أي من بين أي الوجه الإيجابي اللي بينهم جامعة اللي قصفوها الأمريكان والإسرائيليين، جامعة ويعرفوا شخصهم أنا فيها عشرات الأقسام أو مئات الأقسام العلمية والبحث العلمي وكذا، بينهم فلسفة وسيونس وصوبات كذا، قصفوا الديبارتمون الجناح بتاع البحث العلمي بتاع الانتليجنس ارتيفيسيال، مستشفى باستور مؤسسة باستور زورناها اللي عملتها له بفرنسا برنامج 27 كما باستور بتاعنا نحن دور الداخل نلقى الدول اللي فيها باستور من بينها عالم تونس. هذاك زاد فيه أضرار كبيرة لأنه قصفوا مقر القيادة اللي فيه علي خامنئي النهار الأول في الحرب 28 في أول بداية حرب ربضة. الحياة عادية ليلا نهارا، والناس في القاعدة وفي المطاعم وفي الحدائق للصباح، لكن وباختوا في طهران فيهاش حرب، ولكن تطورت هذه ربما إذا طالت أثر عليهم. هم من إلى حد الآن، وحنا ربما تحديد تلك السؤال الثاني، إلى حد الآن هم في تقديم هي الحرب المرة هذه مش كما الحرب اللي فاتت. الحرب اللي فاتت أهدافها السياسية إسقاط النظام واحتلال إيران وإنزال بري وبحري وجوي، هذا فشل، هذه الأهداف فشلت، إسقاط النظام فشل، الإنزال البري والبحري والجوي فشل، فشلوهم. طيب يقول لك هذه الحرب هذه مركزين على الموانئ لحول ماضي قرن هرمز وربما بدر بن عباس عجلب لمحاولة السيطرة على ماضي هرمز، ويحبوا يفكونهم ماضي هرمز ويرجعوه من مياه إقليمية تابعة إيران وسلطنة عمان ودول الخليج إلى ترامب يحب بايو فيه 20% ودول أخرى تحب تدخل بايها.
1: هو مجموعة من الردود الأفعال الدولية معناها اللي رافضة لقرار ترامب، بما فيها تفاعل الرئيس البرازيلي اللي قال معناها ترامب باش يولي ترامب قرصان، لأنه أمريكا تاريخيا هي كانت تقاوم في القرصنة في البحر وغيره، وبالتالي لا يعقل أنه معناها يقع إقرار رسوم 20%، بالإضافة إلى جهات وأطراف أخرى، وهذا باش يكون عنده أثر على أسعار البضائع والمحروقات وغيره. معناها
0: طبعا هي طول الإدارة الأمريكية والعالم في ورطة، لأنه مضيق هرمز كان مفتوح قبل 22 فيفري والحركة العالمية ماشية بالحرب تسكر، ومهما كانت المناوشات العسكرية اللي فيه صغيرة كبيرة حتى في وشيك يتسكر، ولأنه الأمر يتعلق بضائع قيمتها مليارات وفيها بضائع بالمليارات، فما تمشي الأمور كالعادية. هو كان مياه إقليمية متاع يعني سلطنة عمان ماشي في في ظروف عادية، وقت اللي تجي طعم الحرب تقول مش تحلو بيصير الناس ما تجيش، البطوات ما تمشيش،
1: ولا بالإضافة لسرع الألغام أيضا.
0: أي وقت يقع الاتفاق البر اللي فاتت من إيران وأمريكا، النفط هبط من 120 دولار ل 70 دولار لأنه وقع فتح الولف حركة تجارية عادية، لأنه هذا ما يقول في حوالي 20% من تجارة النفط والغاز في العالم إلى جانب أسواق أخرى. واليوم كيف ترامب رجع مش حاب يفكوا بالسيف وياخذ رفع عن ترامب، يعني امريكا تاخذ 20% رسوم، ده حق انت ماهيش مياه اقليميه تاع امريكا وماهيش مياه دوليه وانت بدنا السيف باش ناخذها، معناته مريب كيما فكوا جزء كبير من مداخيل نفط العراق من عام 91 وخاصه بعد احتلال بغداد في 2003. في سوريا كانوا عاملين خط كبير تاع احتلال على ابار النفط ويدوزوا عليه نفس الطريق بالإرهاب والكباب، هم عاملين هذيك السيطرة على المنطقة وهم خلقوا المجموعات بالطرفة العديدة، وقت حب يسألوا وقفوا الملف وقفوا. نفس الشيء في أماكن كثيرة من العالم، أفغانستان، وهذا سفير بريطانيا مشال بأفغانستان قد عام.
1: سي كمال من عرش كان تغير المكان انقطع. هو في الأثناء ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 3% من جديد، تو نرجع شوي به ارتفاع الأسعار، وهذا بطبيعة مفهوم نظرا للتأثير الكبير الحاصل في مستوى الاضطراب الحاصل في مستوى مضيق هرمز، والمعلوم أنه الطاقة والمحروقات ترفض الضبابية وترفض عدم الاستقرار والانعكاس مباشر وحيني وفوري حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، الحديث على استنزاف للمدخرات الاحتياطية للبترول. وبالتالي حتى ترامب هو بيدو مطالب بإيجاد حلول آنية سريعة في ظل ردود الأفعال الدولية اللي هي رافضة لسياسة ترامب فيما يتعلق بمعناها مضيق هرمز، وفي النهاية اليوم حتى دول الخليج في حد ذاتها معنية بما يحدث ولابد من الوصول إلى حل يضمن الاستقرار، لأن في ظل عودة الاضطرابات وكذلك أيضا عودة العمليات العسكرية استهداف لبعض المناطق في السعودية في قطر في الأردن، الحديث على إسقاط لبعض الصواريخ العابرة للأراضي الأردنية، كل هذايا معناها من جمش يخدم مصالح حتى حد بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وربما الجهة الوحيدة اللي تستفيد بصفة مباشرة من عدم الاستقرار هي مسألة إسرائيل. وإسرائيل متنجم كان تستمر الكيان هذا كان في الحروب، ومن البداية معلوم أنه ضد الوصول إلى اتفاق، وكان فما حتى حديث أن يصل الأمر إلى اغتيال ترامب في حد ذاته أن يقتضي الأمر، وبالتالي المهم أن لا يقع التوافق الأمريكي الإيراني لأنه باش ينعكس بصفة مباشرة على خاصة المستقبل السياسي لنتنياهو، واللي ترامب بيدو قال معناها رئيس حكومة في فترة حرب، وهذا لأنه غدوة الحي الاستقرار باش تكون فما انتخابات، والانتخابات هذه باش تلقي بظلالها على مستقبله السياسي، هذاك علاش يحاول يمدد أكثر ما يمكن من الحرب وضربات العسكرية حتى وإن كان على حساب العالم برمته. به في الأثناء نجدد الاتصال بسيد كمال بن يونس اللي أيضا دول الخليج في مبعضها وتحاول أنها تخلق شيء من التوافق، تخلق شيء من تقريب وجهات النظر، لأن في النهاية هي المضر الأول لما يحدث في المنطقة. البعض يقول إلى أي مدى تنجم تكون الحرب هذه وضربات الأخيرة هذه تنجم تكون هي منطلق لدول الخليج أنها تفهم أن نهاية إيران هي انتكاسة نهاية إيران هي آخر حصن دفاع لدول الخليج، وبالتالي رأوا بقاء إيران هي مهم حتى لدول الخليج في حد ذاته. والثابت أنه في التحليل اليوم رأوا أنه ترامب يحاول تغيير ما لم ينجح فيه خلال 40 يوما، وما تلاها من محاولات تفاوض. والإيرانيين كانوا اللي هم عندهم تقاليد بطبيعة في المفاوضات، وبالتالي تسببت في انتقادات، في ردود أفعال رافضة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى كل حال هذه الحرب ربما محاولة تمديد بما فيها إيران بيدها مستفيدة، يعني مناوشات، إغلاق، استعمال ورقة مضيق هرمز به سي كمال مش موجود. نعود نتصل فاصل موسيقي ونرجع.

0: عودة من جديد لزميلنا كمال بن يونس. يبقى السؤال، هل تفاجأ الإيرانيين والعالم اليوم بعودة الضربات الأمريكية، أم أنه المحللين والخبراء والمتابعين جيدا ينتظرون مثل هذه ردود الأفعال لتحقيق ما لم يتحقق من خلال التفاوض؟ سي كمال، ألو سي كمال، قلت لك اليوم الإيرانيين والرأي العام الدولي تفاجأ بعودة الضربات العسكرية لتحقيق ما لم يتحقق من خلال المفاوضات، وإلا في النهاية هي ضربات معناها سطحت اللحظات الأخيرة قبل الوصول إلى اتفاق نهائي؟
1: والله باختصار شديد، حتر احنا المرة هذه قعدنا حوالي 10 أيام، وكان ثم برشا خبراء من عدة دول بما فيهم من إيران، وحضرنا في المؤتمرات الدولية. هم المقسمين، ثم الخبراء متاعهم والمسؤولين الإيرانيين والضيوف. البعض يعتبر أنه إيران انتصرت سياسيا في الحرب، لأن الهدف السياسي للحرب وكل حرب تاريخيا عندها هدف لم يتحقق، وهو إسقاط نظامك، ولم تتحقق الهدف الثانوية وهو الاحتلال أو تقسيم البلاد كما وقع في العراق وقع في أفغانستان. لكن أغلبهم من أول مرة كانوا متوقعين أنه الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي ما هوش باش يحترموا الاتفاق وباش ينتهكوه بصيغة مختلفة كما عملوا في غزة وفي لبنان، رغم الفوارق العديدة من بينهم ميزان القوى، لأنه إيران رغم أنه ما عندهاش طائرات مقاتلة كما إسرائيل كما أمريكا، لكن فاجأت العالم في الحرب هذه بصواريخ متطورة جدا روسية وصينية طورتها، وكثير منها باليستية لا تخضع أقوى من الرادارات، وتمشي في دقائق معدودة من طهران توصل إلى تل أبيب وتحقر بأهداف بدقة، بما في ذلك المواقع النووية والسياسية السيادية في تل أبيب وفي في القواعد الأمريكية وفي حاملات الطائرات. معناها لكن توقعوا هذا الاختراق، ربما أكثر الناس كانوا يتوقعوا الاختراق الاتفاق يقع بعد ربما توفى 60 يوم متاع العدنة أو تكون ضربات محدودة. يبدو أن حجم المظاهرات المليونيات اللي وقعت الرمزية اللي هي مش تشيع فقط جثمان وتشيع بعض الشهداء، ولكن تظاهرت هذيك ونوعية شعارات اللي تفعت فيها، والموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ولفتات كبيرة فيها قتل ترامب ودعوة إلى الانتقام من ترامب ونتنياهو، و
0: الحديث حتى أيضا اغتيال القادة الإيرانيين، برمجة محاولة اغتيال لترامب.
1: إيه لا هذا كلام، أما كلام. هم رفعوا، كانت الرايات هم طبعا في ثقافتهم سواء هم من العراق وخاصة أخو المسلمين الشيعة عندهم ثقافة الثأر، وهذه من القديم. فما من وصلنا للمطار في الطريق إلى جانب أعلام إيران، فما رايات كبيرة، أعلام كبير أكحل الحزن، عنده عن أراء أعلام تاع الحزن والحداد كما موجودة في العراق. بعد في المسيرات وفي البقعة اللي حطوا فيها مقام الخميني اللي جاروه نهار الأول رؤساء الدول والحكومات وفود رسمية وعشرات ألاف أو مئات ألاف المواطنين، وبعد في المناطق الأخرى، ثم بين المفاجآت اللي شفت أنا هو أنه أغلب الرايات ولت رايات حمراء، رايات حمراء تدعو للانتقام، ورافعين فيها بخذين جزء من آية قرآنية فيقوموا إلى الله، وطبعا دعوة إلى الثأر. وهذا ورقة من الورقات اللي خلت ترامب، هذه تقرير خرجت في الصحافة الأمريكية المختصة، وافق على وقف الحرب والهدنة من الفت، أنه في تقديرهم قالوا لهم 100 مليون إيراني إذا فيهم 10-20% فقط من الحرس الثوري ومن الجيش ومن المتطوعين، وهم من كانوا تفكروا وقتها الرئيس الإيراني مسعود السفياني اللي هم من الإصلاحيين، قال عندنا 12 مليون متطوع ومستعدين للشهادة وأنا واحد منهم. بعد ما قتلوا علي لرجالي وتواصل القصف، هذيك خوفهم الأمريكان والأوروبيين، والأمريكان قالوا لوقف الحرب، لأنه 100 مليون عندهم عقلية استشهادية، لو كان يبقوا منهم 100,000 استشهادي ممكن يعملوا عمليات انتقامية في العالم أجمع. الآن ما همش قاعدين يضربوا في إيران في المدن الكل كما عملوا المرة فاتت، تحاولوا بسام المرة فاتت يضربوا أساسا في المناطق اللي في محلها هرمز والمواني، بش يحاولوا يسيطروا على المواني، بش يحاولوا يضغطوا على إيران. لكن أعتقد العمليات هذه ربما جزء كبير منها انتخابي بالنسبة لترامب والصقور، لأنهم ثم شكون منهم مع انهاء الحرب ويطالبوا ترامب بوقف الحرب وحاسبوه في الكونغرس، وكان كما لاحظتوا لاول مره الكونغرس باغلبيه الجمهوريين والديمقراطيين بما في ذلك مجلس الشيوخ عمل له قرار بوقف الحرب وقالوا له انت صرفت مليارات في حرب بدون مبرر من امريكا ما كانش مهدد، وهذه بعيدة علينا عشرات الاف اكثر من 10000 كيلومتر. الان
0: تأكيد لكلامك، هو اليوم يطالب دول الخليج بتعويضات مقابل الحماية الامريكية، ويقول احنا انفقنا اموال كبيرة لمنطقة غنية من العالم والدول لازم تساعدنا مثل السعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت.
1: من هذا القيادات الامريكية ولوبيات السلاح والمال، مش كان السياسيين يبتزوا في دول العربية وخاصة والدول الإسلامية والدول الأفريقية خاصة دول الخليج من 90-91 ما يسمى وقت باجتياح العراق الكويت وحرب تحرير الكويت، فما بعد ويأخذوا في يطالبوهم شي يتحملوا تكاليف الحرب كما فرضوا عليهم في الثمانينات حرب العراقية الإيرانية، قالوا لهم أخفنا العراق صدق سنين جماعتين طيب يدخل لإيران ويفكها، وما تالي قعد حصل 8 سنين وهم من يدفعوا، وهم من مش فقط يعطيهم أوامر ويطلبوا منهم يترجاهم، هم من يسحبوا الفلوس من غادي الغادي. راهو الأمريكان منع باعتبار الدول هذه تبيع في النفط وعندها تجارة مع أمريكا تحجز الفلوس غادي ترهن تلك الأموال ومن غادي الغادي لطوة ثم مليارات من فلوس إيران متعهد الشاه ما زالت محتجزة، 150 مليار من عهد القذافي ما زالت محتجزة وغيرها، وفلوس دول الخليج بينسير وفلوس العراق الحكومة الجديدة 30 سنة هي تخلص في ديون الحرب وديون الاجتياح العراقي وفلوس الكويتيين حد يهز من هذه فترات، رغم اني وقت عمل جولة عملوه بكرم وعطوه 5000 مليار دولار 5 تريليون في جولة اللي فاتت
0: في شكل استثمارات مش نقدا
1: ومعهم طائرة خاصة، ورغم ذلك مازال يطالبون بالمزيد. ومن بين نقاط لخبطة الأوراق ونتصور شكون عندها مركزات استراتيجية واستراتيجية، أن دول الخليج اكتشفت أن المليارات اللي تدفع فيها
0: مش كافية للحماية،
1: مش كافية، مصيبة أنهم يدفعوا في تريليونات كل عام للقواعد الأمريكية، ثلاث قواعد الأمريكية مش قادر تدفع على نفسها، واللي مطلوب من الجيش السعودي والكويتي والإماراتي باش يدافع على القواعد الأمريكية.
0: قد تكون هذه الضربات وهذه الحرب يعني تحول استراتيجي للعدو الحقيقي ليس إيران بقدر ما هو داخل الأراضي الخليجية. كل الشكر،
1: كل الدول تتغيرون إن شاء الله تلتوفى الحرب هذه، لأن مش تكون لقدر الله متوسط عندنا انعكاسات اقتصادية سلبية على كل العالم بما في ذلك على تونس ودول.
0: ربي يحفظ الجميع إن شاء الله. كل الشكر والتقدير على كل ما قدمتونا، مشكور جدا سي كمال بن يونس، ونهنيك سلامتك من العودة من وتجربة مهمة الحقيقة للصحفي، مهم أنه يعاين ويشوف على عين المكان. كل الشكر والتقدير لسي كمال بن يونس الصحفي المختص في العلاقات الدولية. كل الشكر أيضا لشكيب بن مصفى الخبير المختص في الطاقة المجال مع جولة الظهيرة، وزميلتي سونيا بن عمار. تحية كامل الفريق، تحياتي أنا فيصل جابسي. نتقابل غدو موعد جديد من نصف النهار غدو الساعتين في مواكبة للمعرض الجامعي. إلى اللقاء.

0: اخبار
1: زوم اليوم
0: خدمات حوارات
1: زوم اليوم
2: عشرة دايما.
3: الواحدة ظهرا
1: إذاعة صفاقس
4: الأخبار.
5: أهلا بكم. موجة حر جديدة بداية من يوم غد في أغلب الجهات، وفي ظل ارتفاع الحرارة استياء مرضى من غياب حافلة ساقط الدير على مستوى مركز الوسيط منذ صباح اليوم. تواصل معاناة المتساكنين من انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي ومن الماء في عدة مناطق بصفاقس. مساء اليوم ندوة صحفية للكشف عن برنامج الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. عشرة شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة اليوم، والبرلمان الإيراني يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون حول إدارة مضيق هرمز. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تسجيل موجة حر مع ظهور الشيلي، وأسند اللون البرتقالي لعشر ولايات هي تونس وبن عروس وأريانا ومنوبة وباجة وبنزرت وجندوبة وزغوان والكاف وسليانة، مع الترفيع في درجة اليقظة على أن يشمل الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة أغلب الجهات بداية من يوم غد ويتواصل إلى نهاية الأسبوع لتتجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 7 و12 درجة حسب ما أفادنا المهندس بالمعهد سليم بن ميلاد.
6: بالنسبة اليوم باش تنقل الريح للقطاع الجنوبي، وبالتالي ننتظروا ارتفاع في درجات الحرارة وباش تواصل حتى نهاية الأسبوع، ونكونوا الأيامات هذه تحت تأثير موجة حر بداية من اليوم. كما عودناكم أصدرنا نشرة متابعة في الغرض وضحنا فيها الولايات والحرارة المتوقعة، والحرارة دي باش تتجاوز المعدات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة، تكون القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشيلي، باستثناء المناطق الساحلية وين تتراوح بين 36 و41 درجة. الحرارة هذه باش توصل الأيامات الجاية، وإن شاء الله إن شاء الله ناخذ الاحتياطات اللازمة بنخرجوش فوقات الذروة ونستعملوا الكريم سولير والمظلة.
5: في ظل موجة الحر أوصت وزارة الصحة المواطنين باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية، بينها تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة من 11 صباحا إلى 4 مساء، وحسن اختيار واقي الشمس وارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية. وفي ظل الطقس الحار عبر عدد من المرضى عن غضبهم من غياب حافلة ساقط الدير على مستوى مركز الوسيط بصفاقس اليوم، مع عرضهم لأشعة الشمس وأرهاقهم لساعات.
7: الوسيط اللي عملوها بمعتمدين ساقط الدير الكيران ما سمش، اللي جاي للتحليل، اللي جاي عنده بيبي صغير، اللي مرة حبلة، اللي مش فاطمية، اللي من سيدي منصور، عليه هكا عليه. اللي يعمل وسيط ولا يعمل مشروع يعمل له التجهيزات نتاعو، ما سمش كان نمشيو لمال التاكسيات يقولوا لك كان بالكونتير احنا ب 10000 وب 12000، معناها من 10 تصبيح واحنا توسطنا لا ثم لا كار لا ثم حتى تسين، ومع الناس ديات باش ناخذ انسان ياخذ تاكسي على حسابه وفرنا الكيران ولا ما كاينش ينقلوا لنا البلاصه هذيا.
8: احنا محطه الوسيط هذيا، المشكله اني ما فماش كيران، انت تراب ديما كيران مش موجوده، يخرجوا المهديه سبعي النصر تخرج الوسيط ديما ما فما. المطالب يوفروا لنا الكيران هنا مش كل ساعتين وثلاثه سوايع باش تجيك، انا من 10 و20 دقيقه فماشكا نطول هذه ساعه وفماشكا.
5: فيما يكون البحر والوجهة الأفضل لبعض المصطافين لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة، يختار آخرون تشغيل مكيفات الهواء بحثا عن نسمات منعشة، لأن تكرر الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي في عدد من المناطق بصفاقس أثار غضب المواطنين بسبب ما لحقهم من أضرار وعطل مصالحهم. ريبورتاج زور لحبيب.
9: والله حالة غير عادية وماش مقبولة بالنسبة للمواطنين، راعيوا المرضى، راعيوا توا في تقص كيما هذا المكيفات العبيد معناها اللي في ديارها ولا حتى في الإدارة، نجم تحصل حتى تعطيلات على بعض الإدارات وقت اللي تخص عليهم الضوء، مواطن كيف كيف لمستوى الآلات نتاعو في الدار ينجموا يتعرض للتلف نتيجة هذا الانقطاع الغير المعلن، هنالك تبريرات بالنسبة للشركة، ولكن هذه التبريرات ما تعنيش المواطن بدرجة أولى بقدر ما تعني رفاهية الحياة نتاعو.
10: باش تضوي ديجا أمس فصلتني كل يوم ولا يقص من المدي ساعة للأربعة، جيت للدارنا نلقى الموتور نتاع المجن
3: نتاعنا تحقق اللي ديجا قبل تحققت لنا التلفزه. يعني بالحق ضرورات على الاخر. وزيد حاجه اخرى بلي فهمني انك يبدا مسكين واحد مريض عنده ماكينه نتاع اكسجين ولا حاجه شي يصير له
10: مثلا اللي يرخدوا بالاكسجين والكل والصغيرات تخان عليهم يوحلوا في اسانسور
11: يكون على الاقل ينبهوني يقولوا لنا راه مش يصير انقطاع انا كي تقطع الكهرباء فجأة ضرروا فما حتى اللي تحرك الانسان كي بيريود كبيره اعتبارا ناحيه الاكسجين انت اعتبارك قضيت عليه. هذا الى جانب مشكله اخرى فما عباد تخدم بالاورديناتور بالانترنت حط المواطن يخلص يدفع الاداءات تحب يقوم بالواجب.
12: المفروض انه الدوله والشركه الكهرباء والغاز تعمل استراتيجيه باش حتى ما نوصلوش للحاله هذه في انه نسبه الكونسوماسيون هذيك العاليه يلزمك انت تحط لها بديل او فكره باش حتى احنا ما نوصلوش للمرحله انه الانقطاعات المتكرره.
5: معاناة المواطنين من الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي في ظل الارتفاع الملحوظ في الحرارة يتزامن مع معاناة آخرين من انقطاعات للماء دون سابق إعلام من مصالح السوناد مطالبين بإنهاء هذه المعضلة التي تتكرر كل صائفة. فيما سجل المرصد الوطني للمياه 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالماء خلال شهر جوان الماضي ما يمثل زيادة بنسبة 33% مقارنة بشهر مايو الماضي. الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي اعتبر في تصريح للأخبار أن هذه الانقطاعات المتكررة للماء لم تعد مرتبطة بمدى توفره باعتبار أن وضعية السدود مريحة نسبيا وأرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها ضعف البنية التحتية.
13: السلطة تقول بأن وضع السدود مطمئن لكن الظاهر أن المشكلة مش في توفر مورد الماء، المشكلة في البنى التحتية المترقة في قنوات وشبكة القنوات اللي تقادمت وأصبحت تمثل عبء كبير على هدر المياه هذه. اليوم تقريبا من سوسة المستير المهدية نابل تونس الكبرى جندوبة حوض المنجيني صفاقس المدن كلها تقريبا أتصور أنه اليوم المسألة أصبحت ليست ظرفية بقدر ما أنها تحولت إلى أزمة هيكلية كل عام تتعاود بنفس الطريقة. الشيء اللي خلينا نقوله اليوم يلزم رسم سياسة على المدى المتوسط والبعيد وتوفير الاستثمارات الضرورية في الوقت اللازم باش نغيروا البنى التحتية هذه اللي ترقت اللي عندها 30 و40 و50 عام. وأتصور أنه اليوم الحكومة تقوم بدور المطافي لأنه اجتماع وزاري 13 جوان حول ضمان تزويد المواطنين بمياه الشرب خلال الصيف اللي نورمال مو ما يتعملش في جوان يتعمل في فيبري باش الإجراءات وتعبئة الموارد اللازمة والقيام بالإصلاحات قبل ما ندخل موسم الذروة. الفشل الحقيقي في أن البنى التحتية لم تعد قادرة على أن توفر للمواطنين في كل الجهات كميات الماء خاصة مرحلة الذروة اللي ولتدوا منها أكثر من 3 أو 4 أشهر.
5: ثقافيا يحتضن المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس من 21 جويلية الحالي إلى 17 من أوت القادم الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. هيئة المهرجان تعقد مساء اليوم ندوة صحفية للكشف عن برنامج هذه الدورة. من أخبار صفاقس أيضا احتضنت كلية العلوم اليوم يوما علميا وتحسيسيا للتعريف بأهمية أسماك القرش والمحافظة عليها في البحر الأبيض المتوسط ولعرض أحدث نتائج الأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية أسماك القرش والأسماك الغضروفية وللتأكيد على أهمية المحافظة على توازن النظم البيئية البحرية بعد أن أصبحت مهددة بالانقراض نتيجة الصيد الجائر والصيد العرضي وتدهور المواطن الطبيعية والتغيرات المناخية. في قصر باردو صادق مجلس نواب الشعب اليوم على اتفاقية قرض مسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. في موضوع آخر ينتهي غدا أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وكذلك التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس في أخبار العالم وبإيجاز أفادت مصادر في مستشفيات غزة اليوم باستشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في مناطق مختلفة بالقطاع منها غارة صهيونية استهدفت مقرا أمنيا في مخيم جباليا. كما وصلت قوات الاحتلال اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر سلسلة من عمليات القصف المدفعي والنسف وإطلاق النار في مناطق متعددة. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم أن قواته أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران في عملية استمرت 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية في حين ردت إيران بهجمات على أهداف في البحرين والأردن وسفينتين في مضيق هرمز. يأتي ذلك فيما يتجه التوتر في مضيق هرمز وتجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى مسارات تصعيدية من الطرفين بتهديد أمريكي بفرض الحصار على المضيق. وفي المقابل من المقرر أن يعقد البرلمان الإيراني جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون يخص إدارة مضيق هرمز وتحديد مسارات العبور وتحصيل الرسوم مقابل تقديم الخدمات والعبور من المضيق، وتعد هذه الجلسة العلنية الأولى منذ بداية الحرب. تنطلق اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان المحتل برعاية أمريكية في محاولة لترجمة اتفاق الإطار الموقع في واشنطن أواخر جوان الماضي إلى خطوات ميدانية أبرزها إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان تنسحب منها قوات الاحتلال تدريجيا مقابل انتشار الجيش اللبناني تحت إشراف أمريكي. يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي الذي يؤدي زيارة تستمر أسبوعا، يلتقي خلالها مسؤولين أمريكيين وممثلي شركات نفط وطاقة في إطار مساعيه لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة وجذب الاستثمارات. تذكير في الختام بأبرز العناوين: موجة حر جديدة بداية من يوم غد في أغلب الجهات، وفي ظل ارتفاع الحرارة استياء المرضى من غياب حافلة سقيط الدير على مستوى مركز الوسيط منذ صباح اليوم، وتواصل معاناة المتساكنين من انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي ومن الماء في عدة مناطق بصفاقس. ومساء اليوم ندوة صحفية للكشف عن برنامج الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
5: نهاية النشرة، أجمل تحية فدوى الجربي، رشيد الغريبي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
14: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة ديمة.
1: سبور نيوز.

0: 13 دقيقة على الساعة الواحدة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية أكيد بالحدث، حيث يستضيف ملعب دلاس الليلة انطلاقا من الساعة 8 مواجهة قوية بين منتخبي فرنسا وإسبانيا على مستوى دور نصف نهائي لكأس العالم 2026 بإدارة الحكم سلفادوري إيفان بارتون، في مباراة تجمع بين اثنين من أبرز المرشحين لحصد اللقب بعد مشوار مميز لكلا المنتخبين على مستوى كأس العالم. نذكر أن فرنسا بطلة العالم في 98 و2018 تطلع لمواصلة مسيرتها المثالية في هذه البطولة بعد ما حصدت 9 نقاط من أصل 9 ممكنة في المجموعة التاسعة قبل ما تتجاوز 3 أدوار إقصائية من دون أن تستقبل أي هدف. بالنسبة لإسبانيا المتوجة مرة واحدة عام 2010 وبطلة أوروبا الحالية، تعادلت بشكل مفاجئ مع الرأس الأخضر في مباراة الافتتاحية ضمن المجموعة الثامنة، لكنها استعادت التوازن فيما بعد وتصدرت برصيد 7 نقاط بتحقيق 2 فوز وتعادل. ذكر إذن فرنسا وإسبانيا التقاو 38 مرة حتى الآن، الفوز كان حليف إسبانيا 18 مرة مقابل 7 تعادلات و13 خسارة لفرنسا. ذكروا أن الدور نصف النهائي الثاني للمونديال باش يجمع بين منتخبي الأرجنتين وأنجلترا غدا الأربعاء على ملعب أتلانتا، وأيضا المباراة مبرمجة انطلاقا من الساعة 8 ليلا. وما دمنا مع المونديال، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كان عين اليوم طاقم تحكيم أمريكي بقيادة إسماعيل الفتح صاحب الأصول المغربية لإدارة مباراة الأرجنتين وأنجلترا في نصف النهائي الثاني لبطولة كأس العالم غدوة الأربعاء، باش يساعد الفتح البالغ من العمر 44 عام والمولود في مدينة الدار البيضاء المغربية مواطنيه كوري باركر وكايل أتكينز، بينما باش يكون الإيطالي ماوريتسيو مارياني حكم رابع ويشغل مواطنه دانييلي بيندوني مهمة الحكم المساعد الاحتياطي. نبقى مع أخبار مونديال 2026. المكافئات المالية عرفت زيادة كبيرة وذلك بفضل التوسع غير المسبوق على مستوى البطولة اللي تشمل 48 منتخب. المنتخب التونسي الذي أقصي من دور المجموعات اكتفى بمبلغ 10.5 مليون أورو. بالنسبة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحصلت على مبلغ 31.5 مليون أورو. كذلك على مستوى مصر لشركة في الدور الثمانيائي ضمنت الحصول على مبلغ 17.5 مليون أورو. ثم تأتي منتخبات جنوب أفريقيا، الجزائر، رأس الأخضر، كوت ديفوار، غانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال اللي تم إقصاء جميعها في الدور 16 وتحصلوا كل واحدة منها على مبلغ 13.5 مليون أورو. دائما مع المونديال، حيث حظي المنتخب النرويجي باستقبال استثنائي وتاريخي لدى عودته إلى العاصمة أوسلو بعد ما حقق أفضل إنجاز ليه في تاريخ مشاركته بكأس العالم 2026 ببلوغ الدور الربع النهائي وسط حضور جماهيري ضخم قدر بحوالي 90 ألف شخص. 10 آلاف كانوا حرصوا على التواجد أمام القصر الملكي للاحتفال باللاعبين والإطار الفني تعبير منهم عن تقديرهم لما حققه الفريق من إنجاز أعاد الكرة النرويجية إلى دائرة المنافسة العالمية. وما دولة مع النرويج، تعرض المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث لسيل من الإهانات والتهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقصاء منتخب بلاده ضد أنجلترا، واستهدف عدد من المستخدمين اللاعب بسبب إهداره فرصة خلال المباراة، وتلقى رسائل بالغة الخطورة ضمنت عبارات تحريضية ومسيئة. وأمام عنف هذه الردود قررت زوجة اللاعب نشر عدد من لقطات الشاشة للرسائل اللي تلقاها عبر إنستغرام بهدف التنديد طبعا بحملة المضايقات اللي كانت تعرض لها هذا اللاعب. على المستوى الوطني الآن نمشي لكرة قدم، وفريق كبير كرة قدم النادي الرياضي الصفاقسي ينطلق اليوم في التحضيرات للموسم الكروي الجديد تحت إشراف المدرب الجديد القديم نبيل الكوكي، وسط تطلعات كبيرة للتحضير الجيد أكيد المنافسات المحلية والقارية اللي تنتظر النادي الرياضي الصفاقسي خلال هذا الموسم. النادي الصفاقسي نذكره كان أعلن البارح عن تعاقده مع مزود جديد للأزياء الرياضية، وتم يوم أمس إمضاء العقود بين هيئة النادي والشركة الراعية جديدة بعد نهاية التعاقد مع المزود القديم. كذلك النادي الصفاقسي نذكره كان أصدر البارح بليغ توضيحي توجه فيه بالشكر إلى كافة الأحباء اللي كانوا خرطوا في حملات الدعم المالي للجمعية، وبليغ الفريق أكد أن جميع عمليات التبرع تتم في إطار احترام الترتيب القانونية الجاري بها العمل. وأحمد جبير نطق الرسمي الجديد لفريق النادي الصفاقسي في تصريح للصفحة الرسمية للنادي كان وضح هذه الإجراءات.
1: معناتها الهبه خلينا نقولوا جماهيريه نتاع الجمهور نتاع الناس عاديين نتاع ديزانفلونسور هذه ما تنجم تكون كان حاجه تفرح. بالعكس هذه راهي حاجه ما نجمو كان نباركوها وحاجه نجمو كان ان يعني ندعموها، لكن كيف كيف في اطار الشفافيه وفي اطار القانون. معناتها هو كان ثم تذكير انه بالنسبه لقانون الجمعيات راهو بالنسبه للمساهمات نقدا، نحكيو كان على السبيس هذا قانون الجمعيات معناتها موجود في جمعيات الكل كسوا رياضيه ولا مش رياضيه، يعني 500 دينار سبيس بار بيرسون، يعني كل شخص يزمو قيد البطاقه التعريف نتاعو اذا المبلغ يكون يزمو يكون اقل من 500 دينار. وهذه كانت نقطه في البلاغ، وكل انسان يحب يلم الفلوس مرحبا به ياخذ ترخيص من نادي الصفاقسي بالامن ويلم الفلوس في الحمله. لكن وقت يجيك انت اشعار انه ثم امور تنظيميه وثم امور قانونيه، واجبك كنادي كبير كما نادي الصفاقسي انك توضح للراي العام، وهذه كانت مسؤوليه الهيئه المديره لنادي الصفاقسي، وصار التوضيح صحيح ما صار تفسير خلينا نقولوا للبيان هذايا. دونك انا على ذمه الناس الكل اذا ثم اي استفسار اذا ثم اي تساؤل احنا هوني موجودين باش نوضحوا احنا احباء قبل ما نكونوا مسؤولين.
0: من هذا احمد جبير الناطق الرسمي لفريق النادي الصفاقسي، نذكروا ما دمنا مع اخبار نادي الصفاقسي وملف خلاص مستحقات اللاعبين على الصعيد المحلي. من المنتظر انه اليوم الفريق يسوي ملف مستحقات لاعبه السابق وضاح الزايدي بقيمه 262 الف دينار تقريبا بعد ما وقع تصويت مستحقات لاعبه السابق ايضا من الله الحبوبي اللي تحصل على مبلغ 164 الف دينار، لكن عبر نظام التقسيط نادي الصفاقسي بقى له ملف وحيد من نزاعاته الرياضيه المحليه اللي صدرت بشان احكام باته تتعلق بمستحقات فريق سيكاك الحديد الصفاقسي بعنوان منابه من صفقة انتقال على غرام إلى فريق شختار دونيتسك الأوكراني. نبقى مع كرة القدم وفي صفاقس الإدارة الفنية لنادي سيكاك الحديد الصفاقسي، طبعا الاختبارات الفنية لانتقال لاعبين من مواليد 2007 إلى 2017 فترة التسجيل المتواصلة لغاية يوم 20 جويلية، ذكر التوقيت من 5:30 للـ7 بملعب عامر القرقوري بصفاقس. أكيد الراغبين في المشاركة التوجه لملعب عامر القرقوري بصفاقس فقس خلال فترة التسجيل لإدراج أسمائهم. أخبار الأندية دائما، حيث أعلنت إدارة الترجي الرياضي التونسي اليوم عن إتمام إجراءات تعاقدها مع المدافع المحوري لاتحاد المنستيري الرائد الشيخاوي بعقد يمتد لـ3 سنوات. نذكر الصفقة هذه كلفت خزينة الترجي تقريبا في حدود 900 ألف دينار، بالإضافة إلى التفريط النهائي في المهاجم أحمد بوعصيدة للاتحاد الرياضي المنستيري. كذلك النجم الرياضي الساحلي أعلن اليوم عن التعيين الفرنسي كريستيان براكوني 65 سنة مدرب أول للفريق استعدادا للموسم الجديد. براكوني كان سبق لي العمل كمدرب مساعد مع ديت ميتز جاكسيو باستيا سوشو، كذلك أشرف على تدريب فريق أولمبيك مارسيليا أقل من 19 عام، والموسم الماضي كان قائد فريق الترجي الرياضي التونسي في عدد من المباريات. أخيرا الأنظار تتجه يوم غد الأربعاء إلى صفاقس بالتحديد إلى فضاء الكازينو، حيث تنظم المندوبية الجوية للشباب والرياضة بصفاقس بالشراكة مع رابط الجنوب لكرة اليد يوم مفتوح لكرة اليد الشاطئية على مستوى دورته الثانية بمشاركة 25 فريق من كامل أنحاء الجمهورية، وذلك يومي الأربعاء 15 والخميس 16 جويلية بفضاء الكازينو. 22 دقيقة بعد الساعة الواحدة إشارة التوقيت على موجة إذاعة صفاقس نقطة النهاية السبور نيوز. جمال تحيات مولد حاج قاسم على مستوى الخرج التقني، جورب وسط الخرج الرقمي، فتح السامت على مستوى الأعداد والتقديم. نلتقي في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله. سبور نيوز.

0: الشذرات مختارة من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: محل الشاهد لا نعرفه لك، مع الخلايق أحسن الأفعال. باري الكلوف ما ثم حد يطولك، اخت الطمع يغنيك ذو الجلال. رزقك يجيك الله يرسله لك، لو كان تسكن شامخ الجبال. لا تطمع في مخلوق يجيبه لك، بيد الله الأرزاق والآجال. لا تامل الأيام إذا زهولك، طربهم وزهوهم بطال. وما تطمعش بيهم يدومولك، دوام الحال يكون من المحال. هل أبيات للشاعر الحاج عثمان الغربي، والحاج عثمان الغربي من أبناء العاصمة. كيف نتأملوا في هالأبيات نلقاها تعالج قضايا اجتماعية، أهمها وأخطرها الكلوف، التدخل في شؤون الغير. ثم اللي يسميه نصيحة، النصيحة والتوجيه والإرشاد عندهم شروط، عندهم آداب. قداش منهم اللي يعملوا رواحهم يوجهوا في الناس، وهما أحوج ما يكون لشكون يوجههم. قداش منهم اللي في بالهم ينصحوا وهما يجرحوا ويفضحوا. قداش منهم اللي بالكلوف فسدوا علاقات، أثاروا فتن ومشاحنات. لبل ساعات الإنسان بكلوفه يجني على روحه. بكلنا نعرفوا هيك القصيدة متاع اليمامة والصياد، وقت كشفت روحها بكلوفها. هي قصيدة بسيطة في ألفاظها وصورها، لكن عميقة في مغزاها. تقول: يمامة كانت بأعلى الشجرة، آمنة في عشها مستترة. فأقبل الصياد ذات يوم، وحام حول الروض أي حومي، فلم يجد للطير فيه ملا، وهم بالرحيل حين ملا. فبرزت من عشها الحمقاء، والحمق داء ما له دواء. تقول جهلا بالذي سيحدث: يا أيها الإنسان عما تبحث؟ فالتفت الصياد صوب الصوت، ونحوه سدد سهم الموت. فسقطت عن عرشها المكين، ووقعت في قبضة السكين. تقول قول عارف محقق: ملكت نفسي لو ملكت منطقي. ثم بعد ما يأكد الشاعر على واجب ترك الطمع، وسبق وتحدثنا فيه، يمر بينا المعنى آخر، معنى قداش إحنا في حاجة لاستحضاره في كل آن وفي كل حين، ألا وهو عدم الاغترار بالدنيا. لا تامل الأيام إذا زهولك، ضربهم وزاههم بطال. لكن هل يعني هذا أن الإنسان يكون ديما متشائم؟ أبدا. ويجب على الإنسان أن يوطن نفسه على التفاؤل، لكن ما يغترش إذا زهات له الدنيا. قداش منهم وقت وتاتهم الأيام تكبروا وتجبروا، وما قراوش حساب نهار غدوة، ما خمموش في نهار يدور الريح، والأيام كيف الريح في البريمة. وكيف ما يقول غوما المحمودي: الأيام كيف الريح ساعة واري، وساعات مثل حسي ينشح ماهم، ساعات يعكس ريحهم عصاري، وساعات كيف يواجهوا مبهاهم. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتضنت كلية العلوم بصفاقس اليوم يوما علميا وتحسيسيا للتعريف بأهمية أسماك القرش والمحافظة عليها في البحر الأبيض المتوسط وعرض أحدث نتائج الأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية أسماك القرش والأسماك الغضروفية والتأكيد على أهمية المحافظة على توازن النظم البيئية البحرية بعد أن أصبحت مهددة بالانقراض نتيجة الصيد الجائر والصيد العرضي وتدهور المواطن الطبيعية والتغيرات المناخية. يكون يوم غد آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وكذلك التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. صادق مجلس نواب الشعب اليوم على اتفاقية قرض مسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. استشهد 8 فلسطينيين بينهم مدير مركز شرطة مخيم جبالية وعدد من ضباط وأفراد الشرطة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع بينها نقطة للشرطة غرب مخيم جبالية شمال غزة وخيمة تأوي نازحين في محوط أبراج طيبة غرب خان يونس جنوب القطاع بحسب ما نقلت وكالة الأناضول منذ قليل. أكد الرئيس الأمريكي استمرار الضربات على إيران مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران لا تزال قائمة. أفادت وزارة الخارجية العمانية بأن السلطنة تواصل تعاونها الشاف والمحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القايلة،
4: برد القايلة.
5: أهلا وسهلا.
2: أنغام إهداءات ومسابقات.

ساعتين واربع دقائق وبردوا القايلة وزيدوا بردوا القايلة. فالحقيقة باعتبار ارتفاع كبير برشا في درجات الحرارة، ربي يلطف علينا الناس الكل وربي يعطينا على قدر طاقتنا. خذوا حذركم، سيسوا رواحكم وطريقة سلامة للجميع. لقاية هذية ثم شكون توا كمل العمل متاعو كما الفريق الاخراج التقني أنور بوجلبين وحاج مراد حاج قاسم، ونقولوا مرحبا لي حاجة سمير طقطق اللي مشي واصل معنا المشوار في برد القايلة حتى للأربعة ونص متاع العشية. لقانا كما تعودت عليه يومين أنه ثم فقرة مسجلة من أعداد زميلتنا هدى لكشون، وجهلها تحية. تبعني في الساعتين وربع، وسؤال الحصة يكون انطلاقا من العمل هذية والفقرة المسجلة هذية. اسمعوا منيح وبعد نعطيكم السؤال. ومرحبا بكم كيف العادة تتفاعلوا معنا عن طريق رقمنا الهاتفي، وتحية كبيرة برشا الزميلنا أسامة عبيبسي اليوم في استقبال مكالمتكم الهاتفية. إن شاء الله مع ساعتين ونص نبدأ نستقبل المكالمات كيف العادة على رقمنا اللي تعودتوا عليه 70-164-280. مرحبا بالجميع. أيضا فقراتنا اليوم جديد النغمات، مش يكون معنا الشاب عماد اللي عنده جديد نغمي مش تسمعوه إن شاء الله في حدود 3 و4. صيفي اليوم مش نحكيه على مادة كانوا جدودنا يستعملوها برشا، وخاصة في استقبال فصل الصيف ونهاية فصل الربيع، واللي هي مادة الجير. اليوم زعما احنا مازلنا نستعملوها المادة هذية، وين نستعملوها الجير؟ فقط في الطلاء على مستوى دهينة الجدار وإلا لا؟ مرحبا بكم، زيدوا تفعلوا معنا عن طريق صفحة الفيسبوك وتزيدوا تعطيونا اقتراحاتكم وافكاركم وذكرياتكم مع المادة هذية. قبل اخلطتوا على الجير، على السيسان اللي بالجير، خلطتوا على زيدة ايضا الاشجار اللي كانت تقريبا الجذر متاعها يبدأ فيها النص متاعه هكا مكسوب الجير. علاش الجير هذية؟ هذية في فقرة صيف إن شاء الله في الأربعة درجين. خلي في بالك اليوم مش حكيه شوية على التسممات الغذائية. ربي سلمنا وسلمكم الناس الكل مع ارتفاع درجات الحرارة. ردوا بالكم ثم أطعمة سريعة التعفن حتى من المغازة والمحل اللي انت شريت منه باش توصل للدار، راهو ثم طرق سلامة خاصة في هالأيام السخونة، سخونة برشا، باش توصلكم لباس وإن شاء الله بالصحة والسلامة للجميع. تحية سوار الشعري في العدد والتقديم، وخليكم مع نغمتنا وهذه بدايتنا.

0: برد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القائلة.

0: وبدعية وشبه قمر
1: تبعني
2: تبعني
3: جي شانتي أكابيلا sur la dernière

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. تبعني
0: تبعني
2: تبعني نمشيو للسبيط.

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

هي مدينة صغيرة في الوسط الغربي للبلاد، تقع على بعد 250 كيلومتر من تونس العاصمة. سبيتلا نحكيو على أصل التسمية نتاعها، سبيتلا كي نحكيو على التاريخ. أسست هذه المدينة الواقعة بالسباسب التونسية خلال القرن الأول ميلادي، وتطورت وولات مستعمرة في القرن الثالث، وهذا خلى منها مفترق طريق مهم يربطها بأهم مدن المقاطعة الرومانية. بالإضافة إلى هذا العامل، مثلت غراسة الزيتون بها ووفرت المياه فيها أهم أسباب ازدهارها. ومع انتشار الديانة المسيحية، وليت سبيتلا خلال القرن الثالث على أقصى تقدير مقر للأسقفية، وأدمجت المدينة ضمن المملكة الوندالية سنة 439 ميلادي، وظلت كذلك حتى قدوم البيزنطيين سنة 533 في عهد الإمبراطور يستينيانوس، وليت من أهم المراكز المحاصنة، وأعلنها القائد جرجير عاصمة للمقاطعة واتخذها مقر ليه. وفي سنة 647 ميلادي شهدت سبيتلا معارك حاسمة انتصرت فيها الجيوش الإسلامية القادمة من الجنوب الشرقي على الجيش البيزنطي، ودخلت سبيتلا والمقاطعة تدريجية مرحلة جديدة من تاريخها. الموقع الأثري كي نحكيو عليه، نلقاو هيك الشواهد الأثرية الموجودة تغطي كافة فترات التاريخ الروماني انطلاقا من المعالم المقدسة.

0: مينيرفا على جانب الساحة العمومية اللي يتميز مدخلها بالقوس الموهدة إلى الإمبراطور أنتونينوس سنة 139 ميلادي. أما المعالم الدينية المسيحية جماعة عددها 6، تتوزع على أحياء مختلفة وتحتوي كنيستان منها على حوضي تعميد لعل أشار حوض فيتاليس المزخرف بالفسيفساء، وتحتوي بعض الكنائس هذية على زوز محارب خصص واحد منهم لتقديس الشهداء المسيحيين. بيكي نحكيو على سبيتلا، نقولوا انه الحياه اليوميه والترفيه تتجسد عبر الحمامات الكبرى والمتوسطه الحجم واللي غالبا ما تكون مزوقه بالفسيفساء، وكذلك عبر الدكاكين المحاذيه للساحه العموميه ومسرح للعروض الفنيه واخر دائري للمصارعه وحنفيه تحد الطرقات الرئيسيه المبلطه واللي تعود للقرن الرابع ميلادي، ويتم تزويدها عبر قنوات مصنوعه من الرصاص والفخار تجلب الماء من الحناية اللي ما زالت موجودة إلى اليوم.
1: تبعني
2: تبعني.
0: وفي مجال السكن والاقتصاد، صفيتلا تحتوي على منازل ذات

ربطت جميع هذه المعالم فيما بينها بشبكة من الشوارع المبلطة تتميز أحدها بقوس ناصر مهد الإمبراطور ديوكليسيانوس واللي يعود إلى نهاية القرن الرابع ميلادي. راك تمشي لصبيدلة

الكنيسة الكبرى فيتاليس فيها وعاء جميل للتنصير مغطى بالفسيفساء، والأقواس هي كل ما تبقى من كنيسة كبيرة من 33 متر. وفما برشا معالم تشير إلى أن تونس كانت فعلا مركز رئيسي للمسيحية. كتحب تمشي لسبيتلة، راو فما بعض الفنادق

ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة تبعني لهزتكم لسريانة مع زميلتنا هدى الكشو، وكانت في الحقيقة فقرة مزيانة توجيهية تنجم توجهكم لبرشة أماكن مزيانة في سبيتلا إذا كنتوا ما تخمموا باش تزوروا هل المكان هذايا الجميل جدا في تونسنا. شكرا لكل تفاعلاتكم على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس. مستمعينا الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم، واللي توا يستناو في السؤال زعما شنو هو سؤال حصتنا اليوم، ومرحبا بكم على رقمنا 7462 180 و150 دينار مهدات من مؤسسة إذاعة سفاكس مش تكون من نصيب اليوم. شكون مرحبا بكم الفايز والفايز اكيد ان شاء الله مع الاربعة وخمسة وعشرين دقيقة يعرف شكون اللي فاز، يندرى انت ولا هي اللي فازت. زعما شكون الفايزين اليوم معنا في لقانا فايز واحد 150 دينار في انتظاركم، مرحبا بكم. السؤال: كم يبلغ عدد معابد الكابيتول؟ كم يبلغ عدد معابد الكابيتول اللي سميتها من اليوم زميلتنا هدى في الفقرة المسجلة تبعني، مرحبا بكم. بعد شوية إن شاء الله نبدأ نستقبل مكالماتكم الهاتفية، فقط حبيت مع ارتفاع درجات الحرارة ثم برشة توصيات تهم السادة المستمعين والمواطنين، من بينها بالطبيعة المحافظة على صحتنا خاصة في أوقات الذروة، ونعرف التوقيت هذا ثم برشة توا يكملوا الخدمة إن شاء الله. طريق السلامة لكم الناس الكل، حاولوا أنه شرب ماء ناخذوا زادة الحماية الكافية على مستوى الملابس الكاسكيت إذا كان احنا خارجين في الشمس، المظلة متاعنا أيضا الواقي من الشمس، نحاولوا نمشي في الظل، وخاصة هذيك شربة الماء ما تكونش باردة برشة، ووقت اللي ندخلوا للدار زادة ما نشربوش شربة ماء باردة برشا. بالنسبة للناس اللي مش تقضي توا الوقيت هذي نهار سخون سخون بالباهي، ثم برشا قواعد لحفظ الصحة المتعلقة بالأغذية اللي يلزم احترامها حتى قبل ما نوصل للدار. من توا اللي مثلا مش يشري حاجة مثلا من اللحوم البيضاء وإلا اللحوم الحمراء وخاصة الأسماك وخاصة الأسماك الزرقاء، حاولوا أنكم تخليوهم في وعاء يكون فيه الثلج، وإلا على الأقل يكون الوعاء هذا عازل للحرارة. مش تقولي منين مش نجيب أبسط حاجة، حتى الصندوق الخفيف ينجم يلطف وينقص شوية من درجة الحرارة 10-12 دقيقة حتى توصل أنت للدار، وهكا تحافظ على سلامة هالمنتوج اللي أنت شريته، لأنه قاعدين توا نسمع في برشا حالات تسمم جماعية الكل نجا على الجرثومة سالمونيليا هذه اللي تنتج نتيجة تعفن سواء خاصة لحوم البيضاء وغيرها. هذيك علاش مهم جدا إذا كان أنت توا مش تشري قضية صغيرة مثلا للعشاء، ولا توا مش لحقها فطور، حاول أنك تخمم في سلامتها قبل ما توصل للدار. فمهم جدا يكون عنا الوعاء هذية اللي يحمي من درجة حرارة الطقس. أيضا بالنسبة للناس اللي توا مش تاخو مثلا سندويتش، نحاولوا نبعدوا برشا على حكاية التن، لأنه نعرفوا سريعة التعفن مع ارتفاع درجة الحرارة وغيرها من الأغذية اللي تعودنا عليها إنها في ساعة تتعفن. لتوا زادة خمم مشي البحر وقاعد يحضر في كسلاتة التونسية المزيانة، سيسر ويحكم ردوا بالكم، حاولوا نقطروها بالباهي من الماء متاع، وكيف ما قلت زادة نخليوها في وعاء عازل لدرجات الحرارة، وهكا إن شاء الله توصل لباس. أيضا مهم جدا أنه نغسل يدينا قبل ما نستعملوا حتى حاجة، لأنه مع ارتفاع درجة الحرارة تكثر برشا البكتيري والجراثيم والتلوث يكون كبير برشا، وللناس هذية اللي مش تاكل حاجة البرة حاولوا نغسلوا يدينا مهما يكون المكان، لازم غسيل اليدين. أيضا للي مغرومي برشا بالمثلجات والحاجات الباردة برشا، نحاولوا وقت اللي نستهلكوها ما نكونوش احنا سخان على الأخر،
يعني ما يصيرش نكونوا احنا عارقين وفي درجة حرارة بالنسبة للبدن متاعنا عالية ونأكل مباشرة حاجة باردة ردوا بالنا من جرينا نشوف. ايضا بالنسبة للناس اللي تدخل مباشرة للمكيف, المكيف قال شنو نحب نبرد راني سخن سخن على الاخر, ردوا بالكم من الحكاية هذية والموضوع هذية ونعرفوا نزلت البرد والشوك تيرميك هذية اللي الصدمة الحرارية اللي تنجم تخلف برشا أمراض وخاصة تكون كلها نتيجة يعني هالتصرفات وهالسلوكيات المغلوطة اللي احنا نقوم بها. هذه بعض القواعد اللي كانت قدمتها وزارة الصحة بمناسبة ارتفاع درجات الحرارة. وبالطبيعة ما نساوش زادا نذكروا بقارورة الماء اللي موجودة في السيارات واللي عندها نهارين ومعها هالارتفاع الكبير برشا من درجات الحرارة ما نستهلكوهاش نطيشوها. علاش؟ لأنه البلاستيك يتفاعل برشا مع هالسخانة هذية وتخرج برشا مواد كيميائية في الماء هذيك اللي انت مش تشربه في الحقيقة, انت مش تسمم نفسك بيدك. وآخر ملاحظة بالنسبة للناس اللي في السيارة متاحهم يخليهم مثلا قارورة عطر وغيرها, نحاول مع هالسخانة الكبيرة هذية نعملوا دورة على كرهبنا ونحيو كل حاجة سريعة الاشتعال. وربي يسلمنا ويسلمكم الناس الكل وسلامة للجميع. ساعتين 31 دقيقة عطر 24 محمد علي كمون يعني بينا جولة في تونسنا المزينة نغميا ونرجع استقبال مكالماتكم الهاتفية ونذكر بالسؤال كم يبلغ عدد معابد الكابيتول اللي سميتهم زميلتنا هدى في فقرة تبعني.

0: 44 دقيقة على نغمتنا التونسية المزيانة في مختلف ربوعنا التونسية. إن شاء الله جولتنا مازالت متواصلة مع نغمات التونسية، وبعد شوية كما قلت ضيفنا في جديد النغمات جديد الشاب عماد إن شاء الله في حدود 3:15. نبدأ في استقبال مكالماتنا الهاتفية وسؤالنا اللي كان ضمن فقرة تبعني مع زميلتنا هدالك شو. سألنا على كم يبلغ عدد معابد الكابيتول في سبيتلا. أهلا وسهلا ومرحبا بالمكالمة الأولى، وتحية زميلنا وسامع بيبسية في استقبال مكالماتكم الهاتفية. أهلا وسهلا،
1: مع السلامة.
0: مرحبا بيك.
1: بيك يا عيشة.
0: الاسم الكريم
1: نورة بن عريبية.
0: عود لي الاسم.
1: نورة بن عريبية.
0: مرحبا بيك يا نورة. كان حاطة التليفون هوبرلر ماذا بينا؟ لا نحي الكيد زادا باش نسمعك في البيت. عاية باه ملا شنو انت وين على البحر يا وينك يا نورة؟
1: قيلولة في الدار.
0: قيلولة في الدار، يعطيك الصحة. ايش نحوالك؟
1: نستونا كل يوم في القيلولة.
0: يعيشك يعيشك، موانسين بيكم يا نورة. يا نورة حسب رأيك انت مشيت لسبيتلا تعرفها؟
1: لا ما مشيتش.
0: مشيتش اوك، هزتك اليوم زميلتنا هدى. حسب رأيك قديش ثم من معبد ضمن معابد الكابيتول؟
1: قديش؟ ثلاثة معابد.
0: ثلاثة حسب رأيك؟ ثلاثة.
1: سمعت انا اللي حكيته مدام هدى وقيت ان شاء الله ما سمعت بالصحيح.
0: ان شاء الله سمعت بالصحيح وبتركيز ان شاء الله، وسخانة خليتك مركزة إن شاء الله. بيه يعطيك الصحة يا لنورة، شكرا لك. يعيشك المكالمة الثانية. عسلمة.
2: العسلمة.
0: مرحبا بيك.
2: مرحبا.
0: الاسم الكريم
2: فاطمة شطورو.
0: مرحبا بيك يا فاطمة.
2: يعيشك يا سيوار، شنو حوالك؟
0: الحمد لله، نسهل على حوالكم.
2: يعيش أخوانا فيها سخانة والجو المقصوص، وحصلوا جونا أحلى جو. أكيد معكم ديما جونا أحلى جو.
0: يعيشك بلك.
2: مقصوص ما يسالش.
0: تسمع فينا بالتليفون؟
2: لا، هو قبل ما يبدأ البرنامج بشوية رجع الضوء.
0: أيبه الحمد لله. هيا فاطمة، دونك سمعت الفقرة المسجلة، حسب رأيك قديش من معبد؟
2: نقول ثلاثة معابد اللي هما جوبيتر وجونو ومينيرفا، وإن شاء الله تطلع الإجابة صحيحة.
0: ان شاء الله اللي يجيبها صحيحه. ان شاء الله
2: ان شاء الله.
0: عندك اغنيه تحب تسمعها يا فاطمه؟
2: والله اللي يجي منكم ما يسالش، انا مذهبيه يا اما صبر الباعي يا اما فضل شاكر، وانتم اختاروا.
0: باه ان شاء الله ان شاء الله يا فاطمه. شكرا يا ان شاء الله. قيلوله طيبه. شكرا ليك. المكالمه الثالثه. عسلمه.
3: الو.
0: عسلمه. مرحبا.
3: عسلمه مدام سيوا.
0: مرحبا بيك.
3: والله يعطيك الصحة، لا نعرفه قايلة لا نعرفه سخنة، عميبة فيه شيء كبير. أيوة. احنا نعرفه قايلة.
0: أيوة.
3: قالي ولدي نقص شوية ماما.
0: أيوة.
3: الرادون كان يبحر هو. قالي أيوة. نسمع برنامج القايلة. قالي انت وين تعرف هالقايلة؟ تحرف في الكوجينة قادر وش تعمل. تعرف قايلة؟
0: ما شاء الله عليك
3: يا بنتي.
0: ما شاء الله عليك، ربي يشدك بالصحة ان شاء الله.
3: والضوء هو عد اسمع الكلام الرادون متذوقف.
0: لقد
3: سمع كلامك ارتحت شي.
0: ما لا سمعت الفقرة ولا لا؟
3: شوية
0: شوية. ذه انتي فما ثنية بالضبط، وين منين تكلم فينا؟
3: ساقيت الدير.
0: ساقيت الدير. الاسم الكريم؟
3: محرزية الزكري.
0: محرزية الزكري. مرحبا بيك يا محرزية. حسب رأيك الإجابة صحيحة قديش؟ نسأله.
3: ثلاثة معابد. ثلاثة.
0: سمعت ولا قلت نتبع الجماعة؟
3: شوية
0: شوية هك شوية هك.
3: لا مش كما عدتي انا عدتكم بالوهرة ونحب حديثكم وكلامكم وتنشطونا، وخاصة كي نسمع مدام شريفة نسمع بالضحك.
0: هيا به يعطيك الصحة. تونسك.
3: والله يعطيك الصحة.
0: أنت يعيشك.
3: برافو عليك.
0: يعيشك تونسك بالصحة إن شاء الله.
3: وتنشطوا فينا كربات بيوت.
0: يعيشك يا للا ان شاء الله ربي يديمكم ان شاء الله نورات في كل البيوت. يعطيك الصحة. شكرا لك يا محرزية. قيلولة طيبة ان شاء الله. المكالمة عدد 4. عسلمة. الو.
4: مساء النور استاذة سرور. استاذة سوار شنحوالك؟
0: ميسالش مساء السرور.
4: ميسالش زملاء.
0: اكيد اكيد، وكله من السرور والفرح ان شاء الله.
4: اكيد. ايوه.
0: الاسم الكريم؟
4: معك خوك غازي من بن عروس.
0: مرحبا بيك هنا غازي، تعطيني اللقب
4: المروعي.
0: المروعي. مرحبا بك.
4: يفضلك استاذة سوار، سمحنا عفوا معناها.
0: مرحبا
4: بك، نوجه تحية لاختنا سرور الهدار وكل معناها العاملين بذلك.
0: يعيشك يعيشك. هيا خونا غازي، كيفاش تسمع فينا بالتليفون
4: بالابليكاسيون؟
0: مرحبا بك. أيه. مرحبا بك. هيا سيدي، سمعت معناتها
4: اكيد. أيه؟ جست حتى انا عندي شويه ملاحظه بعد اذنك لو تسمحين. الحقيقه الفقره اللي تقدم فيها الاخت هدى الكشاو فقره متميزه برشا، بما انها تتحدث عن بلادنا وكذا. الحقيقه كان انا نحب بذاك كمستمع انه الفقره تكون مسجله وتهبط على الصفحه، لانه الامانه معناها اسلوبها في تقديم المنطقه او المناطق الاثريه حاجه تعمل 6 سنين، كيف مع قيمه المعطيات والمعلومات اللي موجوده في ربريك بتاعها، فهي حبذا انه تنزل على صفحه.
0: به هذا اقتراحك وصل، علاش لا؟
4: او عدد المعابد في الكابيتول في سبيتا ثلاثة.
0: شكرا لك خونا غازي،
4: يعطيك الف صحه استاذ سوار.
0: شكرا لك، شكرا لك يا سيدي، شكرا لك على المكالمه وعلى التواصل معنا. نمشي للمكالمه عدد 5. اهلا وسهلا ومرحبا.
5: الو، السلام.
0: مرحبا بك.
5: السلام اختي سرور.
0: مرحبا بك.
5: لاباس؟ انا بابا صالح.
0: الاسم
5: علي بخليفه.
0: عاود لي الاسم.
5: نعم،
0: عاود لي الاسم.
5: خليفه بن صالح.
0: خليفه بن صالح.
5: اي
0: مرحبا بك. مرحبا بك يا سي خليفه. هاي سي خليفه، وين القيلوله؟ في الفيراندا، في الدار؟
5: اكرمي.
0: اي
5: ما بدنا نروح ما ساعه.
0: ايه
5: نروح ندخل الدار نحل على الراديو ونوصل النقطه غادي ونتوضا ونصلي.
0: ايه
5: نصر ساعتين بالضبط. مي هذا ديما نعملها من الاول، حتى عملوا عندكم برنامج هذا يا اخي.
0: ايه
5: مش كان السنه.
0: ايه
5: ديما نسمع يا وفين.
0: يعطيك الصحه. اي يا سيدي، الاجابه قديش تكون؟
5: ثلاثه.
0: قديه؟
5: ثلاثه.
0: داهي، شكرا لك يا سي خليفة، يعطيك الصحة. شكرا. المكالمة عدد 6، وهذه آخر مكالمة في الدفعة الأولى، من بعد شوية نرجعوا لدفعة أخرى من المكالمات. عسلامة ومرحبا.
6: السلامة التصوار.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بالزين.
6: شحوالك؟ لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. عايش ولدي الاسم الكريم.
6: لا بابا، عاملين جو معاكم.
0: عايشك، نتعرف عليك انتي، شو اسمك؟
6: أحمد المعز البدوي.
0: أحمد المعز البدوي.
6: والحاتم البدوي.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك وسلامنا للوالد.
6: عايشك.
0: هيا أحمد، قل لي توا، أنت سمعت التهدى؟
6: هاي
0: سمعتها بنتي به.
6: هاي
0: السؤال سهل ولا صعيب؟
6: سهل.
0: سهل. قديش زعما نقولوا؟
6: ثلاثة معابد.
0: ثلاثة معابد، وتعرفهم ولا كتبتهم شي؟ شنو ما هالثلاثة معاهد معابد؟ لسيبي بتاعهم صعيبة.
7: السلام عليكم.
0: مرحبا، كيما نقوله نقطة التميز، سؤال التميز يعني.
7: سؤال التميز موجود.
0: الحمد لله، عايشك ونستمي.
7: دامت إذاعتنا وزيتونة الأثير دائما وأبدا من الإبداع والإمتاع إلى الاستماع والاستمتاع، وديما العشرة دائما
0: إن شاء الله يا رب. وجميل جدا أنه يكون اللقاء هذا يجمع مختلف الأجيال يعني، وخاصة العائلة الكل بكبارها وصغارها، نكونوا سعداء جدا. يعطيك
7: ديما الصحة. أختي سوار شعر، وبالحق بالحق معناها هو الأخ اللي قبلي فهمتني ولا معناها، أما تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا للأخت هدى فهمتني ولا. بالحق هي كانوا في تو من خلال معناها الجولة الباهية مع تونس البيا ومع تونسنا الجميلة، أو تدخلاتها الرشيقة والأنيقة مع فهمتني ولا في الاقتصاديات، وتجيب لنا فهمتني
0: عنده أسلوبها الخاص في الحقيقة، وتحية ليها من القلب زميلتنا هدى.
7: شفت ياك اللباقة في الكلام ومخارج الحروف معناها تجبدك وتجلبك معني بالحق يلزمك تعيرها الاهتمام الخاص. وهذه راي تحية للناس الكل في إذاعة صفاقس.
0: شكرا.
7: يبارك لك أختي سوار. تحية للصديقي العزيز اللي احتفل عنده نهارين بالزواج متاعه نور الدين حامدي المربي الفاضل والصديق الصادق الصدوق الخلوق جدا. وبالنسبة لنا هنا هذاك هو الجواب. وديما العشرة دائما ودمتم متألقون والسلام عليكم ورحمة الله. أغنية أغنية جو جميل وجو بحر.
0: يعطيك الصحة. شكرا لك سيحات وأيضا لولدك أحمد المعز. شكرا لكم على هالأطلالة المزينة هذية. وبكم أنتم نختموا دفعة الأولى من المكالمات الهاتفية. نسمعوا نغمة من بعد نرجع لكم بعد موجز الأخبار. كان كتب وكان كتب زهرة فارس.

0: برد القايلة برد القايلة
1: تبع موجتنا وعيش الصيف وعيش الصيف
0: برد القايلة.

مساء الخير. احتضنت كلية العلوم بصفاقس اليوم يوما علميا وتحسيسيا للتعريف بأهمية أسماك القرش والمحافظة عليها في البحر الأبيض المتوسط بعد أن أصبحت مهددة بالانقراض نتيجة الصيد الجائر والصيد العرضي وتدهور المواطن الطبيعي والتغيرات المناخية. دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقاط واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية. أفاد مصدر من الحرس البحري بأن ولاية نابل سجلت منذ بداية الصائفة وإلى غاية يوم أمس 23 حالة غرق، بينها 8 حالات وفاة، لتبلغ بذلك أعلى معدلات الغرق على مستوى جميع السواحل التونسية. في العالم، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الهجمات الجديدة على إيران تغلق باب التسوية وهي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. بدأت اليوم في روما جولة مفاوضات جديدة مباشرة إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية، وتلقى الوفد اللبناني توجيهات حكومية بالمطالبة بانسحاب إسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين قبل بحث أي مواضيع أخرى. قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم إن العدد الحقيقي للإصابات بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يتراوح بين ضعفين إلى 4 أضعاف العدد المسجل رسميا. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في الرابعة، دمتم بخير.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.

12 دقيقة نرجع نواصل معكم اللي قانا في برد القايلة. إن شاء الله شوية طيبة ورايقة لكم ودس الكل. إن شاء الله تستمتعوا وتتونسوا بمختلف النغمات اللي نحاولوا نلبيو جل الأذواق. سمعنا روف ماهر، مازلنا بعد شوية مش نكونوا مع نغمة الجنوب مع ضيفنا في ركن جديد النغمات الشاب عماد اللي عنده جديد ونغمي بعد شوية تسمعوه في ركن صيفي. مش نرجع لأصدقائنا اللي تفاعلوا معنا عن طريق صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة السويق، وانا كنت عطيت سؤال حكي حبيت نرجع بكم شوية للذاكرة مادة الجير، شنو أتذكركم كيفاش قبل كنتوا تتعاملوا معها، وإلا والديكم قبل كيفاش كانوا يتعاملوا مع المادة هذه. فحقيقة جتني برشا تفاعلات، حبيت نوجه التحية لبعض منها، وأكيد في كل مرة لازم نعمل طلة ونقول لكم شكرا لكم على الوقت اللي خصصتوه باش تكتبونا هالملاحظات هذه. ابتسام الشريف عبد المولى، أهلا وسهلا ومرحبا بيك، شكرا لك. منصورة جويدة، شكرا لك. وسيلة حمزة، سمية، تحياتنا لك يا سمية. روضة سلامي، أهلا وسهلا، مبروكة هذه، شكرا لك. منصورة جويدة تقول الجير العربي عنده عدة فوائد، احنا قبل نسقيه به السطح ويعملوه كسماد لجذع الشجر، وكذلك للماجل لشراب يعقموا به، وكذلك يطليوا به الجدران. قبل ما كانش الدهن متاع توا، وخاصة في الريف يبيضوا به المنازل. هذا الجير شنو نجمه نعمله به حسب منصورة. به علي الاسكندراني، اهلا وسهلا ومرحبا. واتف بوسرسار، سي حاتم الصامت، شكرا لك. حمادي رويد، روضة دمق تقول مساء النور والسرور وكل فريق قيلولة ممتع وضو مقصوص وحاجة تعمل كي بالفعل ضو مقصوص في برشا جهات، إذا حسب اللي توا نلاحظ فيه والملاحظات اللي قاعدة توصلني من عند السادة المستمعين. حاتم بدوي، تحياتنا ليك يا سي حاتم، شكرا ليك. معنا بالتليفون وأيضا عن طريق التفاعل صفحتنا الفيسبوك راديو سواكس، حمادي كريديس، أهلا وسهلا ومرحبا. نجاح المنصر، الشاعر سالم بن هدية، تحياتنا ليك، شكرا. يقول الشاعر سالم بن هدية من تونس، مرحبا. لسعاد القلصي، تحياتنا ليك، تقول صحيح الجير الطبيعي جيد وصحي وعنده عدة امتيازات، لكن لازم تكون مواد الخلط مع الجير كلها طبيعية باش نجمو نتكلم على حاجة إيكولوجية، وإذا وقع تصنيعه في المصانع يصبح صناعي وليس له أي مفعول إيكولوجي. أيضا الجير العربي تقول حاجة خارقة للعادة، ولكن عيبه الوحيد أنه يخلي آثار عند لمسه. بعد شوية مش نعطيكم شنية الحاجات اللي نجموا نزيدوها للجير العربي وهكا يولي ما يخليش بقعة للناس اللي ولا اللي يتكى عليه ولا اللي يمسوا، هذيك البيوضية اللي تقعد في اليدين ولا في الدبش تبقاش تكون موجودة. أيضا تقول لسعادة حسرة، قبل بابا يرحمه كل صيف يبيض الدار بالجير ويزيدوا لون أزرق نحطوه يتنفخ بمال ماجل، محلاها الدنيا قبل. الجير العربي صحي 100%. ريم معطر، تحياتنا لي كريم. ربحت لي ليلي، مرحبا بيك. أيضا ربحت ليلي حرم ميلادي، مرحبا بيك يا ربح. أيضا فاطمة جراتي، تحياتنا ليك يا فاطمة، شكرا ليك. فايزة غرياني، حرم الرباعي، فيصل الفتوي، سلوى مصفار، عامر بقلوتي، زين الدين حميدي، مرحبا بيك. أيضا أصحاب الأسماء المستعارة، شكرا لكم على التفاعل. منصف الزيني يقول الجير العربي فوائد كثيرة عنده، فلاحيا وصحيا يدهن به جذع الأشجار لقتل الجراثيم، ويستعمل كسماد لتحلية أيضا ماء الماجل، وكذلك تحك به جلود الأغنام. ما شاء الله عليكم، كل مرة تزيدونا معلومة. ناهد مصمودي، أهلا وسهلا. مصطفى الفريخة، تحياتنا ليك، يقول نحب نهدي أغاني الحصة لبنتي إيه الفريخة وزوجتي صار
صباح اللومي وصلت التحية ليلى بن مراد، أهلا وسهلا. وبالمناسبة أيضا نوجه تحية لكل اللي يعيد ميلادهم اليوم 14 جويلية وكل مواليد شهر جويلية، نقولوا رؤى سليمي هابي بيرثدي، إن شاء الله كل عام وانت حية بخير يا رؤى، وإن شاء الله ديما فرحانة وزاهية، وإن شاء الله ديما العائلة تكون ملمومة بخير، وتحياتنا ليك وكل عائلتك يا رؤى. التحية توصلك من كل الناس اللي حبوا رؤى سليمي، إن شاء الله عيدك أحلى العيد، وإن شاء الله كل عام وانت متميزة وكل عام وانت في فرحة. أيضا عيد ميلاد سعيد نقولوها لشهد بوشعالة، اليوم عيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وانت حية بخير يا شهد، وانت أميرة البيت والقلوب، كل عيلتك التحية توصلك من عند ماماتك إشراق كريشين، وبابتك حمادي بوشعالة، وأختك شذال ورد بوشعالة، وولد خالتك ياسين الخبوي، قولوا لك إن شاء الله كل عام وانت منورتنا يا شهودة، وإن شاء الله بالنجاح والتألق. من عند التحية أيضا من عند جدتك أنيستي إيمان كريشان، وأيضا زوجها وخالك شمس وزوجته وكل العائلة، وخالتك كريج، قولوا لك إن شاء الله كل عام وانت في سعادة ونجاح وتميز. شهد بوشعالة، هذه تهنيكم وصلت إن شاء الله ديما عندكم الأفراح. 3:18 دقيقة نغمتنا، وبعد نمشي لضيفنا.

0: جديد النغمات.
1: جديد النغمات، وانا كنت عديت رؤوف ماهر وبقينا شويه مع نغمه الجنوب التونسي. مش نهزكم زادا للجنوب التونسي مع جديد النغمات. وصوت في الحقيقه عنده مكانه كبيره برشا، صوت عنده مسار يعني هام على مستوى الموسيقي والنغمي، وفي رصيده عديد الاغاني من الانتاج الخاص. الشاب عماد، اهلا وسهلا ومرحبا بك. مساء النور.
2: مساء الفل، اهلا وسهلا،
1: تحياتنا ليك. شنو احوال الطقس؟ منين تكلم فينا بالضبط؟
2: من الحامة جابس.
1: من الحامة جابس. الطقس كيفاش اليوم؟
2: والله الطقس سخون،
1: اسخن من الايام الماضية.
2: ما شاء الله صيف
1: هكاو. انت اصيل بالضبط منطقة
2: الحامة؟
1: منطقة الحامة. يعطيك الصحة، مرحبا بك شاب عماد. قلت انه في رصيدك عدد من الاغاني، البدايات كيفاش كانت؟ عماش
2: والله بداية من عام 90 تقريبا، عندي اكثر من 150 اغنية.
1: اللون الغنائي اللي تغنيه؟
2: اللون اللي غنوا فيه تو هذاك هو لون كلها على البكرة يا بي.
1: شو بالضبط اللوني؟ نقولوا احنا شعبي بدوي، شو بالضبط تصنيفه؟
2: لا لا، هو الجو شفتي سمي انت الاسماء طلعت وسمي لي جو ابدي اولاد وبنات على بعض. كلهم يغنوا في لون عماد، كلهم
1: لون عماد اللي هو فيه شويه هكا جو البدوي القصبه.
2: لا لا لا، هو فيه في اوركسترا، الجو الكسرة وفيه الزكرة وفيه الايقاع الشعبي.
1: تعمل الالات
2: صحتي. مثلا من الاغاني المعروفه العماد، لا لا عينك سود جلبات،
1: اي
2: هذيك اغنيتي الاكثر اغنيه تعرفت بها في بدايتي.
1: اي يعطيك الصحه. وجديدك الايام هذيا اللي تحتفل به قديش عمره؟
2: عمره أقل من 24 ساعة.
1: أقل من 24 ساعة. التعامل الفني على مستوى الكلمات ولا الحان وعشكون؟
2: بالنسبة للعمل هذا كلمات زياد العجنقي من جبنيانة،
1: إيه؟
2: الحان مختار كبسي، وتوزيع مختار كبسي.
1: إيه؟ والغنية اسمها؟
2: تعدو دمة.
1: ناخذ شوية هكا الكلمات من عندك تستحضرهم؟ ايه
2: نستحضر اكيد. نعطيك
1: اخر ما سجلت هذايا.
2: اخر ما سجلت وباش من ما زلت فريشكة،
1: ايه
2: باش نعطيك ما نغلطوش حتى في كلمة، نعطيك نص صحيح معنا.
1: ايه هو بعد شوية مش نسمعوها. ايه الكلام شو اقول؟
2: سعد دم دلول وهبلني حبة، عايش في القلب وتربى فغلا وتريدي ما ثم. سعد دم كي نشوفها نيراني تطفى، بسماتها هيقلة وخطفة، يا نبهة ضحكة في فمة، علقني بحبة ونساني، وانا في غرامة نعاني، اللي نحبة وحلالي زين ومشبة، وزهات ايامي في قربة، اسمي على اسمة تسمى.
1: اي ما شاء الله بحليها بالكلمة. خلينا نسمع جديد هذايا الموسيقي. يعطيك الصحة شاب عماد، جديده سعد دمة ونرجع لك. نبقى مع جديد عماد.

0: سعد وضم هذايا من جديد الشاب عماد، اهلا وسهلا ومرحبا بك مجددا على موجات اذاعه صفاقس.
1: مرحبتين.
0: شكرا ليك، ان شاء الله بالتوفيق للاغنيه هذيا. هذيا انتاج الموسم الصيفي.
1: اي هذي اول سنجل في الصيف الموسم هذا ان شاء الله.
0: إن شاء الله. إذا كان نرجع بك هكا للذاكرة وتعطيني بعض الأغاني اللي نقول احنا من التراث الشعبي الجبسي واللي أنت كنت حاضر فيها بامتياز وعملت لها الإعادة الخاصة بك.
1: برشا فما ما هو ما نجموش نقولوا جبسي لأن الجنوب الشرقي كله ثم ريت النجمة، ثم عالزوالي، ثم تريد قطاع غكادة، برشة برشة أغاني خاصة النصوص هذه يسموها النص. أنا أغلبها أغلب النصوص تقريبا من الألبوم الأول خمسين نصوص وبعد جبت كاك أول من خدم من النصوص هذه وخذاها كانت قبل لي غنوا فيها كنسي كبار تتغني ما كانش فنان يغنيها ولا في رقم
0: ما كانتش مسجلة يعني كانت في المجالس الشعبية العائلية نقوله احنا
1: أي
0: في الوسط العائلي وانت جيت وسجلتها وسمعتها
1: صحيت
0: اي
1: ولت بنات خذت جو معين ولت
0: وتعرفت
1: وتعرفت الغريبة ذلك بكش رصوص.
0: أنا مش نرجع بيك لغنية ريت النجمة. الغنية هذه أنت تقول الجنوب الشرقي التونسي ولكن أيضا الغنية هذه زادة موجودة حتى في التراث البدوي يعني الليبي نجم نقوله هي أي وغنيها زادة الراحل محمد حسن ولكن ياسر تعرفت بها شاب عماد. احنا مش نسمع هالنسخة هذية اللي هي بصوتك ونقولوا لك شكرا لك على هالمصافحة هذية في هالقيلولة وان شاء الله مزيد من التوفيق.
1: شكرا وتحياتي لكم ولكل مستمعي ذات شخص.
0: يعيشك شكرا لك ومسيا رايقة شابة عماد ريت النجمة ونرجع للمكالمات الهاتفية.

0: 30 دقيقة لعشاق النغمات هذية. إن شاء الله عملتوا كيف العشوية هذية، وبعد شوية نرجعوا للتونسي مش نسمعوا نعاشق يا مولاتي سمية العقربي. لكن قبل هذية دفعة ثانية من المكالمات الهاتفية والسؤال حسب الفقرة المسجلة تبعني بيمضى زميلتنا هدالك شول. تسمعها في بداية الحصة. السؤال كان قديش عدد معابد الكابيتول في سبيتلا. مرحبا بكم مجددا دفعة جديدة، لو سهلة ومرحبا بالمكالمة الأولى في الدفعة الثانية. عسلامة. مرحبا بيك. مرحبا بيك.
1: تحية ليك وتحية كافة ليكيب العاملين معك.
0: شكرا ليك يعيشك الاسم الكريم.
1: تحياكم وصابر معلق.
0: مرحبا بيك يا سي صابر، ربي يحليك. شكرا ليك.
1: الله محليكم ومحلى العشوية هكا ومحلى الأغنيات كلهم محلوين برشا والله.
0: يعيشك يعيشك. ان شاء الله رقدت، ان شاء الله رقدت لكم. احنا كاش نحبوا الاختيارات، ان شاء الله تعجبكم.
1: وفحرت وفحرت بينا في سبيتلا وفي كل الاجواء محليه والله، محليه عشويه معكم والمخرج اللي معك محليه زي
0: حاج سمير طقطق. يعطيك الصحه. شكرا لك خونا صابر. شنحوا السخانه معك ولا نسيتها؟
1: لا لا ما تنسيش السخانة. الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. ربي يعطينا قطقة في الدار ولا في الخدمة؟
1: لا في الدار إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة. أي سي صابر، حسب رأيك قديش ثمن معبد كابيتول؟
1: والله كل الناس مثلها إن شاء الله
0: كل الناس
1: إن شاء الله.
0: أي أنت سمعتها ولا مش تبع وكهو؟
1: لا سمعتها. لا سمعتها.

0: هي يعطيك
1: الصحه. بعدين نشكر فيك قلت لك محليه ومحل الجوالين ومعك كبير لو انت تقول لي بايش نتبع راني.
0: يعطيك الصحه ان شاء الله. يعطيك الصحه خويا صابر. شكرا ليك. عندك اقتراح نغمي؟ شكرا. عندك اقتراح لهالعشويه تحب تسمع غنيه؟
1: اي حاجه اي حاجه عديتوها حلوه برشا. قلت لك سيد مخرج والله محليه هكا تحس بالله كذا ثم هكا ثم امبيونس محليه فهمتني.
0: يعطيك الصحة. شكرا لي.
1: يعيشك.
0: يعيشك نورتنا. شكرا للمكالمة الثانية في الدوحة الثانية. عسلامة. ألو.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
2: معك عبلة عليمي.
0: عبلة العليمي من قفصة في بالي. ألو عسلامة يا عبلة. ده قصت المكالمة. نمشي للمكالمة اللي بعد. عسلمة. عسلمة.
3: ألو.
0: عسلمة ومرحبا بك.
3: تحياتي لك أختو سوار.
0: مثال عايشك.
3: تحية لكافة الفريق العاملين مع في برد القايلة.
0: يعيشك. شكرا لك.
3: تحية خاصة الأخ وسامة عبد فيها. شكرا له يرحم أمين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعيشك. يعطيك الصحة. الاسم الكريم.
3: حليمة الغربي.
0: حليمة الغربي.
3: أيوة
0: مستقص. مرحبا بك يا حليمة.
3: أنا الضوء مقصوص راهي أنا نكلم فيك بالهاتف.
0: أي من أما طريق أنت وين موجودة؟
3: أنا في شفاقص معناك تقع لي الضوء.
0: إيه طريق العين وين؟
3: نسمع فيك ونسمع فيك. جب ربي سمعت لك كشو سمعتها.
0: أي
3: سمعت كل شيء وبعدك الله تقص الضوء.
0: بعد قص الضوء
3: الضوء مقصوص.
0: فمثنية أنت. فمثنية يا حليمة.
3: أنا حي البحر ثلاثة.
0: هاي البحر ثلاثة الضوء مقصوص.
3: مقصوص بالله يقول لنا ما كيف شكيت
0: هكا صوتك وصل لك علش سألتك وين موجودة.
3: عايشك يا سوارة. عايشك. عايشك بنتي متألقة.
0: عايشك. شكرا. شكرا. عايشك. أي حليمة عطيني عد لي جيبة قبل ما تمشي.
3: في بالي ثلاثة.
0: في بالك. في بالك ثلاثة.
3: يا ناراني كنت كان نسمع في اسمها.
0: يعطيك الصحة.
3: قص الضوء الضوء ما نسمع فيك في بيت البرك.
0: اي ذي خليك بعد ان شاء الله الشارج تشد حتى للساعة.
3: اه كاينك ولا سكة
0: ان شاء الله. ان شاء الله موافقة يا حليمة.
3: خير ان شاء الله. خير
0: ان شاء الله. هيك يعطيك الصحة.
3: خير يا سيوار. ان شاء الله خير.
0: شكرا.
3: ان شاء الله.
0: شكرا لك
3: والله. اذاعتنا ان شاء الله ديما متقدمة ان شاء الله. عايشك.
0: يعيشك ومنورة بكم. شكرا.
3: وحبوها اذاعتنا راه ما نسلموش فيها.
0: يعيشك. يعيشك.
3: انت ما عملت التليفون معي
0: بالسنة. بلك شي تقولي في الاخر الشارج ما يشدش التليفون ونقول شكون الفايز ان شاء الله. باهي يا حليمة. المكالمة الثالثة. عسلمة. شكرا. يعيشك ربي فضلك. المكالمة الثالثة. عسلمة.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا.
4: مرحبا. مرحبا اختوار.
0: مرحبا بيك.
4: الناس في اسامة ربي يبارك في عمره. في سمير
0: يعيشك
4: أمره ربي يخليه إن شاء الله يعطيكم القبول محبة الرسول.
0: أمين. شكرا لك. وأنت بالمثل الاسم الكريم.
4: منجي قلي الاختوار.
0: مرحبا بك يا سي المنجي.
4: عايشك الاختوار. نحب نقدم تحية.
0: تفضل.
4: نحب نقدم تحية لولد محمد منور بالنسبة للتخرج.
0: اي
4: بالتخرج المونسيون.
0: ما شاء الله. ما شاء الله. ألف مبروك.
4: وبنتي ميصاف نسحب في الباك.
0: ما شاء الله. ألف مبروك.
4: ربي يفرحني بيها ان شاء الله.
0: دايما عندك الافراح وخاصه افراح النجاحات يا سي المنجي.
4: وربي يخليهم تاش فوق راسي.
0: يعطيك الصحه ويفضلك انت ليهم زيدا.
4: يعيشك اختوا.
0: يعيشك. يا سي المنجي حسب رايك اللي جابه شنيه الصحيحه؟
4: قداش اختوا؟
0: ثلاثه. قول ايوه
4: اختوا. بالله نحب اغنيه اسمها اسيا ترابلسي. ربي يبارك في عمرها. البيانو
0: اسيا ترابلسي.
4: زاد النبي.
0: به ان شاء الله. ان شاء الله نبرمجوها. به شكرا لك. يعطيك الصحه يا سيد المنجي. شكرا. يعيشك. وعليكم السلام. مكالمه الرابعه. عسلامه. مرحبا.
5: هلا مدام سيوار.
0: تحياتنا ليك.
5: احمد منصور.
0: مرحبا بك يا سيد احمد.
5: عايشك.
0: عايش سيد احمد. حسب رايك اللي جابه صحيحه شنية؟
5: ثلاثة.
0: تقول ثلاثة. ذا يعطيك الصحة. شكرا لك. شاء الله شوية رايقة. شكرا. المكالمة الموالية. عسلامة.
6: يا مدام سوار.
0: مرحبتين.
6: أحوالك لاباس ما هو؟
0: الحمد لله. شو أحوالك أنت بخير؟
6: يعيشك. الحمد لله يا رب. الحمد لله.
0: الحمد لله. الاسم الكريم.
6: سعاد بن حليمة.
0: مرحبا بك يا سعاد.
6: يعيشك ان شاء الله، ان شاء الله تفرح باللي عندك ان شاء الله
0: يا عيشك،
6: تعديها سمحه.
0: يعيشك يعيشك، شكرا لك. يا سعاد حاسب رايك كجماعة زعما تقول
6: ان شاء الله. ايوه بالضبط
0: كجماعة ده ثلاثة مع بدي يعطيك الصحة. شكرا لك. المكالمة السادسة والأخيرة في هذه الدفعة الثانية. عسلامة. ألو ثم مكالمة.
7: علي أنا حنان وضحك كمان وكمان وكمان يا أبو ضحك جنان.
0: أهلا وسهلا براضية.
7: يا ضحكة جنان اختي سواء احلاك واحلى احلى صوتك والله.
0: يعيشك يعيشك، مش احلى من صوتك. يعيشك يا راضية.
7: يعيشك عليك يا سواء والله، قيلولا تهبل معك والله.
0: يعيشك شكرا لك يا راضية.
7: يعيشك عشقتي يا ربي، تحياتي لك وكامل الفريق اللي يعمل معك كله، ان شاء الله ربي يخلي لك صغيرات.
0: شكرا يعيشك شكرا لك. اي راضية
7: كل ثلاثة معابد
0: قول ثلاثة مع عبد كجمع.
7: أنا ركزت مع
0: هدى. اي
7: مع هدى. اي ربي يخليها ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة
7: ونحيي المستمعين الكل وان شاء الله ربي يعينكم وربي
0: يعيشك. يعيشك شكرا لك يا راضية. شكرا لك. هكا وصلتنا 12 مكالمة، نسمع نغمة ونرجع لدفعة أخيرة من المكالمات الهاتفية. يا أحلى

ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحس

0: 53 دقيقة وناخذوا المكالمات في دفعة أخيرة. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: ألو،
0: عسلامة.
1: تحية مسائية للأخوار وكامل فريق معالم.
0: يعيشك، شكرا لك لاسم الكريم
1: وخاصة لحسن الأخلاق أسامة بن سيرة.
0: شكرا، وصلت التحية لأسامة
1: وبردت القائل بهالأغاني الشعبية متاع الحامة.
0: شاب عماد وعديناكم رؤوف ماهر.
1: يا أختي وهر،
0: نعم
1: زيدي يعني عمليك يا رحمة الله، زيدي بردين القائلة بأغنية من بالقاسم بوغنة.
0: اي ان شاء الله نبرمجو، ان شاء الله يكفي دي الوقت به. ان شاء الله ان شاء الله. اي يا سيدي الاسم الكريم.
1: محمد بن عمارة.
0: مرحبا بك يا سي محمد.
1: عايشك.
0: اي سي محمد، حسب رايك الإجابة؟
1: ثلاثة
0: كي جماعة. يعطيك الصحة، شكرا لك المكالمة الموالية. عسلامة، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: الله يخليك.
0: يعيشك الاسم الكريم.
2: مدام فاطمة من نابل.
0: فاطمة واللقب
2: الأسود.
0: فاطمة الأسود،
2: أي
0: مرحبا بك.
2: مساء افتتاح الإذاعة تسفاقي سملاح.
0: يعيشك يعيشك.
2: أي اللي مولفيننا ومدردين علينا القائلة، محلاها محلاها العسوية.
0: يعيشك والله، تحلى بيكم ودخلتكم بالمزينة والرشيقة. يعيشك
2: برنامجك.
0: يعيشك يا لفاطمة.
2: يعيشك ربي يفضلك.
0: يعيشك، حسب رأيك الإجابة؟
2: والله سمعتها وأنا بدي نكون من الأوائل وقعدت نتبع.
0: أي؟
2: والله يرحم والديها محلاها، وقعدنا نتبع معاها زادة الأخت هذيك
0: هدى. أي
2: تفضلها. عدد آية يبلغ عدد معابد هما
0: ثلاثة. ثلاثة، وصلت المعلومة. شكرا شكرا، يعطيك الصحة المكالمة الموالية. شكرا ربي يفضلك ويحفظك. ضيق الوقت ما نشوفش نتوسع برشا معاكم. شكرا ليك. المكالمة الثالثة. عسلامة.
3: ألو،
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: عسلامة، مساء الخير.
0: مساء الفل والياسمين.
3: يعيشك، تحية لكم.
0: يعيشك الاسم الكريم.
3: مدام عليا طريقي.
0: عليا طريقي، مرحبا بك. أيوة. يا عليا. هيا عليا الإجابة حسب رأيك.
3: أنا سمعت على الأول وبعد قصانين الضوء. أنا سمعت معناتها ثلاثة مع عبد هما.
0: ثلاثة، باه باه.
3: بالله تحية للهز على التليفون عبينا في اللي بارك الله فيك.
0: وسام عبي بصير وجوله تحية. شكرا لك يا عليا، يعطيك الصحة. شكرا. المكالمة الرابعة. سلمى.
4: مرحبا سلمى.
0: مرحبا.
4: مرحبا.
0: باه اللي على الخط يتواصل معنا.
4: الو نور، بارك الله معك.
0: مرحبا بك يا نور.
4: وبيك يا عايشة الحوار. محلى قيلولتكم ومحلى لم قعدتكم.
0: يعيشك يعيشك يعيشك، الله يخليك يا نور. اي يا نور، ربي نور ايامك ان شاء الله. حسب رايك اللي جابها شنية؟
4: ثلاثة كيف تجمع الكل.
0: ثلاثة كيف الجماعة الكل؟
4: أمين فكسية راهي مسروقة.
0: ما سمعتش، ما ركزتش.
4: لا الضوء قص علينا حتى احنا في بيت جابت.
0: أنا يظهر لي حصة بإمضاء الضوء قص علينا هذي. بخلاف التوى المرسلة الرساليات اللي قادة توصلني زاد على الخاص الضوء مقصوص. باهي، يعطيك الصحة، شكرا لك يا نور. المكالمة الخامسة. عسلامة. ألو،
2: مش باه شرب عزيز.
0: ألو، باه. عسلامة.
5: مرحبا سيوة.
0: مرحبا بك الاسم الكريم.
5: توفيق الغامدي مسيخ، نحييك ونحيي كل الفريق ويعطيكم الصحة على القيلولة السمحة.
0: شكرا لك يا سيد توفيق.
5: بارك الله فيك. بالله عندي ديديكاس.
0: تفضل.
5: عندي جاري أخوي أحمدي بوشعال، نهنيه بنجاح ولده في الباك وإن شاء الله من حسن إلى أحسن
0: إن شاء الله
5: ما أهم، ونحيي كل من نجح، ونحيي كمانتم والمسابقة الناس الكل. ثلاثة معالم.
0: ثلاثة معابد، يعطيك الصحة، شكرا لك. مازال ثم مكيل مع الكونسول مخرجنا، مازلت باهني. عسلامة. ألو ألو، مرحبا بيك اللي على الكونسول. باه، مازلت اللي بعدها. عسلامة. عاصمة أنت على المباشر به. هكا نكتفيه بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. وصلتنا 17 مكالمة. شكرا لك زميلنا أسامة عبيبسي على مجهوداتك في اللقاء هذايا. والإجابة بالطبيعة بعد شوية نعطيكم الإجابة الصحيحة والقرعة شكون اللي فايز اليوم 150 دينار مهدات من مؤسسة الإذاعة إذاعة صفاقس. شكرا لكم على كل التفاعل والتواصل معنا مستمعينا الكرام. بالنسبة للي حب يتعرف على قائمة الكتب المدرسية المطلوبة حسب المستويات الاعدادية التقني وأيضا النموذجي والعادي تدخلوا على صفحتنا إذاعة الساقس وتلقاوا الأخبار الخاصة والعناوين الخاصة بالكتب هذية اللي نزلتهم اليوم وزارة التربية. هذية بالنسبة لكتب المرحلة الأعدادية سواء النموذجي والتقني وإلا العادي. وبنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ. قولي مازلنا احنا كيف كملنا سنة دراسية بدينا تو على بكري. على كل إن شاء الله ربي يوفق ونجح الجميع. والأخبار السارة إن شاء الله ديما في طريقها لكم الناس الكل. خليكم به مخرجنا برمجنا حاجة وإلا لا نخليو حاجة هكا نسمعوها قبل الموجز مثالش أي نغمة نصلو بها قتوى قبل الموجز ومن بعد نرجع نواصل معاكم في برد القايلة ومنش نحكيه على في صيفي على الجير العربي.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم، أكد أن وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز تستدعي عدد خطة عمل واستراتيجية واضحة للإنقاذ، مشيرا إلى أن الشركة سجلت خلال السنوات الأخيرة عجزا ماليا متواصلا جراء ارتفاع أسعار الطاقة. كشف رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضيا أن مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية الذي أصبح جاهزا تقريبا ينص على إجبارية الهوية لممارس النشاط مع إلزامية تحديد العنوان حسب مع ضمان بيع مواد صالحة مع التصدي لعملية الغش بكل أنواعها عبر تنظيم ومراقبة أسطول الموزعين مع الإعلام بمحتوى البضاعة. أعلن المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية مهدي بالحاج اليوم أنه تم خلال موفى الأسبوع المنقضي تسجيل 106 مخالفات على طول الشريط الساحلية انتهت بحجز العديد من المعدات، داعيا المواطنين للإبلاغ على أي تجاوزات على الشواطئ تهم الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري أو الترفيع في الأسعار أو التلوث عبر رقم النداء 1820 لمنصة الجسر التابعة لوزارة البيئة. في العالم، أعلن التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط مسيرة أمريكية في سماء مدينة بندر عباس فجر اليوم. ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإيراني جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون يخص إدارة مضيق هرمز وتحديد مسارات العبور وتحصيل الرسوم من تقديم الخدمات والعبور من المضيق، وتعد الجلسة العلنية هي الأولى منذ بداية الحرب. ختاما، نقلت وكالة أسايد بريس عن مسؤولين إقليميين قولهما أن الوسطاء لا يزالون يحاولون إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، وأن الوساطة بقيادة باكستان تعمل على مدار الساعة لإعادة تفعيل وقف إطلاق النار بين الطرفين. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: في حال تتعب مثل اختار كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: برد القائلة مع سوار.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

12 دقيقة صيفي. اليوم سألتكم على الجير العربي. الجير العربي اللي ناس قبل كانوا برشا يستعملوه، خاصة بهو يستقبلوا الصيف، منه ينوروا الدار ويخليوها أكثر شراقة، ولكن أيضا فيه موضوع آخر، هو يقول لك نبرد الدار، ندهنوا باش نبردوا الدار مش باش نزينوا الدار. وبالفعل باعتبار انه الجير العربي عنده مزايا برشا، من بينها انه رخيص، يعني كدهن تجم تستعمله رخيص مش غالي، حل اقتصادي. وايضا بالنسبه لدهنين الجدران المنازل يعتبر صحي، لانه يخلي السيسان تتنفس، وايضا ينقص من ظهور هذيك الفطريات والبكتيريا، وزيد فوق هذا الكل يعكس اشعه الشمس ويساعد في تنظيم درجه حراره الغرف. يعني نقولوا احنا يعدل من حرارة الغرف حسب انعكاس درجة أشعة الشمس. هذه الحكمة الكبيرة برشا في الجير العربي. على مستوى الفلاحة يعتبر مبيد فطري وحشري بيولوجي 100%، وأيضا بأقل التكاليف، مع أنه فعال. قولوا لي كيفاش؟ قولك ناس قبل كما ذكرت الأسعاد وبرشا زادة من الأخوة على صفحة الفيسبوك في طار اجتهادهم في القيلولة هذية حول مادة الجير العربي واستعمالاتها. يستخدم في طلاء جذع الأشجار لحمايتها من أشعة الشمس، وأيضا يسد به الشقوق اللي موجودة في الجذع هذية، مع منع ظهور يرقات الحشرات والفطريات. وجماليا في الحقيقة كي تدخل للحديقة ولا المكان وكل الجذع يعني الخاص بكل شجرة يكون مجير بالأبيض، حقيقة ثم جمالية خاصة في المكان، ويعطيك هدوء وأريحية كبيرة برشا وطاقة فيها أكثر شراقة مع هالجذع الأبيض لكل الأشجار بلمسة الجير العربي. أيضا على مستوى التربة يحسن بنية الأرض الطينية، خاصة أنه يعطيها إشباع من الكالسيوم، وبالتالي الجير العربي في الحقيقة مدرسة هامة جدا في حياتنا الطبيعية. للناس اللي يقولوا الجير العربي اللي يقرب له يخلي أثر على الملابس وعلى اليد وغيره، فما برشة طرق لتثبيت هالجير هذية باش ما يكونش يفسخ ويخلي معناتها للي يتك عليه ولا اللي يقرب له يخلي هيك البقع، نقوله احنا جير يعني حاجة مجيرة. ثم مثبتات طبيعية كيف أبيض البيض، يزيدوه أبيض البيض ونعرفوا اللي هو مادة كولونت لاصقة، ويزيدوه الصابون الأسود وإلا الكازين اللي هو الحليب الكامل. هذه بعض الاقتراحات على مستوى تثبيت لون أو صبغة الجير أو دهن الجير العربي، باش هكا ينقص من هذاك التترب متاعه أي الشاب، وخاصة لطلاء الأسقف. نقولوا احنا نسقيو به السقف السطح متاع الدار، نسقيو به السطح متاع الدار لأنه مفيد جدا ومعقم حتى للماجل. وقت اللي تصب المطر يبدأ هيك الجير كأنه مادة بالفعل معقمة للماء اللي مش ينزل. هذا إلى جانب يقولك ساعات خلي حجيرة جير في الماجل، هك ولا مخرجنا حجيرة جير في الماجل تعقم الماء في شكارة خيش باش ما تربش وما تقعدش التراب هكاك في قعر الماجل. هذه من بين الاستعمالات لمادة الجير العربي. في كل مرة نحاول نرجعه لعادة من عادات جدود ونشوفوا اليوم العلم والتجارب شنو بينت، ونلقاو بالفعل جدودنا قديش كانت عندهم حكمة في برشا استعمالات حياتية وسهلت لهم الحياة وخليتهم يعيشوا في أرغد العيش من غير حتى تكاليف. هذا الجير العربي اللي ينور ويضوي
ونزيد فوق هذا الكل يعدل من حرارة الغرفة والمكان، وأيضا هو مكافح لكل بكتيريا النداء والفطريات وغيرها. شكرا لكم. 6:14 نرجع لكم بعد شوية ونغمة قصيرة، في الحقيقة نغمة قصيرة نسمعوا نتاع 3-4 دقائق هكيكة، ونرجع نعطيكم القرعة شكون فيز اليوم ب 150 دينار والإجابة الصحيحة زعما اللي اتفقتوا عليها الكل 17 مكالمة وإلا لا.

ما كانت الإجابة بالفعل صحيحة. كم يبلغ عدد معابد الكابيتول؟ بالفعل 3 في سبيتلا. هذه الرحلة اللي هزتنا لها اليوم زميلتنا هدى لكشو، تحيتنا لها في فقرة تبعني. 17 مكالمة جابت 3 على 3 مكالمات، يعني إجابات صحيحة بالفعل 3 معابد الكابيتول. شكون اللي مش يبتسم له الحظ ب 150 دينار؟ وهو زميلنا قيس القارة، توا دخل الاستوديو. عطيني قيس رقم من 1 ل 17 على الطاير يا قيس. قداش قالنا مخرجنا؟ رقم 8. رقم 8 الحظ يبتسم حسب الترتيب المكالمات اللي وصلتنا، يعني ما غيرناش الترتيب. رقم 8 حليمة الغربي. حليمة الغربي هي اللي تفوز ب 150 دينار مهداة من مؤسسة إذاعة صفاقس. ألف مبروك يا حليمة. شكرا لكم السادة المستمعين اللي تواصلتوا واللي تفاعلتوا معنا في لقاءنا اليوم في برد القايلة. شكرا مخرج لقاء حارسمير تقطق سوار. غدوة نتلقى بكم في العشوية استوديو صيف من 5 حتى 8:30. أنا وزميلي وليد الشاهد بعد شوية يكون معاكم قيس القارة وكل الفريق. متابعة طيبة لمختلف فقراتنا.

0: القائلة برد القائلة
1: برد القائلة
0: برد القائلة أهلا وسهلا
1: أنغام إهداءات ومسابقات جوائز ومفاجآت.

شفير وعبير شقرون. يوم

0: بيوم.
1: يوم بيوم.
0: يوم بيوم.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. اشتكى عدد من متسكني منطقة الحجارة من معتمدية الحنشة في اتصال بالأخبار منذ قليل من تواصل انقطاع التزود بالماء للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدين تضرر المواجي من نقص الماء خلال هذه الفترة، وطالبوا بضرورة التدخل العاجل لمصالح السناد.
1: الماء مقصود هو عندك متسكني وبصفة متواصلة، مش همها ويرجع نص الليل ولا يرجع، وتعرف انت الحالة تو في الصيف عنا الساي الغلم والواحدة أصغار ودوش وكل شيء كل شيء ما غير ما فهمش حياتنا. رانا تعبين على الاخر على الاخر. والله يتلزين على الماء المالح، والله والله يتلزين. مشيت للجمع هزيت البدن ومشيت للجمع عبيت البدن ماء من الجمع. اتصور انت باش نخسر 15000 نصب بها مازوت باش نمشي نجيب زيت بدل ما راي راي راي مش دار ولا اثنين، هذه منطقه عماده كامله راهي عماده الحجاره البتا هي اللي هي متكونه من البتاطحه والروابي الحجاره الاحتنات خاصه الحيوان مات راهي الغلم الناس عندها فلاحه ما عادش لازم نوصف لك.
0: وبمناسبة موجة الحر المتوقعة بداية من الغد في كامل البلاد، أكدت وزارة الصحة أن نواقي الشمس رغم أهميته لا يوفر حماية كاملة داعية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، مع الحرص على ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية. في صفاقس وتحت شعار التوجيه وبناء مهن المستقبل، تحتضن جامعة صفاقس غدا وبعد غد فعاليات الدورة 28 للمعرض الجامعي بمعرض صفاقس الدولية بداية من 9 صباحا وحتى 3 بعد الزوال لاكتشاف مختلف مسالك التكوين والاختصاصات التي توفرها مؤسساتها الجامعية ومساعدة الناجحين في البكالوريا على اختيار المسار الجامعي الأنسب. قرر مكتب مجلس النواب الشعب بحالة 5 مشاريع قوانين إلى لجنة المالية والميزانية، من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. في العالم، أعلن مركز الأمن البحري العماني أن ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا تعرضت لحادث استهداف أدى إلى فقدان محركاتها، وقد تم إخلاء طاقم السفينة المكون من 21 فردا بينهم 6 مصابين بإصابات متفاوتة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، وأضاف أن النفط يتدفق اليوم بوفرة غير مسبوقة بفضل القوات الهائلة للجيش الأمريكي حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه تم استبدال نسبة 20% من الرسوم بصفقات التجارة واستثمار ستبرمها دول الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة. ختاما، أفادت مصادر إعلامية بانتهاء أعمال اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في السفارة الأمريكية بالعاصمة الإيطالية روما. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة دايمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
3: استوديو الصيف.

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي إخوتي أخواتي أحبابي في كل مكان. في عشوية جديدة تجمعني بكم في سيدو الصيف، أنا قيس القارة، من تول 5:05 دقائق حتى حدود الساعة 8:30 ليلا. استوديو الصيف بتاريخ الثلاثاء 14 جويلية 2026 ميلادية، 29 محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 46 يوم في الصيف. تحية كل الفريق اللي أنسني اليوم في العشوية، سمير تقطق في العزف التقني على الكونسوليت، أسامة في ستاندار، وذي قيس القارة يسلم عليكم الناس الكل. نتمنى من كل قلبي قضاء عشوية رائقة فيها المتابعات وفيها الاستضافات وفيها المحطات وفيها باشا، خاصة باشا موزيكا حلوة وسمحة متنوشة ما بين التونسي ما بين الشرقي ما بين الغربي. نبدأ مثل جمال سميرة بن سعيد.

19 دقيقة بعد الخامسة. إن شاء الله ربي كل الخير والسعادة والصحة خاصة لكم جميعا في 46 يوم الفصل الصيف. الحرارة زادة مرتفعة النهارين هذوما، مع التوقع أنه الأيامات الجاية باش تنخفض بشكل ملحوظ. مرحبا بكم في سيدو الصيف، اليوم معكم قيس. نهار 3-14 جويلية 2026 ميلادية، 29 محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة. أوقات الصلوات المتبقية بالنسبة اليوم الثلاث، المغرب بإذن الله في 7:34 دقيقة، وصلاة العشاء في 9:15 دقيقة. ناخذ فكرة عن ما تبقى من طقس اليوم في الميتيو. ميتيو يكون طقس اليوم الثلاث صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد. الحرارة في ارتفاع طفيف خاصة بالشمال، تتراوح القصوى ما بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، والمرتفعات ما بين 41 و46 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي. الريح تكون جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويا نسبيا، قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دوير رملية محلية، والبحر يكون متموج إلى محليا مضطرب. وهذا وأعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الثلاث عن تسجيل موجة حر مع ظهور الشهيلي، حيث تكون الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم خاصة بالشمال، حيث تتراوح القصوى بين 42 و47 درجة، تكون ما بين 39 و43 درجة بالوسط والجنوب مع ظهور الشهيلي، ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح ما بين 34 و38 درجة. أوضح المرصد الوطني المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أنه الارتفاع هذا الملحوظ في الحرارة يشمل أغلب الجهات بداية من يوم غد الأربعاء 15 جويلية، ويتواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة، وتكون القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشهيلي، باستثناء المناطق الساحلية حيث تتراوح بين 36 و41 درجة. احنا معاكم نتابعوا حالة الطقس، وبعديك مش نعطيكم حتى وزارة الصحة شنو هبطة البلاغات اللي توصي فيها الناس، معناتها الاستعمال صحتهم، الاستعمال كريمة الشمس، الوقاية من ضربة الشمس. تو نحكي لكم شوية ونقدم لكم مجموعة من النصائح بعد قليل. 22 دقيقة بعد الخمسة نرجع للموسيقى في استوديو الصيف. المرة هذه تونسي 100% مع

0: الخمسة 35 دقيقة. مرحبا بكم في الاستوديو الصيف. أولى ضيفاتي في العشوية هذية بطلة من الأبطال كي نحكيو على دورة التدارك بالنسبة لتلاميذ البكالوريا، نقولوا دورة الأبطال. أما هذه بطلة حقيقية، هم كلهم أبطال عموما معناتها في المطلق، صغارنا وابنائنا اللي عداوا الكونترول. لكن كي تعدي الباك وانت من ذوي الاحتياجات الخصوصية ولا عندك حالة خاصة، بنتنا هذية معناتها عديت الباك للثالث مرة، معناتها ما أيستش باش نجزتها، باش أخذت الباك، باش فرحت نفسها قبل كل شيء وفرحت عائلتها. مش نتعرفوا على قصتها اللي فيها برشا تحدي، فيها برشا صبر، وخاصة فيها برشا ألم، لكن ختمناها بالفرحة متاع النجاح. حنان سميدة، مرحبا بيك، مساء الخير. شحالك يا حنان؟
1: عسلامة.
0: لبس عليك صحة، لبس خير.
1: لبس
0: انسنا يا للا في إذاعة صفاقس. أول مرة تجي إذاعة صفاقس؟
1: أول مرة.
0: قبل كل شيء مبروك،
1: بارك فيك
0: النجاح. بكالوريا آداب هكا ولا؟
1: أي.

0: من الصغرى معناتها من منذ البداية.
1: الصغرى تولدت أسبوعية معناتها مش في شهري.
0: أي.
1: وما في بالهمش بيا معناتها بابا وماما كل. ومن بعد ولات اسبوعيه وقعد في الكوافاز والكل
0: قعد شهرين كاملين في الكوافاز حتى كملت 9 شهور
1: نتاعك. شهر و20 يوم
0: بالضبط حاسبتهم يعني. اي
1: ومن بعد ما كملت الكوافاز والكل خرجوني هكا. ومن بعد بديت معناتها ما بديتش على الاول نمشي مش كيما الصغار.
0: وقتاش شلقوا بيك معناتها عائلتك اللي انت عندك مشكله في ساقيك؟
1: من اللي عمري عامين
0: بحيت بدي تددش ونقول واحد هكا ولا
1: تددش تددش تددش على صوابع ساقية معناتها.
0: اي ما تمشيش معناتها عادي؟
1: ما نمشيش عادي لا.
0: ايوه
1: اي بعد بديت مساجات ودويات وكل
0: معناتها. وكان على بالهم بالحكايه ولا معناتها فاقوا بها من الاول؟
1: من الاول راني كنت ابرك من
0: ابرك من ابرك من تو هكا ولا.
1: اما طب ما فاقوش بها معناتها على الاول.
0: معناتها هذي شلل دماغي أثر كان على ساقيك وما أثر على حد شيء آخر؟
1: هو بدني كامل معناتها في بلاس الكل. أما أكثر حاجة هو ساقية.
0: أنت صغيرة في أخوتك؟
1: أي أنا صغيرة في أخوتك.
0: أنت صغرونة؟
1: أنا جيت بعد 6 سنين معناتها.
0: أي عندك أخوتك قداش؟
1: عندي 4 أخوات.
0: 4 أخوات. أولاد بنات؟
1: زوز بنات وزوز أولاد.
0: زوز أولاد وزوز بنات. يقراو؟
1: يخدموا.
0: اي قراوا معناتها كملوا قرايتهم ولا شغل؟
1: وصلوا نيفو باك هكا وما خذوش الباك. كان يعني خذيت الباك.
0: انت الوحيده في العائله الصغرونه اللي خذيت البكالوريا. اول ما قريت وين انت صغيره؟ الابتدائي نتاعك وين قريته؟
1: قريته في مدرسه قرقور.
0: قرقور؟ في الشفار غادي هكا ولا بعد البحث؟
1: هي تبع معناتها مديد عقارب اما جايه بين البيني.
0: يعطيك الصحه. اي قريت الابتدائي الكل غادي؟
1: اي
0: في مدرسة عادية هكا ولا؟
1: مدرسة عادية.
0: أما ما تلعبش سبور أنت صغيرة؟
1: ما نلعبش.
0: عمرك كامل ما
1: لعبتش سبور؟ عمري كامل ما لعبتش سبور معناتها. جست هكا كي يلعبوا الكرة القتلة والكل هنا تدخلني مع المعلمة وكا. أما باش سبور لا.
0: لا
1: ممنوع عليا.
0: ممنوع عليك سبور. باهي هذا الابتدائي قريته في قرقور ومن بعد الكوليج.
1: ومن بعد مشيت كوليج نقطة.
0: نقطة.
1: أي في الشفار.
0: في الشفار.
1: أي.
0: عديت ما رتيت حتى عام نجحت فيهم الكل ولا كيف؟
1: هو انا دخلت سابقة عمري معناتها ملحق.
0: اي
1: دخلت مع جماعة اللي اكبر مني بعام.
0: ليه؟
1: عملت عملية 7 سنين عمري.
0: عملت عملية على ساقيك؟
1: اي عملوا لي هيك طولوا لي العلب شوية معناتها. باش وليت نمشي على القاعة.
0: فهمتك.
1: كي دخلت قبل عمري العام الثانية ولا هو الثالثة ما قريتوش خاطر عملت عملية عملت جبس والكل قعدت فيه شهرين الجبس والكل.
0: واضح
1: هكا هو رتيت العام هكا وليت نقرا مع دادي معناتها معناتها وليت نقرا مع دادي ما دوبلتش كوليج ما دوبلتش مدرسة يتسمى هكا ما دوبلتوش خاطر ما قريتش. من بعد قريت في الجارسون
0: ليسي جارسون. اي
1: قريت فيه عامي وقريت فيه عامين اما صاروا لي برشا صعوبات معناتها
0: من نوع
1: اني طحت تكسرت معناتها من اول جمعة عديت فيها دفارات طحت من
0: الدروج
1: طحت من الدروج مرتين طحت نطيح برشا مرات اما مرتين جبست وليت ما عادش فادة ما عادش يعني في القراية والكل وبرشا ضغوطات وترانسبور ما فماش ونجبس
0: خاطر انت انت انت انت ساكنة وين في قرقور؟
1: في قرقور
0: وتتنقل يوميا
1: ونجي كل يوم
0: كل يوم معناتها لصفاقس باش تقرا في
1: باش نقرا
0: وترجع معناتها
1: ونرجع عادي هكا هو كي جبست وزدت عملت صبات ميديكال معناتها يوجع في الساق خاطر خاطر عالي وعاج والكل تعذبت معناتها ولدت بالفاسمة وكسبت ما نجيبش نمشي بيه
0: معناتها ظروفك الصحية أثرت عليك برشا حتى على قرايتك
1: حتى على
0: مخلاف حالتك النفسانية
1: حتى حالتي النفسانية أثرت علي
0: معقول
1: أكل كنت نحب القراية والكل ولدت ما عادش نحب فوسك التعب والكل
0: نبقى هوني في المرحله هذه حنان معناتها اصحابك مثلا لونتوراج معناتها عندك اصحاب اللي وقفوا معاك اللي شجعوك اللي
1: هما يرحم ودي من الناس الكل من كبيره ومن صغيره حتى البروفيت اللي قروني من المدرسه بالحق على محلاهم وسماح وحتى تلامذه معناتها اصحاب ياكلوا يهزوا لي الكارطابله اذا يمشوا معايا للستاسيون تاع المحطه
0: طلعوك الدروج مثلا يعينوك باش تطلع
1: يهزوا لي كارطابله جمعت الترانسبور الكل يخدموا في الترانسبور الكل لوجستية تاكسيستية يخدموا في الكيران يرحم والديهم معناتها معاونيني على الاخر ما نتعب معناتها
0: واضح
1: يقعد التعب معناتها
0: بطلت القرايه أو قصيت معه.
1: هو جت كورونا بتبيعتها
0: في وقت الكورونا.
1: جت الكورونا ما هو نهار بعد نهار نقرأ. ما نجمتش نقرأ معناتها نفدك.

0: نمشي نهار ونهار لا والكل ضيعت الحق ما قريتش على روحي عامتها والظروف كانت مش ملائمة.
1: إذا سنة الثانية متاعك
0: لا البريمير دوبلتها فهمت
1: هاي.
0: ما قريتهاش ومن بعد العام هيك جي الكورونا زاد ما قريتش معناتها بالبيت حاولتني أمي حاولتني على لي سي تكنيك قالت لي بكش تبدل اللي سي ترتاح نفساني لقيت نفس التعب ما تقريت فيه جمعة ومن بعد حاولت حاولت بريفي
1: بعديك مشيت للمعهد خاص
0: اي معهد خاص ما نعرف
1: قعدت فيه معناتها عديت الباك قلت ثلاثة مرات هذه المرة الثالثة
0: اي هذه المرة الثالثة
1: وشنو اللي معناتها شنو الاسباب اللي خليك ما تنجحش المره الاولى المره الثانيه معناتها
0: المره الاولى كنت مستسهلتها باكلات معناتها كلي نحفظ وكهو ما نعرفش ما عنديش معناتها اكسبيريونس هكا والكل مش ما قريتش اما كلي نقرا مانيش فاهمه عادي معناتها قلت عادي حتى كان دوبلت عادي تو نعاود معناتها هكا هو العام الثاني قريت الحق واجتهدت وعملتهم الكل تحت كنترول وما نجحتش
1: تحت كنترول وما نجحتش
0: اي هكا وغضتني شوية بس كان زادة ما عنديش سبور زادة نقاط متاع سبور يعاون
1: باك سبور ما هم اي ما هيك 18 19 يعاونوا ما
0: هيك قعدت كغيظتني روحي هكا وعملوا بالرسمي دفرة متاع خضر الباك في بي باش نعمل فورماسيون وما عينيش وكل شيء بعد اخواتي شجعوني امي وبابا شجعوني
1: كمل
0: لونتوراج كمل كمل ما تأيسش
1: ما تأيس
0: فرحنا
1: جامي 200 يورو معناتها الثالثة ثابتة ان شاء الله
0: الثالثة ثابتة
1: هكا ولا اي
0: شجعوني الحق ووفروا لي الظروف الملائمة معناتها والكل
1: الملائمة كدليل في الدار انت بطبيعتك نصور معناتها انت صغرونة معناتها
0: مدللة
1: بطبيعتك هكا ولا
0: بطبيعتي
1: مع عامة الباك زاد الدليل اي
0: هكاو معناتها وقفوا معايا الحق الناس الكل عموماتي العائله الكل اصحابي الكل العباد اللي تعرفني الكل هكا ما لقيتش هكا الحق باهين معناتها
1: كي خرجت النتيجه نتاع السيسيون الاولى معناتها وجاك الميساج انت شكون بعث الميساج
0: انت انا المره الاولى بعث ثاني
1: وحدك
0: وحدي
1: اي
0: وبعد بعد كي عديت الكنترول
1: استنيني عاد استنيني انت وحدك نهايه نهايه اول نهار معناتها تخرج النتيجه في الدوره الاولى كانت مع الخمسه هكاك الخمسه غير ربع
0: حاجه كناك
1: هكا ولا انت المساج كي جاك انت وين في الدار
0: في الدار
1: في الدار شكون بحذيك وقتها
0: اختي معرسه وصغار اختي
1: وكل الناس كل سنه في النتيجه آه هكا ولا
0: ايوه بابا وامي
1: شفت النتيجه تلقى كنترول كيفاش كانت رده الفعل نتاعك انت قبل كل شيء ورده الفعل نتاع
0: هكاك ايست خاطر قلت الجمعه مش تكفيني وعملنا ول تحت كنترول وما نجحتش مش باش نلحق
1: قد جبت في على الاول ما
0: على الاول جبت معدل ضعيف على الاخر ما انت
1: 7.79
0: اي 7.79
1: وعندكش كونديسيون دو راشا
0: عندي
1: عندك
0: عندي
1: عندك باه
0: وعندي الارتميتيك راه بين فلسفه وعربي اما باللي يكون معناتها تاريخ وجغرافيا
1: معناتها بريسك 8 جبت معاك
0: اي بريسك 8
1: كيفاش نقزتها في
0: كيفاش نقزتها هو عملت على روحي الحق نتاع ربي خاطر عملناه ولا عديتها هكا في الليتيدات والكل تعبت كل نلقى روحي فابل كي نجي نعدي الضفاء المره هذه هكا عملت على روحي معناتها كل جمعه هكا نقرا شوي نرتاح
1: سكرت على روحك فهمت ولا
0: قريت الحق قريتها كحصص اما مش برشا مش هكا كثرت على روحي
1: ركزت على شنو انت في
0: ركزت على التاريخ والجغرافيا جبت 11.5 ومن بعد كنت 7 وليت 11.5 مع التاريخ والجغرافيا قدمت بالباهي
1: بالباهي وشنو اخر قدمت فيه
0: الفلسفه كنت 10 وليت 11.5
1: باهي
0: عربيه كنت 8.25 وليت 9.5
1: باهي
0: قدمت معدا في الماتيريت
1: في الماتيريت عديتهم
0: وعديت الكل ما معناتها المواد الكل عديتها
1: الفرنسي عديت
0: الفرنسي الكل
1: كل كل
0: هما لغات ضعيفه فيهم لما حاله اما عديتهم الكل معناتها
1: باهي نجيو لنهايه النتيجه نتاع الكنترول
0: هاي.
1: انت وقت شكون الميساج عند شكون جا
0: عند اختي
1: عند اختك المره هذه قلت انا سايب عليا هكا ولا
0: كان نبعث من ميساج اختي
1: باهي بعثته نهار الاربعاء
0: هاي.
1: نهار الخميس خرجت النتيجه العشيه ملمومين في الدار كالعاده
0: كالعاده اختي جت واختي الاخرى كالعاده
1: والعالم والناس
0: والدار خالي والكل
1: اي وخرجت النتيجه عند اختك
0: هو النتيجه ما قالوا من العشره من العشره واحنا نستني ونستني ونستني اي في الاخر قلت لهم مش باش تجي اكيد غدوه الصباح هكا يستك تكيد شويه في بالي باش نرقد هكا وشوي اختي هكا في البيت تلقى المساج
1: تنتن المساج
0: ليه تعيط تعيط
1: فرحة كانت كبيرة
0: فرحة كانت
1: خاصة كبيرة. بعد 3 سنوات تعدي البكالوريا مع الظروف الصحية بتاعك انت عرفت مع الحالة النفسانية مع أول فرحة في العائلة هكا ولا كانت فرحة كبيرة
0: أيوه والله كبيرة
1: نرجع شوية لعديت البكالوريا عديت معتها كحالة خاصة كيفاش معتها تحكي لي على الظروف متاع التعدية زادوا كل وقت شنو عاملوا بالضبط
0: أي الظروف كانت مش كيف الناس العادية معتها فوزك خطرني حالة خاصة والكل نعدي في صال معايا حالة خاصة معناتها 5 من الناس عدوا معايا كل واحد والكام تاعه فما اللي ما يشوفش فما اللي ما يسمعش فما اللي قصر قامة فما اللي عنده احتياجات خاصة معناتها صعوبة في التعلم عدينا احنا 5 مع بعضنا والكل حق البمارس نشكرهم الإطار التربوي والكل إدارة كانوا معناتها يعملوا فيها معاملة خاصة بويس كان 3 سنين معناتها 10 يشوفوا فيها والكل أما معاملة خاصة معناتها مش كيما العباد الأخرين يشجعوا فيها اللوم جاي يجيبوه لي هم الماء يرحم والديهم ما كان استحق الكيلاتريس هكا أدوات يجيبولي ما غير ما نقول لهم أدوات تشكيلية عمليسيون تشكيلية حقا لما أحلاهم ولا هكا تسمع نطشة لحد شيء معناتها يخلوك تتمشى هكا في القاعة
1: شوية
0: تخرج هكا تتنفس يغسلوا لك وجهك حقا لما أحلاهم يهبلوا يرحم والدين الناس الكل والله
1: قدموا لهم تحية الناس الكل عندك شي فكرة على اللي عديه معاك البكالوريا مش حوشي شكون
0: او ما احنا عدينا 5 وعدت معايا كنش بنية بنية هذه عندها صعوبة في التعلم أما الأخرين الحق ما نعرفهم
1: ما تعرفهمش
0: ما نعرفهم شيء ونشحت هي ديجا نورين
1: نورين قدموا لها تحية ألف مبروك
0: زادة نشكر ليسي مانر معتها 5 سنين معاملة خاصة زادك العادة صبروا معايا ضحوا معايا لسيدة نشكرهم الكل باش ما ننسى حتى حد
1: نحب قبل ما نمشيو بهيتنا نحكيو على المستقبل تاخذين البكالوريا توجيه قريب هكا ولا باش تعمل كلية الاداب ولا وين
0: هو بفكر ما كاين تعب من الترانسبور والكل حبيت صفاقس معناتها مش باش نختار بلاصه بعيده
1: اي كلية الاداب
0: كلية الاداب بصفاقس
1: باش نعمل اختصاص
0: حب نعمل تاريخ وجغرافيا
1: تاريخ وجغرافيا
0: هكا هو كان التاريخ وجغرافيا كانت لي نقمره خاطر العامين الاخرين ما ننجحش منها هي سناك بس فيها قلت لازمني معناتها نفهمها ونحفظها وحتى كان ما نحبش نولي نحبها قريت عند مسيو اشرف اشرف بخريس ومسيو زاد خالد يرحم والديهم الزوز حبيبوني فيها معناتها
1: في التاريخ وجغرافيا
0: في التاريخ وجغرافيا ولات ليها كان حبة معتها
1: به مش تعمل معتها تاريخ جغرافيا الاختيار رقم 1
0: اي بش نعمل اختيار رقم 1
1: ثاني ولا مازلت
0: مازلت الخامس زاد الدروا
1: اي سيدي منصور
0: سيدي منصور اي هو التو ما جيني الحق الكتاب والكل اما خمم يا دروا يا كتاريخ جغرافيا فيلو
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك انت حنان نصيحتك والكلمه تقولها للهكا ممكن تلامذه ولا صغيرات كيفك انت هكا يعانيوا من مشاكل صحيه متعده شنو تقول لهم معناتها شنو نصيحتك انت لهم
0: اول حاجه ما تايسوش اقروا لارواحكم مهما كان الاختلاف متاعكم هكا حاجه تربي معناتها كونوا مؤمنين بروحكم بالعكس الاختلاف هكا ممكن يكون نقطة ضعف نقطة قوة مش نقطة ضعف معناتها
1: وما
0: تيأسش مهما كانت الظروف معناتها
1: حاول مرة
0: حاول مرة واثنين وربي ما يخليش بيك معناتها ربي يشوف فيك معناتها فش الظروف والكل
1: صح صح
0: وبالعكس معناتها مش تلقى برشا صعوبات راه حتى من نظرة العباد من منتاليتي نتاع العباد طريقة تفكيرهم يمشوا بالمظاهر اما لاباس معناتها ربي مادام خلقنا هكا ما يضيعناش معناتها
1: ونعم بالله يعطيك الصحة
0: ونعم بالله
1: محلية الكلمة هذيا اكيد وراها طفلة عائلة زادة ربات وقرات وضحات زادة معاك
0: امي وبابا واخواتي يرحم والديهم وخل بالله خاص الام معناتها تضحي
1: ماما شو اسمها
0: صالحة فتح
1: هي قدموا لها تحية
0: امي انسانة بالرسمي ياسر طيبة وياسر تعبت معايا وياسر ضحت معايا وياسر امنت بيا وياسر بالرسمي تعبت على خاطري برشا تهزني على ظهرها قبل ما نمشي نتعب من السبيطار ومن المساج عمري 22 سنة وما زدت تعاني فيها ما انت تقول بيبي صغير معناتها
1: واسمع ونقعدوا حتى عمرنا 50
0: سنة
1: وقعدوا ودينا هاي فينا والله والله كل. ربي يشدها بالصحة وربي يعطيها القوة. زادة تحية للوالد
0: وبابا زادة يعني. مصروف ومر مديت والكل
1: سالم جرب يا
0: أي ومعتها وأمن بيها زادة هو قالت ليبر وش تعرف مصروف ليبر والكل نعرف. أخواتي زادة ربي يخليهم ليا والكل
1: ربي يعوض صبركم الكل خير وإحنا حبينا نفرحوا بيك اليوم ونقدموا لك تحية أنت من خلالك لكل الأبطال اللي كيفك أنت وكل الإطار التربوي اللي يعاون الحالات هذية واللي يامن بال بال بال بالإرادة وأنه لا يأسى مع الحياة هكا ولا حنان. أنسني برشا يعطيك الصحة تحياتي ليك حنان سميدة ألف مبروك مجددا عايشك. عندك كلمة حاب تختم بها
0: كل عادة نشكر الأستاذة وليتر التربة والكل وماما وبابا وعائلتي بكلها
1: إن شاء الله نسمع عليك الأخبار السمحة ونراوك أستاذة متاع تاريخ وزيغرافيا قد الدنيا شكرا لك حنين سميدة. 53 دقيقة بعد الخامسة عشويتكم مازلت متواصلة في استوديو الصيف حتى 8:30

0: إيش هاي؟
1: إيش هاي؟
0: خويتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: السادسة مساء،
3: إذاعة صفاقس،
4: الأخبار.
5: أهلا بكم إلى نشرة أنباء المساء. موجة حر جديدة بداية من يوم غد في أغلب الجهات، وتوصل معاناة المتساكنين من انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي والماء في عدة مناطق بصفاقس بسبب انقطاع الماء المتواصل في عدد من معتمديات وأرياف الجهة. النائب حسن الجربوعي يوجه نقد الذي على المسؤولين المعنيين بتوفير الماء. مساء اليوم ندوة صحفية للكشف عن برنامج الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. وزير التربية يدعو إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء. وفي العالم، ترامب يتراجع عن فرض رسوم بمضيق هرمز، وإيران تواصل استهداف الناقلة بالمضيق، وانتهاء جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما. موجة حر جديدة ستشهدها بلادنا بداية من الغد وتتوصل إلى نهاية الأسبوع بمعدلات حرارة تفوق المعدلات العادية بما يتراوح بين 7 و12 درجة مع ظهور الشهيلي. وأسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي لكل ولايات الشمال والشمال الغربي، مع الترفيع في درجة اليقظة على أن يشمل الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة أغلب الجهات. وفي ظل موجة حر غير مسبوقة تتواصل معاناة المتساكنين في عدة مناطق بصفاقس من انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب، على غرار ما يعانيه متساكنو منطقة الحجارة من معتمدية الحنشة للأسبوع الثالث على التوالي. وقد توجه أحد سكانها عبر الإذاعة بنداء استغاثة إلى المسؤولين المعنيين مؤكدا تضرر المواشي من نقص الماء، وطالب بضرورة التدخل العاجل لمصالح السوناد لتزويد المنطقة بالماء.
6: طبعاً ما تنزل الحنج الماء مخصوص، هو عندك 15 يوم وبصيفة متواصلة، مش همها ويرجع نصف الليل ولا يرجع، وتعرف انت الحالة تو في الصيف عنا الساعي الغلم والواحدة أصغار ودوش وكل شيء، كل شيء مجرنا ما فهمش حياتنا، رانا تعبين على الاخر على الاخر. والله يتلزين على الماء المالح، والله والله يتلزين. مشيت للجمع هزيت البدن ومشيت للجمع عبيت البدن ماء من الجمع. أتصور أنت باش نخسر 15,000 نصب بها مازوت باش نمشي نجيب زيت بدل ما راي راي راي مش مش مش دار ولا اثنين، هذه منطقة عمادة كاملة، عمادة الحجارة البتاء هي اللي هي متكونة من البتاطحة والروابي الحجارة الاحتنات، خاصة الحيوان مات، راي راي الغلمة الناس عندها فلاحة، ما عادش نجم نوصف لك أكثر.
5: انقطاع الماء على عدد من معتمديات وأرياف صفاقس كان النقطة الأبرز في مداخلة النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس حسن الجربوعي، والذي وجه نقدا لاذعا للمؤسسات والمصالح المعنية بسبب افتقار عدد من المواطنين للماء، والذي أصبح وفق الجربوعي شغلهم الشاغل ومطلبهم الوحيد للصمود في مناطق سكنهم.
7: خافوا ربي على الأقل فك الزاي للبكمة اللي ما جات ما تشرب، خافوا ربي فك الصغيرات اللي جي يغسل وجهه يولي أبرز، خافوا ربي في معتمدية منزل شاكر كانت سنة 23 الناس اللي تصفي تعمل في الدياليز 20 واحد، اليوم 86 واحد يصفيوا. اللي قاعد يصير اليوم في الأرياف راه مش معقول، ناس قاس عليها الماء 5 شهور، رجعت عبيت تهز في الماء بلوبادن على ظهورها، رجعت عبيت تشرب في بام مصخ. يا ولدي ارجعوا اروا الاحصائيات نتاع الناس اللي تحت تصفي، كلاويها حبست، الناس تطالب فيكم، يحبوا شرب ماء. الناس راهي لا قادرة باش تشري ستيرنا ب 60 دينار، ولا هي قادرة اليوم باش تاخذ المياه المعدنية. توا دولة ماشية في إعادة هيكلة القطيع، البقرة تشرب في النهار في 200 إتر ماء والماء مقصوص وتهبط هيكل الفلاح. تكلم وزارة الفلاحة تقول لك المشكل مستيك، تكلم مستيك تقول لك أنت ونشوفه. اليوم نداء استغاثة، عباد مطلبها الوحيدي أعطونا نشربه يا أخويا. لا صحة ولا نقل عمومي ولا تنمية ولا استثمار، الناس ولا تطلب في شرب ماء.
5: ونبقى مع خدمات الماء والكهرباء، حيث أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن انقطاع التيار الكهربائي يوم غد من الساعة 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال على القصة رقم 9 بين طريق تنيور وواد القراوة. ومن الممكن وفق الشركة ألا يشمل هذا الانقطاع كافة الأماكن المعنية، كما يمكن إرجاع الكهرباء دون سابق إعلام في صورة انتهاء الأشغال قبل التوقيت المحدد. وعلى خلاف الانقطاعات المعلنة، اشتكى عدد من المواطنين مما تسببه الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي من ضرر لأجهزة التكييف التي تظل ملجأهم الوحيد مع تعذر توجههم إلى الشواطئ، والتي تتطلب تنقلا لعشرات الكيلومترات بسبب غياب شواطئ قريبة من وسط المدينة صالحة للسباحة. وفيما يكون البحر الوجهة الأفضل لبعض المصطفين، فأنه لا يخلو من مخاطر بسبب عدم الالتزام بتحذيرات وتوجيهات الحماية المدنية، وهو ما أدى لتسجيل حالات غرق بعدد من السواحل بلغ أعلاها 23 حالة غرق بشواطئ ولاية نابل، من بينها 8 حالات وفاة إلى حدود مساء أمس حسب مصدر من الحرس البحري. من أخبار صفاقس، وتحت شعار التوجيه وبناء مهن المستقبل، تنظم جامعة صفاقس غدا وبعد غد بمعرض صفاقس الدولي بداية من 9 صباحا إلى 3 بعد الزوال فعاليات الدورة 28 للمعرض الجامعي، الذي يتيح اكتشاف مختلف مساكل التكوين والاختصاصات التي توفرها مؤسساتها الجامعية، ومساعدة الناجحين في البكالوريا على اختيار المسار الجامعي الأنسب والانطلاق بثقة نحو مستقبل أكاديمي ومهني واعد. ثقافيا، يحتضن المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس من 21 من جويلية الجاري إلى 17 من أوت القادم الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. وتعقد هيئة المهرجان مساء اليوم في تمام 7 ندوة صحفية للكشف عن برنامج المهرجان. تربويا، دعا وزير التربية نور الدين النوري في افتتاح أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية اليوم إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء، وذلك ما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومات التربوية. نيابيا، تداول مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماع عقده اليوم بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة في 5 مشاريع قوانين وردت على البرلمان مع استعجال النظر في 3 منها، وقرر إحالتها جميعا إلى لجنة المالية والميزانية. أفادت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن غدا الأربعاء هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة، وتشمل التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. وأشارت الإدارة العامة للأداءات إلى أنها تضع على ذمة العموم مركز الإرشاد الجبائي عن بعد عبر الرقم الموحد 81-100-400 إلى جانب منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على الإرشادات والمعلومات. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، وأضاف أن النفط يتدفق بوفرة غير مسبوقة بفضل القوة الهائلة للجيش الأمريكي، مشيرا إلى أنه تم استبدال نسبة 20% من الرسوم بصفقات تجارة واستثمار ستبرمها دول الخليج مع الولايات المتحدة. من المقرر أن يعقد البرلمان الإيراني جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون يخص إدارة مضيق هرمز وتحديد مسارات العبور وتحصيل الرسوم مع تقديم الخدمات والعبور في المضيق. أعلن التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط مسيرة أمريكية في سماء مدينة بندر عباس فجر اليوم. أعلن مركز الأمن البحري العماني أن ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا تعرضت لحادث استهداف أدى إلى فقدان محركاتها، وتم إخلاء طاقم السفينة المكون من 21 فردا بينهم 6 مصابين. أفادت مصادر إعلامية بانتهاء أعمال اليوم الأول من مفاوضات مباشرة لبنانية إسرائيلية في السفارة الأمريكية بالعاصمة الإيطالية روما دون الإعلان عن نتائجها. نهاية النشرة، وفي ختامها نذكركم بأبرز ما ورد فيها. موجة حر جديدة بداية من يوم غد في أغلب الجهات. النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي يوجه نقدا لاذعا للمسؤولين المعنيين بتوفير الماء. ندوة صحفية مساء اليوم للكشف عن برنامج الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
5: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام الثامنة مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة ديمة.
8: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: عشان دقيقة بعد السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. لجنة الاستئناف تقرر منذ قليل تقليص عقوبة مدافع الترجي محمد أمين توغاي من عام إلى 4 أشهر فقط بداية من تاريخ الدربي، وبالتالي سيكون على ذمة الترجي الرياضي انطلاقا من يوم 11 سبتمبر. وتم أيضا تقليص عقوبة فراس شوات من 3 مباريات إلى مباراة واحدة، وبالتالي سيكون على ذمة الإفريقي انطلاقا من الجولة الأولى بعد غيابه عن مباراة الأولمبي البيجي في الجولة الأخيرة للموسم الماضية. أخبار الأندية تتواصل. إذن فريق كبرى نادي صفاقس ينطلق اليوم، في الحقيقة انطلقت الحصة التدريبية تحضيرا للموسم الكروي الجديد تحت إشراف المدرب الجديد القديم نبيل كوكي، وسط تطلعات كبيرة للتحضير الجيد للمنافسة المحلية نذكر والقارية القادمة. الحصة ذي تدور دون حضور جمهور ولا وسائل إعلام، على كل حتى على مستوى اللاعبين الرصيد البشري الكل مش متوفر طبعا، في انتظار التحاق بقية اللاعبين في الحصص القادمة. وفي CSS أيضا تتواصل المساعي لإغلاق عدد من الملفات المالية العالقة قبل 24 ساعة على إنهاء أجير الحصول على الإجازة المحلية. اليوم تم صرف كامل المستحقات المالية للاعب وضاح الزايدي من الله الحبوب، يتسلم اليوم أيضا جزء من مستحقاته في انتظار غلق ملف اللاعب ويليونانا لتقدم شكوى للمطالبة بمستحقاته المالية، وأيضا ملف على غرام ونصيب نادي سكاك الحداد الصفاقسي من صفقة انتقال اللاعب إلى شختار دونيتسك الأوكرانية. النجم الساحلي الفريق اليوم استأنف التحضيرات للموسم الجديد مع الإعلان رسميا على تعاقده مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني اللي كانت عنده تجربة في الترجي التونسي بعد إمضاء العقد اليوم الصباح. وسيرافق براكوني في تدريب النجم كل من مروان الغول كمدرب مساعد، نديم بن ثابت مدرب حراس، وأحمد البربري معد بدني، وسيقوم براكوني بجلب مدرب مساعد أجنبي في الأيام القليلة القادمة. إدارة الترجي الرياضي التونسي أعلنت اليوم على إتمام إجراءات تعاقدها مع المدافع المحوري للاتحاد المونستيري رائد الشيخاوي بعقد يمتد ل3 سنوات. نذكر هذه الصفقة كلفت خزينة الترجي تقريبا مبلغ 900,000 دينار بالإضافة إلى التفريط النهائي في المهاجم أحمد بوعسيدة للاتحاد المونستيري. بطولة الرابطة المحترفة الثانية ستنطلق في موسمها الجديد يومي 19 و20 سبتمبر. المجموعة الأولى ومجموعة الثانية، كل مجموعة فيها 14 فريق. المجموعة الأولى في سكك الحديد الصفاقسي نادي محيط قرقنة وكوكب عقارب مع زوز فرق اللي نزلوا من الرابطة الأولى، نذكر مستقبل سليمان ومستقبل جابس، إضافة إلى اتحاد التوين، سبورتينج بنعروس، هلال الشابة، هلال مساكن، بعث بوحجلة، جمعية مقرين، مكارم المهدية، وعودة زوز فرق إلى الرابطة الثانية، نحكي على النجم الخلادي والملعب السوسية. في المجموعة الثانية شبيبة القيروان، الملعب الجيبسي، مستقبل القسرين، جندوبة رياضية، نادي القربية، ملشبو شمة، قوافل القفصة، جمعية ريانة، اتحاد قصور السيف، هلال رديف، القلعة الرياضية، نادي سبورتينج المكنين، مع عودة زوز فرق للرابطة الثانية. نحكيو على أولمبيك الكيف وأولمبيك مدنين. كما لاحظتوا ما ثم حتى شيء طبعا من ما دار من حديث حول إلغاء النزول، طبعا 14 فريق في كل مجموعة. نحن نحكيه على الرابطة الثانية. في سكاك الحديد الصفاقسي تتواصل اختبارات فنية لالتقاء لاعبين من مواليد 2007 إلى 2017، فترة التسجيل تتواصل حتى 20 جويلية من 5:30 إلى 7:00 في ملعب عامر القرقوري، ومعلوم المشاركة 40 دينار طبعا على الراغبين حسب بلغ السكاك في المشاركة التوجه إلى ملعب عامر القرقوري بصفاقس خلال فترة التسجيل لإدراج أسمائهم. إلى المونديال، ويستضيف الليلة ملعب دلاس بداية من 8:00 مواجهة قوية بين منتخبي فرنسا وإسبانيا دور النصف نهائي المنتظر بإدارة الحكم السلفادوري إيفان بورتون، في لقاء يجمع بين زوز من أبرز المرشحين لحصد اللقب بعد مشوار مميز لزوز منتخبات في البطولة. فرنسا تتطلع طبعا باعتبارها بطلة العالم في 98 و2018 لمواصلة مسيرتها المثالية في هذه البطولة بعد ما حصدت 9 نقاط من أصل 9 ممكنة في المجموعة 9 قبل ما تتجاوز 3 أدوار إقصائية من دون أن تستقبل أي هدف في شباكها. فرنسا تبحث على 3 نهائي على التوالية. المنتخب الإسباني المتوج مرة واحدة عام 2010 وبطلة أوروبا الحالية، نذكر فرنسا وإسبانيا قابلوا 38 مرة حتى الآن، كان الفوز حليف إسبانيا 18 مرة مقابل 7 تعادلات و13 خسارة. وآخر مواجهة بيناتهم كانت في كأس العالم، كانت في دور الثمن النهائي مونديال 2006، وقتها فازت فرنسا 3 مقابل 0. نذكر مباراة هذه مباراة تألق فيها الأسطورة زين الدين زيدان. دور النصف النهائي الثاني للمونديال سيجمع منتخب الأرجنتين بمنتخب إنجلترا غدوة على ملعب أتلانتا، أيضا انطلاقا من الساعة 8 ليلا، وسيدير طاقم تحكيم أمريكي بقيادة إسماعيل الفتح، أمريكي اسمه إسماعيل الفتح باعتبار عنده أصول مغربية. الجامعة التونسية لكرة القدم تلقات اليوم مراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في خصوص الفحوصات اللي خضع لها لاعبي المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم، واللي جاءت نتائجها إيجابية. وأعلمت الفيفا في مراسلتها الجامعة أنه لن تتم معاقبة لاعبي المنتخب الوطني وعددهم 8 نذكروا بعد ثبوت تناولهم لحوم محلية تحتوي على مواد محظورة تستعمل لحرق الدهون. ونختم بكرة اليد، الأنظار تتجه يوم الغد الأربعاء إلى صفاقس وبالتحديد إلى فضاء الكازينو. سيتم تنظيم من طرف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالشراكة مع رابطة الجنوب لكرة اليد يوم مفتوح لكرة اليد الشاطئية في دورته الثانية بمشاركة 25 فريق من كامل أنحاء الجمهورية. في الحقيقة هو مجزء أيامات يوم الأربعاء والخميس 16 جويلية بفضاء الكازينو، وكالعادة إن شاء الله مشكون على عين المكان في متابعة لأجواء هذا اليوم الاحتفالية. هاكم كون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على المتابعة، جميل تحية وليتشاد وسمير تقتق وقيس، واصل معكم المشوار على موجاتنا، إلى اللقاء.
1: ستوديو الصيف.

دلوقتي زي الهوى. كتب كلماتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهنا ياما ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا قلت لك

0: 6:31 دقيقة. مرحبا بكم من جديد في استوديو صيف. البرنامج بدأ من الخامسة يتواصل حتى حدود الساعة 8:30 بإذن الله. إذا صارت المغرب مش يكون في 7:34 دقيقة. كانت معنا في الجزء الأول من حصتنا التلميذة حنان سميدة من ذوي الاحتياجات الخصوصية في نشحت في دورة الأبطال في بكالوريا أداب بعد عناء في الحقيقة ثالث عام تعدي للبكالوريا، لكن في الأخر بالكل فرحت عائلتها ونجحت بامتياز بعد عناء ورحلة طويلة من المعاناة في الدراسة على مقاعد الدراسة باش خذت البكالوريا. للجماعة الباك للناجحين الكل غدوة معرض جامعي ينطلق 15 و16 في معرض صفاقس الدولي. اللي يحب يمشي لازمهم يمشيوا باش يشوفوا جديد يعاونوا معتها. فما غادي عديد الأساتذة عديد الكليات اللي مش يعطيهم فكرة على التوجيه الجامعي. من بين كي يمشيوا التلامذة غادي مش يلقاو أيضا ستون خاص بالبريد التونسي مش يعطيهم أيضا أفاق جديدة، مش يسهل لهم برشا عملية الترسيم بطاقة ذكية للدينار حصيله مجموعة. فما أيضا حتى جوائز. هاتوا نحكي هذا الكل مع سيدي عادل النقاتي المدير الجهوي للبريد بصفاقس. مساء الخير سي عادل.
1: مساء النور سي قيس ومرحبا بك وكيف المستمعين والمستمعات.
0: الله يخليك، صحة لباس بخير؟
1: الحمد لله لباس
0: الحمد لله. عندك شكون باك سنة؟
1: ولد عملاوش.
0: ولد عملاوش
1: اتجاه تو اول واحد خذا كارت واليت.
0: ايوه مرحبا. غدوه ابنائنا التلاميذ باذن الله مش يتوجهوا للمعرض الجامعي. البريد التونسي ايضا مش يكون حاضر باش يعطي مجموعه من النصائح وايضا مش يحل فيق لابنائنا خاصه في مساله الترسيم. هات نحكيوا على البطاقه الذكيه هذه أدينار. هكا أدينار ولات ولا كيفاش؟ نية الحكاية ولات
1: بالفعل في قيس هي المحفظة الرقمية نسميها احنا ولات أدينار
0: ولات.
1: طيب احنا بالنسبة غدوة ان شاء الله ثم المعرض الجامعي في قصر المعارض بشيخ توني اللي بشيك شيخ الطلبة واللي بشيعطيهم فكرة على عملية التوجيه الجامعي وش كنت واجدة في عدد المؤسسات التعليم العالي وبعض الإدارات باش يعطيو فكرة على التوجيه لأولادنا الطلبة وبناتنا. احنا خمنا نكونوا موجودين حداهم وتو نحكيكم الحملة اللي قاعدين نقوموا بها. احنا باش نعملوا شكون غدوا متواجدين غادي في عندنا ستون خاص بالطلبة باش يخدم لهم الخدمة هذه يعرفهم بها وزاد يحل لهم المحضة الإلكترونية. اللي هذه شنو المحضة الرقمية؟ المحضة الرقمية ولات أديناري محضة احنا عملناها متوجه اساسا للاولياء وللطلبه وللتلامذه. هي مؤمنه وسهله معناها في الاستعمال. شنو تمكن المواطنين شنو تعمل لهم؟ اما تخليهم ينجم يستعملوها في خلاصه معاديم التسجيل سواء الجامعي ولا المدرسي. وزاد دفع المعاديم من الخدمات الاخرى كما الامتحانات الوطنيه المطعم الجامعي. هذوما الكل زاد باش يخلص بها الفواتير نتاعهم بعض الخدمات التجاريه زاد على الانترنت. هي نستعملوها في زوج حاجات، سواء نستعملوها في البيمون سير انترنت بما فيها الترسيم الجامعي والمدرسي وغيره والخدمات الجامعيه والمدرسي الكل. وزاد ابار هذا ما هوش باش تكتفي الطلب كان بالشيء هذا، معناه باش يعمل اللي يحب يطلع بتروا اللي يحب يخلص الفيزيت تكنيك وغيره. الكارت هذه تمكنه من الاستعمال على الانترنت، لكن زاد تسمح له بعمليه السحب. يعني نجم يسحب بها الفلوس نتاعو من اي موزع ايدي للبريد التونسي. تنقل تكون احنا توا حتى على مستوى الموزعات الاليه عندنا فيها برشا جديد. هذه شنو الفرق ما بينها وبين الكارت الاخرى كما كانوا ياخذوا فيها الطلبه دينار كثير وغير؟ اول حاجه ان هذه مجانيه ماهيش بالفلوس كما ما فيهاش معلوم كما البطاقات الاخرى. ثاني حاجه ما فيهاش سند، ما بلاش كارت، هي تسمى حساب افتراضي. شيخو باش يتقدم اي طالب ولا اي تلميذ ولا ولي زاد يحب يحل خاطر مشي رسم الصغيرات وطلعوا المبنى الرسمي يتقدم بطاقه يوري بطاقه تعريف سلطانيه، نسخه بطاقه تعريف، نعمروا له ورقه سهله بسرعه وياخذ رقم الكود رقم افتراضي ويجي كود على التليفون نتاعو اللي هو باسمه. هذوما يستعملهم هذوما وقت اللي باش ياخذ باش يجي رسم لوليداتو يدخل اللقطه ذاك ويدخل
0: الكود
1: الكود نتاعو يرسم صغيرات وكل حتى معناها الكسوف التلامذه ولا في الجامعه وكيف كيف ينجم يسحبها في الديستريبيتور يمشي في اي ديستريبيتور عندنا احنا خدمه في الموزات الاليه نتاعنا اسمها روتريسون كارت يلقاها افيشي في اي ديستريبيتور اسمه ما غير ما يدخل البطاقه باش يلقى في خدمه تاع الريتريسون كارت يحط الرقم تاع البطاقه نتاعو يجي كود على الاس ام اس يخدم يشد الفلوس اللي يحب عليها اوكي خدمه موجهه لل ما هوش يستعملها كان فقط للطلبة ولا للترسيم وغيره ولا مش يبقى يستحفظ يعني أنا راخد الحد يبعث الولد عليها فلوس اللي هو يحب ولده يحب يستعملها ولا هو بيد الولي مش يستعملها على سير انترنت ولا مش يستحبها الفلوس موجودة في كل وقت
0: بإذا عملية السحب عملية الإيداع كيفاش نصرف فيها فلوس للكارت

0: وزيك احمد باش نشجعوا معناها الطلبه والتلامذه، وعلى خاطر ماك تعرف احنا هذا يكون الهدف نتاعه شنو هو الهدف نتاعه. اول حاجه ندخلوا في توسكي رقمي وديجيتال ويحطوا اثنين لتفاداو عمليه اكتظاظ واللي تشافها ساعات مكاتب بريد في شهر سبتمبر وكذا. لو ليه وعندهم من توا حتى شهر سبتمبر ينجم يمشي في اي مكتب بريد ولا بريد متجول اللي عم يدوروا في كامل انحاء الولايه بريد يتمكن من هذه، دونك ياخذ البطاقه نتاعه من تو باش ما يبقاش يشد الصف لوحدك. علاش احنا تو كبريد تونسي ولا كاداره جويه الساق قاعدين نقوموا بحملات نمشيو احنا للطلبه تو ولا نلقاو عمليه توجيه جامعي في المعاهد ولا في اي تظاهره كيما غدوه ولا المعرض نمشيو احنا نحلوا لهم وقاعدين نحلوا لهم في الليكارت في الوقت. والبريد التونسي باش يرجع نحل لهم مسابقه هذه معناها باش يتم في صحفها في خلال شهر اكتوبر ان شاء الله اللي هي 80 جائزه بقدر كل جائزه 250 دينار يتمتع بها معناها يشاركوا يدخلوا في القرعه اليا كل من عنده بطاقه ولات دينار
1: معناتها اوتوماتيكمون باش يدخل في القرعه وفما 80 واحد
0: 80 واحد 250 دينار نحل لهم بها دفتر الفخار باسمه الشخص اللي الوعد ونمكنهم بها ان شاء الله. تعاون شوي تعاون في الرونتري طلبتنا وتلنتنا.
1: نذكروا معناتها حتى التلامذه غدوا كي يمشيوا للمعرض ثم ستون بتاعكم انتم غادي هكا ولا سعادة يتصلوا بيكم هكا ولا باش يلقاو اعوان غادي باش يفسروا لهم وفقط معناتها الاستظهار ببطاقه التعريف ويجيبوا نسخه من بطاقه التعريف
0: هكا. هذا هو يعني يجيب احنا غدوا ستون بتاعنا موجود ومشكوره الجامعه. جماعة الحق اللي كانت متعاونة برشا ومن اللي عرضنا عليهم الفكرة معنا رحبوا ووفرونا المكان الفضاء غدوة دونك باش نلقاو موجودين الفريق التجاري تاع الجريدة التونسية الكل موجود غادي على ذمتهم في لي بي سي وباش يخدموا لهم في الوقت معناها دونك جوست ما تخش حكاية تختي من زمان بطاقة التعريف ونسخة بطاقة التعريف ونحلوا له في الوقت. وبالله نحب نذكر ونأكد على حاجة أساس أي أهم حاجة يخدموها أنه يربطوا البطاقة هذه بالابليكاسيون دي دي سيت اللي هي راهي تسهل لهم الحياة. راهي الابليكاسيون دي دي سيت راهي في الابليكاسيون بريد بوز مكتب بريد عندك في دارك ما غير ما تطلع حتى شيء باش تطلب فلوس باش تبعث ماندا باش تطلب ماندا تجبد ماندا غيره تنجم تربطها بالحساب الاختيار المحفظة هذه والرقم الافتراضي هذا وتقعد في دارك ما غير ما تمشي تتمكن من البوصله ولا تعمل حتى شيء.
1: هذا بالنسبه للتلامذه والطلبه. نمشيو ايضا مع مواطنين بالخارج ما نسيتوهمش عندكم جديد هو باقه انا تونسي حكينا عليها شويه سيدي عادل.
0: بالفعل هي باقه انا تونسي هذا شارك سيادتي احنا عمان بالخارج تشرب الفتره هذه معناها تواصل بالخارج. دونك احنا حابين نعطيهم خدمات اللي تتلقي طموحاتهم واحتياجاتهم الاساسيه ووفرنا لهم الباك انا باك كامل سميناه انا تونسي. الباقه هذه فيها ثلاثه خدمات اساسيه فيها حساب ادخار الحمد لله بالدينار القابل للتحويل طارن اون دينار كونفيرتيبل ماكسيموم انسحب طارن اون دينار كونفيرتيبل ماكسيموم انسحب سواء بالدينار ولا بالعمله العمله اللي حل بها هو سواء باللورو ولا بالدولار ولا غيره. زاد عندنا حساب جاري نحلوه بالاون ديفي بالعمله الصعبه كونت كورون اون ديفي زاد كيما يحب باللورو بالدولار غيره ولا يحلوه بالكلمه. وثم مع هذا الكل نعطيو بطاقه بريديه بلاتينيوم اسمها
1: بلاتينيوم
0: اللي هي بطاقه دوليه دونك ينجم يسحب بها سواء
1: هذه الفيزا بلاتينيوم
0: هاي الكارت فيزا بلاتينيوم هذه ما كارت اللي يسحب بها من تونس ولا من الخارج في اي مكان في العالم. بالنسبه للتونسيين المقيمين بالخارج نجم يخلص بها في التي بي في الالات الطرفيه في تونس ولا في الخارج نجم يسحب يخلص بها سير انترنت نجم يجيب بها من الديستريبيتور وباسعار تفاضليه. والبطاقه هذه معناها هو ينجم هو في داره حتى في الخارج يربط هذا الكل يربط الحساب الادخار ولا حساب الكونكورون بالابليكاسيون اللي عاملينها زاد موجوده على التطبيق اللي هي ماي بوست يولي يتبع هو موجود مثلا زيدينا في بورتوكوا في اسبانيا في ايطاليا في اي بلاد في العالم يتبع المعاملات الماليه نتاعو الكل مرتبطه بالحساب الادخار ولا بالكونكورون ا ديستونس ينجم يخلص فاتورات الضوء الدار نتاعو ينجم يخلص المعالم الجبائيه ا ديستونس وهذا مش كل ما

0: موجودين في مكاتب مريضة نقدموها على ذمتهم ومربوطين أساسا بالابليكاسيون ماي بوست اللي زاد راي فيها معناها عملية معناها
1: مزايا أخرى. منها مثلا حسب اللي عندي معناتها دخول مجاني لأكثر من 1100 ساعة مطار حول العالم.
0: أي هذوك وقت اللي نمشي لواحد المطار والطيارة نتاعه
1: توخر عليه شوية
0: باش ياخذك اللونج. هذوك في 1100 مطار في العالم هذوما ناخذوا النفاذ معناها ليهم مجانا. هذا حاجة
1: يدخل يرتاح ويأكل حاجة وكذا وده شنو هكا ولا
0: ثم زاد التخفيض 10% تقريبا على الكرايات
1: السيارات.
0: ثم زاد معناها من 6-8% معناها تخفيض على كل معناها ريزرفاسيون في تونيزي بوكينغ. ثم زاد تخفيض حتى في تسجيل العقارات اللي عم يسوى في يشتري العقار بالصاحب بطاقة تونسي المشترك بطاقة تونسي عنده معناه امتياز جبائي في عمله 6 يخلص كان 1% في المعاليم الجبائي. يعني عديدة هي الامتيازات اللي موفروها العمالة بالخارج واللي حتى توا ديجا لا تستحسن منهم برشا. وهذا الكل يجرنا كان تسمح برسي قيس
1: فضل
0: هذا الكل ما ينجم يكون كان وقت اللي يكون عندنا لدى بنية تحتية تستجيب. أنا ما نجمش نحل أنا نبدأ ننسى العباد بشي يحلوا بطاقات يأخذوا محطة إلكترونية وبشي يستعملوا في الديستريبيتور وغيره وما يكونش عندك موزعات آلية متواجدة ودي مسارين. وهذا اللي عملناه إن توا احنا في سياق من اكثر الولايات عندنا تقريبا موزعات آلية للاموال كامل الولايه تقريبا 45 خاصه الحبه الاخرى ومازال عندنا ديجا في القريب العاجل باش نزيدوا ندعموا معناها الموزعات الآلية هذوما في الولايات. وما تعرف سيادتك معناها موزع آلي توا وهذا اللي نتعاملوا مواطنين انا وكي واحد عنده شهريه نتاع انتري
1: بالضبط اي نحكيوا عليهم لكم عبيتنا امهاتنا خاطر توا مشكله كبيره يعني قبلنا توا ممكن في بالي قلت اما قبل مثلا كان صف كبير برشا من الفجر معناتها من الصباح بكري يبداو شادين الصف مساكن فهمتوا لا قدام البوسطه باش يستناو وقتاش الجيشي يحل باش ياخذوا الشهري والمندات نتاعهم للروتريت. توا معناتها في بالي خفت شويه العمليه خاطر توا ولات فما عمليه معناتها بالكارتة يجي ياخذ الموندا نتاعو هكا ولا من برا ما غير ما يدخل.
0: بالفعل هو ثم زوز انواع ثم عندنا احنا الاكتظاظ وين يقع عادة ثم زوز انواع التصرفات تاع سيادة المواطنين. هي العائلات اللي انتفعوا بالإعانات العائلات المعوزة اللي في العادة تطب نهار 17 هذوك وفرنا لهم كارتة مجانية ذات اللي هي كارت سوسيال هذه ينجم يجبد بها من الديستريبيتور من غير ما يبقى يتمكن من مكتب بريد. وثم بالنسبه للمتقاعدين نتاع سواء صندوق تقاعد يناير ولا نتاع
1: سي ان اس
0: وفرنا لهم بطاقه جرايتي بإجازات مجانيه. هذوما اسمه تجاره تسمح له انه يجبد شهريته كسوا كامله ولا على اجزاء ولا كم يحب هو حتى قبل وهذا الامتياز لو قبل ما تصب مثلا اذا كانت تصب هي في المكتب البريد نهار 23 راهو لافي نهار 22 يبدا مصبوبه في الديستريبيتور من نهار 22 يبدا مصبوبه في الديستريبيتور. وكيف كيف بطاقه الامان الجماعي تاع العائلات المعزه كيف كيف قبل بنهار نصبوا فيها باش نشجعوا العباد عليه. والحق راهي نقصت علينا برشا برشا وبرش ماذا بينا برك سيرت وخاصة أصحاب بطاقة جرايتي يقبل عليها أكثر راي معناه توفر له في امتيازات هائلة وينجم غير ما يتنقل للمكتب البريد. وهذاك علاش توا عندنا موجودة عملنا زي ما يقارب 45 احنا عملنا توا حتى موزعات آلية في بعض الرياف المكاتب الريفية كما عملنا في توا في قرقور عملنا في بوسدي مش نعمله عن قريب في الصغار وفي في بوجربوع معها انا قاعدين نزيد وحتى نستثمر حتى في البنية التحتية. ديجا عندنا مكتب بريد جديد ان شاء الله قريب يحل في حي الأمس ان شاء الله معناها من شهر سبتمبر مكتب بريد محدث جديد. عندنا مكتب بريد مركز شاكر اللي بجنبكم معناها جاركم ان شاء الله في اقصى حالات معناها الاسبوع الاول متاع اشهر اوت باش يعاود يحل. هذا الكل وزيدة الصيف كما حكيت نعملوا الدار العام تمكننا من التدعيم بالعوائد الموسميين اللي يحلوا علينا الحق برشا الاكتظاظ ونعاونونا برشا في الشيء هذا.
1: نحب نستغل فرصة وجودك معايا سعادة النقاتي. فما في وقت من الأوقات سمعنا أنه فما قانون أو مشروع قانون أنه البريد التونسي يولي يعطي قروض، إذا معناتها وين وصلت الحكاية ولا مفهمش منها ولا؟
0: والله شوف ستي، هو تم مشروع كنت قانون وقعد اللي في بالنا بيه قاعد يتناقش مع في اللجان مع النواب على اساس مشروع البنك البريدي.
1: ايوه
0: والمشروع هذا معناه احنا كبريد تونسي ديجا مقدمين المشروع نتاعهم، وان شاء الله وقت اللي يتعرض على اللجنه ويتم الاخذ به معناه
1: احنا على ذلك. عم يحل برشا مشاكل سي عادل.
0: احنا ما يسمونا حتى في الخارج ولا حتى في يسمونا لا بونك دي بيبل معناه
1: صحيح.
0: احنا خاطر الحرف تاعنا من كل الانواع.
1: صحيح.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله المشروع هذا يرى النور.
0: صار مشروع ولا غيره، احنا رانا قدموا في مرفق عمومي في خدمه عموميه، ما عندناش هدف ربحي اساسا، مي رانا نحبوا نمشيو للمواطن نجاو ديجا لا بروف حتى في البريد المتجول. تو زدنا كهرباء جديده في البريد المتجول اللي تو تقريبا كامل ارياف ولايه الساقف قاعدين نغطيو فيها، وتم كهرباء اخرى باش يتم تدعيمنا بها في جهه الساقف ان شاء الله باش نكونوا متواجدين لا وموجود السيد المواطن ومرحبا بهم. وكل جديد ينجموا يشوفوا جديد نتاعنا يتبعوك الصفحه الرسميه للبريد التونسي في تونسيون بوست ولا في الصفحه الرسميه للبريد التونسي بالساقف اللي هي الاداره الجويه للبريد الساقف. احنا ضمنتهم على اي تساؤل على
1: واضح. شكرا لك سي عادل النقاتي المدير الجوي للبريد الساقف على كل التوضيحات هذه، على كل المعلومات القيمه. كما قلنا غدوه نضرب موعد ان شاء الله باذن الله البريد التونسي مع ابنائنا الناجحين في البكالوريا في المعرض الجامعي ايام 15 16 بقصر المعرض بصفاقس. لو وش على غنيوة فيها البوستة، هو البوستة متاع لبنان مش كما البوستة متاعنا احنا، هم كلمة بوستة يقولوا على الكار هكا ولا
0: اي بالفعل اي
1: اما نعديوها ناخذوا مشدين يد الغنية حتى نلقاو غنية على البوستة بالحق متاعنا احنا سي عادل.
0: اما غنية فيروز
1: اي عهادير البوستة هاي تنسموها مع بعضنا. شكرا لك سي عادل، بارك الله فيك.

0: مع إشارة التوقيت مرحبا بكم الناس الكل في استديو الصيف. نذكر أنه أذان صلاة المغرب بإذن الله باش يكون في 7:34 دقيقة. نحب نقدم تحياتنا لصديقي فيصل المرزوقي اللي التحق بنا الآن في العزف التقني على الكونسوليت. صلي برشا ما سمعت صوته وما سمعناش نصايحه في ما يخص مجال السيارات وما أدراكم معناتها اللي عنده كريبة كيفاش يستحفظ عليها خاصة في فصل الصيف السخانة هذه الكبيرة برشا. كيما تقلق الناس كيما تقلق خاصة السيارات هذا الكل مش نكتشفوه في أستيوس أوتو مع أحمد حمامي.
1: أستيوس أوتو
0: بوحميد مرحبا بيك. ألو
2: يس.
0: أهلا شحالك؟
2: الحمد لله يا ربي
0: لبس عليك صحة لباس
2: كبيرة الحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: صلنا برشا
2: عاملة فينا
0: وية كبيرة سخانة كبيرة برشا خاصة الأيامات هذية توصل حتى 47 درجة معتها في الظل وهذي أثر بطبيعة كما قلنا على السيارة. تعرف نخلي مثلا اللي ما يلقاش بلاصة ظل باش يخلي فيها كرهبته ويخليها في الشمس ومن بعد صدقني ما نجمش حتى نسوقوها معتها سخانة كبيرة كبيرة كبيرة برشا حتى الفولون مش تشدوا وإذا يأثر على نصور يأثر الخلاف على الطول يأثر حتى على معناتها حتى الموتور الكل
2: نتاع السيارة يتضر برشا البارابريس. نحن قيس وقت اللي نسكر الكهرباء من الأفضل نخليه البلار منفس شوية باش يكون ديما ينجم يدور فيه الهواء والكهرباء ما تقعدش مسكر عليها الضغط يكثر في وسط السيارة. نخليه البلار ننصحوا تقي السيارات يخليه البلار منفس شوية. حاجة أخرى إذا قيس نصبوا ليصاص ولا سيرتو الكراه بليصاص نصبوه كان في الليل ونصبوهش في النهار
0: مش في النهار
2: بالضبط. حاجة أخرى قيس لسوق السيارة متاعه وعنده كليماتيزور في الكهرباء متاعه ماذا بيه يبدل الفلتر متاع الكليماتيزور سيرتو تو في دخول الصيف لأنه يضر هو مباشرة ما يضرش السيارة. يقعد يرجع يولي لهو هذاك متاع فيه الغبرة وفيه اللي بوليسيون الكل يقعد يستنشق من الراكب واللي معاه. حاجة أخرى زادة قيس بالنسبة للمحرك يلزمنا نتفقدوا الماء متاع الكهرباء إذا كانوا ماء عادي ولا ماء ماهوش الماء المخصص للسيارة نطيحوه الماء هذاك ونبدلوه بماء يكون مخصص للسيارة للمحرك ما يكونش ماء سبالة ولا ماء ماجل كما في معتقداتنا ديما يقول لك نصب ماء ماجل راهو باهي
0: باهي
2: باهي بالكل
0: باهي للتاي مش باهي للكهرباء
2: بالضبط. هذاك يعمل كالكير للمحرك ويضره مباشرة في الأجزاء متاعه.
0: معقول.
2: حاجة أخرى صحيح حاجة أخرى زادة قيس زادة كيف كيف وقت اللي نشدوا السيارة متاعنا نفقدوا لها زادة كيف كيف العجلة متاعها لطارات متاعنا مو مش كيما في الصيف مش كيما في الشتاء الضغط يتبدل. كيف كيف زادة قيس نثبتوا الشان وثبتوا الريدياتور إذا فما تسربات متاع ماء في نحسوا بالكهرباء دو طون زون طون قاعدة ينقص شوية منسوبة متاع الماء نثبتوا سيرتو في الصيف يولي راهو عنده ريجيتور مش باهي عنده ديريت متاع ما عنده معناتها الاجزاء اللي يدير فيها الموتور دي فوات تكثر في الصيف اكثر من في الشتاء
0: اكثر من في الشتاء. فما حاجه اخرى مثلا فما الناس ما ياخذوش احتياطاتهم تلقى الكهرباء في الـ في الـ في الشمس معناتها حراره كبيره خاصه بالنسبه للبلار ويجي يحب هكا ماشي في باله تلقى البلار مبش شويه خاصه يصب الماء مباشره على البلار
2: ما ننصحوش بالضبط خاطر هذاك يولي كشوك تيرميك معناتها ماشي يكون سخون وبارد يتكثر له البلار.
0: معقول.
2: لهنا قيس ماذا بينا وقت اللي نركبوا في كهربتنا وتكون هي في السخانه كما تحكي انت الانسان ما يجمش يركب فيها مباشره ما يخدمش الكليماتيزور يهبط البلار نتاع الكهرباء يدور فيها الهواء ويخدم مع الكليماتيزور وبعد يسكر البلار.
0: واضح. ايضا معناتها مع اخذ الاحتياطات ما نخليوش اي حاجه فيها غاز في الكهرباء هكا ولا
2: اي حاجه قابله للاشتعال كي البارفان كي فيتوكس كي اي حاجه فيها
0: بريكيه
2: معناتها الحوايج اللي تكون فيها قابله للاشتعال كل ما يلزمش تقعد توصل السياره.
0: واضح. معناتها اكيد هذه كل نصائح هذه الكل لازم تكون باش خاصه في فصل الصيف وخاصه معناتها في السياقه حتى السياقه في درجات حراره كبيره تقلق احمد.
2: بالضبط. مالا المعبد متاعنا قيس مش كيما يبدا في الشتاء يكون مش كيما نفس الحراره متاعه يكون في الصيف يكون لزج شويه معناتها حتى في الفريناج مش مع الكونتاكت من الاطار مع المعبد هذا كيف كيف مش يكون حساس شويه. زاد بالله اشاره ديما نذكروها نثبتوا لي باتا نتاعنا ولي فريدو معناتها بالنسبه للسيارات اللي فيها فريدوات ولا اللي فيها ديسكويت ملتري نفقدوهم مش وقت واحد يجي يسافر يجي يضرب على الفرع على لا يقدر يقصر وقت ما يشدلوش
0: صحيح. بخلاف هذيا لي فونتيلاتور نتاع السيارات نعرفوا احنا في السخانه معناتها الكهرباء كي حتى تمشي شويه ومعناتها تلقى بريمير يمشي برشا موفمون كبيره في السخانه هذيا الكهرباء فيها تسخن احمد
2: بالضبط قيس هنا يجب أن نتفقد الأجزاء متاع المحرك من الماء للبومباو مع الكور متاع الماء إذا ما أجزاء يجب يثبت هو وحده عنده حاجة وحيدة يجب يثبت بها ومهمة برشا هي منسوب الماء قيس
0: أي.
2: إذا منسوب الماء يلقاه قاعد يطيح ولا قاعد زادة كيف يترجع السيارة ترجع في الماء يتكتش عليها لهنا يجب يهز الأخصائي ويثبت له قيس رحنا راه المشاكل قاعدة جينا تو في فصل الصيف خاصة في فصل الصيف راهي كلها مربوطة بسخانة السيارة
0: واضح واضح يعطيك الصحة يا أحمد شكرا لك على كل التوصيات هذه اللي قدمتها للمستعملي السيارات في الأستيوس تحياتي لك حمدوش خمسة دقائق بعد السبعة نسمعوا فضل شاكر

14 غدوة 15 جويليا هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي ريجيم ريال. تتضمن الأجندة الجبائية لشهر جويليا ثلاثة مواعيد أخرى تتمثل في نهار 20 جويليا، هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. نهار 27 جويليا آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بمن في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. ونهار 28 جويليا هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. نحكيه سعيك، حكينا على السخانة الكبيرة وتأثيرها حتى على السيارات في الخصوص هذية، في خصوص السخانة بالطبيعة. نشرت وزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر دليل توعوي يسلط الضوء على أهمية استعمال وقية الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والحد من مخاطر حروق الشمس والشيخوخة المبكرة للجلد وسرطان الجلد عفى الله الجميع. أوضحت الوزارة أن وقية الشمس هي مستحضرات تستخدم لحماية البشرة عبر امتصاص أو عكس الأشعة فوق البنفسجية، مشيرة إلى وجود نوعين رئيسيين من المرشحات: مرشحات كيميائية تمتص الأشعة ومرشحات معدنية تعكسها وتشتتها. بينت أن اختيار الواقي المناسب يعتمد على نوع البشرة، درجة حساسيتها، مع التأكيد على أهمية اعتماد عامل حماية لا يقل عن 30 خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ يوفر حماية مرتفعة من الأشعة فوق البنفسجية المسببة للحروق. كما شددت على ضرورة استعمال الواقي الشمسي بطريقة صحيحة من خلال وضع كمية كافية على البشرة قبل التعرض للشمس، إعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة والتعرق مع التحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. أكدت وزارة الصحة أن واقي الشمس رغم أهميته ما يوفرش حماية كاملة داعية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، مع الحرص على ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية. وأضافت أنه في حال ظهور أي أثار جانبية بعد استعمال واقي الشمس ينبغي التوقف عن استخدامه فورا، الاحتفاظ بالمنتج وعبوته واستشارة الطبيب أو الصيدلي عند الحاجة. اليوم 14 جويليا كما اليوم توفيت الفنانة السورية الشهيرة إسمهان، هي تولدت نهار 25 نوفمبر 1912 وتوفيت كما اليوم عام 14 جويليا عام 1944. اسمها الحقيقي أمال الأطرش، وكما ما معروف هي شقيقة الموسيقار فريد الأطرش. والدها هو الأمير فهد الأطرش، هو درزي من جبل الدروز في سوريا، وكان مدير ناحية في قضاء ديمرجي في تركيا. والدتها هي اسمها عليا المنذر، وهي أيضا درزية لبنانية من بلدة شويت المتن. عندها زوز أشقاء هما فؤاد وفريد الأطرش المطرب والموسيقار المعروف، كانت على وئام تام معه، هو والذي أخذ بيدها إلى عالم الفن وخلاها نجمة غناء لامعة إلى جانب شهيرات ذلك الوقت كما أم كلثوم ونجاة علي وليلى مراد وغيرهن. ولدت أمال الأطرش على متن باخرة كانت تقل العائلة من تركيا بعد خلاف وقع بين الوالد والسلطات التركية، ومرت العائلة في طريق عودتها من تركيا إلى بيروت، حيث بعض الأقرباء في حي سرقس في بيروت، ثم انتقلت إلى سوريا وتحديدا إلى جبل الدروز بلد آل الأطرش. وتوفيت إسمهان أو المطربة أمال الأطرش كيما اليوم عام 1944. عندها في السينما فتحت الشهرة لنالتها كمطربة جميلة الصوت والصورة أمامها باب الدخول إلى عالم السينما. مثلت عام 1941 في أول أفلامها فيلم انتصار الشباب إلى جانب شقيقة فريد الأطرش، وشاركته أغاني الفيلم
في التصوير تعرفت على المخرج أحمد بدر خان ثم تزوجته، لكن زواجهما انهار سريعا وانتهى بالطلاق، وحال دون أن تتمكن من نيل الجنسية المصرية اللي فقدتها حين تزوجت الأمير حسن الأطرش عام 1944 مثلت فيلمها الثاني والأخير غرام وانتقام إلى جانب يوسف وهبي وأنور وجدي ومحمود المليجي، وسجلت فيه مجموعة من أحلى أغانيها، وشهد نهاية هذا الفيلم نهاية حياتها. نسمعه من أجمل ما غنت اسمهن امتى حتعرف.

0: الكلام إلك يا جارة.
1: مهندس حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبك واتمنى اشوفك.

0: على شيء؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقوليه.
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.

من له الأمر كله وإليه وحده المرجع والمآب. نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تسلك بنا مسلك أصفيائك وأن ترزقنا حب أوليائك. واجعلنا اللهم برحمتك هادين مهديين، وأكرمنا بالنجاة يوم الدين. اللهم إنا نسألك وعليك اعتمادنا وإليك مآلنا، أن تثبت على الحق قلوبنا وأن تزكي بالخشية نفوسنا. وأجب اللهم دعوتنا واقبل توبتنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين.

اللهم يا ربنا، يا عالم السر والنجوى، يا دافع كل بلوى، نسألك وأنت المستعان في كل حال، إليك وحدك المرجع والمآل، ألا تجعل مصيبتنا في ديننا، وألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وزينا اللهم بطاعتك، وأكرمنا بعافيتك، وارزقنا الإخلاص في عبادتك. اللهم إنا نسألك ونواصينا بيدك، وعبوديتنا ذل لك وإذعان لحكمك، أن ترزقنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ووفقنا لاتباع أمرك واجتناب نهيك. ارحم يا ربنا مقامنا بين يديك، فالفضل منك وإليك.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
1: استوديو الصيف

0: استوديو سيف.
1: 42 دقيقة بعد السابعة، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نهار 21 حتى نهار 17 أوت، فعاليات الدورة الجديدة، دورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. الآن تدور فعاليات الندوة الصحفية، ومن هناك اللي مش بحذية في استوديو لكن موجودة في الندوة الصحفية صحبة مجموعة من الزملاء، زميلتي سرور الهدر. مرحبا بك، مساء الخير يا سرور.
2: مرحبا بك قيس، مساء الخير. مساء الخير لكل مستمعينا الكرام اللي اختاروا يسمعونا. احنا الحقيقه في نزل، شكرا على حفاوه الاستقبال، لانه تعرف ثم برشا مد الايادي خاصه في مهرجان باش تخرج كالعاده ساقط في ابهى حله. شكرا لاداره هذا النزل اللي فتحت ابوابها لمجموعة من الزملاء حتى نكونوا على موعد ثقافي مهم جدا سنوي نستناوه كما كل عام، مهرجان الساقس الدولي سنة في الدورة 46 بتحديات جديدة بأسماء جديدة بروح جديدة الدورة هذية، ويسعدنا جدا أنه نستقبله بحذانا وصديقنا في قطاع التربية، صديقنا في قطاع الثقافة دوبلو كاسكيت في مهرجان الساقس الدولي. هو نائب رئيس، نائب مدير الدورة

0: 46 تحيتنا لفيريزاد ربيل مدير الدورة. سي محمود دمق مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، منور كالعادة في لقائك مع الزملاء الصحفيين. ولينا أصدقاء، ولينا نحكي، ولينا أصلا نحكي على التسريبات لبعض الأسماء من البرمجة. عنا نهارين نسمعوا بالأسماء، وتقريبا اتضحت كل الأسماء المبرمجة في الدورة 46. أولا نقول كل عام وانت حي بخير، وإن شاء الله يا ربي دورة مميزة كسابقاتها.
1: مساء الخير ومساء النور، واكيد راهي منوره بوجودكم، وجود اذاعه ساقس ديما معانا، وكل من يعمل في اذاعه ساقس الشكر لكم. سند اعلامي ما له بديل اكيد. احنا سعداء جدا كهيئه مارجن ساقس دولي في الدوله 46 ان يكون معنا اليوم كل الاعلاميين في الندوه الصحفيه اللي حبينا نكشفوا فيها على البرنامج اللي سبق، وانه تكشف في الايام الفارطه. انا ما قلق،
0: الناس فرحت، الناس فرحت على خاطر فما برشا اسماء استنيناها برشا، على غرار الشاب مامي الشامي اللي يرجع لنا من جديد للشباب. الافتتاح نبيها كراولي اللي عملناه والتحكى عليها، وثناء الحمد لله نلقاوها في الافتتاح، واللي هو العرض الاول مدعم من وزاره الثقافه. نديفه من فاخت اللي نلقاوها اثناء في البرمجه، عديده هي الاسماء. كانت تحب سي محمود قبل ما ناخذ جمله الاسماء هذيا ونعطيه فكره على الدوره رسميا، لانه ما تم تداوله صحيح، ولكن ديما فما ندوه صحفيه، فما بروتوكول، فما خلفيه وخصوصيه الندوه الصحفيه. فإذا كان نجموا نحكي مدامنا على الخصوصية جديد سنة، شو حبيتوا توصلوا جمهور مهرجان ساقس الدولي؟
1: أولا تحية لكم كما قلنا للعالمين، وتحية لكل من آمن بضرورة أنه ينخرط معنا في الحفاظ على الصرح هذا، الصرح الثقافي اللي هو مهرجان ساقس الدولي. الحاجة الحلوة برشا أنه سنة ولات عندنا جمعيات، ما جمعية مهرجان ساقس الدولي جمعية قائمة الذات أسست في آخر أفريل، مشكورين لخيان اللي آمنوا بضرورة أنه نأسسوا الجمعية هذه. وبالطبيعة عندنا هيئة مهرجان اللي فيها أكيد راهو عناصر، معناها نقولوا احنا توجدت في السنوات الفارطة وسجلت حضور باهي، ولكن زاد فما عناصر أخرى اللي هي زاد كذلك خلقت الإضافة على رأسها سي رضا دربال. الشكر لي وللفريق العامل معنا في الدورة 46. الإضافة أكيد راهو فما إضافة، واللي درس معناها البرمجة وشاف قال إنه فما إضافة، فما خصوصية للدورة. إحنا نؤمن بالطبيعة باستمرارية المرفق هذا الثقافي، وألف تحية ساعة كما قال ساعة في رضا في الافتتاحية متاعه، نشكو كل من في يوم ما ساهم في الدورات السابقة تاع مهرجان ساقس الدولي. مهرجان ساقس الدولي راهو ما هوش وليد اللحظة اليوم لا، هذا راهو 46 دورة بخلاف الدورات اللي مسارتش لظروف معينة في زمن ما. السنة شعارنا اخترناه بعد تفكير معنا وتشاور للمختلف الأعضاء الهيئة، من صورة تاريخ ومن بحرة فن، ونعرف احنا محلاء التاريخ وعبق التاريخ والفن وما أدراك من الفن، اللي هو يتيح لنا الفرصة أنه نحوس ونبعد البعيد ونحوق في فضاء الإبداع. وأكيد رأي البرمجة السنة فيها إبداع كبير، من 21 جويلية 17 أوت مش كون عندنا العديد من المحطات الفنية، تقريبا 18 سهرية باختلاف تنوع الفني والثقافي. عندنا نعرض بسرعة معنا سرود، مش منطولش عليكم، معنا البرمجة الرسمية اللي هي تو اليوم أعلننا عليها، واللي محلاك التفاعل نتاع الإعلامي والإعلاميين الكل بالطبيعة اللي تفاعلوا وقاعدين ناقشوا معنا البرمجة هذية وكيفاش تولدت البرمجة هذه، لأنه أكيد راهو النقد سمح ديما إذا كان يكون بناء، وإذا كان هو راهو من خلاله مش نبنيه لي غدا أفضل إن شاء الله. قبل ما نعطيك البرمجة كاملة، خليني وهذه دعوة عبر موجه إذاعة ساقس وعبر حضور كنت الأنيق كالعادة، عندنا زوج محطات نحبوش ذاتهم اللي هما رزقوا من خلالهم شعار الفن معناه للجميع. عندنا نهار 16 إن شاء الله، اليوم ما 14 كولا،
2: أيوة.
1: بعد ناير آخر معنا نهار 16 في الكازينو، وهون قربنا احنا معناه مع شركائنا بطبيعة في الكازينو، في البحر الكازينو ان شاء الله، نهار من نهار الخميس هكا في السبعة نتاع العشية مش نلقاو فرقة موسيقية حلوة برشا باش تنشط معناها الفضاء هذاك فنيا وموسيقيا ويكون هي محطة أولى ترويجية للبرنامج هذايا.
0: هي ديجا سابقة تختصوا بها أنتم مهرجان
1: السبت الدولي. سنوات وعملنا هكا منذ سنوات على أنه يكون عندنا محطات ما قبل المهرجان عملوا الفصومات الشطرنج وغيرة وفي الكازين وزي كذلك عملنا العديد من الأنشطة وفي بلايص أخرى يعني حبينا من خلاله نقرب للمواطن ونقول له هاي هذه البرمجة ومرحبا بك في المسرح الصيفي. مش يكون كذلك عندنا نهار السبت إن شاء الله في الشفار ونعرف الناس الكل تحب تمشي في الويكاند للشفار تحب تستمتع بالبحر لكن مش تلقى كذلك هذا محطة موسيقية فنية نكتشفوها مع بعضنا نهار السبت لبداية من السابعة مساء ومرحبا بالجميع. هذه الثقافة للجميع الثقافة المجانية أما في الحقيقة عندها بعدها وعندها قيمتها الفنية. البرمجة مشكور نهار 21 جويلية افتتاح مع نبيع كراولي وهوني نشوف ونعرف نبيع كراولي وعنده مخزون ثقافي وفني لا بس به وإن شاء الله مشكون فتيحة خير عندنا في الدورة 46 والاختتام مع صابر الرباعي نهار 17 أوس نهار 25 جويلية مشكون عن نهار 24 جويلية الشاب مامي هوني خلنا البعد الدولي للمهرجان نهار 25 جويلية عرس السينمائي لقشة من السماء نهار 27 جويلية وائل جسار مرة أخرى نجسمه البعد الدولي للمهرجان نهار 29 جويلية لطفي بوشناق وما ذاك من لطفي بوشناق الرمال نقول أنا اللي عنده جمهوره واللي حب يتسلطن ويجي يعمل كيف لكن سمعت متاع سيدي منصور مرحبا بالجميع. النهار 30 جويلية عنا كازو بعدها 21 جويلية أوبرا كارمن و 31 جويلة أوبرا كارمن وهذه راه حاجة سمحة حلوة برشا يعني فيها نقولوا احنا نسخة تونسية للأوبرا هذه نكتشفوها مع بعضنا. نهار 2 أوت عرض كلنا نغني لجهاد جبارة ونعرف انه نجاح العرض كما هذه العام السنة الفارطة الجمهور كامل يغني محلاك الصورة اللي وقتها كنت انت حاضرة شروط وشفت محلاك الصورة نتاع الناس الكل تغني
0: الناس كل بالكود دريس وناس كل تغني وناس كل مع المايسترو جيد جبارة وكانت سهرية ناجحة نعودوها إن شاء الله سنة في سهرية 2 أوت
1: نهار 3 أوت الشامي عملاه الجاء وسنة زاد كذلك يجي يسجل حضوره لأنه فما شريحة لبس بها من الجمهور اللي تحبه واللي هي تعمل كيف بالعرض متاعه. الأربع أوت عرض استعراضي المحفل الجربي وهذا اكتشاف لأن احنا الحق في وسط السنة الثقافية الموسم الثقافي الفارط خلينا نحب نزيدوا نمتع الجمهور مثل العرض هذايا. نهار 6 أوت عرض الحاضرة لمرشد بوليلة نعرفه ما شاء الله عليه مرشد بوليلة ويحضر معنا اليوم أمنوا الجو ثم الجمهور اللي هو يعمل كيف بعرض مرشد بوليلة. نهار 7 أوت عنا سانفرا بلانغوس وسيلماف هذا عرض بالتعاون مع نادي بلدية فاقس. نهار 8 أوت أوتشار المغربي شوفوني مرة أخرى جسم البعد الدولي مهرجان. نهار 10 أوت مرتضى عودة لمرتضى ونعرفه كذلك عنده جمهوره وعنده حضور
0: العادة لسولد أوت مع مرتضى
1: إن شاء الله يا ربي. نهار 12 أوت عرض الزيارة بالطبيعة ديما رانوا على أنه مثل العروض هذه راهو عامل جيشي فيرمي إن شاء الله. أمينة فاخت سنة 13 أوت نحتفلوا بعيد المرأة وبحضور المرأة البهية في كامل المحافل بعرض فني لأمينة فاخت. 15 أوت مسرحية جعفر القاسمي شي ويحضر معنا كذا اليوم الندوة الصحفية. نهار 16 أوت عرض الراب النوردو وكما قلنا هو
2: الاختتام
1: 17 أوت الولد
2: صابر
1: الرباعي إن شاء الله برمجة هذه يكون فيها تنوع فيها الجمهور الكل موجود معناه يعني صغير كيما الشباب كيما الكبار كيما اكيد راهو كل واحد منا
0: مش يلقى روحه يلقى روحه.
2: يعطيكم الصحه
0: الاخير واللي ديما يركزوا عليه الجمهور واللي يسالوا فينا التذاكر سي محمود التذاكر كيفاش باش يكون السنه
1: في العاده التذاكر عندنا اكيد محطات عندنا العديد من شبابيك البيع التذاكر كيما المسرح الصيفي كما المسرح البلدي ومشكورة بلدية فاقس انخراطه مثل المهرجان هذايا، واكبر دليل تو نكتشفوا مع بعضنا اللي مازالش مهرجان فضاء المسرح الصيفي، شوفوا ما شاء الله عليه في حله بهيه رائعه، الف شكر اللي بدل هذه الساقط
0: على تي ادي. عاده مطروحه التذاكر قبل قداش من العرض؟ لانه برشا توا يقول لك نحب نحضر، علاش مش كيما في مهرجانات اخرين تبدا موجوده على تذكرتي بوانتين مختلف التذكره، يقول لك انا خليني ما ماني على بكري نحجز تذكرتي، خممت وهكذا.
1: ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله حاولنا انه يكون التذاكر موجوده، ولكن نعرفوا ديما البدايه شويه حبل راهم ان شاء الله. طبعا عندنا العديد من الواجهات، فما في اقرب وقت نشكون الشبابيك هذه موجود فيها كما قلت المسرح فضاء مسرح الصيفي، مسرح البلدي موجود شباك تذاكر، عنا المركب الجاموسي، عنا المول، وعنا فضاء آخر خاص كذلك في الناصرية يكون فيه معنا لباع التذاكر.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة سرور.
1: عن طريق كذلك يعني عن بعد معنا
2: أونلاين
1: تذكرتي، عندنا واحدة أخرى فرصتي، بلاتفورم أخرى فرصتي، هذه مش يكون عندنا أسنان مع تجربة أولى إن شاء الله موافقين.
2: شكرا لك،
1: ألف شكر لك،
2: يعطيك الصحة. شكرا لك محمود، يعطيك الصحة سرور.
1: وتقول لك أي انطلاقة سمحة وحلوة.
0: أنا جوي بحر وجوي سيدي منصور. سي محمود مرة أخرى دمك نائب مدير الدورة، نشكرك برشا على تعاونك الكبير.
2: يعطيك الصحة يا سرور.
0: في مدنا بالمعلومة، في مدنا زادة كيف ما كواليس إن شاء الله، ونستنى ونجوم تكون حاضرة بيننا في استديوهاتنا إن شاء الله. كل عام وأنتم حين بألف خير. شكرا مجددا
2: لك. شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا لك سرور، يعطيك الصحة. محمود دمك 55 دقيقة بعد السبعة، نسمع صابر الربيعي اللي مش يكون نهار الاختتام نهار 17 أوت.

0: تعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا،
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات بمعتمدية فرنانة تطويق حريق نشب أمسية في منطقة وادي توت من عمدة بوهرتما بولاية جندوبة، والعمل على حماية المتساكنين ومنازلهم القريبة من ألسنة اللهب ومنع تسرب النيران إلى مناطق متاخمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. كما تتواصل بالكاف مشهودات الحماية المدنية وأعوان الغابات للسيطرة على الحريق الذي نشب اليوم بمنطقة باديب والنعيمة وأتى على أراض جبلية وأعشاب جافة. انتظمت مساء اليوم الندوة الصحفية الخاصة بتقديم ملامح الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولية الذي ينطلق يوم 21 جويلية الجاري بعرض للفنانة نبيه كاراولي، ويختتم يوم 17 من أوت بعرض للفنان صابر الرباعي مسبوق بسهرتين في الكازينو والشفار للتسويق لهذه الدورة. تحت شعار التوجيه وبناء مهن المستقبل تحتضن جامعة صفاقس غدا وبعد غد فعاليات الدورة 28 للمعرض الجامعي بمعرض صفاقس الدولية من 9 صباحا إلى 3 بعد الزوال لاكتشاف مختلف مسالك التكوين والاختصاصات التي توفرها مؤسساتها الجامعية ومساعدة الناجحين في البكالوريا على اختيار المسار الجامعي الأنسب. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج خلال جلسة عقدتها اليوم على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، مع قرار إعداد تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب. في العالم، قالت شبكة ABC نقلا عن مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية تشن حاليا غارات جوية في إيران ولا تزال مستمرة، فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. ختاما، جدد المتحدث باسم الجيش الإيراني تأكيده أن مضيق هرمز سيفتح عندما تطبق فيه ترتيبات القوات المسلحة الإيرانية، مضيفا أنهم لن يتراجعوا أبدا عن ذلك. نهاية الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
2: ستوديو الصيف.

0: الصيف معانا يعمل الكيف
1: يعمل الكيف. 8:04 مرحبا بكم في آخر 4 ساعة من برنامجكم استديو الصيف. تحية كل الفريق، أمير الجاموسي، فيصل المرزوقي في العزف التقني، على الكونسولات ذي قيس، يسلم عليكم الناس الكل. آخر فقرة في استوديو الصيف كالعادة مع زاهر كمون، يحب اليوم يحكي على حاجة هامة جدا وتمثل تاريخ، مش تاريخ جهة كهو، مش تاريخ صفاقس، هي تاريخ بلاد كاملة، حرب احتلال صفاقس اللي كانت نهار 16 جويلية عام 1881. أكثر تفاصيل مع زاهر. مرحبا بك، مساء الخير يا زاهر.
2: أتمنى قيس، مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعات صفاقس.
1: الله يخليك، صحة لاباس؟
2: الحمد لله يا ربي.
1: الحمد لله. اليوم نحكيه على حرب احتلال صفاقس.
2: أي أول حاجة نحب نشكرك في خذيت بخاطري.
1: مانا؟
2: إحنا البرمجة متاعنا نمو نحكيه على الشواطئ.
1: الشواطئ، أي صحيح.
2: أما حبيت بحق نعطي لفتة مهمة جدا في حاجة معناتها مهمة وتهمني أنا خاصة وتهم كل سكان صفاقس وكل توانسة، اللي هي مرحمة عاشتها صفاقس لفترة تقريبا نجم وقلوا 18 يوم، اللي هي فترة احتلال صفاقس من الجيش الفرنسي سنة 1881. الفترة هذه كانت فترة صعبة على سكان صفاقس، وبدأت بانتفاضة كبيرة ضد الاستعمار الفرنسي بعد ما امضاء الحماية، امضاء اتفاقية الحماية اللي صارت نهار 12 مايو 1881، واللي بي تونس في وقت ذاك اللي هو محمد صدق بي فرضها على كل المدن التونسية، لكن بعض المدن رفضت هذا، وأهمهم هما مدينة صفاقس ومدينة جيبس. وبدأت انتفاضة يوم 28 جوان 1881 بقدوم سفينة حربية فرنسية هي سفينة ابن آوى بشكار، واللي معناتها القائد متاحة والقبطان قام بزيارة المسؤولين في مدينة صفاقس، وهذا سبب في هيجان وسبب في معناتها نقول احنا غضب من المواطنين ومن السكان، من سكان صفاقس، وهكا اللي خلاهم يعملوا انتفاضة، واللي الانتفاضة هذايا تواصلت في حرب كبيرة جدا، بما انه بداية من يوم 4 جويلية 1881 بدأت تجي السفن الحربية الفرنسية. جاء اسطول الشرق يوم 4 جويلية 1881 وقعد يقنبر على صفاقس لأيام وليالي متعدة، من نهار 4 جويلية حتى لنهار 19 جويلية، ولكن وبفضل سور مدينة صفاقس، اللي نعرفوه السور نتاع صفاقس اللي وقع على الجداد، واللي هو سور عصية على الغوزات، الجيش الفرنسي ما نجمش يعمل حتى ثغرة صغيرة في السور. هيك علاش توقف القصف من يوم 11 إلى يوم 14 جويلية كيما اليوم، في انتظار قدوم أسطولين آخرين من الجيش الفرنسي، اللي هو الأسطول المتوسط الأول وأسطول المتوسط الثاني، اللي وصلوا كيما اليوم 14 جويلية 1881. ومعناتها اليوم هذا هو يوم تاريخي عند فرنسا، اللي هو احتفال بعيد الجمهورية، وهيك علاش وقت وصل الأسطول معناتها الأسطول المتوسط الأول والثاني أطلقوا 21 طلقة بيضاء في السماء، والصفاقسية أكيد فرحوا على خاطر يحسبوا الجيش العثماني جاء باش ينصر سكان صفاقس، لكن يا خيبة المسعى كانت معناتها ثلاثة أساطير فرنسية متجمعة قدام صفاقس، وعتاد كبير برشا، يعني تقريبا 16 سفينة حربية، أكثر من 5000 جندي فرنسي في انتظار عملية الإنزال اللي مش تصير يوم 16 جويلية 1881. وللأسف صارت معناتها مجازر كبيرة جدا في حق سكان صفاقس من السكان ومن القبائل، خاطر نعرفوا أن المقاومة ما قادوهاش فقط المواطنين وسكان مدينة صفاقس، لكن زاد التحموا بهم العروش نسميهم، والقبائل كما الهمامة كما المفاليف كما نفات، وثم برشا قادة اللي قادوا الحرب هذية من سكان صفاقس كما محمد كمون اللي هو بي صفاقس في الوقت هذاك، محمد الشريف، ثم محمد معتوق، ثم علي خماخة وغيرهم، ومن العروش ثم علي بن خليفة النفاتي غني عن التعريف، كيف بالجاسم بن شرودة، ثم العرضاوي، ثم برشا أسماء اللي خلدها التاريخ. وكما قلنا نهار 16 جويلية 1881 صارت عملية الإنزال وبدأت حرب الشوارع داخل معناتها أزقة مدينة صفاقس، واستشهد في الحرب هذه حسب الروايات الفرنسية بين 800 و1000 شهيد من سكان الساقس، لكن أكيد العدد أكبر. نعرفوا أنه معناتها المنتصر ديما يحاول يشوه ويحاول يكذب ويحاول يغطي الحقيقة، وشهداء كثار معناتها، وما تماش عائلة في الساقس ما تنكبتش في في في في شهداء. وفي نفس الوقت هي ملحمة عرشتها مدينة الساقس، وفي نفس الوقت هي للأسف مصيبة في الوقت هذاك، واليوم ما زلنا نعاني منها على خاطر اليوم ما زلنا ما نعرفوش القائمة النهائية للشهداء. كيف كيف سكان الساقس تفرضت عليهم معناتها ضريبة كبيرة برشا، تقريبا 10 مليون فرنك، اللي هي ضريبة كبيرة برشا في الوقت هذاك، يعني تنكبوا في عائلاتهم، تنكبوا في أرزاقهم وفي ممتلكاتهم، وزاد فرضوا عليهم ضريبة كبيرة برشا. وما سماش ظلم أكثر من هكا، ظلم معرفته مدينة الساقس في 16 جويلية 1881. وللأسف يا قيس اليوم ما أنت تو عندي أكثر من أسبوع نحكي على الملحمة هذه في الفيسبوك، ولكن لحد اللحظة هذه ما سماش جمعيات ولا مؤسسات تبع الدولة مش تعمل معناتها تظاهرة لإحياء الذكرى هذه. العادة يعملوا جمعيات ومعناتها مؤسسات دولة، لكن لحد اللحظة هذه لحد المكالمة اللي نحكي فيها تو اللي هو 14 جويلية، يعني قبل يومين من الذكرى، تقريبا ما سماش حتى تظاهرة لإحياء الذكرى هذه في مدينة الساقس.
1: يعطيك الصحة زهير كمون، حكينا على الموضوع هذا، ان شاء الله الثلاث الجاي ان شاء الله نرجعوا للشطوط نتاعنا المزيانة في تونس. تحياتي ليك زهير، بارك الله فيك. شوية آخر بإذن الله سهريتكم الليلة مع زهرة نفاتي كالعادة في قمرة وحكايات، وإذا سهرت العشاء مش يكون في 9:15 هذا. قيس سلام عليكم الناس الكل، نتلاقى معكم كالعادة نهار الجمعة في الكلمة الطيب من هناك الوقت. نتمنى لكم أسعد وأمتع وأبرك الأوقات، لكم زين أصبح الأخير.

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
1: استوديو الصيف.

0: إذاعة سبيقس ديما معاكم، نور صباحاتكم وتهديلكم مشموم ياسمين وفل. أهلا
1: وسهلا، نهاركم زين.
0: إذاعة سبيقس
2: في الخدمة،
0: إذاعتكم
2: تونسكم، غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
0: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
2: استناونا كل نهار من 9 للـ10 متاع الصباح.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فناً وشعراً وطرباً وموسيقى.
3: دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

أغنية موعود هي واحدة من أشهر أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، صدرت سنة 1971 في حفل شم النسيم. كتب كلماتها شاعر محمد حمزة ولحنها بليغ حمدي، وقد جاءت تعبيرا عن آلام عبد الحليم ومعاناته مع المرض بعد رحلة علاج طويلة لتعكس مشاعر الحزن بصدق، وتعتبر نقلة كلاسيكية فنية صاغها بليغ حمدي ببراعة. الفنانة التونسية أمينة فاخت تغني موعود. أنا حبيت

0: ذاكرة أغنية.
1: بدأت حكاية الأغنية حيث كان من المقرر أن يغني عبد الحليم مداح القمر عام 1971، وذلك بعد أغنية زي الهوى. وبالفعل أتم شعر الكبير محمد حمزة كلماتها، وقام الموسيقار بليغ حمدي بوضع لحنها، لكن عبد الحليم حافظ تعرض لنزيف حاد، الأمر الذي دفعه للسفر إلى لندن للعلاج. وبعد عودته كان محمد حمزة قد أنهى مطلع أغنية موعود، فقال عبد الحليم: هل من المعقول إني أرجع من حالة مرضية وحزن وغني أغنية فرح مثل مداح القمر؟ لازم أحسس الجمهور بمعاناتي بصدق. هذا النجم هاني شاكر يغني

0: ذاكرة أغنية.
1: بدأ بليغ حمدي بتلحين أغنية موعود، والتي كانت نقلة نوعية في الأغنية الكلاسيكية الطويلة وبجمل لحنية فاخرة، وقام بغنائها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في حفل شم النسيم لأول مرة سنة 1971. وقبل الحفل بدقائق قام عبد الحليم بتغيير بعض الجمل، منها القمر طلع والخوف بعد والهوى دفي والليل سمع، وكانت في الأصل القمر طلع والخوف رجع. كان العندليب متخوفا من جملة الخوف رجع فقام بتغييرها فورا، وفي نهاية العام قام بغناء مداح القمر. هذا الفنان التونسي صابر الرباعي يتغنى

0: محمد حمزة شاعر استثنائي في مجال الأغنية، تتعرفون عليه في هذا التسجيل من قناة أون تي في المصرية.
1: محمد حمزة شاعر استثنائي في مجال الأغنية بحكم الكم وبحكم الكيف وبحكم النجاح والانتشار الكبير اللي حققته أعماله داخل مصر وخارج مصر. وبالأرقام أعمال محمد حمزة انتشرت انتشار هحكي لكم عليه دلوقتي. حد يقول لي احنا بنشعر صحيح بنجاح او انتشار الشعر واعماله، لكن ازاي ممكن ترصد ده بالارقام؟ انا هقول لك. في شركة مقرها فرنسا معنية بتحصيل حقوق الاداء العلني لاعمال المؤلفين والملحنين على مستوى العالم، وهناك بروتوكول موقع بين الساسم وبين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية. كل مؤلف أو ملحن أو ناشر مسجل في الجمعية المصرية هو في نفس الوقت مسجل في الشركة أو الجمعية الدولية في فرنسا. طبعا الجمعية الفرنسية ما بتعملش ده مجانا، هي بتاخد نسبة من المبالغ اللي بتحصلها من المؤلف أو الملحن، وبالتالي بتستفيد أكتر من المبدعين الأكثر انتشارا. وعلشان كده حطوا في لائحة الجمعية الفرنسية بند بيقول إن المؤلفين والملحنين اللي هي بتمثلهم على مستوى العالم لو وصل حد منهم إلى تحقيق مبيعات لأعماله بنسبة معينة ولسنوات متصلة بتعمل له مرتب شهري يفضل يصرفه طول حياته ولا يتوقف إلا برحيله. والحقيقة إن هذا المرتب لم يذهب في تاريخ المبدعين المصريين في مجال الكلمة واللحن إلا لنسبة قليلة جدا. كان منهم على سبيل المثال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكذلك المبدع الكبير بليغ حمدي، وكذلك شاعرنا الكبير محمد حمزة. وبكده يبقى محمد حمزة واحد من ضمن المبدعين اللي أعمالهم حققت أعلى الأرقام في التوزيع في تاريخ الغناء المصري.
0: أمال ماهر تغني موعود في مهرجان قرطاج سنة 2024.

يا بالعذاب موعود يا قلبي، موعود ودايما بالجراح، موعود يا قلبي، ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي. اشتملت الأغنية مع ذلك على بيت أثار استغراب الكثيرين الذين حاروا في فهم معناه، وهو الذي يقول: ميل وحدف منديله، كاتب على طرف وجيله. الأغنية مكونة من مطلع وثلاثة مقاطع، هي تاني تاني وابتدى المشوار وشوف بقينا فين يا قلبي. لحن بليغ حمدي اللحن بطابع رومانسي يختلف نوعا ما عن طبيعة ألحانه التي يغلب عليها الطابع الشعبي، باستثناء بعض الأجزاء مثل الجزء الأول من المقطع الثاني وابتدى المشوار الذي سار على نسق ألحان بليغ الشعبية المعروفة. قالوا لعبد الحليم: ما هي الأغنية التي عبرت عنك شكلا ومضمونا؟ قال: موعود. وها هو يغني موعود.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تحت شعار التوجيه وبناء مهن المستقبل، تنظم جامعة صفاقس غدا وبعد غدا بمعرض صفاقس الدولي بداية من 9 صباحا وحتى 3 بعد الزوال فعاليات الدورة 28 للمعرض الجامعي. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن انقطاع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بالقاصة رقم 9 بين طريق تنيور ووادي القراوة، ومن الممكن ألا يشمل هذا الانقطاع كافة الأماكن المعنية. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة خلال جلسة عقدتها اليوم على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، وذلك برمته في صيغته الجديدة مع إقرار إعداد تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب. في العالم، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن المزيد من الضربات ضد إيران، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوء انفجارات في مدينة بندر عباس ومدينة الأهواز جنوبية البلاد. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين في البحرين والكويت، وقال مسؤول إيراني إن بلاده ستمارس سيادتها على مضيق هرمز مهما كلف ذلك من ثمن، وهو أهم من الملف النووي وفق تعبيره. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملا كف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
1: جمرة وحكايات.

ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين، السلام على الناس الكل. أهلا وسهلا بالناس الكل اللي تتابع في إذاعة صفاقس وتتابع في جمرة وحكايات، تستنى في عدد جديد من البرنامج هذايا. بالنسبة اللي تابعونا في الحلقتين اللي سبقوا، تابعوا في البداية باش تكون معنا إن شاء الله الصحفية مريم الناصري بعدد جديد من جولة جديدة تقوم بها مريم، واليوم باش تحكي لنا حكاية الماء، الماء أموين وكيفاش ومع شكون. فما بطلات متاع حكاية، بطلة اسمها فاطمة، بطلة اسمها مونيا، وغيرهم غيرهم من البطلات. ولعل انتوما زادة اللي تسمعوا فيها كنتوا في نهار من نهارات تجيبوا في الماء من بعيد، هكا ولا الماء وما أدراك ما الماء، اللي هو الحياة وبه تستمر الحياة. كيفاش احنا اليوم نتعاملوا معاه، كيفاش مريم مشيت الناس يعيشوا في مناطق من المفروض انه فيها الماء ولكن للأسف قاعدين يتعبوا باش يجيبوا في الماء. مظهر من مظاهر قديم الزمان لكن نعيش فيه اليوم، حكاية من حكايات الزمان، ولكن حكاية زادة كيف ما يقول اللحن المميز زادة من حكايات اليوم. هذه فيما يخص الفقرة الأولانية مع مريم الناصري اللي تعودت بها، حكيت على البيوت الخشبية، حكيت كذلك على صديقتنا مريوم، حكيت لنا على قصور البيات، حكيت لنا على البناءات التقليدية، حكيت لنا على نجع القمرة في أول حصة، نجع القمرة اللي تعرفتوا عليه الناس هذوما الرحل اللي يحبوا ما يحبوش استقرار في مكان معين ولكن يسرحوا بالبل ويعتنيوا بالغنم وشيه وكل، وعايشين حياتهم هكاكا مازالوا حتى التوى، هما من أمس من قديم الزمان ولكن حكايتهم مستمرة حتى التوى. احنا هذا هو محور حكايتنا مع مريم الناصري، تحكي لنا حكايات من المفروض راهي في قديم الزمان ولكن مازلنا نعيشوها حتى التوى. حتى حكاية الماء الليلة كيف كيف حكاية من الوقت هذايا. الليلة باش نحكيه على الرموم، أدرك من رمو في العرس ويدخل في باب التفاخر والتظاهر، وإلا إعانة أهل العرس على القيام بمستلزماتهم. على كل حال أثار ضجة الموضوع هذايا ويثير ضجة في كل صيف، هيك علاش احنا اليوم باش نحكيوا عليه معاكم. بالطبيعة عنا حكاية نمهدوا بها للموضوع، والليلة معانا أمير جاموسي، كذلك بإشراف عام للمخرج القدير فيصل المرزوقي. تحية ليك يا فيصل، وتحية زيادة لسالم عيسى في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. وزهر معاكم قدام الميكرو باش سمعنا فيصل طو حاجة اللطف الورغمي، حاجة فريحي هكا متاع عريس وأجواء. باه نسمعوا الغناية ومن بعد إن شاء الله الغناية ويظهر لي نرفعوا الأذان، ومن بعد نرجعوا مع مريم الناصري والفقرة الخاصة بها.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: جمرة وحكاية.

0: نمرة ونجوم،
1: سما صافية ما فيها غيوم،
0: نحكي وحكايات زمان
1: ونزيدو حكايات اليوم.
2: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا.
0: جمرة وحكايات،
1: جمرة وحكايات.

0: إيه مريم ولا عندها انديكاتيف خاص بها لحن مميز. هذه الدخلة متاع مريم الناصري الصحفية اللي رفقتكم توا عندها حصتين في جمرة وحكايات، وهي نعود نذكر اللي هي متحصلة على الماجستير في صحافة، وكذلك تكتب في العديد من المواقع الإلكترونية. مقالتها مزيانة، مقالتها فيها عمق، خاطر مريم تمشي على عين المكان وتشوف الناس وتعيش مع الناس وتكتب، وعندها قلايم ما شاء الله. تحية المريم معانا توا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك يا مريم.
1: أهلا وسهلا بك وبكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: شفت
1: كل مرة تدعوني تحطوا لي غناية هكا تغني على مريم.
0: هذا فيصل وأمير معناها حبوا يعملوا لك لحن مميز خاص بالفقرة هذه على مريم وكهو. المهم أنت فرحانة.
1: فرحانة الحق، عودتوني صحيح وستنس بيكم وبالبرنامج.
0: لا عادش دخل خديجة طوي فيصل عندنا مريم ريتش خديجة يا محفر ريتوش خديجة. لا عاد خاطية، لا لا جيب لنا مريم ويسر غنيوا على مريم تو.
1: اي
0: اذا كان أي. اذا كان ما فماش اغنيه وفيه ولا غاني احنا نغنيوا عليها. مريومه مرحبا بك يا مريم، اهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا بيك وبالمستمعين الكل.
0: احنا اليوم باش نمشيو للسليانه وللقيروان من خلال المقال متاعك، المقال اللي حكيت فيه على الماء وعشت فيه مع نساء غديكة نهار كما نقولوا احنا عديت نهار معاهم.
1: صحيح عديت نهار معاهم.
0: نهار هذي في الصيف ولا في الشتاء ولا وقتاش؟
1: لا في الصيف في جوان
0: معناها بداية الصيف. مشيت قلت خليني نمشي للناس هذوما نحكي معاهم ونشوف شنو الحالة متاحهم. قبل هذا يا مريم، قبل ما ندخل في المقال واللي هو ما شاء الله معناه حكيت فيه وديما عندك أبطال في المقال متاعك، وانا معناه حبيت منية وحبيت فاطمة ورب يكون في عونهم، لكن نرجع للقديم. الناس قبل كان من قديم الزمان كان الإنسان يتصارع ويقاوم ويتعب من أجل توفير الماء ويتنقل، و الحل متاعه يكون بحذا الماء على خاطر الماء هو الحياة بالنسبة لي هو وللماشية متاعه ولصغيرات ولكل، معناها ما فماش بلاصة ما فيهاش ماء الناس تهجرها تبعد عليها. هذا في قديم الزمان، خمم في الأبار، خمم في الماجل، فما مناطق معناها كيما صفاقس خمت قرعة العطش. صفاقس معناها معروفة بالعطش منذ قديم الزمان. خم صفاقس قبل ما يبني الدار يعمل الماجل هو الأساس. فماش معناها توا قليل حتى في البناءات الجديدة أول حاجة يخمم فيها يبني ماجل أو فستقية كما يسميها. أيه. معناها فهمت. هذا كيفاش خمم الإنسان وكيفاش معناها كيفاش اسعى ديما أنه يوفر الماء. لكن توا في العصر هذايا في القرن هذايا ومع التطور ومع ما شاء الله ساعات ربي يعطي خير وكيف ما سناه، ونشوف أنا توا في الصور في المقال نشوف فيك البيض الزرق وكنسات تعبين وكلي تعمل ترتيحة صغيرة تملى البدون ولا تقعد تستنى في الدور متاحها وهي قاعدة ترتاح عليك البدون هذاك، ومن بعد قديش من كيلومتر تمشي بيه ولا قديش علمها عند ربي معناها قديش. تفضل مريم ليك الكلمة، انت اللي عشت النهار وانت اللي باش تحكي لنا عليه.
1: عايشك انا باش نحكي معك كيف جبت على الفسقيات وجبدت انت على السكان قبل كيفاش كانت الحلول لتجميع الماء متاع المطر وكل. فكانت في المناطق الريفيه طبعا كيف ما قلت انت الناس تحط الرحال ديما قريبه للبحيرات ومجرى الاوديه قريبه للماء لانه هو الماء الحياه وكل. وفي المدينه ما كانوش ينجموا يسكنوا بحذا وديان وغيره، كانت الفسقيه هي الحل وكانت هي الماجل كان هو الحل. وفي صفاقس كانت ما فمش حتى دار ما فيهاش ماجل، وحتى في الساحل مثلا في بعض المناطق في سوسة وفي المستير. اي صحيح انا نتفكر انه وانا صغيرة خاطر انا عشت في المستير برشا فما برشا ديار عربي قبل ما يبني الدار يخمم يا اما في بير والا في ماجل
0: فعلا.
1: اي في سكان المناطق الريفية كانوا يسكنوا قريب للوديان ويسكنوا قريب للبحيرات، لكن للأسف مع التغيرات المناخية برشا أودية جفت وبرشا أودية يعني ما عادش موجودة أصلا، وبحيرات كذلك يعني شاحت، فتلقاهم اليوم في رحلة معاناة كبيرة باش يلوجوا على الماء في برشا مناطق ريفية، في سليانة، في الكاف، في جندوبة، في سجنان، برشا مناطق ريفية مشيت لها أنا، وكل ما نتنقل يعني كنت ديما نلاحظ الناس اللي عندها دواب مثلا واللي ما عندهمش دواب تعمل على روحها، امرأة تمشي بالثلاثة بالأربعة كيلومتر
0: صحيح
1: تبحث على الماء، تهز معناتها بدون ساعات يهز حتى بالعشرين أربعين إيترا ماء
0: أي.
1: على ظهرها. ساعات يمشيوا مثلا يبدأ عندهم مكان معين كانوا يعبيوا منه الماء، لكن للأسف كيف يجي الصيف تنشح البقعة ذيك يجف ايه، ولا هي تضطر اني تنتنقل برشا بلايص اخرين تلوج على الماء هي وسكان المنطقة الريفية هذيك. فاخترت اني انا مثلا نعيش رحلة معاهم نشوفهم كيفاش يمشيوا كيفاش يتنقلوا قداش من كيلومتر تمشي وقتاش تخرج، وعلما انه رحلة هي البحث عن الماء مش رحلة مرة بركة في اليوم، يعني ساعات ثلاثة مرات في اليوم، معناها لانه هي 20 ايترا ماء في النهار ما تكفيهاش، ما تكفيش خاصة انهم يستعملوها معناتها للدواب ويستعملوها لبرشة حاجات معناتها حياتية ضرورية، فيتنقلوا ثلاثة اربع مرات معناتها رحلتها هذيك تتعاود ثلاثة اربع مرات باش يتلوج على الماء،
0: على الدواب وعلى ولا على ساقيهم معناها
1: اي اللي عندهم دواب معناتها هاكا على القليله معناتها يلقاو حاجه تساعدهم، واللي ما عندهمش على ساقيهم
0: وعلى ظهرها
1: على ظهرها. ولاحظت في الرحله هذيك انه 90% يعني من اللي يجيبوا الماء هما نساء، يعني مهمه البحث عن الماء وجلب الماء موجوده
0: مهمه المراه
1: للمرأة صح، أي تلقاها هي في العين وتلقاها هي في الواد وتلقاها هي تلوج بالحق، معناها من قديم الزمان كانت هي المرأة موكولة لها مهمة البحث على الماء.
0: أي تو نفس فما تشابه بين المنطقة اللي زرتها في سليانة وبين القيروان،
1: فما تشابه كبير أي معناتها على
0: نفس السيناريو يقولوا
1: نفس السيناريو، مستوى التضاريس صعبة جفاف، برشا مناطق يحكيوا السكان كانت فيها برشا أشجار لكن للأسف بسبب الحرائق بسبب الجفاف اختفت الأشجار هذيك، مناخ قاسي جدا جدا جدا، يعني حتى ما تلقاش حتى شجرة باش تقعد تحت شجرة تتضلل شوية ترتاح باش تكمل رحلتها معناها نفس يعني تحس كأنك في مكان واحد، نفس السيناريو هو بيدو يتعاود،
0: نفس اللي قالته فاطمة قالته منيا معناها
1: بالضبط اي نفسه، لانه هما الصباح بكري مثلا تقوم الخمسة متاع الصباح لازمها تمشي تجيب الماء،
0: تحكي لهنا على 10 كيلومتر ذهابا وايابا يا مريم
1: صح 10 كيلومتر ذهابا وايابا تجيب الماء الصباح هذاك معناتها باش تروح بالماء هذاك يقضيوا به حاجتهم هما زاده كيف في القايله تعاود ترجع تعاود نفس الرحله ونفس الثنيه ونفس ال 10 كيلومتر ذهابا وايابا
0: وجودة
1: المغرب كيف
0: جودة الماء شنية معناها الماء اللي يعبيه هذا باهي ماء عيون ماء صافي
1: حسب المناطق، فما مناطق عندهم ماء عيون معناتها ماء صافي ماء عين صحي، وفما مناطق أخرى للأسف لا، المناطق أخرى معناتها عندهم بحيرات يملأوا منها الماء، كانوا قبل يحكيوا إنها كانت نظيفة بالحق نظيفة البحيرات وكانت آمنة، توا لا الماء لونه مبدل يعني تحسوا ماء للرمادي أكثر من إنه لون متاع ماء، ساعات يحسوا فيه ريحة خايبة ساعات يعني حتى الدواب ترفض اني تشرب منه معناه، لكن هم مضطرين للأسف مضطرين يملأوا الماء هذاك ويعملوا طرق تقليدية برشا باش يصفيوا الماء اي باش يصفيوا الماء، معناتها يعملوا قديش من قطعة قماش والخيشة القديمة هذيك اللي معمولة بالحلفة باش يصفيوا بها الماء اي ويخليوا الماء يركز زاد في كي يعبيوه باش معناتها التراب اللي فيه يهبط لوطة ويقعد لهم الماء صافي باش تقبل الدواب نتاعهم تشربوا وباش حتى هما زاد يقدروا ينجموا يشربوه راه خاطر هما يشربوا منه معناتها مش كان جزء للغسيل.
0: هي طوى مريم ما فماش تجمعات سكنيه كبيره باش معناها نقولوا احنا تتزود المناطق هذه بشبكات نتاع مياه وكل، ولكن تقام ديار موزعين كل واحد في بلاصه
1: بالضبط
0: بالضبط. هيك السبيلة العمومية أنا نتذكر هيك ذكريات بتاع صغر، معناها كانت في بعض المناطق الريفية فما هيك السبيلة الحنفية العمومية اللي حبيو منها الناس الكل، ما هيش متوفرة في المناطق هذية؟
1: حسب المناطق، بعض المناطق فيها متوفرة وفرورهم برشا على مدى السنوات الأخيرة، زادت الحنفيات هذيك على الطريق الرئيسي، لكن ما حلتش الإشكال متاع بعد المسافات، خطر معناتها كي تتعمل في طريق رئيسي تلقى التجمعات متاعهم وديارهم بعيدة في الجبل، يعني الرحلة هي بيدها والعناء هو بيدو. أي وفما مناطق أخرى مثلا لي مازالت ما توفرت لهمش السبالة العمومية هذه اللي بيشتملة منها معناتها الناس الكل، معناتها فمازالوا يملوا الماء من العيون ومن الوديان.
0: طو شنو الحكاية اللي اختلف فيها وانتي طو باش تأكد لي؟ الدواب موجودة من قديم الزمان، الشواري شفت انا شواري على معناها على الدواب، زاده هيك الشاريه ولا هيك فما شكون يسميه معناها زنبيل هذاك اللي حطوا فيه الماء، الجردينه اللي هي هيك الكريطه الصغيره ولا معش الجردينه ليه اللي يهزوا فيها كيما كيما ستيرنا الصغيره، معناها فما شكون اللي تتوفر له. قبل كانوا عندهم جرار الفخار، جرة الفخار كانت المرأة تهز هيك هيك الجرة هذيك وتمشي وتملى مسكنا ثقل الفخار وثقل تو البلاستيك هكا بسلبيات وبكل معناها ما فيه، هو اللي عاون نساء هذوما. تكلمني تو على الخاص زميلتنا صحفية آمنة الجيبسي، تبلغك تحياتها وتقول من عرش احنا تقول احنا قبل جدودنا كانوا يقولوا ماشي نرد، اي نورد معناتها من يورد العين، معناها ورد نقولوا احنا تورد للعين يا واردة للعين،
1: حتى اي استعملوا حتى في برشا مناطق في الشمال.
0: اي عد نرجعوا لهالبطلات هذوما، شنو هي مشاغلهم يا مريم فاطمه ومنيا اللي مثلوا نساء تونسيات، معناها يتكلموا باسم نساء تونسيات، يشكيوا كان من ندره الماكه هو الا عندهم حاجات اخرى مشاغل اخرى، معناها احلام عندهم، شي طموحات عندهم، شي خاطر احنا على قد ما نقربوا، وانتي في عمل صحفي كيف ما هك على قد ما تقرب للإنسان وتمثلوا إنسانيته راك تلقى ما يفرق قلبه كما نقولوا احنا. شنو اللي يحكي ونساه هذوما يا مريوم؟
1: اي مشاكلهم مثلا يطمحوا انه توفر لهم الماء، طموحهم انهم تولي عندهم كياسات، خاطر بالحق عندهم مسائل واعرة خاصة في فصل الشتاء، معناها كالطين وكالطبعة وصعيبة دي تصعب عليهم اكثر، معناتها هي في الشتاء صعيبة طين وطبعة ويزلقوا معناتها، وتكون صعيبة في الصيف بسبب السخانة ودرجة الحرارة معناتها الكبيرة. ففيهم حتى ناس بسطاء مش قادرين حتى يشريوا الدواب دابة فقط حتى باش تساعدهم على حمل الماء، معناها قبل يحكيهم معناتها من الحاجات اللي استغربت انه كان قبل سعر مثلا حمار باش يهزوا عليه الماء ما يفوتش 300 دينار، توا الحمار وصل حتى 1000 دينار، ما همش قادرين معناتها حتى باش توفر هي دابة تهز عليها الماء. صحيح. طموحات عندهم، طموحات بسيطة جدا، طموح انه يتوفر لهم الماء اللي هو يتسمى من أبرز ضروريات الحياة،
0: طبعاً العيشة للحياة، صحيح. صحيح. صغيراتهم دنيتهم معناها، ولا أنت عشت بحذا

0: ديركت يحط كرتاب ويمشي يلوج على أمه باش يعاونها يتملى الماء ويروح معها بالماء ويعاود يرجع وحده هو بالبيدن فارغين باش يعبيهم باش بعد تالي تخلط عليه تروح بيهم.
1: معناه الناس الكل مسخرة لجلب الماء لتوفير الماء.
0: بالضبط ايه. ولازم عنده مشكلة زادة في بعض العيون انه هي فيسع ما تجف, يعني يلزم كل حد فيهم يلحق ياخو بايو من الماء. ولا فما بحيرات صغيرة زادة كيف البحيرات هذيك معناتها ماذا بيه يمشي اقرب واحدة يملى منها الماء قبل ما تفرق في يقعد يلوج على بحيرة اخرى.
1: حسب رايك مريم حفر بئر معناها للناس هذوما يحل مشكل؟
0: مشكل يوفرهم الماء صح, اما لانه هم ساكنين في مناطق مثلا غابات وفي مناطق جبليه وبعاد الديار على بعضهم يعني باش البير باش يحل المشكل صحيح يوفر لهم الماء, اما هي الرحله باش تبقى هي نفسها الرحله معناتها
1: علاش حتى
0: الديار اللي ساكنين بعاد على بعضهم عادي تلقى ما بين الدار والدار 3 أو 4 كيلومتر معناتها, فكي باش يحفروا بير مثلا قريب للناس الكل الرحله هي بيدها باش تقعد هي تتنقل تزوز 3 كيلومتر للبير باش تعبي الماء. وبرشا مثلا مناطق كما في القروان مثل لقاو حل انه الفلاحة مثلا يحفروا بير مشترك ما بين بعضهم والناس تمنى منه معناتها الناس الكل معناتها يوفر الماء للناس الكل.
1: هذا نحكيه على الماء, ما نحكيه على الصحة, ما نحكيه على التعليم, ما نحكيه على حاجات أخرى معناها إذا ما توفر الناس هذوما وبما يحفظ لهم إنسانيتهم, خطر معاناة خاصة الأمور الأساسية كيف ما قالت مريم توا راهو صغير يقسي على قرايته ما يمشيش نهار ذيك ليلي شيء إلا أنه باش يوفر الماء ويساعد في جلب الماء. على كل حال هي قصة حكيناها ما هي تراجيديا كما قلت أنت وعبرت عليها معناها في المقال متاعك, أنا بارتجيت المقال على صفحتي تنجموا تدخلوا تقراوه ومعناها وفرت فيه زادة أرقام مريم وعاشت مع الناس هذوما كما قالت هي الشتاء والصيف رحلة تعب رحلة شقاء رحلة ناس معناها ما حاجتهم حتى بشيء من إلا بالماء, الماء اللي هو قاعد حتى في التجمعات الكبيرة وفي المدن وفي الأرياف الكبيرة قاعد ينقطع ساعات والناس تعيش معناها أزمة توفير الماء. مريم معناها كلمة انت ما مشيتش كان للناس هذوما راك مشيت لبرشا بلايص ايش تقول معناها للناس هذوما اللي في سليانه في قروان اللي ممكن في سيدي بوزيد في قفصه حسب ما ذكرت انت كنت تسمي لي انت زاد مناطق اخرى.
0: انا بصراحه نحييهم على صبرهم لانه كيف مشيت وعشت الرحله معاهم ثالث يوم قد ما تكتب وقد ما تحكي على معاناتهم وشوي يعني احنا ممكن في في في, في المدن يقص الماء ساعه ساعتين ثلاثه باقي من بعد انت بسهوله باش تحصل على الماء تحل سباله تلقى الماء. هم لا انا قلت لك رحلتهم قاسيه جدا جدا شتاء ولا صيف قاسيه متعبه على الاخر يعني
1: لا تقارن معناتها الحكايه
0: لا تقارن جمله قد ما تكتب عليهم وقد ما تحكي على معاناتهم وما تكفيش حتى 1% من اللي قاسيو فيه.
1: صحيح على كل صور توضح هذايا الكلام اللي انت كتبته في المقال الوعود زادة اللي موجودة من طرف المسؤولين معناها فما وعود بالحفر أبار لكن المناطق تبقى مناطق هذية حتى انه انسان هاني قاعدة نشوف توا في مراق قديش من دبوسة زادة حتى الدبس راه اللي ما توفرلوش البيدون هذاك راه مش رخيص بالنسبة لبعض العائلات البيدون الازرق الكبير اللي فيها من عرش قديش من لتر ومعناها بين 30 نتخيل 50 لا ما نعرفش اكثر ولا اقل ويحمل على الدواب لكن فما شكون غير قادر دبس بلاستيكيه اليوم يعبيها غدو الحي معناها يستحفظ بها كانت تستعمل مثلا للزيت ولا تستعمل مواد تنظيف كنظفها ويجي فيها الماء عادي معناها ناس قاعده تعيش في معاناه كبيره على كل ربي معاهم ولفته كيف ما قلت انت في المقال متاعك للناس هذوما اللي يعيشوا معاناه حقيقيه نسخايلوها معناها من حكايات زمان ولكن هي متواصله عبر الازمان. مريم يعطيك الصحه

0: شكرا لك. شكرا لك. وما نعرفش انت انطباعك وقت اللي ترجع بعد كل رحله، كيف ما الرحله هذه كي ترجع للدار اكيد انت مشيت معك دبوسه ما معديني هكا ولا
1: بطبيعه؟ ايه
0: بطبيعه، معناها حسيت روحك تخيلك غاديك تخبي فيها باش ما باش ما توجعش العبيد، معناها نتخيل انا
1: بالضبط ليه. وحتى نتصور. حتى حاولت اني مش حتى حاولت يعني جربت نشرب الماء، حبيت نشوف جوده
0: حبيت تشرب الماء
1: يعني.
0: اي
1: صح كما قلت لك فما بالحق عيون ماء بتاعها صافي ونظيف، وفما مناطق اخرى ما تتجرأش حتى باش تحاول تجرب تشرب الماء اللي يشربوا فيه.
0: بلي سؤال اخير يا مريم، هالناس هذوما اش يقدموا فلاحيا؟ شنو المردود نتاعهم؟ شنو انتاجاتهم؟ هالناس هذوما اللي عانيوا في الـ في الـ نقص الماء وبعد منابع الماء عليهم، شنو يخدموا؟ يشتغلوا فلاحه؟ يشتغلوا شنو بالضبط؟
1: فما في مناطق ما يشتغلوا حتى شيء، لانه هي مناطق ما فيهاش فلاحه كما اغلب مناطق ولايه جندوبه. مناطق غابيه ما فيهاش فلاحه. بالنسبه لمنطقه سليانه انا تنقلت لبرشا بلايص، للاسف الشديد فما برشا ناس استغنيت عن العمل الفلاحي لانه ما فماش ماء.
0: اي ما منين ما منين يعيشوا؟ معناها شنو مورد الرزق نتاعهم؟
1: مورد رزقهم من بعض المواشي، بيع بعض المواشي. والتوقع الشباب الكل هم رحلوا للمدن وهاجروا البحث عن العمل. الناس اللي بقات غاديك عادي تمشي تلقى اصغر واحد فيهم عمره 50 سنه، صغير يعني في في الدوار والا المنطقه هذيك عمره 50.
0: الناس الكل هجرت من
1: هجرت الكل هجرت لانه حتى العالم اليوم يحكي انه التغيرات المناخيه ساهمت بدرجة كبيرة في قصة الهجرة الداخلية. صحيح. في داخل
0: داخل المدن البلد الواحد داخل على كل حال هذه ظروفهم الناس هذوما، وهذا هو الماء يا ناس اللي طوى يسمعوا فيه وما يعرفوش قيمة الماء، واللي يبدأ يدخل يحل السبالة بلي ذكر صورة هذية. تذكروا الصورة هذه اللي نقلتها لنا مريم من بعض المناطق في تونسنا، معناها الناس كيفاش عايشة هي والمواشي متاعها، الناس اللي هجرت وما سهلوا انه الانسان يهجر مسقط رأسه راه كل الشديد القوي كما يقولوها، معناها نستحفظوا على الماء، نستحفظوا على الثروة هذه وعلى قد ما نقدروا هكا ولا يا مريومة؟
1: هي على قد ما نقدره، لأنه مازال عنا نقص وعي قيمة الماء خاصة في برشا مدن. يعني الماء بالحق استهتار كبير في استغلال الماء، وياريت لو يشوفوا ناس أخرى يعني تبدأ تحلم يعني بنسبة بسيطة من قطرة الماء.
0: قطرة ماء نظيفة
1: بالضبط.
0: يعطيك الصحة مريم، شكرا لك. يمكن تكون احنا رحلتنا الجاية للفرنان وغابات الفرنان ان شاء الله.
1: ان شاء الله قصه اخرى مزيانه برشا،
0: قصه اخرى ان شاء الله نوعدوا بها السادة المستمعين. وانت زاده مريومه يعطيك الصحه وبارك الله فيك على هالحضور الجميل والحضور الخفيف والظريف واللطيف، وعلى القلم المزيان الواعد جدا جدا. ان شاء الله يا ربي نشوفوك في اعلى المراتب ان شاء الله يا مريومه.
1: شكرا يا ربي.
0: شكرا لك صحفية مريم الناصري كانت معانا في قصه الماء ومعاناة الماء بالنسبة لبعض المناطق في الجمهورية. نسمو نغم مواصلين معاكم في قمرة وحكايات.

0: قمرة وحكايات،
1: قمرة وحكايات.
2: في إطار التفاعل مع الجزء الأول من البرنامج وحكايتنا على الماء، مدام سميرة القلال كما عادتها، تحية ليك مدام سميرة. تقول الموضوع كبير ياسر نتاع الماء، وتقول صفاقس قلعة العطش، والعائلات اعتمدت الماجو والفستقية والخزان، وتجمع مياه الأمطار لاستعمالها طول السنة. تقول زيدا حتى في الأرياف عندها فكرة على المعاناة الشديدة على الحصول على الماء، رحلة يومية شاقة تقول تقطع فيها النساء والأطفال، كما قالت مريم راهو هالزوز ذوما، النساء والأطفال هما اللي يمشيوا مسافات طويلة نحو الأبار والماجل هزين الجرار على روسهم أو على الدواب. تقول عشت جانب المعاناة هذه خلال التسعينات، مش بعيد بعيد معناها، مش قديم قديم الزمان، أثناء الزيارات الميدانية تقول ضمن برنامج مناطق الظل، حيث رأيت قرى ومناطق كان الماء فيها حلما يوميا. أي وريت تقول كيفاش يوفروه، معناها يتطلب هذايا كله جهد وصبر كبير. تقول إنها ذاكرة تستحق أن تروى، صحيح، حتى تعرف الأجيال الجديدة قيمة الماء. هذايا اللي وصلنا احنا هكا كما نقولوها دور سبالة القلماء، راهو فما ناس تكافح عليه كفاح يومي منذ القديم قديم قديم الزمان وإلى الآن. إلى الآن أعرف قيمة الماء وأعرف قيمة الثروة اللي بين يديك. نعود نذكر بالموضوع اللي هو التفاخر بصفة عامة، يعني حتى اللي ما يعرفش الرموه، على خاطر فما بعض المناطق ما يعرفوش معناها رموه، يقول لك احنا بصفة شكلية باش في الوصف مثلا هكا نوريه الفلوس، كيف ما قال لي أمير هكا، ولا أمير نقل في الرواية، يقول لي راهو معناها حكاية مظاهر هو، معناها مش شكل الفلوس هذوكم يخلصوا بهم الصنع هكا، ولا خلصوا بهم الصنع، الله أعلم الله أعلم. وساعات يبدأوا مش حقيقيين حتى الفلوس هذوكم، ولكن ما فماش هذيك أعطيتك نقعد نسالك، وما فماش الكراسة اللي تقيد فيها اسم فلان الفلاني ولد فلان الفلاني نسالوه المبلغ الفلاني، وحتى من السكر والحشيشة يتقيدوا، وحتى من العلوش اللي جابوا، حتى من شكارة السميد، وحتى وحتى وحتى وحتى إلى أنه نوصلوا توا بأرقام خيالية لأرقام خيالية بالملايين. وشفنا فيديوهات لا تصدق في رموات وما ينجر عليها من مشاكل في الحقيقة. فمشكون يراها تعاون في وقت العرس، فمشكون يراها مشكل كبير، وفمشكون يحاول ينحيها من قاموس، ولكن المجتمع اللي دير به ما يخليش يمنعوا من ذلك. فمشكون يقول لك أنا نكمل نصفي الكراسة هذية وننظفها وكهو، فما ناس وصلوا لمواصلها، معناها وصلوا حتى للقضاء، ومعناها حاجة من وراء الخيال. اليوم باش تحكيوا لي انتم الحكايات اللي تعرفوها اللي عشتوها، وشنو رايكم فيها الظاهرة هذية؟ نعاود ونقدموها بأكثر تفصيل إثر نشرة العشرة اللي باش يقدمها نعمل المعلول، وانا نرجع لكم ان شاء الله بعد النشرة. بقاو في متابعة قمرة وحكايات.
3: نخيط باش نعاون روحي، اما الاوراق والاجراءات ما نفهمش فيهم.
4: انا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي، اما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
3: صنعتي في دايا، ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
4: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
5: سنايا هيا حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخمو بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
6: العاشرة ليلاً

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: موجة حر جديدة بداية من يوم الغد في أغلب الجهات. جامعة صفاقس تنظم غدا وبعد غد فعاليات الدورة 28 للمعرض الجامعي. صدور القرار المتعلق بالانتفاع بالمنح الشهرية لفائدة أطفال القمر والمصابين بالحساسية ضد مادة الجلوتين في الرائد الرسمي. لجنة برلمانية تصادق على مقترح قانون لإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج. في العالم، واشنطن تعلن عودة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ والسواحل الإيرانية، وطهران تعلن نهاية التزامها بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ ستشهد البلاد بداية من الغد موجة حر جديدة تتواصل إلى نهاية الأسبوع بمعدلات حرارة تفوق المعدلات العادية بما يتراوح بين 7 و12 درجة مع ظهور الشهيلي. وأسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي لكل ولايات الشمال والشمال الغربي مع الترفيع في درجة اليقظة على أن يشمل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة أغلب الجهات. في الشأن الجهوي، وتحت شعار التوجيه وبناء مهن المستقبل، تنظم جامعة صفاقس غدا وبعد غد بمعرض صفاقس الدولي بداية من 9 صباحا وحتى 3 بعد الزوال فعاليات الدورة 28 للمعرض الجامعي، وذلك لاكتشاف مختلف مسالك التكوين والاختصاصات التي توفرها مؤسساتها الجامعية، ومساعدة الناجحين في البكالوريا على اختيار المسار الجامعي الأنسب والانطلاق بثقة نحو مستقبل أكاديمي ومهني واعد. اجتماعيا، صدر بالرائد الرسمي عدد 70 اليوم قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية للأشخاص المصابين بالمرض الذي يعاني منها أطفال القمر، ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية دابوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين. ودعا القرار المشترك الأسر أو الأفراد الراغبين في الانتفاع بالمنح المنصوص عليها في الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2026 والمخصصة للإحاطة بالمصابين بالمرضين المذكورين، دعاهم إلى التقدم بمطالب كتابية مصحوبة بشهادة طبية تسلم من قبل طبيب صحة عمومية وفقا لنموذجين ملحقين بهذا القرار، وتقديم جميع الوثائق الطبية التي تثبت الإصابة بالمرض. في علاقة بالشأن الجبائي، أفادت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية بأن غدا الأربعاء هو الأجل الأقصى القانوني لإداء عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة، وتشمل التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين وأيضا التصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. في الشأن النيابي، وصلت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية اليوم وصلت النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، واستأثر مقترح إقرار ضمان مالي للترشح للانتخابات التشريعية بحيز هام من النقاش. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة خلال جلسة عقدتها اليوم على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، وذلك برمته في صيغته الجديدة مع إقرار إعداد تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب. أيضا صادق مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسة عامة على مشروعي القانون عدد 38 و39 لسنة 2026، ويتعلق المشروع الأول بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 من نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاصة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، وتقدر قيمة القرض ب 384.8 مليون أورو. ويهم مشروع القانون الثاني اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 من نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة الكهرباء أيضا للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. هذا وأكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري في معرض إجابته على تساؤلات النواب أن وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز تستدعي إعداد خطة عمل واستراتيجية واضحة للإنقاذ، مشيرا إلى أن الشركة سجلت خلال السنوات الأخيرة عجزا ماليا متواصلا جراء ارتفاع أسعار الطاقة. نيابيا أيضا تداول مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماع عقده اليوم في 5 مشاريع قوانين وردت على البرلمان مع استعجال النظر في 3 منها، وقرر إحالتها جميعا إلى لجنة المالية والميزانية، وأوصى بإعداد تقرير موحد حول مشروع قانونين خاصين باتفاقيتي ضمان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. إلى أخبار العالم، وفي تطورات الملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ والسواحل الإيرانية دخل حيز التنفيذ، فيما تنتشر حاليا في منطقة الشرق الأوسط وفق تعبيرها أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية. في المقابل أعلنت الخارجية الإيرانية أن ليس لطهران حاليا أي التزامات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الولايات المتحدة شنت مساء اليوم المزيد من الضربات ضد إيران. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية في هذا الخصوص بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس ومدينة الأهواز جنوبية إيران. في الأثناء أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين في البحرين والكويت، وقال مسؤول إيراني إن بلاده ستمارس سيادتها على مضيق هرمز مهما كلف ذلك من ثمن، وهو أهم من الملف النووي وفق تعبيره. في الملف اللبناني، أفادت مصادر إعلامية بانتهاء أعمال اليوم الأول من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني في السفارة الأمريكية بالعاصمة الإيطالية روما، وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن المحادثات كانت مثمرة وستستمر غدا الأربعاء. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. موجة حر جديدة بداية من يوم الغد في أغلب الجهات. جامعة صفاقس تنظم غدا وبعد غد فعاليات الدورة 28 للمعرض الجامعي. صدور القرار المتعلق بالانتفاع بالمنح الشهرية لفائدة أطفال القمر والمصابين بالحساسية ضد مادة الجلوتين بالرد الرسمي للجمهورية التونسية. لجنة برلمانية تصادق على مقترح قانون لأحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج. في العالم، واشنطن تعلن عودة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ والسواحل الإيرانية وطهران تعلن نهاية التزامها بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول أنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
2: ليلة قمرة ونجوم،
5: سما صافية ما فيها غيوم،
2: نحكي وحكايات زمان
5: ونزيدوا حكايات اليوم.
6: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا.
2: قمرة وحكايات.
5: قمرة وحكايات.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. رجعنا لكم في قمره وحكايات على موج اذاعه صفاء قصن حي، والناس الكل اللي توا يسمعوا فينا واللي يشاركوا معانا على صفحه راديو سفاكس. نعاود نذكر الليله باش نحكيوا على عاده تقليد تونسي، ما نعرفش في البلدان الاخرين عندهم العاده هذيه والا لا، ولكن خاصه في الارياف متاعنا او في بعض المدن فما عاده الرمو. عاده الرمو، شنو الرمو هذايا سيدي؟ نهار الحنة ولا حتى ساعات يبدا نهار العرس، نهار المرواح، ينصبوا هكا الطاولة ويبداو يجيبوا ويحطوا في الفلوس يورشوا. ما جينا وما رمينا كان على راس السلطان والسلطانة، والفلوس تقدر من المبلغ من 20 دينار 30 دينار حتى للملايين، باش ما نقولوش معناها حاجة معينة. على كل هذية هذية الموضوع متاعنا، لكن حبيت قبل ما نتطرق للتفاصيل ونستقبل المكالمات الهاتفية حبيت نشكر الفريق التقني في الإخراج اليوم على هالفوندو اللي سمعناه، فيصل المرزوقي، أمير جاموسي، تحية لكم جديد، تحية زيدة لسالم السالم عيسى، تحية لي في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. كنا نسمع في فوندو حاجة مرخمة، كلمات أحمد رامي ورياض الصنباطي في الألحان، وأداء الفنانة الكبيرة كوكب الشرق أم كلثوم، هلت ليالي القمر، حاجة هكا في صلب الموضوع. عرفت كيفاش وقت اللي أنت تقول الفيصل اختار الأغاني وهو يخرج لك حاجة كيف ما هكا، معناها يستحق ألف تحية. نرجع شوية للرمو. الرمو هذية ممكن يكون زيادة فلوس وممكن يكون على شكل مواشي أغنام، فما شكون يراه مساعدة، معناها وقت اللي يبدأ ما في حالوش ومصاريف العرس توا قاعدة تكبر، يوسع عليه فلان ويوسع عليه فلتان وهو يرجع من بعد في عقله، أما يبقى دين، يبقى دين. هذايا الدين هذايا اللي ساعات يتعطى اليوم في عرس فلان وفلان اليوم، وعرس ولد اللي عمل رمو واللي عطاه رمو اللي عطاه الفلوس يبدا عرسه بعد جمعه ولا جمعتين، وهيك اللي خارج من مصاريف العرس يزمو يرجع هكا، ولا يبدا عنده كراسه قيد فيها الاسامي كيف ما قلنا، وفلان الفلاني انا عرست مثلا في 25 جوان قول اي تاريخ، وعرس ولد فلان في 25 جويلية، أنا شهر آخر مطالب باش نرجع نفس المبلغ؟ لا، يلزم نزيد عليه شوية. إيش معناها أخي؟ عطيتك أنا كي نقولوا إحنا مليون باش ترجع لي مليون؟ لا، يلزم نزيد عليه شوية. ويقعدوا يسألوا بعضهم هكيكة في المناسبات والأفراح، أكيد أنتم طاو باش تحكيوا الحكايات الخاصة بيكم في كل منطقة، ولكن نتطرقوا للظاهرة هذية اللي فيها شوية تعب، على قد ما فيها التوسعة على أهل العرس على قد ما فيها تعب. ساعات حجم المبالغ تكون خيالية، المولى العرس معناها مش قادر باش يرجع المبلغ هذايا، يدخل لهنا زادة في إطار المباهات التفاخر، العب المالي اللي يتحط على هيك الإنسان هذاك، دين يزمو يرجعه، يثقل كاهل العائلات التونسية حتى إذا كان مش قريب الدين هذاك، يرجع يقعد يقعد يقعد فيك الزمام، يقعد فيك السجل هذاك الذهبي اللي يزمه يرجع، فلان يسال فلان كذا كذا يزمها ترجع. هذه دخل العائلات في خلافات عائلية، ساعات أقرب الناس ليك تقاطعوا، ساعات تدخل في مشاكل معاه، ساعات يشكي بيك، معناها فما برشا برشا برشا مخاطر تدخل فيها. أيضا طوى نحكي وعلى تبييض الأموال، ممكن يدخل زيادة حتى هو في الخانة هذية متاع الرموات، خاطر مبالغ نشوفوا فيها حاجة لا تصدق. فما عظمى يفرح أو عظمى تفرح تدخل في ضغط نفسي ويدخل في ضغط نفسي على خاطر ما ينجمش يجاري ما ينجمش يواكب هالمبالغ هذية، تكون ظروفه على قدها. هذا إلى بعض الحكايات اللي نسمعوا فيهم أنه يتعرض العريس أو العروس تتعرضوا للسرقة ليلة العرس، يكونوا محط الأنظار للناس اللي ديها خفاف موجود. على كل هالظاهرة هذية ظاهرة اجتماعية نحكي عليها في طنبكها، معناها في توا في الصيف في موسم الأعراس، موسم التوريش، موسم فلان يسالني وفلان ما يسالنيش، فما شكون حتى على كيلو سكر باش تتعارك في جارتها باش يرجع هيك الكيلو السكر هذاك. تختلف حسب المناطق، انتوما اليوم باش تحكيوا لي اذا كان فما في بلادكم ارموا، يحكيوا لي لهنا فما معناها نهني فلان ونهني فلتان في صفاقس، ولكن ما فماش رمو بالمعنى اللي نحكيه عليه في صفاقس المدينة. نحكي في صفاقس المدينة فما نهني فلانة ماكش مطالب، انت ممكن يعز بها اذا كان ما ترجعش المبلغ، ولكن ما توصلش الحكاية انه تكون بالملايين اللي نتخيلوها ويزمك ترجع. حتى اذا كان كنت بالملايين معناها راهو من باب انه نوسع على هيك الإنسان اللي يدخل في مصاريف كبيرة كبيرة ونفقات كبيرة للعرس. على كل حال نشوفوا شنو رأيكم في الظاهرة هذية وحكاياتكم حول الظاهرة هذية اللي هي ظاهرة التوريش أو الرمو في العروسات. برشا فيديوهات قاعدة تدور، برشا فيديوهات تقول هل احنا هالناس هذوما يعيشوا معانا اللي ورش بخمسين مليون وستين مليون ومعاهم يندرى قديش من علوش ومعاهم يندرى قديش من كذا، هل انه موجود هذايا وإلا معناها من باب المبالغة والخيال؟ نستقبلوا أولى المكالمات الهاتفية معانا الليلة. ألو عسلامة.
1: ألو.
0: ألو عسلامة عم عبيدي.
1: أهلا أهلا زهرة وأهلا الشيخ سالم عيسى، فهمتني؟ وش اسمه هذا؟
0: فيصل المرزوقي.
1: فيصل المرزوقي زاد أخوي أخوي ما سي سالم ديما هو الأول، أول ما نبدو به هو ذاك، علاش تحيوه هو الأول؟
0: أيه ذاك هو اللي تسمع صوته الأول هو تحييه.
1: قبل زهرة وقبل فيصل الله
0: أيه يستحق كل تقدير وكل تبجيل. صحيح
1: مالك
0: ثاني. هاي عم عبيدي معانا زيد أمير الجاموسي معانا.
1: أنا ونبدأ الأول الموضوع.
0: شنو الموضوع؟ أنت شنو فشنو؟ إحنا موضوعنا واحد ووحيد اللي هو التوريش.
1: لا مش واحد، موضوع الماء وموضوع الرمو. أنت عندك زوج مواضيع.
0: لا هو الماء حكينا عليها، إذا كان عندك تعليق ظريف عليه الماء نحكي ومسالش نرجع شوية مش مشكل. هاي تفضل.
1: مسالش باختصار. نبارك الجيل اليوم للحاضرين للشباب البعض اللي لبس عليهم فهمني يشربوا في ماء صافي صابرين
0: لا ما نحكيوش عاد على الماركات باش نعملوا شارطة وهكا عم عبيد.
1: نادي عليها هي معروفة.
0: لا لا نعرفك ما تدريش عليها ما تدريش عليها. ما احنا هاي نتجاوز
1: احنا والله الا شربت من الماء من الواد
0: اي
1: من غادي حسيكم البقر يتبول ويشرب، ومن هنا عبينا يا باش نروح بقلتين ماء للدار.
0: هذا عماش عماش هذي
1: هذا 57 و 58 حتى للستين كيك.
0: وفي المنطقة شنية
1: منطقة في بوحاجلة معتمد
0: في بوحاجلة معناها في بوحاجلة المظهر هذي ما عادش مش موجود ولا ما زلت موجودة؟
1: لا لا ما عادش ما عادش
0: حتى في الأرياف البعيدة معناها مش موجود. أي
1: حتى في الأرياف البعيدة لا بيس عبرك ما ما هي هالسنتجات والواحد فهمش ما عادش الناس تملي من الواحد عيتونا نعبي في الماء من الغدران ما تعرفوا الغدران أكل ما قلب اللي يقلب من اكتوبر يقعد للربيع المارس الغدير معبية والله إلا نهز المحرم محرمة متاع عمه فهمتش
0: محرمة الشعر حرير اي
1: باش نحطها على فم الجرة ونصب السطل باش يصفعك الزغلال كان تعرفوها وبعد نطيشوا بالكمشة هكا فهمتش ماء أحمر
0: وسمي أحمر بسم الله بالطيب. واشرب وكهو
1: مالا مالا شني مالا
0: مش عارف قيمة الماء هالثروة هذية. اي عم عبيدي بالنسبة للرموات في بوحاجلة
1: والله الرموات في بوحاج ليش نقول لك ايش نقول لك هاك العام ثم واحد لما واحد بيع خلسة بيع خلسة تن فهمتش والله إلا الماضي ثلاثة متاع الصباح والناس شد الصف ترمي في عشرات الملايين خليني بريك شي يسمعني يعرف ما نسميش لسامي فهمتش
0: لا ما نسميش لسامي
1: هو قال لهم بره فوق علي يدي ما كانش يقولوا جي
0: حتى لوين وصلت المبالغ هذية
1: 400 مليون
0: شنو 400 مليون
1: يا نعم هي شيء الزوالي
0: 400 مليون
1: اسمعيني الزوالي الزوالي والله الا رموله شويات الولد وفهمش كيف يرسله ومنها الدوار الكل جاب طهار على المشي طهار الصغار كل في الدوار الكل مع بعضها يا شوالي يلزمه يولي عنده بقرة هولندي ولد للحليب يولي يبيعها ويركب على زائلة فهمش ويبدي يدور على الصغار المطهرة هاك انت سواردك هاك انت سواردك هاك انت سواردك ريت الزوالي كيفاش والأخرى
0: 400 مليون هذية مطالب باش يرجعها
1: ملشاني
0: أكيد
1: ناس تقايد راي 10 و20 و30 مليون
0: إذا كان يكون العرس قريب تتخبى هكي 400 مليون أنا أتصور
1: ما يصرفهش شيء يصرف وشيء هكي اللي قريب عرسه قريب ومستدعيه يخليله بتاعه
0: بالنسبة
1: للبركس البركس الغلم زاد عنا في الرياف البرة طيح بزيد ما الناس كلها فليحة في الغلم التالي هز بركوس
0: التالي هز بركوس ومعاه الفلوس زادة يزيد يورش
1: معاه بكري كانت معاها كانت 10 و20 عبر التقضي وتترمها ما تولت 100,000 وتحشم
0: حشم عليها حاجة يلزم هيك قدام الناس احنا شو نقوله التفاخر والمظاهر اللي ساعات يلقى روحه مورط شكون اللي وقع في مشكلة عم عبيدي فمش الناس تقع في مشاكل وين توصل بها المشاكل هذه
1: بتاع التوريس وصلوا فهمش رماله وهو كيف عرس ما رد اللوش

0: هذه نعطي.
1: بتقول انت هذه ظاهره باهيه امل الزوالي ما غير يا خويا ما نطالبوا انا باش يرجع لي ناقفوا معاه
0: ودي حتى في الموت مش فرح
1: حتى صحيح في الافراح والاتراح صحيح صحيح
0: اي الفقير الزوالي والله الا يمشوا معاه ساعه على ساعه كاميونه حاطينه فيها من تالي ومعاها افراد عائلته والمبسيط تبدا الكراب والكاميونات في الجرد توصل لـ80 و100 كراب.
1: عم عبيدي تو ان شاء الله ايامنا كلها افراح ولو ان الايام ديما هكا وهكا تو حتى في الحزن وحتى في معناها المناسبات في الاطراح خليني نقول راهو يجيبوا القضيه ومطالبين باش يرجعوها معناها.
0: اي اي
1: راهو مش كيف الفرح نحكي وراهو مش توريش لاخر اما
0: لا لا القضية هاي ستيك ما هو بشكوت وطلع شنو اكل من الحوايج اللي تتاكل هذيك ما يقيدوهاش
1: ما يقيدوهاش ولكن يشوفوها من باب الاخلاق ان ترجع معناها ما تجينيش بلاش اذا كان لا قدر الله تصير عنده حتى
0: اللي يتذكرها فمشى حق فلانة ما جابت لي ولا
1: فلانة ما جابت لي وقد يعسه راهو
0: لا واللي ما خلصوش وفيها ما يعاودش يقولك كان على الفلوس
1: كان على الفلوس. شكرا لك عم عبيدي يعيشك وبارك الله فيك
0: ليك وكافة المستمعين وما راي مريم الحمامي هي اللي دبرت علي باش تكلمت الليل
1: هاي باهي تحية ليها مريم شكرا لك عم
0: الكيت الكيت ما نسمع وسالم ما يسمعنيش ولا قلت اللي دبرت علي اسمع بالكيت وكيف يكلموا اقنع الكيت
1: ودي زيد مع مريم
0: زيد مع مريم بالله
1: والله العظيم والله يعيشك عم عبيدي ان شاء الله ديما انت ومريم وكل المستمعين منورين الحصه ومنورين اذاعه صفاقس ليله تكزينه. نمشيوا للمكالمه الهاتفيه المواليه. الو عسلامه.
2: الو عسلامه سيدي.
1: اهلا وسهلا مرحبا يا سي خميس.
2: يعيشك نحييك نحيي الطاقم مرافقك ونحييك
1: نحييك من سيسب
2: حرايك من سيسب
1: حرايك من سيسب اي
2: عايشك
1: اي سي خميس. نمشيوا للرمو اكيد انت عندك ما تقول في الموضوع هذا
2: يعني لكن لمحه صغيره على الماء برب
1: باهي قديش حبيتوه حبيت موضوع حبيت الماء هذا حتى في الصفحه فما برشا تعليقات هاي.
2: انا بابا وقت لي اول بير حفره ايش عندنا في البير ثم بير قبل نقولوا جهلي هذاك نتاع جدي اما بابا وقت حفر 8 متر ولقينا الماء عام 67
1: على قديش من متر
2: على 8 متر 7 متر 9 متر ولا كان طار
1: 8 متر 7 متر وخيتون ماء
2: هاي هو 130 وقت حفر 130
1: ويا ربي
2: يعني معدل 2 متر ونص يهرب في العام واللي خوف وأنه الطبقة مازال 50 متر وما برك الوقت من بعد نلقاه الطفل لازم فيه الغاز السيس اللي في المنطقة على ولاية الخيروان تقريبا يعني مازالت 25 عام ما كان كتب والعلم لله هذه
1: العلم لله اللي يعني الخزين راه الخزين نتاعه ما تنفدش ولكن احنا فما امور واقعيه كما قلت انت تو فما مقاييس واقعيه راه مازالنا 50
2: من بعد نوصل
1: 25 سنه
2: والمكونات دي علاوه على انه الماء غار هرب فما المكونات نتاع الماء ضعف ما فيه الكلور فيه الفوسفور فيه
1: تفقر خلينا نقول تفقر ما عادش
2: مثلا نعدي فيه جرام يعني الليترة فيها ملي جرام نترات هكا نورمال دول نص ملي جرام الماء ضعف
1: ما عادش الماء الغني المكونات نتاعه نقصت
2: بالضبط
1: شنو السبب توا شنو السبب معناها
2: ما يبعد الفلتراسيون نتاعو قد ما يبعد على الارض لوطه توقع الفلتراسيون اكثر
1: يقع معناتها يتصفى اكثر مش يتصفى تنقص منه المكونات هذيا
2: المكونات نتاعو مع الشخر عنه
1: فهمتك
2: نبدا تتغذى كذا كذا كذا كذا كذا
1: شوفنا احنا توا الجيل هذايا جيل اناني قاعد يستهلك ياسر مش مفكر في القادم الايام معناها مش مفكر
2: ثم حلول اخرى تو كي يتقولوا فيها وان باش يولوا يستفقوا من البحر ويعملوا يعني
1: موجود محطات التحليه المياه
2: لكن يقولوا ان التحليه غاليه شويه
1: اي مكلفه هيك علاش يلزمنا نستحق
2: قد يكون تتغير الامور
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي عند ربي مش بعيد هاي سي خميس نمشي وتراه للرموات والايجابيات فيها والسلبيات

0: نحكي وحكيت من الواقع خاطر انت معودنا من الواقع حكيت كيف ما حكي عم عبيد.
1: انا حضرت على 700 مليون في عرس
0: 700 مليون هذي عميش
1: كلها ثلاثة سنين وتحدثنا عنه وهنيتيه انت جابر العريس هذا
0: هنيته انا
1: مبروك عليه ان شاء الله
0: اي مبروك وقتها ما شاء الله عليه هو مقتدر واما هنيوه ب 700 مليون اكيد انه زيد حتى هو قادر معناها باش يرجع هكا ولا
1: قادر باش يرجع بطبيعة الحال وهذا من اللي ولد بوه يرمي تيمات بوه تعدى هو يرمي يعني قاضي
0: نعطيك مثال
1: أنا معرف لي تقريبا ما يقارب 30 عام
0: أي ما شاء الله العمر
1: 30 عام ما ولدي وقل ما شي عرس أكسوس هيك ترجعوا وما ترجع وساعات ترجع الكل ساعات ما ترجع وإحنا عنا ثلاث رمويات
0: إحنا مش نزيد ونسهلوك هيك الكراسة هيك الكراسة اللي مقيد فيها قديش عندك تو قديش عندك دين تو
1: خلي خوفا من نيران صديقة خليك هيك
0: خليها بالسترة قل لي
1: خليها بالسترة تربي
0: خليها بالسترة
1: أما عندنا ثلاثة أنواع عم تعرمو
0: أي كيفاش هي
1: حتى في الميت نرمي مش نرميو
0: نعاون
1: يعني هذاك ما يرجع عشان مثلا ما كيفاش مش نعطو رجال احنا وقت نمشي نعزيو لا أما النساء مثلا مدام تقولي هذا 30 هذا 40 هذا 50 وتلقى مرأة كبيرة خاصة لكن مرأة غلباء يعني
0: ضعيفة الحالة ضعيف
1: وجدت مصطفى ولدها ولا رجلها ولا بنتها ولا كذا تلقى مرأة كبيرة معروفة يحطوا لها هك وعندها يعني فيها نوع من السرية من بعد وقل نهار اثنين تدهم هك 2000 دينار 3000 دينار تعاون بهم
0: به هذه حاجة إيجابية ومحلة والله به
1: هذه حاجة إيجابية طبعا عم عبيد يتطرق للزوالة هذه حاجة مع ومغير رجوع
0: مغير رجوع أي. هو خليني نقف ناسخ ميس على مغير رجوع أما أهل الميت البعض من أفراد أهل الميت يبدأوا فلانة جابت ما شاء الله عليهم معناها يعرفوا شكون جاب هيك وشكون جاب هيك وشكون جاب هيك معناها يعرفوا ربما حتى هم باش يقوموا بالواجب في قادم الأيام خاطر كما قلنا كل دار فيها هكا وهكا يتذكروا ممكن من باب رد الجميل أو أنا هزيت وهي أجابت
1: لا في الميت في الميت لا في الميت لا في الميت لا
0: هاي طمنتني
1: جابت هذيك هذيك عادية
0: نمشي وتولى الأفراح
1: احنا في الأفراح ثم زوج رموات مرمون ثم مرمون سال بعضها
0: رمون سال بعضها هذا وقتيش
1: مثلا عندها وطية متاع بنتها
0: في الوطية في الحنة احنا نقول ايه في الوطية ولا الحنة
1: انت عاملة حنة لبنتك
0: ايه
1: تجيك المدام مثلا ترمي لك
0: أي.
1: أما رموش 100 دينار 50 70 30 كذا هيك يعني المرأة تصور 5 ملايين 6 ملايين في الوتية متاع بنتها ولا في الوتية متاع ولدها أما رمو الكبير هو متاع
0: يتقيدوا هذوما يتقيدوا
1: ساعات يتقيدوا ساعات بالتو ولا يتقيدوا أما قبل كانت قبل ظهرة أخرى نقولوا احنا جاجو جازوز وثلاثة ستيك ماء ولا زوز ستيك ماء وبقوا حشيشة
0: سكروا شوية
1: تو نقصت شوية وكانت قبل مثلا قبل يهزوا بدون زيت نقولوا احنا زيتونة مع شوية قضية أفهمتني تولى ولات النساء ترمي لبعضها
0: فلوس تقول لك نهز فلوس وذاك هو يشري اللي ناقصه
1: تو عام اثنين ولا يقيدوا حتى ولات كمية فهمتني والرمول كبير متاع الرجال النرميوة
0: هذا في حنة الراجل معناه في حنة العريس
1: نهار الطعم نقولوا احنا
0: نهار الطعم اي
1: تبدا مثلا واحد وزوج ولا زوج ولا ثلاثه انت والحجم نتاع العرس
0: نهار اللي باش يعشي معناها اي
1: اي بالضبط يوقع الرمو معناها
0: تتصبك الطاولة ويبدأ فيها فن معناها يبدأ فيها الطبال ولا
1: فيها كل شيء فيها كل شيء ويبدأ الكاتب الكاتب ثقة والقابل ثقة
0: معناها اللي يقبض الفلوس ما يبداش يحط في جيبه مثلا يتعرف واللي قايد زاد قايد السوم الصحيح
1: واخد عرف يجمل
0: من الثقات
1: نقولوا احنا نحضرت مثلا ثلاثة كرارات عرف جابر خمسة كرارات يعني كل حد يعني يجمل يعني كل شيء مضبوط رجوع رجوع مثلا انسان عرس ومثلا واحد رماله مليون ولا خمسه ولا 100 ولا 2 ولا 3 يعرف اللي دات نتاع يعمل حسابه خاطر الدين هي ما وقعتش عندنا اشكاليات هك مرميتيش المره ذات ليش حتى ما عادوش يستلفها ما خاطر اعتبارك انه دين، لكن دين ما نعرفش كيفاش تسمى حجره كي ما تمشيلوش، انا هو جاك وفرح وكذا ورمالك وساعات
0: دبر راسك معناها دبر راسك
1: يجي قابل بوجهه ويفطر ما يرميش عادي. اما كي يجيك يعتبر دين ما فيش لازم تمشي حتى كذا الانسان يسلفهم.
0: تقول انت ما تصيرش مشاكل على خاطر في وعي كل انسان غادي في المنطقه في سيسب الناس معناها في بالها وفما اتفاق جماعي على الامر هذا، انك حتى اذا كان مع في حالكش ما عندكش مريت بظروف لا قدر الله معناها عام كامل حتى توصل الصيف، فما ناس مساكن تضطر اني تعمل عمليات، فما ناس تمرض، فما ناس تصرف على صغار معناها كما يقولوها ميل ما هو ميل.
1: احنا العريس نعملها وقت يسرى مثلا ايه تتقوا عنا الوقت الطماطم والفلفل الفلوس موجوده شوي وكلها فلاحه وتعرف بعضها
0: اي
1: اي جمح.
0: اي معناها معروف اش ما اش عندك في مكتوبك راك تنجم تخلص تنجم ترمي وتراجع
1: ولا في قام ربي عجل يبيع بخمسه سته ملايين وعنده خمسه سبعه عريس ثمانيه عريس وهو يعني قبل يعني يعمل حسابه ولا عنده
0: احنا ولا اي نقولوا معناها عنده منين يجبد معناها كان من الماشيه كان ما يضطرش حتى للسلف معناها عنده عنده
1: ما يردش عار معناها
0: يقعد حكاية
1: بالضبط هو جاك وفرح وكذا وكذا وقلت نقول ويوقف أنا فهمت إذا تطفي عليه الضوء يجي يوقف حتى بخيالك حتى كما فهمنا والله وقعت حتى من حالة ولا اثنين ثلاثة نعرفهم يقف بخياله وفي العرف اللي يقعد على كراز لذلك اللي عنده عرف اليوم عنده عرف أمين ثلاثة جاك بعض الحالات كما هذا.
0: المهم توا سنوات وانتم ماشيين على ال
1: والله اذا تقوت حاجه باهيه تعاون لكن زاد فيها ديزانكونفينيون فيها ديزافونتاج.
0: تقول هالمبالغ الكبيره هذه ناس مش قادره باش ترجعها يعني الا اذا كان خبيتها يعني علاش ليش نخوف في انا في 100 مليون ونقعد نخبيها ونزيد عليها باش نرجعها في العام الجاي يعني
1: او ثم واحد عارف زي ما علي فاتت ثم جاره بدي يعرف في اوت رماله 5 ملايين مش حتى في البنك يزيدوا 100 ولا 2 عليه حتى ما تصرفهم يتعدى عليهم مثلا الاكرموات الكبار يخبيهم
0: يعني طيب لهنا تقول شنو هو الفايده معناها ما فما حتى
1: لا ما عادش تحل هذه الى ان تقوم الساعه خاطر واحد يحب واحد يدفع واحد
0: ما يجيش واحد جيل يقطع معاها حتى الشباب بالعكس ممكن زيد طورها اكثر واكثر
1: تطور موات من عام 70 عندنا احنا ماشي وتتطور ماشي بس تفص الظاهره هذه
0: خاطر ديون على بعضها وناس تسال ناس
1: ماشي هز علوش ولا هز بركوس ولا بركوسه ولا فتيمه نقولوا احنا يرد له هذاك وقت يعرف معنا ما عادتش هذيك وكانت قبل فما قبل عقل انا صغير مثليان
0: يقولوا
1: مثليان يحب مثليان ولحمات 16 لحمة معاه
0: تو وليت الحكاية بالملايين وصلنا تحية لسي جابر تحية لي المهم لباس ومتهني والحمد لله
1: تو رجل الأعمال جابر معاش حتى معاش يتيح
0: هيك هاو ربي يزيده إن شاء الله من خير ويزيدك أنت زادة من فضله يا رب وتحية ليك سي خميس وليت لك زينة نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو
2: ألو
0: ألو عسلامة
2: عسلامة شحالك يا زهيرة
0: شحالك لباس الحمد لله
2: شحالك انتي لباس
0: الحمد لله شكون صاحبت الابتسامة
2: فاطمة
0: يا فاطمة منين تكلم فينا يا فاطمة عاود ذكرني منين تكلم فينا خاطر عندنا زوز فاطمات احنا اليوم
2: انا فاطمة من معتمدية بير علي
0: انت من بير علي اهلا وسهلا والاخرى فاطمة يظلي مسخيرة
2: اي
0: فاطمة مسخيرة
2: من غاتي
0: انت تعرفها فاطمة
2: لا بعد علي نعرفها في التليفون يعني
0: باه تعرفها وقت تابعها في البرنامج
2: اي
0: باه هاي يا فاطمة عادي يا خيتي عاد احنا جينا لبلاد الرمو وما أدراك ما الرمو واسأل اسأل ولد المنطقة معناها اسأل هذا قدام باب دارنا معناها هاي فاطمة
2: والله كل قدير وقدر واحنا معني في المنطقة متاعنا كل قدير وقدر
0: وين انت بالضبط في بير علي
2: انا مانيش بعيدة منطقة اولاد كري
0: اولاد كري
2: اسمها الجندول
0: اي نعم الناس
2: عايشك
0: اي
2: كل قدر وقدره
0: وقتاش يصير يرموه هذايا؟ ليلة الحنة، ليلة الكبيرة؟
2: لا، ليلة الحنة.
0: ليلة الحنة،
2: حنة العريس.
0: اي
2: احنا قبل كانوا يرموا بال5000 و10000 و20000.
0: ايه
2: مدة 3 سنين 4 سنين التالي كل قدير وقدره، واحد يرمي 500، واحد 600، واحد 100، واحد 150، واحد 200.
0: مش هالمبالغ الخيالية اللي نشوفوا فيها، 700 مليون، 300 مليون.
2: لا لا لا، هالجماعة هكا برا الظهر مع جماعة القروان وما نشاكر نسمعوا، واحد ساعات يصدق واحد ما يصدقش.
0: يتم تقييد هذية في كراسة
2: اي
0: وتقعدوا يعني
2: ترجعوها.
0: ترجعوها
2: اي
0: انت عندكم كراسة تو ولا في الدار؟
2: عندنا.
0: عندكم كراسة كراسة ثقيلة ولا خفيفة؟
2: هكا يعني اللي جاب لك علوش يقيد علوش، اللي جاب لك سميد يقيد سميد، رمال فلوس يقيد
0: يقيد فلوس. المبلغ شنو؟
2: المبلغ اللي ترماله يزيد عليه شوية ويرميه، ما يرميش هو حده.
0: اي لازم لازم الزيادة، مش يتغشوا على خاطر قولك
2: صاحي ترمالك 150 انت يزيدي 50.
0: اي
2: ملقيتوش
0: ملقيتوش مشكلة مع حد ما رجع لكمش ولا انتوما مثلا الغالب ساعات الظروف ما تسمحش؟ العلوش يا اخي ما سهل وتو يا فاطمة اختي، يعني اذا كان واحد يرمي لك علوش تي هو حاير يبدا في حاير في علوش العيد يا خلي علوش الرموه هكا ولا يا فاطمة؟
2: اي
0: صارت بعض المشاكل ولا لا؟ معناها الناس تحرص
2: لا لا لا لا, لا. لا
0: باهي تحطينا قدام الامر الواقع وواحد ما قدرش سبحان الله ما يعد ما يعديهالوش، صارت له حاله مثلا، صارت له مشكله، صارت له مشكله صحيه، مثالش نقولوا مثالش بلي ما جابتش فلانه ولا ما توريش وجهها وما تمشيش تتعشى، تتعشى كان كيف لا. ترجع الفلوس
2: لا لا
0: كيفاش ترى؟
2: تمشي تتعشى تحرك توقف مع دار العروس مع ام العريس. لا لا
0: وهما فاهمين ظروفها وعارفين ظروفها مقدرين.
2: صحيح. لا لا لا ما احنا في اللافامي بتاعنا ما عندناش هذا
0: الحمد لله.
2: فلانه ما عركت فلانه ولا حكت بفلانه ولا
0: ما يصيرش على خاطر والله ما يصيرش مش حلو. اما يصبروا عليها ويبقى وفي رقبتها هذاكم
2: صحيح. أيوة. وجد وقت لعرسة بنتهم ولا ولدهم ولا نزادهم حد ولا نجح باك ولا مشى حد الحجة ولا
0: معناها يا فاطمة بتاع هانا عدينا هيلك المرة هذي وكها والمرة جي هاك جيت وكليت وقصتنا وشطحت وعملتهم الكل، اما هيك المية دينار راهي لازم ترجع في مناسبة. على كل حال باهي التفاهم انه تفهموا ظروف بعضنا خاطر الناس مش ديما عندها ومش ديما معناها ما نخنقوش بعضنا، حتى اذا كان هالظاهرة هذية عندها ايجابيات مش لازم تتحول الى مشاكل وتتحول لحسابات.
2: لا لا احنا ما احنا انا نحكي على بير علي
0: أي أي تحكي على المنطقة على أولاد كريم على الجندول بصفة خاصة
2: صحيت على بير شوية على كل ما عندناش هذا.
0: فهمتك فهمتك شكرا لك يا فاطمة تحياتنا لكل أهلينا.
2: يعيشك ولا ولا أنا فرحانة اللي كلمتك
0: يعيشك مرحبا بيك مرحبا بيك يا فاطمة يعيشك يعيشك. شكون بحذيك يا فاطمة؟ شكون بحذيك؟
2: بحذي بنت خويا بحذي أختي.
0: أي سلم عليها
2: واحنا جالسين مش نتعشى وقلت لك اختي اجا بسم الله
0: شنو العشاء؟
2: عشان مرمس.
0: مرمس صحة بالشفاء صح. انا نحب المرمس صحة وبشفاء ليك
2: وانا حاليا نعيش هنا في السفاق السراني
0: اي
2: وهم قصوا علينا الضوء تو
0: تو الضوء قص
2: ولا احنا بنسكنوا في الطريق السلطنية ولا يقص علينا الضوء
0: تو قصي بشرك بالخير طريق سلطنية زيادة قص الضوء به يعطيك صح
2: وشو الطريق الاخر مقصود
0: والله برشة برشة طرقات على كل حال ان شاء الله يرجع في اقرب وقت. شكرا لك يا فاطوم يعطيك الصحة تحياتنا لكل الناس اللي بحذاك وبارك الله فيك واللي هزيتنا هزيتنا شوية الجو بير علي ونسمع غنية تو نسمع امير غنية عندنا مكالمة به نستقبله المكالمة ابجل الو
3: الو عسلامة زايرة
0: عسلامة مرحبا
3: محويلك
0: الحمد لله لاباس
3: تحية ليك وتحية عم سالم وتحية الفيصل
0: حنين معايا
3: اي
0: يا حنين مرحبا بك، عندك برشا ما شاركتش يا حنين.
3: ديما نشارك ديما نقايد ديما نتعداش
0: اه والله هما برشا اللي قايدوا وما يتعداوش. علاش صوتي علاش نسمع في صوتي انا تسمع فيها بليكوتور؟
3: لا لا
0: مالا شنو هذا الحس اللي بحذاك ما نعرفش امير تقول به سبا هكا لبس هاي اه يا حنين نمشي طول الموضوع اللي هو موضوع الرموات. وانت بالتحديد وين تسكن بالضبط تذكرني؟
3: في الجهينات
0: اي او جهينة هكا ولا
3: جهينات
0: خط فما جهينة وفما جهينات ولا
3: فما جهينات
0: ايوه خطر انا ساعات تدخل جهينات قول بالك شي معناتها زوز تسميات ولكن هما زوز مناطق جهينة.
3: قبل ما نمشي الموضوع باش نحكي لك نقطة انت قلتها الجملة اللي فاتت للمستمع اللي شارك معاك على بسم السلي الله يرحمها.
0: اي الله يرحمها وينعمها.
3: الله يرحمها وينعمها كان هي بنية بارك واربع اولاد عند
0: ابوها.
3: وخلت بنية اولاد ولدها خذوا الباك قبل ما تموت هي بيامات.
0: اي صحيح. صحيح
3: صحيح
0: الله يرحمها وينعمها ويجعل مثويها الجنة إن شاء الله هي ويجميع المؤمنين اللي غادرونا. هاي حنين
3: نعم
0: هاي أرمو
3: نوش الموضوع بالنسبة للماء خاتينا جملت الخير والخمير جملت مشن كبيرة برشا جملت على الماء ما عم تمشه الماء نظيف الباهي يالي وكل شيء وبالنسبة للعريس الشاشية أكثر شاشية شطها 487 مليون.
0: هو الرمو الشاشية يسميوه في بعض المناطق التوريش عنده معناها تسمية الكل هذية تصب في معنى واحد اللي هو الفلوس وإلا القضية اللي يجيبوها الدار العريس.
3: القضية يجيبوا يستيكا جازوز يستيكا ماء
0: اي
3: ودي مثلا بقوا حشيشة وسكر
0: اي
3: ويرموا في الليل الفلوس
0: هذوما معناتها الجاج والجازوز والماء والحشيشة والسكر هذوما لازمين القضية الستوندار هذوما تجيبهم من المرأة معاها وفي الليل ترجع تتعشى اي
3: والراجل يجي في الليل يجي المرأة في النهار تفطر تجيب هذوما وتفطر وكل شيء وتقعد تفطر العشية راجلها يجي العشية ولا ولدها ولا راجلها مثلا
0: اللي هو المهم رجل لي
3: يجي يرمي في الليل بعد يتعشى مثلا المهم يورش وكانوا بالمز احنا ماذا بالبوغي
0: عايش
3: ما عادتش طوعا يحطوا كراسة لبرا وفوق طاولة وقعد تحتها راجل يدخل يتعشى يحط الفلوس يقيد
0: ما مش يقولوا وقت التوريش اش يقولوا يا حنين
3: خمسة الليل ما عندك ليل
0: اي كيفاش دراخوا لنا هاي خمسة في الليل
3: يرجعوا في الفرح والهناء
0: هاي رجعوا هيلو في الفرح والهناء وتتقيد
3: للكرسي للكرسي يقولوا للكرسي
0: ايش معناه
3: معناها ترجع
0: اي معناها للرجوع راه مت... ايوه وتتقيد
3: والله فما طهور بحذانا عنده جمعتين في الجينات هذاي
0: اي
3: عنده جمعتين تعالى طاحوا له 214
0: مليون 214
3: مليون
0: طهور
3: هاي 214
0: مليون اي على كل المهم ما تصيرش مشاكل في المناسبات هذه
3: مشاكل لبيس عرفت الحمد لله لبيس المره اللي فاتت ما عرفت والله ما ادوا له 5 مليون رفض قالوا في زي هذو ما ادوا 15 مليون باش قبل
0: قالوا ما ادوا 5
3: مليون في زي ولا واحد في القاعة ومشط كل ورقة واحد 5 مليون
0: معناها شعرة اللي تقلب بالفرح اللطف
3: قالوا رفزي هذو
0: علاش علاش رفزهم علاش ما رفضهم
3: قالوا شوية كيفاش هذو ما يرموا بال 10 مليون وبال 15 مليون ب 20 مليون
0: هو مسبق له هو يرجع في الرمو والا
3: معناها يرجع طبعا يرجع طبعا مشى على روح كل حد كل قدر وقدر ما طعم ليوش باش يرجع طعم ليوش ولا توصل العباد من بعد تصير على مشاكل كي ما رجعلوش
0: على كل حق ربي يلطف بينا ان شاء الله تعدى افراحنا سلامات بعيد على المشاكل شكرا لك يا حنان ليلتك زينه نواصلين معاكم وحضروا حكايتكم انتم زيد حكايتكم مع الرمو نسمعوا نغم يظهر لي في كوكتيل فرحي هكا ايه به نسمعوه

0: نمرة ونجوم،
1: سما صافية ما فيها غيوم،
0: نحكي وحكايات زمان
1: ونزيدو حكايات اليوم.
2: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا.
0: جمرة وحكايات،
1: جمرة وحكايات.

0: تحية لكم الناس الكل السهرين معانا، مرحبا بكم في جمرة وحكايات. يظهر لي حكاية الماء وحكاية اللي قدمتها مريم الناصري خذيت صدى كبير كان في المقال اللي بارتاجيته على الصفحة، وإلا على المداخلة متاعها ذكرت الناس في الماء وضرورة الماء، وفما ناس توا يقولوا لي راهو فما ضوء مقصوص في بعض المناطق. على كل حال وسع البالك كالصيف كيفاش يتعدى، مش غريب معناها مش حاجة جديدة. نمشي للمكالمات الهاتفية، المكالمة الهاتفية الخامسة في حصة الليلة. ألو عسلامة.
1: ألو
0: مرحبا.
1: عسلامة
0: عسلامة مرحبا، الاسم الكريم.
1: يا أختي زهرة
0: لاباس؟
1: نكلم فيك من قرق من
0: مرحبا بيك توتا.
1: عايش أختي عايشك.
0: مرحبا بيك.
1: اسمي تميمة توتا.
0: توتا مرحبا بيك يا توتا، شنا حوالك؟
1: عايش أختي
0: لاباس عليك.
1: أختي أختي الكبيرة اسمها زهرة هيك على الشهر.
0: آيا بيه آيا بيه مرحبا.
1: وانتي
0: زيدة أختي، وانتي زيدة أختي يا توتا سمحة.
1: بارك الله فيك.
0: عايشك يبارك في عمرك. نمشي للقرقنة وأجواء قرقنة والرمو في قرقنة، فما الرمو في عاداتكم في تقاليدكم؟
1: ألو
0: نسمع فيك نسمع فيك.
1: شنو السؤال؟ شنو
0: السؤال الليلة علش نحكي وإحنا يا توتا؟
1: عرمو
0: هذاك هو باش نمشيو توا لفرح قرقنا.
1: السؤال ما سمعتوش راني.
0: اي شنو كيفاش انتم جوكم انتم في العراس تعملوا رمو ترميو فلوس ترميو قضيه كيفاش ترى؟
1: اي نديو قضيه ونرميو رمو الفلوس.
0: الفلوس اي القضيه شنية بالضبط؟
1: القضيه والله طرف يسمى
0: كل قدير وقدره.
1: اي كل قدير وقدره بالطبع.
0: اي
1: والفلوس نرميو.
0: والفلوس هذا ليلة الحنة الفلوس؟
1: لا لا نقول ليلة العرس، يعني ليلة اللي نجيبو العروسة.
0: العروسة تبدأ متصدرة هي وال
1: أيوة.
0: والعريس وانتوما أيوة. تنصبك الطاولة وترمي أيوة. معناها فقرة من فقرات أيوة. الحفل.
1: أيوة وليش لهرب ليلة يعني ليلة العرس البنية ليش لهرب نقولوا
0: له ليلة لهروب
1: يرميو الفلوس أي لهروب نقولوا
0: ايوه اي
1: أيوة.
0: شنو هما الفلوس المقادير اللي حكيوا عليها الناس هذوما طوى المستمعين؟
1: باش نقول لك انا عندي زبنات عرست لهم
0: اي
1: الحمد لله، هو عندي ولاد عرست له يعني تهنيت عليهم كما نقولوا احنا
0: الحمد لله. اي
1: هكا هو ويرمي بالمرصع فهمت.
0: اي قداش المبالغ؟ قداش احنا نحكيوا على المبالغ قداش تقريبا هكا؟
1: المبالغ الماليه مثلا مش مبالغ كبيره،
0: مش مبالغ كبيره معني حاجه ال 20 دينار ال 50 دينار
1: 150 دينار
0: اقصى كاقصى تقدير. اي ويتقيدوا هذوما زاده كيف ما العاده
1: يتقيدوا بالطبع بالطبع
0: ما تصيرش مشاكل كبيره بما انه المبالغ ما هيش كبيره.
1: لا لا انا تو سمعت هنيت على صغاري
0: اي
1: برشا وحيد مثلا يتهنى على صغره ما يقول لك ما يهمنيش يعني ما عادش يرجعوا الفلوس فهمتي.
0: يموتوا يموت الحساب يموت.
1: ايوه يعطيك الصحه. انا بالعكس انا نمشي يعني اللي نسمع به ماشي عرس مش نهنيه ونعطيه وش القبال غارقول حتى كان ما حتى هو كان مرملي شو نعطيه انا من عندي.
0: مش معناها ترجيع انت ماكش قاعده ترجع.
1: ايه قاعده يعني تهنيت على صغاري الكل يعني ما عادش نلوث.
0: لا تمشي وتفرح وتهني العباد. يعطيك الصحة يعطيك الصحة ربي يعطيك. اي تفضل يعطيك الصحة ان شاء الله.
1: يا اختي زهرة بالله عندي تحية مثل
0: بي تفضل. اي
1: البنت اختي.
0: اي تفضل.
1: انا يعني محضرت في العرس نتاعها انا.
0: اي
1: بما اني مرفت
0: لطف عليك لطف عليك
1: يعني محضرت في العرس.
0: اي توا لاباس
1: وكيف جاتني الوالدة نتاعها اعطيتها لكتب.
0: اي بي اي الحمد لله
1: نحب نهنيها بمناسبة زفافها.
0: يا ربي يهنيها ان شاء الله.
1: اسمها هالة بن شيخة.
0: هالة بن شيخة
1: أي
0: مبروك العرس.
1: رجلها يسكن في فرنسا رجلها.
0: أي وربي يهنيها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالهنا
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي يهنيها ويهني صغيراتك وانتي زيد إن شاء الله ديما نسمع صوتك يا توتا سمحة.
1: يعيش وخيتي
0: الراجل يعيشك. تحياتنا من خلالك لكل أهلينا في قرقنا ومستمعينا الكرام. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلامة.
2: ألو مساء الخير.
0: مساء الأنوار مرحبا.
2: معك محمد صالح شمانجي.
0: أهلا وسهلا بيك سي محمد صالح شمانجي. ليلة القيروين حاضرة.
2: تحية ليك وتحية للفريق العام معك.
0: مرحبا بيك
2: كيف المستمعين ذا الصخر.
0: يعيشك. الليلة القيروان حاضرة بقوة الليلة في البرنامج.
2: حاضرة بقوة والله. تسمحي لي في جملة يعني مش معناها تخص ما يخص الماء، لو كان الحس الجاي تجيبين على أن الحس نتاع تكون على الماء وما أدراك من الماء. الماء هو الحضارات القديمة قامت في كل على مصادر المياه.
0: احنا مو حبينا في لمحة في مداخلة للصحفية مريم الناصري، كل مرة ناخذ موضوع إن شاء الله مرة جاية باش
2: على اسم المجل. المجل راهو هو ضروري حتى في المدينة، راهو في الريف وكله، لأن كلمة المجل راهي جاي من اسم ماجون العالم الفلاحي الكرتاجي. ما هو اسمه راهو حقيقي مش ماجون، ماجون التسمية هذيك. شوف فك الفترة هذيك اللي كانت معناها المناخات طيبة وكذا وعملوا المجل، فما بالك اليوم اللي يعني تو نعانوا من أزمة بيلا وتغيرات مناخية في النيل. على أي حال
0: أنا
2: على أبواب عرس ابني تو ولدي.
0: ولدك قاعد في تحضيرات عرس الوليد؟
2: تحضيرات في
0: ربي تمم بالهنا
2: آخر شهر أوت 28 أوت.
0: ربي تمم بالهنا
2: إن شاء الله، ربي تمم بالهنا. والله أنا نسمع في المداخلين في الحقيقة والمداخلات العالية العادية هي ظهر اللي منتشر في تقريبا في تونس كلها يظهر لك. أي موجودة حتى في أنا مشيت سافرت حد البلدان أخرى عربية موجودة، لكن مش كيف نحن ولا يختلفوا شوية علينا غزي. يعني بالنسبة لنا إحنا يعني الحقيقة فاسة المعقول. فما حاجة يعني فاسة المعقول
0: مبالغة فما
2: مبالغ بها ولا تبويض أموال. وفما اللي يعني احنا نسموه الكرسي الرمو، هذا يسموه كرسي
0: الكرسي. كيف ما قالت حنان
2: حنان تحية له يعني يعني فما اللي يرمو بك الديماكس الديماسكويت يعني شيء مبالغ رهيبة جدا فهمني الحقيقة فهمني. لكن مش نحكيك على ظاهرة فني في مخص الرمو هذا. فما رجل مسكين زوالي عمل العرس لولده، ولكن فما بحذاه واحد هكا فني معناها يستغل في الفرص لباس عليه. عنده ذاك الزوالي عنده قطعة أرض فني معناها أرض خصبة باهية، لكن الآخر حب باش ينحيها له واستغل الفرصة هذه متاع الرمو. معناها
0: تحيل
2: لها فيها فترة لها فترة شوية هي الحقيقة فني مدة خمسة ولا ستة سنوات أعطاها خمسة ست ملايين فني. قال هذا نهار أخر ما عادش ينجم كيفاش نعرس لولدي، ما عادش ينجم يرجعهم لي تو يقبل لي فيها أكل قطعة الأرض هذيك. شوف الاستغلال،
0: رامي عينه على حاطط عينه على الأرض،
2: حاطط عينه على الأرض يستغل الفرصة هذي. الرجل هذاك لك زوالي فهمه، الرجل الذكي فهمه، قال هذا تو كرسيني ب 6 ب 7 ملايين ويعرفني انا ما عنديش ومش مقدوري باش نرجعها له. هذا بده نصب لي على حاله. وكان هم قال ما عندي حتى شيء الا قطعه الارض. هاي اكل 6 ملايين هذيك اعطاها من المراه قال لهم هذيك دستيها عندك حتى ولو معناها نجوع ونموت بالشر
0: ما نمدوش يدينا حتى الفرنك.
2: الحصيل هو بعد ذاك العام الثاني هو عرس هذاك اللي بس عليه. قال هذا ما عادش ينجم يرجع لي. اول ما مالو المال وقت المبلغ هذاك يزيدوا عليه حاجه صح عليه منع مني فني. يعني شوف النوايا نتاع يعني الظاهر هذه وين صحيح
0: وين توصل. بنرجعوا توا العرس الوليد اللي باش تحضر له وقعد في تحضيرات العرس. جبت هيك الكراسات بالطبيعه وهيك الزبام باش تشوف شكون يسالك وشكون ما يسالكش هكا ولا؟
2: والله هو شوف اخ زهرة الحقيقه هو صاحب العرس مش هو اللي بحثها راهي الحكايه يعني اللي بحثها الطباخ ولا بحثها اللي بحثها الفرقه ولا بحثها الرقصات فني ولا بحثها الصالة ولا بحثها كل حي يعني كيف تعرف لو لازم العرس كل
0: المهم يخلصوا هذوكم يخلصوا من الرمو
2: ثم يخلصوا من يطلع موسيل فني. والله ثم اللي موسيل فني ما تحصلش على معناها مبلغ اللي
0: ما يخلطش باش يخلص الفرقة والطباخ والملف لفهم.
2: شوف انت عاد انت تتبكل عليك انت معناها مش كويسة تعرف كل توانسة يجيبوا تو خاصة انت عرسنا تو فهمني. ولكن
0: المهم انت ما تحسش تو بضغط نفسي مثلا من ناحية هرمو هذايا وانت داخل على فرح
2: داخل على فرح والله ان شاء الله.
0: ان شاء الله احنا نقولوا معناتها الناس اللي تسالهم باش يرجعوا لك ان شاء الله.
2: بطبيعة الحال نسالهم باش يرجعوا لي فهمتي. ومعنا تو معنا طبعنا كل الاستدعاءات هذيك بالمطبعه فهمتي معناها بديت نفرق فيها مع المده هذه. وانا يعني تو انا شو مش نحبذها الحاجات هذه والله لا فهمتي. ماذا بي عرف بيكون باللطف وبقل وكذا والفرحه مش فرحه
0: متعمره. ولكن عادت فرضت هذه دخلت
2: عادت فرضت. وانا حتى اولادي هني لا كيفاش احنا نعرس وقل من فلان وفلتان هذاك جاب الفنان الفلاني وهذاك جاب الفنان الفلاني. اي حتى الفنان هذاك القديم التقليدي نتاعك التبال
0: لا لا لا لا ما عادش
2: لا لا قلت اخويا
0: فما الاسامي اللي تظهر توا في التلفزه وباش ما نسميوش اسامي ما نعملوش اشهار للفنانين ولكن
2: لا ما نسميش انا
0: لا معناها يحبوا الناس اللي تظهر في التلفزه وتظهر في الاذاعات وتجي وتحضر
2: وفيها آلات موسيقية وآلات تقديم نتاعك.
0: وانا جبت فلان الاخر يجيب اقوى منه الفنان
2: ما نحبوش فني هذاك ضربة هك وضربة هك فني.
0: يعطيك الصحة سي محمد صالح
2: والله سامحني زهرة
0: اي باش ما نطولوش شوية نختموا معاك بكلمة.
2: اي تفضل. العزوزة كبيرة اليوم فني عمرها ممكن تقريبا شو 80 سنة سلم عليك كيا.
0: اي سلم.
2: اي
0: شنو اسمها؟
2: اي اسمع علجيه
0: امي علجيه تحيه لي.
2: علجيه دي قديمه هي علجيه تشعرنا في تاريخها اني ما نطولوش على الحديث. الحسين قالت لي ذيك تسمع بي انا حتى اللي قالت لي انت محمد صالح انا محمد صالح قالت لي بدا ذيك الزهره قولها راني فني فما الصوره تسطوره مش نحكي لها عليها.
0: هي
2: هذيك اللي في اللي في الجمره فهمني قالت لي ذيك راي امراه ممكن عليها بالاعدام شنقا خاطر نظفت وجهها بقطعة من الأرض.
0: هذه الحكايه اللي نسمعوها احنا واحنا صغار باش نحافظوا على النعمه.
2: هي راه في الواقع هذيك راه جزء يعني فما من القمر
0: تو نرجعوا لها احنا باش نرجعوا
2: انخفاض كبير ما طلعتوش اشعه الشمس.
0: اي تو نرجعوا له احنا تو نرجعوا نحكيوا على القمره والحكايات اللي حول القمره
2: ما تنساش.
0: اي
2: لكافة أصدقاء اللي طولت شوية وستمام.
0: شكرا لك إن شاء الله نسمعوه الليلة يا سي محمد صالح. شكرا لك وربي يتمم بالهنا إن شاء الله فرح ولدك إن شاء الله ويعطيك الصحة ديما تشارك وتثري البرنامج. نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو على السلامة.
3: ألو على السلامة.
0: على السلامة مرحبا.
3: تحية أختي زهرة ليك والمستمعين اللي قاعد تشوف.
0: تحية ليك. منين جينا التحية هذه؟
3: هذه من سي علي هواني من بوحجلة.
0: علي هواني انا مستمعي راهو في بوحجلة.
3: والله
0: تحيه لكم الناس الكل وليد القيروان. تحيه لكم الناس الكل. هاي سي علي
3: بارك الله فيك. ايوه
0: ما نعرفش اذا كان فما حاجه اضافه على خاطر يظهر لي ما خلاولكش الجماعه ما تحكي ولا عندك مضيف.
3: والله لا عندي مضيف وما خلوليش ما نحكي.
0: ما خلوكش ما تحكي باهي. هاي كيفاش
3: عارف طولت انت مضى.
0: هاي كيفاش ترى
3: اللي عنده وكذا يرمونه عارف غدوه مش يرجع واللي ما عندوش واحد زوالي مسكين يقول واصل بالله ينزلوا على 20,000 ما دام شهر حزانه وكذا كذا كذا الله عنده.
0: اي
3: يا مش هو وصغاره والمدام وكذا هم زوزهم لي هم 3 هم 10 هم 15 هم 8 ومول الحرس يصرف الحق يصرف.
0: اي صحيح
3: يجي لا يصرف الحق يصرف ولا تذبحها ولا تقعود ولا يذبح ثلاثة أربعة
0: والله ويتبهى وهذا يذبح قعود في عرس بنته هذا في عرس ولده
3: موجودة عرس موجودة طفلة يذبح الغباية قعود يجو يهزو في الجهاز وكذا يذبح قعود
0: وهذا يقعود باش نعطيه فكرة للسيد المستمعين قديش يتكلف سي علي.
3: والله يدود 3 ملايين 4 ملايين 4 ملايين من 4 ملايين
0: من 4 ملايين وانتي وحكي
3: وانتي تحكي ويصرف جاب البيض طفلة يصرف في مصروف بعض البيض طفلة يصرف مصروف عبارة عرس خاها ولا كذا
0: باش العباد تحكي باش العباد تحكي
3: باش العباد تحكي وجوهك الناس وزوكا يرمونها كذا في الكرسي مرة يرمونها في حاله مثلا 20 15 30 40 وهي كذا كل قدير وقدر.
0: شنو هي ايجابياتها توسع عليه؟ خلينا
3: حاليا تحية خويا محسن الجمودي هو يكتب ويمشي بالفلوس
0: صار انت من جماعة الطاولة، انت من جماعة الكرسي.
3: والله بطلت وعندي قداش غدرت الحكاية وبطلت حكاية.
0: انت القابض ولا الكاتب؟
3: لا انا القابض.
0: انت القابض. علاش غادرتها؟ الفلوس عندك، علاش غادرتها؟
3: الفلوس عندي 100 مرة من باب الثلاثة.
0: اي
3: 134 مليون.
0: اقوى مبلغ هذا 134 مليون. قيد
3: 134 هذا الجار من فنين كذا 134. احسب قال لك فين بيتي يا ودي، ثبت قال لك فين بيتي. الليل الكل ونحن قاعدين ونهدوا فك الفلوس. عاد 200 قال لي ما فماش يا ودي يصلي
0: عليه. هو كيفاش عرف ال 200 ما فماش؟ هو قاعد يحسب معاكم.
3: ما هو يعمل في الرسالة من نقطة في الكراسة. يقيد من نقطة يعمل الرسالة هاك لسان من نقطة. يحط 16 يحط جزء ملايين و 800. الورقة الأخرى 44 مليون. الورقة الأخرى 16 مليون. والوصل الاخر 14 ويعمل الريزلتا من النقطه. قال لي الليل الكل ونحن واقفين على فرض رجل ورجاله ونسب
0: عليها كلمتين دينار. هي لقيتوهاش
3: الدينار لازمين في معاشره كل 100 الروح كل ماس وفيه 100 دوس 500 لازمين في معاشره.
0: يعني وقف العرس كامل؟
3: لا نحن الداخل عند العرس البرة ونحن
0: نكمل. تتحاسبوا الداخل؟
3: نتحاسبوا الداخل. ياك هو جيت شفنا جينا للمياه. عبارة واحد ينحكي، قلت والله العظيم عبارة واحد ينحكي كعبة رموز صايمة
0: خويا. من الإحراج هذي يا يسعلي.
3: ضرب نعم والله العظيم الواحد.
0: أنت من وقتها بطلت الحكاية هذي؟
3: يا ودي قلت له السلام عليكم. ماذا المسي بطلت حتى من الحكاية هذي؟ أنا حكاية مسيئة بنت عم
0: ناين
3: القابض مثلا كذا هاو 700 هاو 800
0: يطول. القابض والكاتب يخلصوا حويجه يعطيهم ولا العرس حاجه؟
3: لا
0: ولا يشوفوا بعينيهم وكاو
3: جارك والدعم جارك وكذا ولا لا مسكينه ما هم كذا ولا ناس تقيد وكذا هذه بنت عم العرس وفيها دين تاع مظهر. والله واحد اليوم مسكين يحكي حتى بس ما نخلي بلاد صغير مسكين عرس الولد وقال تحولي زلمي زوالي زوالي زوالي
0: ما عندوش
3: منين تحولي زلمي ولي ما عندوش ناس ما يرمولوش باش ما ترمولو سوق يرمولو 20 مليون وهو خدام حزام مش يرميه
0: منين باش يجيبهم؟ صحيح
3: منين مش يرمولو؟
0: كلام معقول.
3: أطفال بالله هزلوا على 20 ألف وناراني مشي مشي
0: كلام معقول.
3: زوالي وجار وكذا هزلوا على 20 ألف وكذا.
0: هاك كنت تسمع سي محمد صالح شي يحكي على قطعة يعطيك الصحة يا سعلي. شكرا لك، بارك الله فيك ويعطيك صحة على هالإضافة هذه. نمشي وعندنا مكالمة، عنا أمير به نستقبلوها. ألو
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا. أهلا وسهلا.
4: أهلا سهلا مرحبتين.
0: إيش نحوالك؟
4: والله الحمد لله يا رب.
0: هاي به
4: وشني حالكم أنتم وشني الظروف سخانة وشني الدنيا؟
0: الحمد لله الحمد لله. اللي جي من عند ربي كله مقبول الحمد لله. واللي جي من عند عباده نحاولوا نتحملوه.
4: هذا اللي فرجها ربي.
0: فرجها ربي والله هو اللي فرجها
4: كانه
0: ايش كون معانا شكون معانا؟
4: سعيده من جبنيان.
0: سعيده من جبنيان، يا سعيده مرحبا بك ومرحبا باهل جبنيان الكل.
4: يعيشك الله ينورك الله يفضلك. عايش
0: جبنيان عاد وين رمو؟
4: والله يعني مش جبنيان سنتر في الريف.
0: اي الريف وين بالضبط؟ ماك تقولوا لي جبنيان، راه حتى المناطق هذيك وقت اللي تسميوها في الاذاعه راهي حاجه باهية.
4: جبرنا
0: واش خير من جبرنا؟ ها والله اش بنينا على العين والراس تضم الجميع، ولكن راهي جبرنا وحدها.
4: اي برا
0: في الليل. باهي جبرنا سمحه ياسر. هاي تحياتنا كل مستمعينا في جبرنا.
4: والله عيشك الله يفضلك ويعطيك القبول ومحبه الرسول.
0: عيشك وانت زاده. هاي سعيده بالنسبه للرمو والعرس.
4: للرمو والعرس والله برشا بلايص ما عادش يعملوا الطاولة. هي
0: الطاولة تتسمى الطاولة عندكم؟
4: الطاولة احنا نسموها الطاولة.
0: باه
4: لا ما
0: الكرسي عملها. الطاولة برشا تسميات معناها للحاجة هذه.
4: جدي بيرك تبني للمرأة
0: تهز للعروسه معناها تهز لها مكتب.
4: لا لا الام العريس الولد بعرس
0: لمه
4: العريس
0: لمه اه وقتاش هذا تهز
4: ليله الحنه ليله الرمو
0: ليله الحنه وقتها يعشي العريس يلمد الناس ويعمل عشاء
4: اي اللي تقضي 10 20 30 5 حتى 5000
0: اي
4: اما الطاوله تنحت مكتوره تنحت ما عادش
0: كيفاش نجمتوا تنحيو
4: نحاها هذاك يقول لك ما تحبش ما رجعش
0: هكا فما واحد معناها وقف وقفه صحيحه وقال يزي فيه البركه
4: اي هو بس عليه وقف وقفه صحيحه لبس عليه هذا
0: ايه
4: عرس الولده قالها راهو ما نحبش الطاوله ما يرمي لي حتى حد
0: وهو لبس عليه
4: قال ما يرمي لي حتى حد
0: اي كيفاش يحوية. كيفاش تقبلوا الموقف هذايا الناس غادي
4: تقبلوا ولا تعشوا وصهرت على الدب اللي جايبين ادب يغنوا صهر وتعشوا واحد المية حتى ما تفرنج
0: وروحوا لديارهم
4: وروحوا لديارهم حتى انا صار الجمعه دي احنا في دار هني في جبنيانه في الريف البر
0: اي
4: والله لا واحد المية حتى دينار انا صار كنا مهرجين
0: به وبالنسبه للزوالي فما ناس ما تقدرش ترى ان العاده هذه به مش معناها انك تعاون راهو ماكش ترمي معناها راكي تعمل رمو عباره تستنى فيه باش يرجع لك عباره دين ولكن تعاونوا بعضكم في العرايس سعيده
4: انا ضعيفه ما فهميش خاطر علاش البلاصه وكلهم ظروف ما
0: اي
4: فنقول في العشر ديار تلقيش و15 دار تلقيش واحد متحسن شوي نكذب عليك
0: صحيح
4: حتى كان عينة ظريفة عينة ضعيفة ما تميش
0: ساعات الواحد حتى كيعاون بصحة لبدين والله بيه والله
4: والله يثم التحولة 600 و700 ألف العرس باش نكذب عليك
0: صحيح
4: تميش ريم لي ما تميش
0: اي تسمعوا بها معناها اسمع هذه حاجة عجيبة غريبة
4: لا حضرت في عرس في تونس خير مبوز نظم لي نحذيك نظم لي 15% 500% موجود في تونس
0: أما ما يفوتوش ما فما المبالغ هذه لا مش موجودة
4: لا حذينا حني وحنا الرب يعفو بطل واحد بس
0: ربي
4: ولاني واحد بالناس بشيط العروسة يسألي 5000
0: 5000 اي
4: والله 5000 اما العريس ولا لا هذه الحسين خاطر العريس لابس عليه وما يحبش الرمية
0: هكا هو حبوا يقطعوا مع العاده في في جبيرنا بالتحديد العباد قطعت مع العاده هذه مولا العرس يتكفل بعرسه كان بالقليل ولا بال يوسع على عرسه ولكن ما يقبلش الرمو هذا
4: ما يقبلش وثم اللي يحب يعمل الطاوله يحب يعمل والحد كيفاش
0: ما زالت معناها بعض ال العائلات
4: تم قليل ما عادش قليل
0: به به به المهم فما واحد جاء هكا وقطع معاها هاي شكرا لك يا سعيده
4: يعيشك الله ينورك
0: يعيشك شكرا لك
4: عندك عندك برنامج انت غدا الصباح في الدار داك
0: لا هذيك شريفه شريف
4: والله يحب نتصل معاك بقضية اكيد
0: أخذوا الحياة تتواصل مع زميلتي شريفة شريف وقضيتك تقها مقضية إن شاء الله بإذن الله شكرا لك ربي سهل شكرا لك يا سعيدة ليلتك زينة عندنا مكالمة ولا نمشي للنغم نرتاح شوية ونسمع الأغنية

0: نمرة ونجوم،
1: سما صافية ما فيها غيوم،
0: نحكي وحكايات زمان
1: ونزيدو حكايات اليوم.
2: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا.
0: جمرة وحكايات،
1: جمرة وحكايات.
0: أهلا وسهلا بكم في جمرة وحكايات، جمرة الليلة وحكايات لما بيها الدنيا زهات. وعدتنا الجمرة بالضوء ومعها جميع النجمات، وإحنا وعدناها باللمة ومعنا برش حكايات. أهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من جمرة وحكايات. حب نشكر الناس الكل اللي شاركت معنا الليلة، والليلة نحكيه على الرمون، نحكيه على الفرح اللي نحبوه يتم. الناس تقولي ربي يتمم فرحك، يتمم فرحك، تكون سعادة تامة من أول بداية التحضيرات حتى نهاية العرس، باش ما تنغصوا حتى حاجة، حتى مشكلة. إذا كان الرموه هذية وهالفلوس هذية باش تسبب مشكل، معناها حبة ذا لو كان هالعادة هذية نتخلاو عليها. كيما أجمعوا المستمعين اللي شاركوا معايا الليلة، نمشي ونستقبلوا المكالمة الموالية. ألو، عسلامة.
3: مساء النور، مساء الورد زهرة.
0: أهلا بنزيها، مرحبا بيك.
3: أحوالك؟
0: الحمد لله. شن أحوالك؟ لبس عليك. أنا مشينا القفصة توا
3: زهرة. الفيسينات فيهم اللي حلوا في قفصة، فيهم اللي تحل غدوة، ما اللي تبعتك نهار لحد.
0: هيا به تبعتني على البيسين. والله أنا نفرح كيف نشوف أخبار كيف ما هكا. هي صار لها برشة مسكرة البيسين هكا ولا؟
3: أي صار لها برشة
0: مسكرة.
3: أي كما بيسينات حلو من الأسبوع اللي فات، كما بيسين جديد حلو، كما قدوم حلو،
0: وكما
3: المسبح البلدي تاع سيد أحمد زروق مفتتح متاع غدوة.
0: أي بيه والله حاجة تفرح. يعطيك الصحة كيف عطيتنا هالسكوب هذية هالسبق.
3: أنا البرامج الكل
0: بالعاد احنا مهتمين راهو، وين فما المستمعين متاعنا رانا نهتموا بالمعلومة ونهتموا
3: بالوضعية الموجودة. مع زهرة نعطيها المعلومة.
0: أي بيه، يعطيك الصحة يا نزيه. بشرة لكل أهلينا في قفص، وحتى اللي يسمع فينا زيادة.
3: صحيح.
0: أقل حاجة معناها يقدموها للمواطن هي على الأقل يمشي فرد صغيرات ويعوم، يعدي صبحية ولا عشوية، وحاجة معناها أقل حاجة تتقدم في المناطق الداخلية. بيه، أي نزيها.

0: ما أدرك ما رمو. والله أنا اليوم سمعت برشا حاجات غريبة بالحق، ما أنا مستفزتني. إنسان مثلا يمشي هز 5 ملايين في الطيش على خطر هز 5، ما هز مبلغ ما أكبر من هكاك.
1: صحيح.
0: حقيقة ما تجيش يعني.
1: يهينوا قدام الناس الكل.
0: يهينوا ومعناه في الإجلال، عرفتك؟
1: صحيح.
0: تذلوا قدام العباد على خاطر اللي يقدر عليه مثلا، هو اللي يقدر عليه. شنو الكل تقدر راهي؟ ثم اللي يقدر على 5، وثم اللي يقدر على 10، وثم اللي يقدر على 100,000، وثم اللي يقدر على 50، وثم ما يقدرش.
1: صحيح.
0: مراعاة للظروف هي مجهولة رمول العين راهو يا زهرة. بالنسبة لنا نحن اللي هنا رموا في في في زوج أشكال.
1: أي كيفاش؟
0: أيه. أما مثلا الفاتحة والعقد، نحن الفاتحة والعقد تطيب على معناه طيب مالي المرأة، يهزولها مالي الراجل مش مهزولهاش.
1: أيه.
0: تطيب على مالي المرأة.
1: أيه.
0: نحن مثلا نمشيو الفاتحة والعقد نتاع بنية، نهزو ذبيحتنا ونهزو سميدنا وقضيتنا وجازوزنا وخضرتنا واللي يقدر ما عند ربي.
1: أيه.
0: أما مش شرط هي يرجع راهو. أنا قدرت أنت نهار آخر عندي مناسبة وجبت بارك الله فيك، ما قدرتش هذيك مش بشرط هي يرجع على خاطر هي كعينة معناها ماهيش وما تتقيدش.
1: القضية احنا نقول القضية راهي ماهيش
0: وما تتقيدش، واللي قادر مش الكل معناها ماهيش إجبارية.
1: أي.
0: اللي هو قادر
1: كل قدير وقادر. أي
0: أي في الموم تاع الحنة زاد كذلك، ثم شكون يهز في الحنة تاع الراجل معناها، ثم شكون يهز القضية هذيك، وفي الليل يرمي الفلوس. الفلوس تتقيد خطوة، مش تقيد على خاطر معناها باش انت نهار اخر ترجع اكثر ولا اقل ولا قد لا. اما لا تنسى مثلا معناها خاطر تكثر عليها وتنسى وضغوطات الحياه ومشاغل الحياه، ماذا بها ديما معني حاجه تفكرها كدي مناسبه مثلا زهره جابت لك المبلغ هذا كانت تفكر انا ونحطه معناها تفكره مش بغرض اني معناها يلزمني نرجع اكثر ولا اقل ولا نقيد.
1: اما لازم يرجع، لازم يرجع.
0: لا لازم يرجع. لازم يرجع. وهذاك هو نحن يقول لك نتاع الناس عدوا ولا ردوا بلهجتنا لهنا. اي
1: هذه نحكيوا على قفص المدينه راه.
0: قفص المدينه.
1: اي على خاطر انا ما قلت على الارياف، وراه في بعض المدن موجوده العاده هذه ومازالوا معناها ماشيين بها. ماشي عليه.
0: مثلا انا حضرت في المنطقه الحوض المنجمي مثلا. حضرت مثلا يهزوا مثلا المراه باش تمشي تهني تهز الام الطفله مثلا تهزلها كل 20-30 ونقولوا احنا لربينا كل حاجه كفكاكه، ما انا حاجه رمزيه فهمتي.
1: ايه
0: الاولاد يهزوا له رمو، ثم كما اللي هنا معناه ثم اللي يهز القضيه ويهز الفلوس، وثم اللي يهز القضيه كها، وثم اللي يهز الفلوس كها، ومعناه متشابهه نوعا ما.
1: عندكم هالكراسه في داركم؟
0: الكراسه نحن الكراسه عندنا في دارنا واخوتي كلها والحمد لله معناها. والكراسه موجوده واللي
1: وفيها مبالغ هامه.
0: لا فيها مبالغ وقدرة ربي يلزمها ترجع الكل.
1: وين تتخبى الكراسة هذه؟ خاطر كراسة معناها مهمة جدا، أهم من الأوراق الكل.
0: عندي.
1: عندك أنت.
0: اللي يحب يخبي حاجة مهمة يخبيها عندي لو أنا في الدار.
1: أمينة جدا. أي بيه.
0: لا عندي الكراسة عندي.
1: راهو كل واحد توا اللي يسمع فينا يقولك وليك الكراسة وين زعما ساعات راهو لا هي ما تضيعش، هي تحط لازم تحط في مكان معناها ما
0: خاطر هو بتكره هو علاش التقييد. احنا خاطر ساعات الانسان ينسى مثلا. ساعات سبحان ربي الانسان مثلا
1: هو واجب الارجاع، واجب الارجاع.
0: والله
1: نحكي حسب التقاليد.
0: والله نحكي لك حاجه مثال سامح لي حضرتك نطول تعليم.
1: اي باش ناخذ احنا بعدك مكالمه فقط، ما خايف تغش علينا. اي باه نختموا بها. هاي سي عبد العزيز العكروتي يظهر لي معايا. هاي
0: انا عندي صاحب خويا عرس في 2019.
1: اي
0: الحال على قدها.
1: اي
0: قد يفرحوا له ويحبوا وامه حبت تهنى عليه والكل معناتها.
1: اي
0: والله يا زهره.
1: اي
0: كل شيء معناها من زبايح من سهري كل شيء من عند حب اصحاب قالوا له من غير ترجيح.
1: لا لا فما استثناءات بالطبيعه. لا فما الناس اللي تعمل الله راهو احنا، وفما ناس زاده اللي بعيدة على التفاخر وبعيدة على التباهي وبعيدة على المظاهر، وفما ناس ما تسمعش بها راه عتات تقولك مسالش. اي ما موجود معناها هكا
0: دايم. وان شاء الله
1: يعيشك ان شاء الله فرحتك
0: وديما يا ربي وديما نعاونوا بعضنا. راهي والله العينه
1: باهيه باهيه، العينه باهيه. هيك علاش احنا حبينا نوصلوا في نهايه الحصه انه العينه باهيه، اما ما تتحولش لا الى مصدر مشاكل
0: اليوم مهبطها على البيت.
1: ايوه صحيح.
0: 20 راس نتاع غنم وهو زوج قعود وهو ما نعرفش
1: شنو ندخلوا في الرياء وندخلوا في المظاهر والتفاخر واللي ما عندوش يحس صحيح والتنافس يتنافسوا. شكرا ليك نزيها للتجزينة وتحياتنا لكل اهالينا ومستمعينا في قفصه. نمشيو للمكالمة الاخيره في حصه الليله. الو على السلامه.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام سي عبد العزيز.
2: اي عايش كنحييك ونحيي كل السادة والسيدات المستمعين والمستمعات الاوفياء الى اذاعة صقس.
1: يعيش
2: صقس 10 دايما.
1: يعيش
2: كنت عبد العزيز العكروتي من المستمعين الاوفياء. تنقول لك عدنا والعود العود احمد ولكن انا ديما موجود في الاستماع ايام زمان. هل بالصدفة طلعك باش خطفت لنا لباس اختزارة.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: على كل حال قال يستنى خير من اللي يتمنى
1: هكذا. وانت مسك الختام باش نختموا معاك.
2: اي ان شاء الله ان شاء الله. ولكن كل ما تحكي فيه
1: نعود نذكروا احنا المنطقه بالضبط.
2: نعم
1: بالضبط وين تسكن باش نعرفوا.
2: اي منطقه من معتمديه الرياض منطقه الشكبه. ولكن
1: الشكبة.
2: ولكن انا حوصلك في ولايه سيدي بوزيد بصفه عامه. هذه العادات ولت وانقرضت والسبب الى ذلك من التسعينات ومن الالفين ونوضح الامور. كان صحيح الرمو موجود ولكن كان قبل يقولوا التوريش. التوريش هذايا واحد مثلا قبل يدفع 100,000 في 2000 معاوضه بالمليون. الاخر مسكين يتحرج وقع فيه احراجات يجي يحاول باش يتسلف الفلوس وهذا الناس الكل يسبقوني فيه لا يسمعوا في شيء غير ده يصبح معناها شي خيمه مودات يمشي نهار السوق مثلا يقولوا فلان ماك وعدتني باش تطلب له كذا. ولكن ثم الناس طيبين وخلوها عاده طيبه اللي مات والله يرحمهم قالوا انقرضت تماما. ونحكي في مليت سيدي بوزيد ونقبل
1: تأكد لنا معناها الحكاية هذه ما فماش بالكل.
2: لحظة وشي قبل ندخل نعمل المداخلة عندي الكثير من الأصدقاء حتى في شمال قفصة
1: تأكدتم
2: باقي الرمو هذا موجود ولكن في الكراسة معناها كما نقوله في الخفاء ما بقاش التوريش نتاع قبل توقع فيه المشاكل. انا متسلف كما حكيت لك وهذا وكذا وكذا.
1: هاي ما زالت موجوده يا عبد العزيز الكراسه معناها من تحت لتحت موجوده.
2: لا ايش قلنا موجوده. انا بالشيء اللي نسمع فيه من عامة عبيدي ونرى فيه في صفحات التواصل الاجتماعي.
1: شوفوا في الحقيقه حاجات تخيليه.
2: نحن لا يصل لنا بالحقيقه وحتى بالجنوب التونسي في مدنيين وغيره وغيره
1: الاشياء. قديش احكي لي المبلغ حتى اللي تعطى من تحت حس مس وما يسمعوش به الناس وما فماش هيك الطاوله وهيك قديش يوصل في الكراسه قديش؟
2: لا الرموه نتاعك شوف سامحني كلمه حتى لا كان قال هالجيل هذا فاتني والاخر فت انا خرجت براس المال لا فايتها. انا واحد من الناس حاليا والله الجمعه اللي فاتت عندنا مناسبه ولد خويا ايمن بن كمال عكروتي خذا البكالوريا راهو حبيت
1: ندخل
2: ما لقيناش وقت. اي خذا معدل ممتاز وربي نهنوه بالله عقيله بنت محمد العكرمي العكروتي انا بمعدل ممتاز هذوما بجهر بخير نهنيها حبيت ندخل بلا عبد الشوق
1: الحمد لله. مبروك ان شاء الله بالنجاح الدائم ان شاء الله.
2: عايش اختي ان شاء الله عملوا حفل وما شاء الله. كيفاش قلت لي الكراسه شو وصل فيها؟
1: أي
2: لا كراسة متاع العروسة يا بنتي ما رأيتش 15-17-18 مليون ناي. وفي العناس هذاك أنا المرة اللي فاتت العام اللي فات واحد وأنا كما كان يحكوا قبل عمل عرس ما شاء الله اللي تجيب لي تجيب لك يرحم والديك. شو باختصار معناتها نجم نقول الأعراس متاعنا نحن نجم تقول بأسهل ما يكون مثلا شكر رم والملايين وكما نعرف فيها. لا لا لا لا أنا نتحمل مسؤوليتي نقول الفلوس هذه الله أعلم الشيء ما أعرف فيه. أنا عراس عادية كما كنت تحكي أنت غادي قلت في صفاقس وعندنا أنا في جهة قفصة وعندنا في الجنوب عملت حوصلة بالتليفون عراس عادية وثم باهي كان قدرت مرة أخرى ترجع إيه ما قدرتش مش يعملك عاد المنفذ يعني مثلا مش ما شيء اللي سمعوا فيه كما قال عنا بيدي وكذا ونعرف فيه بصراحة أنا
1: مش موجود والحمد لله. أيه. شكرا لك سي عبد العزيز العكروتي. شكرا لك كلمتنا من الباب من الشكبة بالتحديد. نحب نعمل طل على أصدقائنا في الفيسبوك. صديقتنا مها فساتوي هي من الشقيقة ليبيا وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية تقول حتى احنا عندنا ارموا، وتقول موضوع حساس ارموا، في ناس تقول تترمي على حسب الشخص، معناها كل واحد قداش يقدر، ولكن حطت كلمة موضوع حساس صحيح، معناها ما ننكروش هذا اللي هو موضوع حساس وحساس جدا. شكرا لك مدام سعاد القوسي على المشاركة. تقول الخميس المقبل إن شاء الله مفتتح شهر صفر 1448 هجري إن شاء الله مبارك على الناس الكل. حمد روي تحياتي ليك. ابتسام شريف عبد المولى درة دد تحية ليك درة. المؤمنة بالله يظهر لي تطلب إعانة، على كل حال إن شاء الله في فضاءات أخرى ينجموا يعاونوك، كلم في الخدمة. ابتسام شريف مرة أخرى على الإسكندراني من المنستير تحية ليك. جمال جمال تحية لفيصل الفتوي. تحية العامر البخلوتي. ابتسام شريف مرة أخرى. سمية تحية ليك. فكرية الغرياني تحية ليك يا فكرية، تحية كبيرة من صديقنا من الجزائر دزاير دزاير. نور الدين يحيى يحكي على الماء، يحكي يقول حكاية الماء، كنت نسكن في الريف، نجيب الماء، كان جدي عليه رحمة الله يملك كبير، يجبدوا منا الماء بالدابة والدلو، حتى أني خلطت على مكانها في الستينات. يقول هالبير هذية جيت الدولة وعملت أبار نسميوها بير الحاكم، والعرش الكل يملى منه الماء، كذلك على طول الطريق الرابط بين جيبس وصفاقس، حتى أنه الأثار ما زالت موجودة. شكرا ليك سي نور الدين يحيى على المعلومة هذية. عواطف بوسرسار تحية ليك. تحية كذلك الأمال الخرات، راضية شبل، فيزر باعي، محمد علي طرشون، مدام سمير قليل مرة أخرى، مريم الحمامي تحية مجدة، هدي بعصيدة تحية، الهند عبيد. شكرا لكم الناس الكل اللي شاركوا معانا، حتى اللي ما عملش تعليق وأثبت وجوده بأنه عمل جيم وقال جدور، تحية لكم. تحية اللي تبعتونا على الصفحة متاعنا على المرئي. شكرا لك فيصل المرزوقي في الإخراج الفني، أمير جاموسي أيضا في الإخراج الفني لهذه الحصة. شكرا سالم عيسى في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. زهرة نفاتي تقول لكم استنيوا بعد شوية آخر موجز الأنباء مع صديقنا نعمان معلول، وليلتكم زينة.
3: جمرة وحكايات.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تشهد البلاد بداية من اليوم موجة حر جديدة تتواصل إلى نهاية الأسبوع بمعدلات حرارة تفوق المعدلات العادية بما يتراوح بين 7 و12 درجة مع ظهور الشيلي. وبالتزامن مع موجة الحر شهدت بعض المناطق بمدينة صفاقس ليلة الثلاثاء الأربعاء انقطاعات للتيار الكهربائي ترافقت مع نداءات من المواطنين لشركة ستاغ للتدخل، ومن ذلك الاتصالات التي وردت على الإذاعة من مواطنين من حي البحر وبوزيان. إلى ذلك أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بالقصة رقم 9 بين طريق تنيور وواد القراوة، ومن الممكن ألا يشمل هذا الانقطاع كافة الأماكن المعنية. تحت شعار التوجيه وبناء مهن المستقبل تنظم جامعة صفاقس اليوم وغدا بمعرض صفاقس الدولي بداية من 9 صباحا وحتى 3 بعد الزوال فعاليات الدورة 28 للمعرض الجامعي. في العالم وفي تطورات الملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ والسواحل الإيرانية دخل حيز التنفيذ فيما تنتشر حاليا في منطقة الشرق الأوسط وفق تعبيرها أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية. في المقابل أعلنت الخارجية الإيرانية أن ليس لطهران حاليا أي التزامات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع أمريكا. ويتجه التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران إلى مرحلة غير مسبوقة وغير معلومة العواقب، حيث تشن الولايات المتحدة في هذه الأثناء ضربات وصفت بالقوية على أهداف إيرانية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيضرب إيران الليلة وغدا وبعد غد، وفي مرحلة تالية سيستهدف محطات الطاقة والجسور وفق قوله. كما هدد ترامب بتدمير موقع جبل الفأس النووي في إيران، وقال أن جيشه يراقب هذا الجبل بعد ورود معلومات على وجود أنشطة فيه. هذا وأقرت إيران بتعرضها لضربات في عدد من المناطق في جنوب البلاد متواعدة في المقابل بالرد على الهجومات برا وبحرا. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.